السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة ثالثة فجر بتوقيت العاصمة المحتلة، نستهلها بأبرز العناوين. 3 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين وسط قطاع غزة، والاحتلال يوسع مناطق سيطرته بما يتجاوز الخط الأصفر. مستوطنون يهجرون عائلة الطباسي ويستولون على منزلها في جالوت جنوب نابلس ويواصلون عربدتهم في مناطق مختلفة بالضفة. منظمات الهيكل المزعوم تحشد لأكبر اقتحام للأقصى اليوم، والأوقاف تحذر من التصعيد. واشنطن تستعد لاستخدام قاذفة استراتيجية ضد إيران، والأخيرة تهدد بمنع تصدير النفط واستهداف البنى التحتية في المنطقة. استشهد 3 مواطنين وأصيب عدد آخر جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفاد مراسلنا باستشهاد مواطن برصاص آليات الاحتلال في مخيم البريج بمنطقة المواصي غرب خان يونس. كما واستشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي النازحين في محيط منطقة تبت أنويري غرب مخيم النصيرات. وفي مدينة غزة استشهد الشاب عبد الله حسان متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام إثر استهداف الاحتلال سيارة مدنية في شارع الجلاء وسط المدينة.

هنأ السيد الرئيس محمود عباس رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبد الفتاح السيسي لمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 من يوليو. وأعرب سيادته في برقية التهنئة عن أصدق التهاني للرئيس السيسي بهذه الذكرى المجيدة، متمنيا لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار. وأشاد السيد الرئيس بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، مثمنا مواقفها الثابتة بقيادة الرئيس السيسي في تقديم المساعدات الإنسانية والتخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة. كما أشاد سيادته بدعم جمهورية مصر الشقيقة لحقوق شعبنا المشروعة وجهودها المتواصلة لنصرة القضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ووصولا إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. التقى سيادة نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ ممثلين عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في إطار اللقاءات التشاورية الهادفة إلى تعزيز الشراكة الوطنية والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات بشأن القضايا الوطنية والعامة. جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ليلى غنام وزكريا الزبيدي، بالإضافة لمستشار النائب الرئيس ياسر أبو بكر. وأكد الشيخ خلال اللقاء أن القيادة الفلسطينية تولي مؤسسات المجتمع المدني اهتماما كبيرا انطلاقا من دورها الوطني المهم كشريك أساسي في دعم عمل الحكومات ومؤسسات الدولة. وأشار الشيخ إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع الجهود الوطنية وتعزيز الحوار والتنسيق بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني بما يسهم في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية ويعزز صمود المواطنين ويحافظ على المصلحة الوطنية العليا، خاصة مع اقتراب الانتخابات العامة المقرر عقدها العام الجاري ودورة تكريس النهج الديمقراطي كأساس لهذه العملية الانتخابية. رحب نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بقرار بلجيكا وهولندا حظر استيراد منتجات المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية، واعتبر الشيخ القرار خطوة

0: ما تنسجم مع القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستعمار وقرارات الشرعية الدولية، ودعا جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن سياساته التصعيدية وغير القانونية على أرض دولة فلسطين المحتلة، وحتى الشيخ على اتخاذ خطوات أكثر فعالية لوقف إرهاب المستعمرين الذي تجاوز كل الحدود مستهدفا البشر والشجر وأملاك المواطنين الفلسطينيين. رحبت حركة التحرير الوطني فتح بالقرار الذي اتخذته كل من بلجيكا وهولندا بحظر استيراد المنتجات والمستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبرت الحركة في بيان أصدره المتحدث باسمها جمال نزال أن هذا القرار خطوة مسؤولة تنسجم مع أحكام القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستعمار وضرورة عدم تقديم أي دعم اقتصادي أو تجاري له. ودعا نزال دول العالم لاتخاذ خطوات مماثلة ليس فقط بحظر استيراد منتجات المستعمرات، بل باتخاذ سياسات اقتصادية وتجارية وقانونية تحول المشروع الاستعماري إلى مشروع غير رابح، وتجرد المستعمرات من أي حوافز اقتصادية أو استثمارية بما يحد من قدرتها على استقطاب المستعمرين من مختلف أنحاء العالم. تسلم رئيس الوزراء محمد مصطفى التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2025، وذلك خلال استقباله النائب العام المستشار أكرم الخطيب بمكتبه في مدينة رام الله. واستعرض النائب العام أبرز ما تضمنه التقرير من مؤشرات تعكس أداء النيابة العامة خلال العام الماضي والنتائج المتحققة في حماية المال العام وتعزيز تنفيذ الأحكام وتطوير العمل المؤسسي والتخصصي. وبحث الاجتماع مستجدات عمل النيابة العامة وأولويات المرحلة الحالية والجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي وتسريع إجراءات العدالة بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات. وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن حماية المجتمع وسيادة القانون تشكلان ركيزة أساسية للصمود الوطني، وأن استمرار عمل مؤسسات العدالة بكفاءة يمثل ضمانة لحماية حقوق المواطنين وتعزيز الاستقرار وترسيخ الثقة بالمؤسسات العامة رغم ما تفرضه الظروف الراهنة من تحديات. قالت صحيفة هارتس العبرية إن جيش الاحتلال وسع من سيطرته في قطاع غزة بما يتجاوز بمئات الأمتار الخط الأصفر. وبحسب تحقيق للصحيفة العبرية استند إلى صور لأقمار صناعية حديثة، يتكون هذا التوسع في معظمه من ساتر ترابي وخندق، ما أسهم في زيادة المنطقة الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال إلى نحو 65% من مساحة قطاع غزة. وأوضحت هارتس أن مسار التوسع البري يمتد جزئيا لمئات الأمتار خارج الخط الأصفر، وأنه يتجاوزه بأكثر من كيلومتر في إحدى النقاط جنوبي القطاع. وأفادت بأن جيش الاحتلال يعمل منذ أشهر على إنشاء هذا التوسع الذي يمتد كيلومترات عديدة داخل غزة.
1: المنطقة الصفراء أو الخط الأصفر مصطلح فرضه واقع الحرب كما فرضه جيش إسرائيل ميدانيا. ولمن لا يعرف كيف يبدو المشهد داخل هذه المنطقة، هي مربعات سكنية ومدن وأحياء أبيدت بالكامل بعد أن أصبحت ضمن نطاق المنطقة العازلة، نسف على مدار الساعة وتفريغ المنطقة من مضمونها العمراني والسكاني، ومكعب أسمنتي مطلي باللون الأصفر يعلن ترسيم حدود جديدة كل صباح، ومن يتعداه فقد حكم على نفسه بالموت المحتم قنصا أو قصفا. نشاط عسكري ملحوظ داخل تلك المناطق، وأعمال حفر وإزالة الركام وإقامة سواتر ترابية في إطار إعادة هندسة قطاع غزة من وجهة نظر الاحتلال. كل تلك المعطيات الميدانية لا تشي أبدا إلى أن رحيلا قريبا للجيش الإسرائيلي سيحدث. ضم المزيد من الأراضي لصالح المنطقة الصفراء يعني بالضرورة مزيدا من النازحين سيتركون أحياءهم، ومزيدا من الخيام ستقام على قارعة الطرقات. فؤاد جرادة، تلفزيون فلسطين، قطاع غزة.
0: شهدت منطقة دولة في حي زيتون بمدينة غزة موجة نزوح جديدة عقب توسيع الجيش الإسرائيلي حدود المنطقة الخاضعة لسيطرته.
2: امبارح الوضع من قبل العصر صار ضربوا باب هويتين، انذار انه احنا نخلص. بعد شوي صار يضربوا عشوائي في العماره، هون في ثلاث عيال ساكنين. بلغنا بعض وطلعنا، ما عرفناش وين نروح. طلعنا في هذا المخيم، حرم استقبلونا، بس بدنا نضلنا قاعدين عندهم طول، يعني البني ادم دهين يوم يومين وحنطلع مش لاقيين مكان. خيمه فيش معنا، خيمه تسترنا فيش معنا. هذا لملمنا الاغراض حطيناهم في المخيم، عمال بحكي بدي اروح اقعد عند المنظر أحسن من العطاي. يعني إيش أحكي لك، إيش العيشة اللي إحنا عايشينها؟ بكفي لبيت ولا دار ولا أكل ولا شرب، والحمد لله رب العالمين. يعني مين برضى في هذا الوضع؟ ولا ما حدا برضى. بحسبي الله ونعم الوكيل اللي كان السبب. هذا بيتنا، إيش ليش نزحت؟ صاروا براب حطوا الخط الأصفر هنا، وقبلها بيوم قصفوا غاد طلعنا، بيتنا ليلة وطلعنا، قصفوا غاد وخمس شهداء ضربوا زور، قصفوا مخرطة ما بعرفش شو عملوا. أنا ليش بطلع؟ أنا حابة أطلع، حابة أطلع. هذا مكاننا يعني، هذا عمارة الدولة معروفة. مكاننا كانت العمارة يعني معروفة للكل، يعني الله بقول هيك. طب يأمنونا، يأمنونا مكان نقعد فيه. على قال لي خيمة، خيمة فيش إلا، والله العظيم ما في خيمة.
3: سكان المنطقة هذا ليلة على المغرب تفاجأنا، اليهود بدأت طاقة ضعيف وبدأت الدبابات تطخ علينا على الدار هنا، فسحبنا حالنا وشردنا من الدار لأن الوضع كان سيء جدا. طول الليل القصف والحبط كان شغال، وزي ما انت شايف احنا طبعا نطلع الاغراض بتاعتنا ونطلع من المكان عشان الاحتلال قدم الخط الاصفر من حد شارع صباح الدين. الوضع حانا بطل في مجال الحياه نهائيا، يعني الحياه هيك الزدون عدمت الحياه فيها نهائيا، بطل في مجال الامام للحياه بالمره عندنا في المكان. هم حكوا انه في لهم عمليه عسكريه قبل ثلاث ايام من يوم السبت، لما حكوا انه في لهم عمليه عسكريه، والوضع حانا سيء جدا. اليوم بنطلع ونحاول نرجع عشان نتفقد الاغراض في الدار. الدبابات دائما يبان هنا في الشارع، لانها بتطخ على الدار والكواد دائما موجوده ومسببين في حالنا 24 ساعه الطخ والخبط موجود، لدرجه ان الاطلاق دخلت على غرف النوم جوا عندنا على بين الردم، يعني لانه الغرف اللي انت بالك فيها لا بين الردم دخلت اطلاق علينا وربنا اللي سلمنا. بدنا نشوف لنا ارض، شفنا الارض قدام شارع 8 بدنا نطلع عليها، أأمن من نتفادى شوية. والله يمكن هذه المرة السابعة أو الثامنة للنزوح، إذا ما كانش أكثر كمان، يعني إنه الحرب كلها نزوح في نزوح، ما فيش تقعدش في مكان إلا بيجي بيقول لك يلا اطلع من هنا بدنا ندخل، اطلع من هنا بدنا ندخل، تلحقش تحط أغراضك له وقال لك يلا نحرك. ولا شيء المخاوف إنه غزة كلها حتصير ضمن الحدود الجديدة تاعت الاحتلال، تضم غزة. يعني هو نتنياهو حاليا بقول 67% لحد 70% أخذ من مساحة قطاع غزة، لكن أنا شايف إنه بده يسيطر على مساحة قطاع غزة بالكامل، ومش حيضل لنا مكان. كلنا عايشين تحت سيطرة وخضوع الجيش الإسرائيلي. لسه ما خلصت الحرب، طول ما إحنا في حالة نزوح وتشرد بالصورة هذه الحرب ما خلصت. لا، طول ما احنا عايشين في الخوف والقلق اللي احنا فيه وانت مش مأمن حالك، الدبابة في اي لحظة ممكن تكون عندك تطخ عليك، الكواد تطخ عليك، احنا ما خلصنا الحرب. لا، لسه احنا عايشين حالة خوف اكبر من حالة الحرب اللي كانت الحرب نفسها شغالة.
0: وفي منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة يجلس فادي شقورة مع والديه وطفليه في خيمة أو خيمة نزحوا إليها في منطقة بعدما فقد ساقه باستهداف إسرائيلي سابق.
4: لا في أي حاجة، عبد الله مليها ولا يدي.
5: ثالث يوم الحرب تم إصابة الوالد عندي. لما أول الحرب بلشت فأبويا صار معي شلل، إن أنا قاعد بشيل في الوالد، قعدت معي 40 يوم في مستشفى الوفاة. من مستشفى الوفاة يعني صار معي غاز وقحة في صدره وشردت فيه، واليهود كانت عندنا محاصرين، شردت فيه على معسكر جباليا. إشي صعب يعني، يهود تخبط وهذا ما قدرت. خدت أبويا ونزعت على المواصي خان يونس، ولما نزعت على مواصي خان يونس تم فقدان أخوي الكبير الله يرحمه اللي استشهد. يعني بعد ما وصلنا للنقطة بعد 4 أيام بقول أخوك الكبير استشهد، لا ودعناه ولا شفناه. ما سنة وشهرين تم إصابة الوالد عندي ومقعد على كروسة، ومن فضل الله يعني أنا بقول لك يعني برجل واحدة الحمد لله. عندي الوالد مقعد مش قادر أعمل له تحويل ولا قادر أعالجه، والغاز في صدره وكل ليلة بقحقح لي ومحتاج علاج في الخارج. وعندي الوالدة قالوا لها أنت بدك مفاصل وبدك علاج في الخارج، ليش أنت قاعدة هان؟ وأنا اللي زي مبطور براعي ولد وبنت، كمان عندي ولد وبنت، ولد 5 سنين وبنت 3 سنين. أنا راعي مشلول الحمد لله، الوالد مشلول والوالدة مشلولة، وأنا رجلي مقطوعة وعندي ولد وبنت، هيني بشيل فيهم، بشيل في 4 يعني، بلبس بمبز بلبس. يعني أنا بجد إن أنا يعني حياتي صعبة اللي أنا عايشها. يعني أنا نفسي أقول للعالم أنا تعبان، يعني أنا برجل مش قادر. المهام اللي بقوم فيها بالخيمة، أنا بغسل، أنا بجلي، أنا بعب المي الصبح. أنا عندي دوام الساعة 6 الصبح، الساعة 7 الصبح أعب المي الحلوة، أعب ميته وأدير بالي على ميته، وأعب وأحفظ أبويا وأحفظ بنتي وأغسل بنتي وأغسل ابني. يعني انت يعني انت شايف يعني كل هذا حمل على واحد برجل. الناس اللي في الشارع بقدر اقول لهم تعالوا ساعدوني، يعني انا ما بقدر يعني كمان الاثنين مقعدين ولا ولد وبنت. يعني الحياه صعبه معايا والله العظيم، دمام الرجل هذا مش عارف من ايش، ويشهد علي الله هي هالرجل هذا اللي ضايله والله دمام من ها 1 2 3 4 5 مش قادر يعني بقف على رجله وخايف يعني الله لا يقدر ارتمي.
4: صارت تهدف المواصي، أخذت صبية وانشليت أنا وقاعدة مقعدة على الكروسة. جوزي ثالث يوم الحرب الصواب صار مقعدة تاني على الكروسة. أنا ما بريش حدا، أنا يتيمة، وين أروح وين أجي؟ ما حدا بقيم فيا غير ابن المبتور. بدي ناس بأهل الخير يقفوا معايا يساعدوني، يقفوا معايا وين أروح وين أجي. ابني الكبير وصلني لحد النقطة واستشهد وراح مني، وعودنا رجعنا على جبل يا قالوا رجعنا على جبل، عودنا جينا على مهلول، عودوا صار استهداف في مهلول، عودنا جينا هان. وين بدنا نروح يعني؟ وين بدنا نيجي؟ احنا بطلب من أمة أهل الخير يساعدونا. خربت ديورنا، بيتي راح، ابني راح، كله راح، راح حبج راح وابني راح، كلنا رحنا وبيتي راح. وأنا عمالي قعدت مقعدة وجوزي مقعد وابني بتر، وأنا وما إلي حد إلا غير رب العالمين وأهل الخير يكفوا معايا يساعدوني.
0: أدانت وزارة الأوقاف وشؤون الدينية الدعوات التحريضية التي أطلقتها ما تسمى منظمات الهيكل المزعوم لحشد أوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس، والمطالبة بالسماح باقتحامه ليلا عقب ما يسمى مسيرة السيادة التي تأتي بالتزامن مع ذكرى ما يسمى خراب الهيكل المزعوم. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذه الدعوات والمخططات المحمومة التي تهدف إلى إدخال أكثر من 5000 مستوطن وفرض اقتحامات ليلية جديدة تمثل تصعيدا خطيرا ومحاولة مكشوفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. حاول مستوطنون إضرام النار في منزل في بلدة جالود جنوب نابلس، وقال مراسلنا أن مستوطنين هاجموا المنطقة الشرقية من البلدة على الطريق الواصل بين بلدتي قصر وجالود، وحاولوا إحراق منزل ما أدى إلى اشتعال النيران بأراض مزروعة بالزيتون. أقدم مستوطنون على تهجير عائلة محمود الطباسي في بلدة جالوت جنوب نابلس واستولوا على منزلها، وذلك بعد إجبار العائلة على الخروج منه عقب حصار استمر أكثر من 3 أشهر.
6: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
7: تفيض عينا المواطن محمود الطباسي بالدموع ويحاول إخفاءها، لكن ما تعرضت له عائلته على يد المستوطنين كان أكبر من أن يخفى أو يحتمل. فبعد شهرين من الحصار المتواصل الذي فرضه المستوطنون على منزل العائلة في قرية جالوت جنوب نابلس، اضطرت العائلة إلى إخلائه لتجد نفسها بلا مأوى فيما استولى مستوطنون على المنزل.
6: صاروا يجوا على علي على الدار، كل بدنا يحركك مثل ما حرك دوابشي، انا احرك في جوا الدار. لما انا صلي 3 ايام مش بدون اكل وبدون شرب من الصبح، والله غير عكاسه حليب ما فيش شيء، اموت من الجوع، افطس وانا في الدار انا ومرتي واولادي، شو بدي اسوي؟
7: وخلال فتره الحصار تعرضت العائله لتهديدات متكرره بالقتل والاحراق، الى جانب قطع المياه والكهرباء ونفاذ المواد الغذائيه في خطة نفذتها عصابات المستوطنين وأمنها جيش الاحتلال، وبذلك انضمت عائلة الطباسي إلى قائمة العائلات التي فقدت منازلها بعد اضطرارها إلى مغادرتها.
8: والله اليوم يا خالتي مرار، والله اليوم ما ذكناش، ضلينا على حمتنا، والله يا رب شهيد ربي علي، ربي شهيد علي من الصبح، وعنا دمعتنا جرعتنا، ما احنا قادرين ندشر دورنا مثل طلوع روحنا، والله يا خالتي مثل طلوع روحنا، مشك ليلة مشك، والله 3 سنين يا ربي، وانا ابني فين فدينا وجوزي، والله 3 سنين فدوا الحجر يما، والله وكلعوا الشجر، شو بدك ونكرا، حبزونا، قطعوا المية، قطعوا الكهرباء، قطعوا الطريق، ما ظل لنا سبيل غير رب العالمين.
7: ما عاشته عائلة الطباسي يعكس حجم التحديات التي يواجهها المواطنون في الضفة الغربية مع استمرار الاعتداءات التي تطالهم في منازلهم وتهديد حقهم في البقاء على أرضهم.
9: بعد شهرين من الحصار المتواصل أخلت عائلة الطباسي منزلها، وهذا ما تبقى من منزل العائلة التي أخلته بفعل إرهاب المستوطنين. محمد الخطيب، تلفزيون فلسطين، من قرية جالوت جنوب نابلس.
0: هدمت قوات الاحتلال 4 منازل مأهولة في بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم.
9: إلى ركام تحول هذا البيت بفعل آليات الاحتلال، وفي أقل من ساعة أصبح على هذا الحال، لكن بناءه استغرق سنوات طويلة حتى استطاعت العائلة السكن فيه ليفتح المجال حينها أمام عشرات العائلات في البلدة للبناء في منطقة صبيحة شرق نحالين.
10: مشوار 15 سنة من العمل والتعب والشغل والعرك والإذلال والمعابر وأحوال الشغل توصلنا أني أنا أبني هذا البيت. بنيت على مراحل، عانيت معاناة شديدة توصلت هذه المرحلة. هذه الأحلام انتهت في ثواني، ردموها في خلال دقائق. أحلام أطفالي، مستقبلهم انتهى. اعتدوا علينا كلنا، هنا على الأولاد، على النسوان، اعتقلوا زوجتي حاليا هي موجودة في مركز اعتقال عسيون، حتى الآن ما بنعرفش أي شيء عنها، بطريقة همجية.
9: فحال ثائر فنون لم يختلف عن مالك نجاجرة ومحمود شكارنا إلى جميل عبد العزيز الذي هو أيضا كابد حياة البؤس لسنوات حتى يعيش في بيت يطوي سجلا من المعاناة، والنهاية كانت الهدم والتشرد من جديد.
11: والحمد لله مضناها، يعني تعب في شكا في الله بيعلم. أنا كيف بنيت البيت هذا؟ كنت أشتغل طلبات، أودي طلب بسبعة والطلب الثاني بسبعة، وأشتري شوال الشميلت وإيجي أحطها، بعدين أروح أشتري شوية طوبات من سامح، من هذا بنيت بيتي طوبة، والله بعلم كيف، وهم ما هدوا يعني مرة واحدة. هذا الإشي ما بهدني، ولا راح ينزل من عزيمتي، ولا راح يقتلني، أنا إنسان متعود. مرتي ضربوها، أخوي صبحي ضربوه، اعتقلوا ابني فؤاد واعتقلوا ابني صبحي، وما إلهم أي ذنب ولا سية، الشباب جايين يساعدوني يعني.
9: 4 منازل هدمها الاحتلال في البلدة، وعشرات أخرى قرر الاحتلال قبل أيام هدمها، وتأتي في سياق رفض محاكم الاحتلال للنظر في استئنافات المواطنين على قرارات الهدم.
12: الهجمة على نحالين هي ليست قصة أو قضية بيوت مرخصة أو غير مرخصة. في الأصل هذه بيوت قانونية ونحن القانونيون وهم الغير قانونيين. أن الهجمة على نحالين هجمة سياسية استيطانية مدعومة باستيطان الرعي وبجميع كل ما يمكن.

0: يعني وكل ما من هنالك من إمكانيات من أجل يعني تهجير سكان نحلين. هذا الملاحظ واللي مبين لكي تتاح الفرصة بتوصيل مستوطنات عسيون وجبعوت وبيتار عليت مع نيفي دانيال مع كل هذه المناطق توصيلها وتصبح كتلة استيطانية واحدة خالية من المواطنين والسكان.
1: فنحالين باتت تعيش محاطة بالاستيطان، وما يقوم به الاحتلال هو تنفيذ مخطط إفراغ أراضي البلدة من أصحابها وحصار المواطنين في أماكن سكنهم فقط.
2: منازل تهدم وعائلات تشرد بعد أن نثرت أحلامها آليات الاحتلال. هنا في بلدة نحالين الاحتلال اقترف جريمة بهدم 4 منازل، فيما التهديدات تطال عشرات المنازل في مناطق أخرى. هاني فنون، تلفزيون فلسطين، بلدة نحالين، إلى الجنوب الغربي لبيت لحم.
3: كما هدمت سلطات الاحتلال مغسلة ومركبات وأيضا مغسلة مركبات ومزرعتين للمواشي في بلدة رافات شمال غرب القدس المحتلة. ويشار إلى أن قوات الاحتلال نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري ما مجموعه 341 عملية هدم أسفرت عن هدم 740 منشأة. كما أخطرت سلطات الاحتلال خلال الفترة ذاتها بهدم 254 منشأة بحجة عدم الترخيص. في طول كرم يتواصل عدوان الاحتلال على المدينة ومخيميها طول كرم ونور شمس منذ ما يزيد عن عام ونصف العام على التوالي.
4: أكثر من عام ونصف تواليا وما زال عدوان الاحتلال يواصل نهش مخيمي طول كرم ونور شمس. فقوات الاحتلال تواصل حصارهما وتجبر 25,000 نازح على النزوح القصري تحت تهديد سلاح، في وقت تسمع أصوات إطلاق النار والانفجارات داخل المخيمين بشكل شبه يومي، أمر يرافقه تحركات مستمرة لآليات الاحتلال ما بين محاور المدينة وأحيائها وسط تضييقات متواصلة على اقتصاد المدينة.
5: محافظة الكرم في مخيماتها تتعرض لعدوان مستمر إلى مداهمات اعتقالات بشكل ليلي تستهدف المخيمات والقرى والمدينة، جولات وصولات في كل المدينة، قوات راجلة، فالعدوان مستمر وهناك خطة ممنهجة بالضغط النفسي والاجتماعي وأيضا الاقتصادي على مدينة ومحافظة الكرم بشكل عام.
4: عدوان الاحتلال تواصل معه في الساعات الماضية حملة اعتقالات نفذها جنوده في صفوف أسرى محررين قبل اطلاق سراح معظمهم اغلبيتهم من النازحين، وهو ما يوضح ملاحقة الاحتلال لابناء شعبنا في مخيمي طول كرم ونور شمس حتى في اماكن نزوحهم المختلفة، بوقت ما زال الاحتلال يستخدم منازل المخيمين كثكنات عسكرية وقواعد لانطلاق آلياته نحو مناطق مختلفة في المحافظة لتنفيذ انتهاكاته.
6: هناك العديد من عمليات الاعتقال ومداهمة المنازل المستأجرة لهؤلاء النازحين في القرى والبلدات والمدينة، وهذا دليل ومؤشر خطير باتجاه النازحين. هم يريدون أن يضغطوا أكثر على المواطن الذي خرج من المخيم حتى يفكر أن يخرج من هذه البلاد حتى يهاجر.
4: مع تواصل عدوان الاحتلال بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا نتاج تواصله إلى 14 شهيدا بينهم طفل وامرأتان، بالإضافة إلى عشرات المصابين ومئات المعتقلين. تواصل للنزوح وملاحقات للنازحين في أماكن نزوحهم وتدمير لممتلكاتهم على مدى الأشهر الماضية، كلها معان تعطي انطباعا على أن الاحتلال يلاحق ما تبقى للنازحين في ظل عدوانه المتواصل وسط صمت دولي وحقوقي مريب. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، من محيط مخيم طول كرمة.
3: وفي مسافر يطا جنوب الخليل تتواصل اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين ومصادر رزقهم ضمن سياسة تهجير قصرية.
7: تتواصل اعتداءات المستوطنين على المواطنين في مسافر يطا بالخليل مخلفة آثارا إنسانية تتجاوز الخسائر المادية، مع تصاعد الهجمات التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم. المواطنة رقية ربعي وهي حامل أصيبت بحالة من الصدمة والخوف الشديد إثر هجوم المستوطنين على منزلها في قرية لتواني بعد أن اعتدوا عليه بالحجارة وأضرموا النار فيه.

0: خلال اقتحام القرية التي شهدت أيضا إحراق المسجد وعددا من المنازل.
1: اعتدوا المستوطنين علينا وهي أنا جيت أنا أنه خسرت ابني، يعني الساعة 12:30 تقريبا هجموا علينا بطريقة همجية وحشية، وكانوا يضربوا حجار على الشباك، وكان ابني نايم تحت الشباك الكبير، هو وحيدي يعني، وكسر الشباك وتحتي، وداروا بنزين على الأواعي اللي هو نايم فيها وعلى الشباك، شعلوا النار فيها. كان الحجار يعني أنا رحت الباب كان مش مأمن، رحت أمنه كان الحجار وراي، وخفت خوفة مش طبيعية، يعني كنت أصيح أنه ابني راح.
0: ورغم نقلها إلى المشفى لتلقي العلاج تدهورت حالتها الصحية، ليتبين لاحقا وفاة جنينها متأثرا بحالة الهلع والضغط النفسي التي تعرضت لها جراء الاعتداء.
2: من خلال زيارة لزملائنا بدائرة الكوارث والمخاطر لمنطقة تواني، تم الجلوس مع رئيس مجلس التواني، ومن خلال هاي الزيارة تبين معنا أنه حالة رقية بأنها تعرضت لاعتداء من قبل المستوطنين وهي حامل بالشهر الثاني، ولما حولونا الحالة تم إبلاغنا بأنها عندها حالة هلع وخوف من الاعتداء اللي صار معها.
3: في عندك وثيرة في متلاي كبيرة جدا سريعة على عمليات الهدم، عمليات الاعتداءات اللي منها سلب الممتلكات زي الثروة الحيوانية، تدمير فهمت علي وحرق فهمت علي البيوت، الاعتداء على المواطنين بشكل فهمت علي مميت. الهدف منه فهمت علي هو السرعة في تنفيذ مخطط تهجير لمنطقة مسافة رياضة.
0: ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه اعتداءات المستوطنين على قرى وتجمعات مسافة رياضة، وسط تحذيرات من تداعياتها المتزايدة على حياة المدنيين خاصة النساء والأطفال، في ظل استمرار الهجمات التي تستهدف السكان وممتلكاتهم. سامية أبو شرخ، تلفزيون فلسطين.
4: تشهد محافظة سلفي تصاعدا لافتا في اعتداءات المستوطنين وسط تزايد الهجمات التي تستهدف المواطنين وأراضيهم الزراعية.
5: تشهد محافظة سلفيت منذ بداية العام الحالي تصاعدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين التي باتت تستهدف المواطنين وأراضيهم الزراعية وممتلكاتهم في مختلف بلدات وقرى المحافظة، فقد سجل 177 اعتداء مباشرا نفذه المستوطنون ضمن 1366 انتهاكا رصد في محافظة سلفيت منذ مطلع العام، تنوعت بين الاعتداء على المزارعين وتخريب الممتلكات ومنع الوصول إلى الأراضي، إلى جانب إقامة بؤر استيطانية جديدة وتوسيع القائم منها.
6: كما هو معروف وخلال الفترة الأخيرة قوات الاحتلال والمستوطنون يقومون باستهداف معظم مناطق محافظة سلفيت في من شرقها إلى غربها، والاعتداءات مستمرة إن كان في غرب المحافظة في بلدة الزاوية ورفات ودير بلوط ومسحة، إلى شرق المحافظة في مدينة سلفيت ويسوف وسكاكة ومردة وغيرها. القطاع الزراعي صراحة مستهدف بشكل كبير، يتم اعتماد تركيز الاحتلال والمستوطنين على القطاع الزراعي من أجل المزارعين يهجروا أراضيهم، وبالتالي سهولة سيطرة الاحتلال والمستوطنين على الأراضي الزراعية.
5: إن استمرار هذه الاعتداءات يفاقم معاناة الأهالي ويزيد من المخاوف من فرض واقع جديد على الأرض في ظل استمرار التوسع الاستيطاني واستهداف الأراضي الزراعية في المحافظة. في محافظة سلفيت لم تعد اعتداءات المستوطنين حوادث متفرقة، بل باتت واقعا مريرا يطال منازل المواطنين وممتلكاتهم، ليفرض تحديات جديدة يعيشها المواطن الفلسطيني في هذه المحافظة. لتلفزيون فلسطين، لينا دوابة، سلفيت.
4: وأيضا نكمل في هذه النشرة، حيث اعتمدت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو بالتوافق أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين تتعلق بحالة صون مواقع التراث العالمية الفلسطينية المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. وشملت القرارات التي اعتمدت خلال الدورة 48 للجنة المنعقدة في مدينة بوسان بجمهورية كوريا مدينة القدس القديمة وصورها والبلدة القديمة في الخليل ودير القديس وهيلان ريون تل أم عامر في قطاع غزة وبتير المشهد الثقافي في جنوب القدس. تزامنا مع الذكرى 54 لاستشهاد الأديب والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني أقام اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين فرع سوريا ندوة أدبية استذكارا لإرثه الخالد.
7: لست مهزوما ما دمت تقاوم، إحدى وصايا الشهيد غسان كنفاني الذي اغتالته يد الغدر الإسرائيلية قبل 54 عام دون أن تتمكن من إسكات صوته أو محو حضوره في الوعي الفلسطيني والعربي. وتخليدا لإرثه النضالي أقام اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين فرع سوريا بالتعاون مع أكاديمية دار الثقافة ندوة أدبية تحت عنوان غسان كنفاني إبداع دائم الحضور لترسيخ الحقيقة الخالدة بأن الكلمة الحرة أعتى وأقوى من الاغتيال.
8: غسان كنفاني لم يكن حقيقة شخصا مفردا في جسده وعقله ورؤياه، بل كان هو ورشة كبيرة تشتغل بأذرع كثيرة من أجل هذه البلاد العزيزة فلسطين. ولذلك نريد أن نقدم هذه يعني الفورة والتي كانت في البواكير.
9: غسان استطاع بشكل أو بآخر أن يرسي أسس ثقافية أو أسس جذرية في مسألة الصراع مع العدو، سواء كان من خلال رواياته المعروفة، روايات رجال تحت الشمس أو السكين أو إلى آخره، كانت جميعها هذه الروايات تشير إلى الطريق نحو فلسطين.
10: في الحقيقة لا يمكن أن تمر ذكرى رحيل الشهيد الأديب غسان كنفاني، لا يمكن أن تمر مرورا عابرا، خاصة بما تركت في نفوسنا وفي وجداننا من آثار خالدة نستعيدها دائما من خلال قراءته فيما خلفه لنا من إرث مبدع على جميع المستويات في زمن قصير نسبيا ولكنه مليء بالعطاء.
11: غسان الملهم للثقافة لا سيما ثقافة المقاومة، ملهم لوعي لإنتاج الوعي ولخلق وعي جديد في ذوات المبدعين والمثقفين والمشهد الثقافي بعامة.
12: هذا النموذج السردي الذي أسس له غسان كنفاني في عمره الأدبي القصير بقي خالدا واستلهمه من بعده الأدباء والكتاب الفلسطينيين والعرب.
7: بالأدب والمقال الصحفي والحضور الثقافي العريق استطاع الشهيد كنفاني مواجهة الرواية الصهيونية وترسيخ الهوية الفلسطينية، فكان من الأوائل الذين أدركوا أهمية المواجهة الفكرية مع الاحتلال وتثبيت الحق الفلسطيني للأجيال بكلمات لا تمحى من الذاكرة. لتلفزيون فلسطين قصار رسلان دمشق.
4: بين رحلة العلاج ومرارة النزوح تتواصل معاناة مواطنين اضطروا إلى مغادرة قطاع غزة بحثا عن الرعاية الطبية.
13: في إطار رسالته الإنسانية والإعلامية استضاف مكتب تلفزيون فلسطين في القاهرة الطبيب النازح معتصم الزناتي القادم من قطاع غزة ليروي حكاية نزوح امتزج فيها ألم المرض بوجع الفقد.
14: حياتنا طبعا بعد 7 أكتوبر كان عبارة عن جحيم من أمان إلى عدم الأمان والضياع في بقعة قطاع غزة بسبب الحرب اللي حصلت. زوجتي كانت مريضة وأنا كنت مريض وعاني يعني من تليف في الرئة، فكانوا يتوفر كل شيء أدوية وكان في رعاية صحية كاملة. بعد 7 أكتوبر طبعا هذا الشيء كله راح، رغم ذلك أنه كنت أنا في مستشفى الشفا يعني بداوم هناك، إلا أنه الواحد في فكره دائم في خوف وفي رعب أنه ممكن حد من عيلتك يدخل عليك، والحمد لله هذا الشيء يعني حصل لمعظم أطباء أو معظم الكادر الطبي الموجود في مستشفى الشفاء، كثير استقبل من عائلاتهم مصابين وجرحى.
13: وتحدث عن إصابته بكسر في العمود الفقري وكيف اضطر لمغادرة غزة برفقة زوجته وابنه لتلقي العلاج في جمهورية مصر العربية بعدما فقد منزله وكل ما كان يمنحه شعورا بالأمان.
14: اضطرينا ننزل احنا لمنطقة اللي كنا احنا في الشمال، والمنطقة كانت خطر جدا. احد الاصدقاء طلب مني انه نذهب لخان يونس لانه في كان مصاب هناك بس بدنا نشوفه يعني. رحنا هناك وبعد ما شفناه وخلص قررنا ان نمشي، صار في قصف حوالينا بشكل كبير جدا واحنا بنحاول نهرب. وقعت انا من الطابق الاول على عمود بطون، صار عندي كسر في العمود الفقري في الفقرة الرابعة والخامسة، وبعدين كسر في مفصل الحوض.
13: لم تكن الإصابة هي أقصى ما خلفته الحرب، بل الابتعاد عن غزة وفقدان البيت وتشتت الأحبة.
14: أنا أشوف والدتي كانت هذا أعظم شيء، والدتي ووالدي نلتقي فيهم، هذا أكثر شيء مشتاق له. ومشتاق أن أنا أرجع لغزة، أرجع لأصدقائي الموجودين في غزة، لسهراتنا في غزة، لقعداتنا على البحر، إيه لكل شيء الصراحة. يعني غزة لا تعوض أبدا مهما كان ومهما صار، عمرها ما تعوض غزة.
13: بين علاج يبعث الأمل وحنين يستمر إلى قطاع غزة، يعيش الشاب معتصم الزنات في جمهورية مصر العربية ويتلقى العلاج، ويعيش أيضا معركة أخرى مع الغربة في انتظار العودة القريبة إلى أرض الوطن. للتلفزيون فلسطين سماح أبو سمرة، القاهرة.
4: أفاد تقرير إسرائيلي بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد هجماتها على إيران خلال الأيام المقبلة. وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم قاذفات ثقيلة للمرة الأولى في الجولة الحالية وسط استعدادات إسرائيلية لاحتمال رد إيراني يشمل إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل. بدورها قالت طهران إنها سترد باستهداف عدد من البنى التحتية ومنشآت الطاقة المرتبطة بالمصالح الأمريكية في المنطقة. وقال المسؤول الإيراني إن بلاده ستستهدف الجسور والبنى التحتية ومنشآت الطاقة المرتبطة بالمصالح الأمريكية في المنطقة إذا تعرضت الجسور أو محطات توليد الكهرباء داخل إيران لأي هجوم أمريكي. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن أي طرف يساهم بأي شكل من الأشكال في أي هجوم أمريكي محتمل على إيران سيعد هدفا مشروعا. وأشار عرقجي إلى أن أي عدوان على إيران بما في ذلك استهداف بنى تحتية سيفرض علينا تقديم رد قوي وحاسم. وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين، حيث أعلنت القيادة المركزية الإيرانية انتهاء موجة جديدة من الغارات على أهداف داخل إيران لليلة 11 على التوالي. وأشارت إلى أن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية إيرانية وأصولا بحرية ومستودعات طائرات ومرافق لتخزين المسيرات، بالإضافة إلى بنى تحتية لوجستية عسكرية. هذا وقال التلفزيون الإيراني بوقوع انفجارات في جزيرة الأرك وميناء سيري جنوب إيران، فيما دوت صافرة الإنذار في السعودية والبحرين تزامنا مع هجمات إيرانية. كما وأعلن الحرس الثوري استهداف قاعدتي الملك حسين والملك فيصل في الأردن، فيما قال الجيش الأردني إنه أسقط 4 صواريخ مصدرها إيران. قالت بحرية الحرس الثوري إن مدخل ومخرج مضيق هرمز تحت سيطرتنا الكاملة والطرق البديلة غير آمنة ونحذر من استخدامها. وأضافت أن عبور السفن عبر مضيق هرمز سيكون آمنا إذا جرى وفق اللوائح وبالتنسيق مع إيران. قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض ومصدر إسرائيلي مطلع إن البيت الأبيض ومكتب رئيس حكومة الاحتلال يناقشان إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي الأسبوع المقبل. وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية أو القناة الإسرائيلية 12 إن المصدران أكد أنه لم يحدد موعد للاجتماع حتى الآن. نهاية النشرة للتذكير بعناوينها. 3 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين وسط قطاع غزة، والاحتلال يوسع مناطق سيطرته بما يتجاوز الخط الأصفر. مستوطنون يهجرون عائلة الطوباسي ويستولون على منزلها في جالوت جنوب نابلس ويواصلون عربدتهم في مناطق مختلفة بالضفة. منظمات الهيكل المزعوم تحشد لأكبر اقتحام للأقصى اليوم، والأوقاف تحذر من التصعيد. واشنطن تستعد لاستخدام قاذفات استراتيجية ضد إيران، والأخيرة تهدد بمنع تصدير النفط واستهداف البنى التحتية في المنطقة. نهاية هذه النشرة، دمتم برعاية الله.

احنا بنركض احنا وجيراننا المخانسه طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبه حتى ان طلعناهم وشغلتهم كانت ثواني يعني شغله دقائق حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا حرقوا السيارات وضربوا الزلمة ومرته وقطموا وتابعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

حتى حبه الدواء غير موجود في مستشفياتنا، حبه الاكامول انا بضطر اني اشتريها من برا. فانا بتمنى لابني العلاج في الخارج كي يتمكن من شفائه وكي يتمكن من علاجه وانه يرجع افضل من قبل. هذا كل ما اتمناه لابني. احد في قطاع غزه يشعر بالهدنه، لانه احنا حتى الان لا استقرار، الكل يتمكن، الكل يتمنى يعني انه يعيش بهدوء واستقرار، هذا ما نتمناه. قبل بناء دورنا وقبل بناء اي شيء وقبل المساعده نتمنى الجميع العيش بسلام وهدوء زينا زي باقي الشعوب في العالم.

0: شيء.
1: قاعد تعيط متر من العياط لما جيت يا زلمة. عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا، والله انتكبنا. الحياة مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

Thank you.

نزحونا من جبال يا رب، نزحونا من الفلاح، من منطقة لمنطقة، بننزح وين ما بنروح بنلاقي خلاقه وبخطوه. احنا قاعدين في خلق وفي بره وشردنا من دورنا من هان ومن هان، وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها، لقينا ورانا هي القصف، ورانا القصف هي فوق رؤوسنا، يعني هيك شايفه فوق رؤوسنا، لا ضللنا عايش ولا ضللنا بنحلي شردنا باولادنا، منيح اللي عرفنا ننفذ بالولاد الصغار. والله يا بني ما في امان.

0: اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله في مشوار جديد من فلسطين هذا الصباح. نحن معكم على الهواء مباشره على مدار ساعتين، سنتحدث معكم بالعديد من المحطات والملفات وابرز هذه الملفات ايضا بما يتعلق بالجانب الرياضي. سنتحدث بالتاكيد عن تتويج مريم بشارات بالبطوله العالميه للدور العالمي للكاراتيه وحصولها طبعا على الميدالية الذهبية. أيضا سنكون في نافذة مباشرة من طولكرم، سنتحدث عن فعاليات للنازحين من مخيمي نور شمس وطولكرم بالإضافة للعديد من المحطات. فرح ستطلع عليكم، صباح الخير فرح.
1: يسعد صباحك ضياء. بالفعل يعني اليوم معنا العديد من المحطات المهمة جدا، 40 عاما على تأسيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، نناقش هذا الموضوع اليوم إن شاء الله ونرى أين وصلت الثقافة والعلوم في فلسطين بعد مرور حوالي 40 عاما على تأسيس هذه اللجنة، بالإضافة أيضا إلى موضوع تنظيم قطاع الكهرباء والتعاون مع جهاز الدفاع المدني خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. هذا الموضوع الذي يهم كل مواطن، الكهرباء هي أساس وشريان للحياة، لكن في فصل الصيف هناك بعض التعليمات والإرشادات يجب أن يتبعها المواطن لحفظ سلامته. ضياء،
0: إذن مشاهدي الكرام هذه أبرز الملفات، دعونا الآن نتابع حالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءتها في الصباح.

0: أهلا فيكم مشاهدينا عن جديد، ونفتتح أولى محطاتنا الصباحية وقراءة لأبرز ما جاء في الصحف المحلية من أخبار وتقارير مع الزميل ضياء.
1: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية، نتابع معكم آخر التطورات، والبداية ستكون من اعتداءات المستوطنين، وهذه المرة نتحدث حول ما جرى في الأغوار الشمالية، حيث أفاد رئيس المجلس القروي في المالح مهدي دراغمة بأن مستوطنين شرعوا بتسييج أراض تمتد بين عين الحلوة وحمامات المالح بالأغوار الشمالية، وأضاف أنه في الأعوام الثلاثة الماضية سيج المستوطنون آلاف الدنومات من الأراضي الرعوية والجبلية في الأغوار الشمالية واستولوا عليها. نبقى في ذات السياق، وهذه المرة في بلدة بيتا، حيث هاجم مستوطنون يوم أمس

منشأة زراعية في منطقة قماس على أطراف بلدة بيتا جنوب نابلس. المصادر أفادت أيضا بأن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحمت هذه المنطقة وهاجمت المنشأة الزراعية وقامت بأعمال تخريب داخلها. أيضا قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت باتجاه المواطنين الذين تصدوا للمستوطنين. نبقى في وكالة وفا ونتابع أيضا هذا الخبر. هولندا تحظر منتجات المستعمرات اعتبارا من 22 من شهر أيلول، حيث أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستحظر هذه المنتجات. ويأتي طبعا هذا القرار بعد قرار من إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا. الخارجية الهولندية قالت إنه من خلال الإجراءات المقترحة فإن هولندا تعزز التزامها بالوفاء بواجبها القانوني الدولي المتمثل في عدم الإسهام في استمرار هذا الوضع غير القانوني. أوضحت الوزارة أن الحظر سيشمل استيراد وشراء وبيع المنتجات التي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نذهب إلى صحيفة الحياة ونتابع أيضا هذه الوقفة وتفاصيل هذه الوقفة أمام الصليب الأحمر في طول كرم سنادا للأسرى في سجون الاحتلال، حيث شارك ممثلون عن فصائل العمل الوطني والفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة طول كرم وقفة إسناد للأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأحياء للذكرى 59 لانطلاقة جبهة النضال الشعبي. ونقل محافظ طول كرم عبد الله كميل تهنئة للجبهة في ذكرى انطلاقتها، وأكد أن الأوضاع التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال تشهد تصعيدا غير مسبوق، مشيرا إلى أن ما يتعرضون له من تعذيب وعزل وتجويع وإجراءات وصفها بالإجرامية يفوق ما شهدته السجون منذ احتلال عام 67. ودعا أيضا إلى تصعيد الحراك الشعبي والرسمي دعم للأسرى، مؤكدا أنهم يواجهون أشكالا متعددة من التعذيب وسوء المعاملة تشمل العزل الانفرادي والتجويع والحرمان من العلاج والزيارات، إلى جانب ممارسات أخرى مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، متسائلا عن دور المجتمع الدولي والولايات المتحدة في الضغط على سلطات الاحتلال. أيضا أكد المشاركون في الوقفة أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة الأولويات الوطنية، مجددين دعوتهم للمؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والعمل الجاد من أجل حماية الأسرى وضمان الإفراج عنهم في ظل استمرار معاناتهم داخل سجون الاحتلال. ودعا أبناء الشعب الفلسطيني خلال هذه الوقفة في جميع أماكن وجودهم إلى الوقوف إلى جانب الأسرى ومساندتهم في ظل ما يتعرضون له من تعذيب ممنهج بأساليب لا أخلاقية، متسائلا عن موقف المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم المرتكبة بحق الأسرى. نبقى في صحيفة الحياة ونتابع أيضا تصاعد غير مسبوق في توزيع أوامر وضع اليد لشق الطرق العسكرية على حساب أراضي المواطنين، حيث رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تصاعدا ملحوظا في إصدار جيش الاحتلال أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية، إذ أصدر خلال الأسبوع الماضي وحده 7 أوامر جديدة استهدفت ما مجموعه 89 دنم من أراضي المواطنين، وجميعها خصصت لشق طرق أمنية جديدة أو استكمال مناطق عازلة تخدم المستوطنات والبؤر الاستيطانية في محافظات رام الله والقدس ونابلس بأطوال إجمالية تقارب 17 كيلومتر، أي نتحدث عن 89,000 دونم تقريبا. أوضحت الهيئة في بيان صدر عنها أن هذا النمط يكشف عن تحول واضح في استخدام أوامر وضع اليد من إجراءات يدعي الاحتلال أنها مؤقتة ومرتبطة باحتياجات عسكرية إلى أداة ثابتة لتطوير البنية التحتية للمشروع الاستيطاني. فالطرق المستهدفة تربط مستوطنات قائمة ببؤر استيطانية وتؤمن محاور حركة المستوطنين، توسع مناطق النفوذ الأمني حول المستوطنات بما يرسخ وجودها ويهيئ لتوسعها المستقبلي. وأكدت أن الاحتلال يستخدم الغطاء العسكري لإضفاء شرعية على وقائع فرضها المستوطنون.

مسبقا إذ تتحول المسارات التي شق المستوطنون أو استخدموها بصورة غير قانونية إلى طرق عسكرية رسمية تتمتع بحماية جيش الاحتلال، بما يؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وفرض قيود دائمة على استخدامها وخلق مناطق عازلة جديدة حول المستوطنات. ويأتي هذا التصعيد امتدادا للزيادة الكبيرة التي شهدتها أوامر وضع اليد خلال العام الجاري، والتي باتت تركز بصورة متزايدة على شق الطرق الأمنية باعتبارها إحدى أهم أدوات الضم الزاحف وإعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية وتعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية، بما يفرض وقائع ميدانية جديدة يصعب التراجع عنها مستقبلا. نذهب إلى صحيفة الأيام ونتحدث حول ما سيجري يوم غد. استعدادات مكثفة لتنظيم أكبر اقتحام استيطاني للمسجد الأقصى. تستعد ما تسمى منظمات الهيكل المزعوم والجماعات الاستيطانية المتطرفة لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى يوم غد الخميس، في مسعى لتجاوز حاجز 5000 مقتحم خلال يوم واحد. ويعد هذا الرقم هدفا تسعى هذه الجماعات الاستيطانية إلى تحقيقه منذ عام 2021 ضمن مسار تصاعدي يهدف إلى زيادة أعداد المشاركين في الاقتحامات وتكريس حضور أوسع داخل باحات المسجد الأقصى. وتشهد التحضيرات لإحياء ما تسمى ذكرى خراب الهيكل المزعوم هذا العام استعدادات مكثفة مع سعي جماعات استيطانية لتنظيم أكبر اقتحام للمسجد الأقصى منذ بدء هذه الفعاليات، بتزامن مع تحركات داخل الكنيسة ودعوات فلسطينية أيضا للنفير والرباط في المسجد الأقصى وفي العاصمة المحتلة. كما شهدت التحضيرات لاقتحامات المسجد الأقصى تصعيدا سياسيا وميدانيا، إذ عقد الكنيسة مؤخرا مؤتمرا شارك فيه وزراء وأعضاء كنيسة طرحت خلاله مطالب بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى والسماح للمستوطنين بأداء الصلوات والطقوس التلمودية داخله. كما دعا عدد من المشاركين إلى منع دخول المسلمين إلى المسجد ما لم يسمح للمستوطنين بأداء صلواتهم بحرية كاملة. في ذات السياق عقدت منظمات الهيكل المزعوم قبل أيام مؤتمرها السنوي في القدس لتنسيق التحضيرات الخاصة باقتحام ما يسمى ذكرى خراب الهيكل، إلى جانب الإعداد لموسم الأعياد اليهودية. كما دعت إلى تنظيم مسيرة السيادة في القدس التي تمر عبر البلدة القديمة وصولا لساحة البراق، ولا تقتصر التحضيرات على زيادة أعداد المشاركين في الاقتحامات، بل تشمل أيضا تكثيف أداء الطقوس التلمودية داخل باحات المسجد الأقصى بما في ذلك الصلوات الجماعية والسجود وإدخال لفائف دينية وقراءتها بشكل علني. ندب إلى صحيفة الأيام ونبقى أيضا في ذات السياق، هذه المرة نتحدث حول ما يجري في سلواد، حيث شنت قوات الاحتلال حملة هدم جديدة طالت 3 منازل ومنجرة و3 بركسات في بلدة بيت لقيا غرب رام الله وبلدة بيت عوى غرب الخليل، بالتزامن مع إخطارها بالاستيلاء على مزيد من الأراضي في بلدة سلواد شرق رام الله. في بيت لقيا هدمت جرافات الاحتلال منزلين ومنجرة وبركسين. وفي سلواد أخطر قوات الاحتلال باستيلاء على أراضي بحسب المصادر سلمت قوات الاحتلال اخطارين عسكريين للاستيلاء على مساحات إضافية من أراضي البلدة لشق طرق استيطانية. قالت أن الاخطار الأول يبدأ من شارع رقم 60 من أراضي سلواد مرورا بطريق مكب النفايات كفر عانة ونزولا إلى أراضي عين يبرود ودور القرع وصولا إلى بيت إيل، فيما يبدأ الاخطار الثاني من شارع 60 للالتفاف مؤديا إلى البؤرة الاستيطانية نزولا إلى طريق باب الواد وصولا إلى شارع نابلس رام الله في عين سينيا. نذهب إلى آخر الأخبار مشاهدي الكرام في هذه الجولة الإخبارية من صحيفة القدس. أطباء بلا حدود تندد بالاعتقال التعسفي للكوادر الطبية وتطالب طبعا بالإفراج الفوري والعاجل عنهم. أدانت منظمة أطباء بلا حدود استمرار السلطات الإسرائيلية في احتجاز العاملين في القطاع الصحي بشكل تعسفي وطالبت بضرورة الإفراج وغير المشروط عنهم. أعربت في بيان رسمي عن استنكارها العميق للمعاملة القاسية التي يتعرض لها هؤلاء المهنيون، مشيرة إلى أن معظمهم يقبعون في مراكز احتجاز بظروف وصفتها بالمزرية والمهينة للكرامة الإنسانية. وركزت المنظمة في مطالبات

على قضية الدكتور حسام أبو صفية طبيب الأطفال ومدير مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، والذي لا يزال رهن الاعتقال منذ ديسمبر عام 2024. واعتبرت المنظمة أن استهداف أبو صفية يندرج ضمن نمط ممنهج تتبعه القوات الإسرائيلية لتقويض المنظومة الصحية واستهداف الكوادر الطبية. في المقابل تمسكت سلطات الاحتلال بموقفها، مدعية أن احتجاز الدكتور أبو صفية يستند إلى مسوغات قانونية، نافية في الوقت ذاته التقارير الطبية التي حذرت من تدهور حالته الصحية إلى مستويات مهددة للحياة. ويأتي هذا النفي الإسرائيلي رغم التحذيرات الجدية التي أطلقها فريق تحقيق أممي وخبراء في حقوق الإنسان، أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء سلامة الطبيب المعتقل. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية. نتابع الآن أبرز ما جاء في الصحافة الإسرائيلية مع الزميل المختص فايز عباس.

صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير ضياء وفرح. عمليا هذا صباح يعني مش صباح خير، صباح اسود باعتقادي على بنيامين نتنياهو وحكومة اسرائيل بعد الخبر الذي نشر في صباح هذا اليوم في صحيفة وول ستريت جورنال. وحسب هذا الخبر فإن الرئيس ترامب وقع على اتفاقية لبناء مفاعل نووية مدنية في السعودية. هذا الخبر يعني تصدر عناوين كافة وسائل الإعلام والمواقع الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى ويثير القلق في إسرائيل. لماذا يثير القلق في إسرائيل؟ لأنه غير مشروط بالتطبيع مع إسرائيل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الله احنا جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة اول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر بالمرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.
1: يعني عمليا كان كل الوقت يعني إسرائيل تعارض وأمريكا عارضت أو اشترطت أن يكون بناء مفاعل نووي في السعودية مقابل التطبيع وعلاقات طبيعية مع إسرائيل، لكن الرئيس ترامب لم يشترط هذا الأمر وأعطى للسعودية الحق في بناء مفاعل نووية، والاتفاق سيكلف السعودية المليارات من الدولارات. لكن هذا الخبر كما قلت يثير القلق في إسرائيل. وخبر آخر أن عضو الكنيسة جيلاد كريف من حزب العمل قال بالأمس يعني أنه يؤيد إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب إسرائيل تعيش باستقلال وأمن. يعني تصريح عضو كنيسة صحيح هو معروف بمواقفه اليسارية، لكن في هذه المرحلة وفي هذا الوقت بالذات وبعد 7 أكتوبر وكان يعني ربما بحاجة إلى الجرأة طبعا لتصريح لإصدار مثل هذا التصريح الذي طول هو هوجم من قبل اليمين الفاشي الإسرائيلي. بالمناسبة باعتقادي أنه عضو الكنيسة الوحيد إن اللي موجودين اليوم اللي يتحدث عن السلام مع الفلسطينيين والمفاوضات مع السلطة الوطنية الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب إسرائيل. يعني بالمناسبة هذا التصريح كان بالأمس، لكن صحف اليوم الصادرة صباح هذا اليوم لم تتطرق إلى هذا الموضوع. وبالطبع يعني السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل، إسرائيل اليوم هي تحاول التزام الصمت يعني بكل ما يتعلق بالحرب الدائرة الآن بين والقصف أمريكا لإيران، حتى أن أحد الوزراء قال سموتريتش وزير المالية أن هذا الوضع هو الأمثل والأفضل لإسرائيل أن لا تتدخل في هذه المعارك الآن، لأن أمريكا تقوم بهذه العمليات وهذا الوضع المثالي بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل لا تقصف، إسرائيل لا يقتل بها أحد، وأيضا إسرائيل تنتظر ماذا سيحدث بعد هذه الضربات الأمريكية لإيران. هو ادعى أن الأهداف الإسرائيلية هي ليست نفس الأهداف الأمريكية في هذه الحرب على إيران. يعني باختصار شديد يعني هذا الحكي مني مش من وسائل الإعلام الإسرائيلية، إسرائيل جرت أمريكا إلى هذه الحرب واليوم هي تقف جانبا. بالمناسبة يعني يتقف جانبا لأن أمريكا لا تريد من إسرائيل التدخل في هذه المرحلة، لكن باعتقادي بنيامين نتنياهو وسأتي على ذلك يعني هو يريد مواصلة هذه الحرب ضد إيران حتى بدون تحديد موعد لإنهائها، حتى لو استمرت فترة زمنية طويلة بمشاركة أو عدم مشاركة إسرائيل. الكرة الآن في الملعب الأمريكي. صحيفة يديعوت أحرونوت كما تشاهدون في الصورة، هناك صورة الامتحان الأمريكي حول لبنان سأتي على ذلك، لكن العنوان الرئيسي يقول أن الولايات المتحدة من المتوقع تصعيد القصف على إيران وإمكانية تدخل إسرائيل ترتفع. إذا اقتباس، إذا إيران هاجمت سنضربهم، لدينا بنك أهداف كثيرة. وهذا ما قاله مصدر سياسي إسرائيلي طبعا بنيامين نتنياهو. والتقرير المقلق لإسرائيل أن إيران نقلت الآلاف من الطرود المركزية لليورانيوم إلى أنفاق في جبل بيك إكس، يعني بيسموها في إسرائيل اسم ثاني، تحوها وطبعا مجمع أنفاق تحت الأرض شديد التحصين. ترامب يهدد بقصف هذا الموقع الجديد وتدميره. مصدر سياسي إسرائيلي يقول إسرائيل ليست معنية في هذه المرحلة الانضمام إلى القتال مع الولايات المتحدة، لكن في حال فعلا يعني كان هناك مواجهة ستستغل إسرائيل الفرصة للمس بقدرات إيران. إسرائيل أسردت مس بقدرات إيران، يعني إسرائيل كانت شريكة في هذه الحرب على إيران منذ بدايتها. وتقول ويقول هذا المصدر الكرة الآن لدى ترامب. وزارة الدفاع الأمريكية تعاني من عجز في الموازنة بسبب هذه الحرب. ووزير المالية الإسرائيلي قال أنه ليس من مصلحة إسرائيل الانضمام إلى الحرب الآن، الوضع الحالي هو الأفضل بالنسبة لنا، قال سموتريتش. طبعا يعني أنا أقول يعني أن أمريكا تخسر كثيرا يعني إن كان على المستوى المالي والعسكري، وإيران ترد على هذا القصف بقصف الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة، وإسرائيل مبسوطة من هذا الوضع. أنا بالأمس أنا تحدثت عن عنوان في صحيفة معريب كان أن نتنياهو في الوقت الذي يشاهد فيه نتنياهو مباريات المونديال تتعرض الأردن إلى قصف مستمر من قبل إيران. يعني باختصار شديد القيادة الإسرائيلية مبسوطة جدا من ما يحدث الآن على الجبهة الإيرانية. وتبين كما يكتب المحلل العسكري رون بيني شاي أن الأنفاق في هذا الجبل اللي يعني خبت فيه إيران اليورانيوم هو محصن تقريبا من القصف الجوي، وضرب الموقع بحاجة إلى إعداد دقيق جدا. وترامب الخبر الآخر من الصفحة الأولى، ترامب يلتقي وللمرة الأولى الرئيس اللبناني، وقال أنه لا مشكلة لديه من الحديث مع حزب الله إذا سمح له أو إذا طلب منه من الرئيس اللبناني ميشيل عون. ميشيل عون حصل على وعد من ترامب تقديم المساعدة للبنان، وحسب تقرير نشر في السعودية فإن عون طلب من ترامب الضغط على إسرائيل للانسحاب التدريجي وبعد ذلك الانسحاب الكلي من جنوب لبنان. وخبر آخر، تحذير الرئيس الإسرائيلي يتسحك هيرتسوغ من الانتخابات القادمة، وتخوفه بأنها ستكون عنيفة جدا وستكون هناك محاولات لتزوير هذه الانتخابات. وأكد أنه التقى مع رئيس الشباك ورئيس لجنة الانتخابات المركزية الذي يعني قدم له تقرير حول تهديدات حول نزاهة الانتخابات القادمة من الداخل الإسرائيلي والخارج، وحذر من العنف خلال المعركة الانتخابية، وقال هيرتسوغ أن الانتخابات هي ليست حرب أهلية. يعني هناك تخوف في إسرائيل إذا خسر اليمين الانتخابات أن تتحول المظاهرات، وحتى يمكن أن يصل الوضع إلى شلل كامل في إسرائيل إذا ما خسر اليمين الفاشي هذه الانتخابات. وهيرتسوغ أكد أن العنف الخطير يرفع رأسه في عدة أماكن في إسرائيل. وتحذير آخر ومن نوع آخر، يعني جهاز الأطفاء والحكومة لا يستطيعون مكافحة الحرائق الكبيرة، نقص حاد في مئات من مئات رجال الإطفاء، وكذلك هناك نقص أكثر من 100 سيارة إطفاء. الخبراء يدعون أن إسرائيل ليست على استعداد لمواجهة موجات من الحرائق بسبب التغيير المناخي. الكاريكاتير اليوم الليكود، هناك مكتوب بالأزرق الليكود نتنياهو، وهذا الناطق باسم نتنياهو اللي كان هو متورط في قضية قطر جيت، حصل على الأموال خلال الحرب وحاول تشويه يعني سمعة مصر في هذه الحرب من البيان.

الإعلانات التي كان يصدرها. وبالأمس يعني نشر هذا الشخص يعني بموافقة نتنياهو شريط يعني من الاي اي حول ايزنكوت. ايزنكوت هو الرجل الذي يهدد سلطة نتنياهو الآن. وفي هذا الشريط هناك صورة لشخص يشبه ابن ايزنكوت الذي قتل في الحرب على غزة، وهو يركض للقاء وحضن والده، لكن تتغير الصورة بمنصور عباس، وهذا ما أثار الغضب. هنا في هذا الكاريكاتير رشيد ابن ملي معروف يقول هذا الناطق باسم نتنياهو: شو رأيك ان نعمل اشي سبيشال خاص في يوم 9/9 هو يوم هدم الهيكل الذي يدعونه في إسرائيل، وهن بصومه في هذا اليوم، سيبدأ اليوم مساء، وإيش بحكي له؟ بقول له شو رأيك نعمل إنه أيزنكوت ومنصور عباس بحرقوا الهيكل الآن. أنا أشوفه لحد وين يعني رسام الكاريكاتير يوتام فيشمان يرى أنهم يعني يستطيعون أن يفعلوا ذلك. صحيفة معريف: التخديرات في إسرائيل نقترب من المواجهة، الأجهزة الأمنية تستعد لجولة إضافية مع طهران. بالمقابل من المتوقع التصعيد في القصف الأمريكي لأهداف إيرانية. ترامب يهدد بتدمير الموقع النووي في جبل بيك إكس. حتى الآن لم يروا شيئا، هذا ما قاله ترامب، يعني كل هذا القصف بعدين مش شايفين إشي في إيران. وهناك اقتراح جديد لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام قدم من قبل الوسطاء من مصر، قطر، عمان والباكستان. وخلال هذه الفترة يتم فتح مضيق هرمز لنقل النفط، ولأن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى أزمات اقتصادية دولية. وتجربة جنوب لبنان، يعني تجربة جنوب لبنان، الجيش الإسرائيلي أو جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب إلى أماكن خارج المنطقة التجريبية، وانسحب من 3 قرى هي الآن تحت سلطة الجيش اللبناني، وهناك مراقبة أمريكية لتنفيذ هذا الاتفاق. في إسرائيل يصرون على أن حرية العمليات العسكرية مستمرة. يعني إسرائيل وانت بيجي عبالة يعني بتعمل اللي بدها عسكريا. الجيش اللبناني أعلن أنه تم إطلاق النار على جنوده من قبل جيش الاحتلال، بادعاء أن الجيش اللبناني اخترق المنطقة الأمنية الإسرائيلية. يعني دخلوا إلى قرية رابعة. والولايات المتحدة أو الرئيس ترامب طلب توضيحات من إسرائيل. وترامب أعلن أمام الرئيس اللبناني أنه على استعداد للحديث مع حزب الله إذا وافق على ذلك. ترامب لم ينفي فكرة تدخل سوريا لمحاربة حزب الله، لأنهم يحاربون الحزب كما قال ترامب منذ فترة طويلة. هنا يعني أنا يعني في هيئة البث الإسرائيلية وعلى لسان المراسلة للشؤون العربية رعي كيس قال أنه تحدث المراسل الإسرائيلي إلى مصدر أمني سوري رفيع الذي أبلغه أن الجيش السوري على الاستعداد للبدء فورا بالحرب على حزب الله، لكنهم ينتظرون القرار من القيادة السياسية. حزب الجيش السوري حسب رعي كيس

0: يريد محاربة حزب الله في لبنان، ولم يذكروا شيئا عن احتلال جنوب سوريا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. المراسل العسكري أبي أشكنازي يكتب: يجب التلويح بشيء ما. عندما سيخرج الجنود من قرية في جنوب لبنان ونقل المسؤولية إلى الجيش اللبناني، هذه الصورة يستطيع ترامب التباهي بها، لأنه بحاجة إلى صور لإنجازات، وهذا إنجاز أمريكي. ومحمد عواد 29 عاما من الناصرة اعتقل لأنه خطط لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، ومن بينها التخطيط لاغتيال الوزير بن غفير، وتم اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القانونية وقدمت ضده لائحة اتهام. بن غفير عقب على ذلك بالقول بالادعاء أنه كانت هناك 9 محاولات أو التخطيط لمحاولات لاغتياله. الكاريكاتير في صحيفة معاريف وفي سيرك يعني، وهذا المهرج نتنياهو داخل الخيمة، هنا يعني الناس بتصرخ، هنا عضوة الكنيسة كثير تصرخ، ونتنياهو يعني بتدش، ومكتوب هناك برايمرز يعني الانتخابات التمهيدية، ونتنياهو لا يريد ذلك، وهو طبعا هناك في أسد أو وحش بده يدخلوا عليهم لأكلهم يعني، لأن نتنياهو لا يريد انتخابات تمهيدية، لكن هناك معارضة داخل الليكود لهذا القرار. بالمناسبة في الليكود أو قادة من الليكود أعربوا عن تخوفهم من أن نتنياهو يدخل في حرب جديدة من أجل إلغاء الانتخابات وتأجيلها. صحيفة هارتس: ترامب إلى جانب الرئيس اللبناني في البيت الأبيض على استعداد لإجراء محادثات مباشرة مع حزب الله، وترامب يهدد بقصف موقع إخفاء اليورانيوم المخصب في أنفاق بالقرب من نتانز. ترامب أكد للرئيس اللبناني أنه سيفحص لماذا أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على الجنود اللبنانيين بعد استلامهم 3 قرى في الجنوب. في لبنان يؤكدون أنهم لن يدخلوا في مواجهة مع حزب الله من أجل السيطرة على المنطقة التجريبية. وأزمة النفط تمتد من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر، باب المندب، خاصة وهذا الأمر يعني المراسلة التي كتبت هذا الخبر تقول هناك حاجة إلى حلول جدية لهذه الأزمة، خاصة بعد إعلان الحوثيين أنهم سيفرضون حصاراً على الموانئ السعودية، وهذا قد يؤدي إلى تشويش نقل النفط، والذي قد يرتفع سعره لأرقام قياسية، وسيدفع ثمن ذلك الرئيس الأمريكي ترامب. ونتنياهو فشل ذريعا في محاولاته للقاء الرئيس الأمريكي ترامب خلال مشاركته في جنازة عضو الكونغرس لينزي غرام الصهيوني الذي توفي يوم الثلاثاء. كان من المفروض تكون جنازته بالأمس، لكن يبدو أنها تأجلت يعني أكثر من مرة. مصادر أمريكية قالت لصحيفة هارتس أن سبب الرفض هي لبنان، وإسرائيل تريد وأمريكا تريد من إسرائيل تنفيذ الاتفاق للانسحاب تدريجيا من لبنان. لكن مصادر أمريكية أكدت بعكس ما تناوله مكتب بنيامين نتنياهو أنه لم يتم تحديد موعد للقاء الرئيس تراب مع نتنياهو. لكن إذا تم هذا اللقاء في النهاية، يريد نتنياهو البحث مع ترامب في قضية توسيع الحرب على إيران بمشاركة إسرائيل لأسباب انتخابية إسرائيلية. يعني نتنياهو يعمل في أن هذه الحرب المستمرة ومشاركة إسرائيل فيها، وإذا حققت إنجازات لإسرائيل هذا سيؤثر على الناخبين في الانتخابات القادمة. أنا هنا أريد أن أذكر المشاهدين الكرام أن ديجي فانس نائب الرئيس الأمريكي وكبار المسؤولين اللي بيشتغلوا معه أكدوا أنهم سيمنعون من نتنياهو لقاء الرئيس ترامب. هذا كان الخبر قبل متداول قبل يومين. وهناك تقرير لصحيفة نيويوركر الأمريكية نقلته هآرتس، أنا سأخذ يعني جملتين ثلاثة، أن بايدن الرئيس الأمريكي شك أن إسرائيل تنفذ جرائم حرب في غزة عام 2023. وحسب تقرير الصحيفة أن الرئيس السابق تخوف من أن إسرائيل تخرق أيضا القانون الدولي، لكنه وصل إرسال الأسلحة، اسمعوا يعني ليش، لمنع مواجهة مع إيران، لأنه كان يعني هو اعتقد أن إيران يمكن أن تقصف إسرائيل بسبب الحرب على غزة. لذلك هو طبعا قام بإرسال السلاح إلى إسرائيل. اللقاء هو طويل جدا، تحدث فيه مراسل الصحيفة الأمريكية مع عدد كبير من المسؤولين في إدارة بايدن في تلك الفترة، وأكدوا أن نتنياهو راوغهم وضحك عليهم ولم يكترث بمطالبهم. يعني في أحد المرات يعني بايدن ادعى أنه يعني واصل إرسال السلاح لكي تتم صفقة تبادل الأسرى. الكاريكاتير اليوم في صحيفة هآرتس، هنا مطار اللد، وزيرة المواصلات الإسرائيلية والطائرات الأمريكية التي احتلت عمليا مطار اللد، وهي تقول تعالوا الباركينج حتى نهاية أكتوبر مجاني. شكرا لحسن متابعتكم، كالعادة نلتقي صباحا غد
1: إن شاء الله. شكرا لك الخبير فايز عباس على كل هذه القراءة والإيضاحات. إذا المشاهدين فاصل قصير ونستقبل مشوارنا الصباحي.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى محطات فلسطين. هذا الصباح سنتحدث في هذه المحطة حول أكاديمية الحياة للتدريب والتطوير المهني. ما هي البرامج التي تقدمها الأكاديمية؟ أبرز مجالات عمل الأكاديمية، وأيضا سنتحدث عن الورشات المهنية وتطوير مجال المشاريع والأبحاث. فرح.
1: نعم ضياء، بالإضافة إلى أنه كيف يمكن استثمار هذه الخبرات في تقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل. الحديث أكثر نستضيف معنا المهندس نعيم خساتي، مدير أكاديمية الحياة للتدريب والتطوير المهني. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
2: يسعد صباحكم، يسعد صباح كل المتابعين.
0: أهلا وسهلا بك معنا مهندس نعيم. لنبدأ يعني من السؤال الطبيعي، نريد أن نعرف أكثر حول طبيعة هذه الأكاديمية وما الذي تقدمه. أيضا
2: يسرني أن أكون معكم في هذه الاستضافة اللطيفة والكريمة. أنا المهندس نعيم خساتي، مدير أكاديمية الحياة للتدريب والتطوير المهني، القسم التدريبي التابع لشركة الحياة للدراسات والبحوث، خبرة 35 عاما في الأعمال الهندسية والإدارية والتدريب المهني.
0: أهلا بك. طيب
1: نعم أستاذ نعيم، يعني
0: تفضل.
1: تسأل ضياء.
0: نعم، نريد أن نعرف أكثر عن الأكاديمية.
1: نعم. نريد أن نعرف أكثر عن الأكاديمية، ما الفكرة التي تقدمها ولماذا سميتموها بمنصة للخبراء تحديدا؟
2: نعم، الأكاديمية وهي القسم التدريبي يهتم بتقديم الدورات والبرامج التدريبية المتطورة والتي تتوافق مع التطور التكنولوجي الهائل والاحتياجات في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. وهذا الاهتمام نابع من الحاجة الماسة وليس حالة ترفية. اليوم كما نعلم أن التعليم الأكاديمي اليوم لم يعد كافيا في سوق صحيح. العمل، ولا بد من أن يتابع ويستكمل ببناء وتطوير المهارات لدى الخريجين ولدى كافة العاملين في المؤسسات. وهذه عبارة عن ثقافة نسعى إلى أن يتبناها كل الأفراد وكل المهتمين بتطوير أنفسهم وتغيير حياتهم إلى الأفضل. وهي فرصة أن نخاطب كافة الطلبة وكافة المهتمين أن التعليم الأكاديمي مهم، ولكن أيضا الالتحاق بالتدريب بكل مفاصله هو عملية مهمة وهو عملية مستمرة.
0: طيب مهندس نعيم، هل لمستم هناك تغير خلال السنوات الماضية بأن هناك إقبال إلى هذه التخصصات المهنية، أم ما زال هو التوجه السائد تجاه التخصصات الأكاديمية؟
2: نسعى دوما إلى مواكبة التغيرات. علوم الأمس واهتمامات الأمس ليست هي اهتمامات اليوم.
0: صحيح.
2: هناك وظائف كثيرة تختفي أو لا تبدو لامعة، وهناك وظائف تظهر. الوظائف التي تظهر يتطلب الالتحاق بها والمنافسة للحصول عليها مهارات كثيرة ومتعددة، وهذه المهارات أصبحت مهمة للتطور الوظيفي وللالتحاق في سوق العمل. نحن نعمل في مجالات متعددة، في الهندسة، في القانون، في الحاسوب، في الذكاء الصناعي، في الإدارة، وكل في التنمية البشرية، في كل المجالات التي تلامس الحياة المهنية. ونحن نعمل بالنظام البي تو سي والبي تو بي، بزنس تو كاستمر وبزنس تو بزنس، وهدول تو باراليل سايتس. يعني نحاول أن نتواصل مع المؤسسات وأن نتعرف على الاحتياجات التدريبية لدى الأفراد والموظفين لديهم، ونقدم لهم ما يحتاجونه وفق أحدث المعايير الدولية في التدريب.
1: مهندس نعيم، يعني الكثير من الناس اللي بتتوجه للدورات وأخذ الشهادات تقول لك أنا أخذت الشهادة ولم أستفيد منها، أو لم تكن كما يجب، أو لم تضيف لي شيء. كيف بتضمنوا جودة المواضيع والمدربين وإنها تظلها فعلا تنفع المتدرب اللي توجه لأكاديميتكم؟
2: التدريب هو عملية متكاملة ولها عناصر كثيرة أهمها المدرب.

0: وثانيها المحتوى التدريبي. نحن في شركة الحياة نستقطب خبراء التدريب الدوليين والإقليميين. لدينا حوالي 300 خبير ومدرب، أغلبهم يحملون شهادات الدكتوراه والأستاذية، وعملنا لتنظيم هذا العمل ملتقى على الواتساب اسمه ملتقى خبراء أكاديمية الحياة للتدريب والتطوير المهني. هؤلاء الخبراء متنوعو التخصصات من جغرافيا متنوعة، يلتقون في فضاء ثقافي واحد، يبدون رغبتهم واستعدادهم للعمل والشراكة معنا. هذه نقطة قوة. وجود هذه النخبة هو ميزة من ميزات التدريب. الميزة الثانية، نحن نسعى إلى بناء الشراكات الفاعلة مع المؤسسات، وكان بالأمس توقيع اتفاقية هامة وشكلت محطة مهمة في مسيرة عملنا، وهي توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني. وهذه ليست أوراق أو حبرا على ورق، هي التزام متبادل متفاهم عليه لتنفيذ برامج تدريبية مشتركة مع الإدارة وبصورة متواصلة ودائمة. ومن هذا الفضاء نقدم شكرنا إلى الدكتور الرائع ضرار عليان رئيس الجامعة لاهتمامه ورغبته وثقته، وهذا الفكر وهذه الرؤية الثاقبة تستحق منا التقدير والاحترام. ومن هنا نوجه دعوة أيضا إلى المؤسسات أن تحذو هذا المسار، ونحن مستعدون للتعاون مع أي جهة تفتح أبوابها.
1: نعيم، لأن ذلك بالتأكيد سيفيد ويقدم الكثير للطلبة الخريجين من خلال هذه البرامج المشتركة. دعني أسألك بما يتعلق بالأبحاث العلمية، وأنت تعلم نجاح أي جامعة وأي أكاديمية يقاس أو من مقاييس نجاحها حجم المشاركة بالأبحاث العلمية، والذي سيفيد بشكل كبير القطاع التعليمي هنا في فلسطين. ما حجم المشاركة لديكم وطبيعة الأبحاث المقدمة؟
0: نعم، نحن في شركة الحياة لدينا مسارات عديدة: مسار التدريب والتطوير المهني، مسار الأبحاث والدراسات، المسار البيئي والسلامة البيئية والصحية، وإدارة النفايات الطبية، ونولي هذا المسار اهتماما كبيرا. الملتقى الذي تحدثنا عنه يضم 3 رؤساء الجامعات، ويضم خبراء في البيئة، خبراء في الزراعة، خبراء في الأبحاث، خبراء في العمل الأكاديمي. وعملنا قبل أيام تقسيمات لهذا الملتقى بحيث يكون هناك قسم مثلا للزراعة، للقانون، للهندسة إلى آخره. هؤلاء نتعاون معهم في كل المجالات التي ذكرناها. وطبعا العمل ليس ثابتا، كل يوم هناك تغيير، هناك تطوير، هناك تحسين، هناك تطلعات إلى الأفضل.
2: نعم مهندس نعيم، يعني هو سؤال مزدوج، لأنه السؤال الأخير، السؤال الأول، هل اضطررتم مثلا لاستقدام أي خبير من خارج البلاد لتغطية مواضيع تدريبية؟ السؤال الثاني، شو بتنصح الخارجين اللي بتخرجوا اليوم بحسوا أنه نقصهم بعض المهارات وبعض الإمكانيات؟
0: نعم، عملية الاستضافة إلى الداخل ليست عملية سهلة في ظل التعقيدات والظروف الحالية، ونلجأ إلى التواصل عبر تقنيات الزوم والجوجل ميت، وهي عملية سهلة وبسيطة، ونستطيع أن نلتقي بكل الأفراد والخبراء بلقاء عبر الجوجل، وهذا ما نعمل. وقد عقدنا العديد من الورشات عبر تقنية الزوم، كان معنا خبراء مصريين في القانون وقضاء، وكانت الأمور أسهل مما نتوقع. وهذا أعطانا دافع أكثر لنستمر في هذا المسير، ولا يمنع ذلك من عقد اللقاءات الحضورية في أي دولة من الدول إذا ما تطلب التدريب ذلك. أما نصيحتي إلى الطلاب والخريجين، التدريب هو موازي للعلم وهو ضرورة، والقاعدة اليوم ممتلئة، ولا بد أن ينطلق الإنسان من القاعدة ويرتقي إلى الأعلى. موظف مع رخصة سيارة كويس، عنده سيارة.

0: النعيم، وأمنيتنا لكم بالتوفيق بإذن الله في أكاديمية الحياة للتدريب والتطوير المهني.
1: أختم لقائي بكلمة شكر لهذا الفضاء، لهذه الإدارة الرائعة، بوابة فلسطين إلى العالم. أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، وأدعو كافة الطلاب، كافة المهتمين إلى الالتحاق بالتدريب وتطوير أنفسهم، وأن نعمل بكل ما وسعنا أن نعمل تغييرا وإضافة وأثرا في حياتنا. أشكركم كثيرا.
2: العفو، احنا بدورنا بنشكركم على جهودكم، جهود مقدرة في خدمة التعليم والمسارات المهنية. شكرا جزيلا لك المهندس نعيم خساتي، مدير أكاديمية الحياة للتدريب والتطوير المهني. شكرا.
1: شكرا.
0: مشوارنا مستمر معكم مشاهدينا الكرام، سنذهب الآن إلى وقفة قصيرة ثم نعود.

0: أهلا بكم مشاهدينا عن جديد إلى هذه النافذة، نتحدث فيها عن البطلة مريم بشارات، وهي بطلة فلسطينية حصلت على ميدالية ذهبية دولية جديدة بعد تتويجها بلقب الدوري العالمي للكاراتيه في مدينة بورتش الكرواتية.
1: إنجاز رياضي وطني فلسطيني تاريخي، والذهب تأكيد ليس غريب عن مريم بشارات، حيث سبق وأن حققت ذهبية بطولة العالم للشباب والناشئين لعام 2024، ذهبية الدوري العالمي في الفلبين، وآخر هذه الميداليات ذهبية الدوري العالمي في كرواتيا، وبالتأكيد نالت الميدالية الذهبية. وكما يقول المعلق عثمان الكريني، الذهب للذهب. معنا صاحبة هذا الإنجاز الوطني وصاحبة هذا المجد، بطلة العالم مريم بشارات. أهلا وسهلا بك مريم، مبارك لك ولنا هذا الإنجاز، والوالد والمدرب أمين بشارات، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير.
2: صباح الخير لكم، صباح الخير لجميع المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا بكم. نبلش فيك مريم، بالبداية مبارك لك هذا

0: الإنجاز. يعني لما قرأنا وتابعنا، أنت قلبتي الموازين وحققتي هذا الفوز بثماني نقاط نظيفة في النصف النهائي. كيف تغلبتي على أنا الكرواتية وكيف حققتي هذا الانقلاب؟
1: طبعا لهاي البطولة كان في تجهيزات كبيرة إلي، وكانت هدف من أهدافي الكبيرة أني أجيب في هاي البطولة خصوصا ميدالية ذهبية، أني في المرات الماضية ما قدرت أتوفق فيها، فكان لي هدف كبير أني أوصل للنهائي في هذه البطولة وأحقق ميدالية ذهبية. من التجهيزات كانت تمرينات بدنية، وبالكاراتيه أكيد تمارين يومية، وداخل المباراة وداخل البطولة مع أبوي ومدربي الحمد لله قدرت أتوفق من بعد 4 مباريات صعبين إني أتأهل للنصف نهائي وأتغلب على الأوكرانية، اللاعب الأوكرانية الدولية، وأتأهل إلى النهائي في الدوري العالمي لهذه البطولة الحمد لله.
2: تأكيد وراء هذا الإنجاز الوالد والكابتن أمين بشارات. كابتن أمين، يعني شيء جميل مزيج أن يشارك الأب ابنته هذا الإنجاز وطيلة هذا المشوار وأن تحقق هذه الإنجازات المتواصلة، كما قلنا ليس غريب على مريم الذهب، فكيف هو الشعور كوالد وأن تحقق ابنتك اليوم يعني مركز مهم جدا في هذه المحافل الدولية وتكون بطلة للعالم؟
3: يعني أول شيء الحمد لله رب العالمين، ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى. يعني إحنا الحلم هذا الحلم ما جاش من فراغ، حلم 15 سنة يعني إحنا بنشتغل عليه من خلال طبعا فريق بشارات الدولي، اللي احنا طبعا تيم كامل عائله كامله في هذا الموضوع، من خلال طبعا القاعده الاساسيه او البيت اللي احنا بنحضنه الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه، لانه احنا طبعا في عندنا مؤسسه وطنيه احنا بنفخر فيها ونعتز فيها، درجنا في هاي الامور كلها، وكان عندنا حلم. ومريم يعني من اللاعبات اللي يعني ابدت كل الحضور لها، سبق انه اخوها مصطفى كان اول لاعب فلسطيني بيجيب ميداليه اسيا، فمريم عندها كان طموح حلم انها يعني هي تحقق هاي الانجازات كلياتها. الشعور طبعا انا يعني انا اول شيء مدرب وحكم، لكن كمان انك تكون كمان مدرب لابنك وتكون معاه في البطوله صراحه هذا شيء مش سهل
2: طبعاً.
3: لانه انت بتشتغل وراء الكواليس، يعني احنا الناس بتشوف اللاعب دخل على البساط لعب وبعدين خرج، هو ما وراء الكواليس يعني
2: هناك التعب
3: انت بتحضر
2: والجهد.
3: قبل البطوله كيف انت لما تدخل جو البطوله بدك تحضر المكان وبدك تحضر بدك تدخل بالجو، فهذا الشيء مش سهل كمان كأبو كمان، فانت بدك تكون كمان يعني حاضر في كل التفاصيل، يعني على اساس انت تحاول يعني تهيئ كل الظروف اللي انت لازم تدخل فيها، لانه بالاخر انت ما بقدر انت كوالد انك يعني تعطي، بدك تعطي الشعور اللي هو الطاقه السيولوجي الدعم النفسي اللي هو اهم شيء، وتعطي بوش عشان يعني تقدر تدخل وتجيب النتيجة. فهذا الحمد لله يعني كان أنا بصراحة إلي يعني عديت يعني بعد بطولة العالم اللي هي طبعا كانت هذه يعني هي الإنجاز الكبير والتاريخي لمريم، والآن مريم هي الحمد لله رب العالمين على مدار 3 سنين هي الآن رانكينج أول عالم
2: صحيح.
3: وهذا الشيء يعني مش سهل على فتاة فلسطينية صارت جايبة تقريبا 10 ميداليات دولية، والآن العالم كله يعني بيحكي مع بشوف انه في فلسطين، مش فلسطين بس موجوده فلسطين، موجوده فلسطين حاضر فلسطين، وفي منافسين يعني حتى اللاعبات اللي بيلعبوا معها لما بيخسروا معاها بيجوا بتصوروا معاها وبشكرها، يعني فهذا شيء بصراحه شعور مش سهل بالنسبه لي انا يعني.
0: نعم.
2: وشعور جميل اكيد
3: اكيد
2: طبعا.
3: اكيد
0: كابتن امين، انا كنت بدي اسالك كيف بتفصل بين الدورين كاب ومدرب مع مريم، بس بدي اسال مريم يعني كيف الوالد ونفسه مدربك مثلا في التدريب بيكون هالقد صارم وحازم
2: او بيكون بالتدريب والد ام مدرب
0: او مدرب، وفي البيت هل بمارس سلطته كمان كمدرب وكابتن عليك في البيت فبتحسي حالك هالقد مضغوطه، ولا هو في البيت خلص بابا؟
1: اكيد بابا بيقدر يفرق بين الدورين، وانا اكيد بشعر في هذا الاشي وبفهم انه في التمرين لازم يكون مدرب وما فيها انه انت بابا او شيء ثاني، ولكن في البيت طبعا انه والد. بس احنا بالبطولات يعني بالنسبه لي من اكبر الهدايا اللي توجه انه اللي صارت معي من احسن الفرص اللي صارت معي اصلا انه والدي هو مدربي، لانه بشعر براحه مو طبيعيه و جزء كبير من فوزي وانتصاري في المباريات هو دائما ووقفته معي، مش بس لانه مدرب، لا لانه شعور والدي وراي بدي ارفع راسه بدي البس الميداليه بعد هذه البطوله، فشعور جد يعني لا يوصف.
2: يعني احنا بنشوف معك مريم عبر الشاشه كمان

0: المباراة النهائية طبعا اللي جمعتك مع بطلة صربيا. كمان تابعنا انه كان هناك حضور داعم لمريم والكل كان يهتف باسم فلسطين. شو شعورك لما كنت يعني تشوف هاي الجماهير المتواجدة في المدرجات تدعمك بتآزرك، وكمان شعور لما انت حصدت هذه الميدالية واصبحت بطلة العالم؟
1: طبعا هاي المباراة كانت من أصعب مباريات حياتي، وكان الوقت حاسم والنقاط حاسمة وكل ثانية بثانيتها اللي بتشعر فيها، بس مع المدرجات مع التشجيع ومع والدي وراي ومع عائلتي وراي، أخوي كان برضو بالمدرجات ومع الشعب كله معاي وعلى كتافي، فكان هذا طبعا موتيفيشن، وكان إصرار جواي لازم أحققها، بدي أرفع النشيد الوطني، بدي أرفع علم فلسطين. ولما جيت النقطة الأولى وشفت تشجيع بالمدرجات طبعا حسيت في القوة أكثر بكثير، ولكن التوتر والخوف لسه موجود، يعني خوف ما في لا، بس التوتر
0: طبعا مباراة نهائية.
1: والنقطة الثانية الحمد لله وبعدها قدرت، يعني آخر 10 ثواني برضو المدرجات صارت تعد بالتنازلي، وكان وقت حاسم كثير، بس الحمد لله يعني قدرت أنتصر على اللاعب المصرية، لاعبة منتخب مصر، وارفع فيها علم فلسطين واجيب ميداليه العالم.
2: نعم. طيب مريم، للي بيشوفك وبتابعك الان وما بعرف عنك، كيف بتحبي انت تعرفي عن حالك، عن طموحاتك، عن هواياتك؟ كيف بتعيشي يومك؟ كيف بتوفقي بين دورك وبين انه انت كمان بطله؟
1: اكيد انا انسانه عاديه نفس اي حدا ثاني، ولكن مع اشياء غير، مثلا انا يومي بحتوي على تمريني، على دراستي، واكيد برضو بطلع على بطولات وبشارك برا، ولكن انا برضو بنت فلسطينيه جاي من مدينه فلسطين، حدا عادي كتير، بس من المساعده من عيلتي ومن اصراري وتدريباتي قدرت اتوفق في هاي الرياضه واتحسن اكثر حتى اوصل على المنصات الدوليه والعالميه واحقق ميداليات، مش بس الي ولا اهلي ولكن لوطني.
0: هذا مهم جدا وبالتاكيد وانجاز تاريخي ايضا للرياضه الفلسطينيه. كابتن امين، تكون فلسطين حاضره اليوم على الرغم من كل الظروف الصعبه التي تعاني منها الرياضه الفلسطينيه، تتعلم ظروف صعبه وخسرنا يعني مئات من الشهداء الرياضيين، فبالتالي وجود مريم في مثل هذه المحافل الدوليه هو مهم جدا لنا كرياضه فلسطينيه ان تكون حاضره، وايضا ان تكون فلسطين ليس فقط مشاركه بل منافسه، وان تحصد على مثل هذه المراكز المهمه، ميداليات على مستوى عالمي، بطله العالم. ماذا يعني ذلك على الصعيد الدولي الوجود الفلسطيني في مثل هذه المحافل، وايضا كيف كانت ردود الفعل ايضا؟
3: طبعا احنا نشوف يعني تاريخ الكاراتيه الفلسطينيه تاريخ عريق، يعني اولا الاتحاد الفلسطيني الكاراتيه هو اتحاد يعني له من الباع الطويل من الشهداء والاسرى والمعتقلين والابطال على مستوى احنا صحيح. يعني سجل كامل حضور فلسطين كان موجود على مستوى اللاعبين واللاعبات، على مستوى الحكام الدوليين، انا حكم دولي قعدت 18 سنه في الساحه الدوليه، كنا دائما فخورين لما احنا ننزل نحكم لبلدنا ونكون موجودين، لكن احنا طبعا كان الطموح دائما احنا عندنا انه يكون عندنا شيء كبير، يعني زي يكون عندنا ميداليه اسيا، يكون عندنا ميداليه عالم، نكون احنا حاضرين في البطولات. طبعا هذا الحكي كرسناه من خلال التدريب والتعب والجهد والاحلام اللي احنا كنا نحلم فيها، وهذا كنا نشوفه احنا يعني كمدربين وكحكام، لكن اليوم احنا بنشوف شيء مختلف انه احنا في عندنا بطله عالم. هذه بطله العالم هي سفيره طبعا. هي ايكون فلسطيني، فكل العالم الان كل الناس بتحكي فيها، انا ما بطلع صار عندي طموح ابو الابطال، كيفك يا ابو البطله؟ وين يا ابو البطله؟ وين البطله؟ كيف بطلتنا؟ يعني حتى في المباراه النهائيه لما فازت مريم على المصريه نزل رئيس الاتحاد المصري في الان في المطارات في الممرات سلم عليه وبارك، قال لي شوف علي بنتك غلبت بنتنا صح، لكن صدقني انه هاي الميداليه اللي جابتها بنتك من اروع واحلى الميداليات بالنسبه لي.
0: رئيس الاتحاد السربي تقصد؟
3: لا، الاتحاد المصري. هذه المباراه النهائيه نهائيه في معظم البطولات كنا نشارك احنا فيها بعد ما مريم يعني بلشت في كل النجاح، كل المدربين حتى في اخر بطوله احنا كنا فيها في كرواتيا، المدربين الايطاليين، المدربين الصربيين كلهم بيجوا بيسلموا عليك بيشكروك، يعني لعبه مريم مع اللاعبه السويسريه خسرت معاها وفازت عليها مريم، اجت يعني تقول في مجال تعطوني بدي بلوزه عليها علم فلسطين، بلوزه لابستها مريم، فيعني هذا الشيء صار يعني شيء تاريخي، انت الان صار عندك عنوان كبير، لكن كمان في المقابل كمان احنا

0: في عنا كمان اصدقاء مدربين، علاقاتنا احنا مع الناس اللي برا صار في عنا تيم كامل بيشتغل بيساعدنا، بكون موجود معنا حتى في كل سفراتنا، زي الكابتن احمد الشحتان اللي انا بكل له كل احترام، صديق لا مدرب مصري عريق بكون دائما معنا في كل البطولات، الكابتن محمد ابو هيب. فاحنا يعني صار لنا علاقاتنا من خلال طبعا سفرائنا اللي احنا طبعا بنشتغل احنا وياهم. وكمان في شغله كمان كثير مهم، احنا لما كنا في الفلبين كان في لفته حلوه كثير من السفير الفلسطيني غاد، انه طبعا شاف مريم وصلت للنهائي، ولما فازت مريم كانوا حاطط الحطه ونزل بالبروتوكولات، يعني لبس الحطه لمريم على المنصه، وهي كانت من اروع الاشارات اللي احنا بنفتخر فيها ونعتز فيها. فلما نزلت مريم على المنصه هي لابسه الحطه، فشلحت الحطه ولبستني اياها، فقلت للسفير يعني هاي الحطه انا لك، قلت لا هاي الحطه كمان لبابا لما ابوي هو اللي بسنده. فيعني وحكى لها كلام رائع جدا، يعني انه انت شرفتي البلد، انت انت انت لازم تكوني يعني محلنا يعني. فكان يعني بوش عن جد رائع جدا طبعا. فانت بتحس انك انت صرت انت حامل هم، يعني حامل هم كبير، حامل شيء كبير. وهذا الشيء طبعا كله بتكرس، لانه احنا مسيره مريم الان، مريم هي مقيمه بالمانيا بتروح وبتيجي وبتدرس بالمانيا، لكن مع كل هاي الضغوطات يعني كمان تعرف احنا الالمان يعني بنظر لمريم الان يعني انها هي اصلا ما معها جواز الماني وما معها جواز فلسطيني. فمريم يعني فخوره انها هي تضل تلعب باسم بلدها
1: بتمثيل فلسطين
0: طبعا. وهذا شيء يعني شيء مشرف لي، يعني حتى بنتي يعني انا يعني انزرع فيها حب البلد، حب الوطن، السلام الوطن العلم. فيعني هي بتكرس هذا الشيء كلياته من خلال طبعا ترفع اسم كبير، اسم مهم كثير في حياتها. فانا بتمنى انه يعني هاي البطله يكون فيها تبني، هاي البطله يكون فيها يعني
1: دعم وتستحق
0: دعم، لانه هي عم بتمثل فلسطين مش عم بتمثل مريم مشارات ولا الاتحاد الفلسطيني
1: صحيح.
0: فهذا الشيء يعني انا كوالد يعني بهمني اني اشوف بنتي دائما من اللاعبات اللي طبعا على مستوى العالم واللي بتشرف بلدها، وهذا شيء يعني انا فخور فيه. بالعكس انا كمان بفتخر لما انا بكون معها بحملها شنطتها وبساعدها وبعملها، مش بس كأبو يعني كأبو كصديق وكصاحب، يعني هاي اللي انا كلها بكرسها من خلال
1: طبعا. واحنا كنا فخورين فيكم بالتاكيد كابتن امين ومريم.
2: نعم مريم، السؤال الاخير، شو رسالتك لكل صبايا البنات اللي بيحضرونا اللي بيحبوا يتوجهوا ويلعبوا الكاراتيه، يعني شو انت بتوجهي لهم رساله؟
3: طبعا انا هاي الرياضه فتت فيها من خلال عائلتي، وبالاول كانت رياضه عاديه شيء بمارسه عشان احرك جسمي، وكان شيء حلو عشان الثقه في النفس. بس مع الوقت لما صرت اشارك بالبطولات الدوليه، وانا اصلا انا صغيره ما كنت اتوقع اني اطلع على البطولات الدوليه، ما كنت اتوقع اني اصير بطله عالم، بس كان حلم كان حلم كبير. وبالظروف اللي كنا فيها بفلسطين ما كنت أتوقع أني حأقدر أوصل للمكان اللي أنا فيه هلأ، بس إحنا مع إصرارنا وعزيمتنا إحنا كفلسطينيين أصلاً إشي مغروس في قلبنا
1: صحيح.
3: فأنا بحكي مع التمرين الممارس، وهاي الرياضة بتساعد مش بس الأولاد بس الإناث بخصوصاً، يعني بتبني ثقة كبيرة وشخصية قوية الحمد لله. مع هاي الرياضة قدرت أبني الشخص الموجود هون حالياً، فهي ساعدتني في يومياتي وفي حياتي بشكل خصوصي.
1: بشكل سريع مريم، مشوارك القادم، حلمك، طموحك، لوين حابة توصلي؟
3: أكيد أنا حابة أحقق كمان ميدالية عالمية هاي السنة، ولقدام إن شاء الله أحقق ميدالية أولمبية وسجل تاريخ تاني إلي
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله كل التوفيق لك مريم، سعداء جداً بتواجدك معنا وفخورين بالتأكيد بهذا الإنجاز برفقة طبعا الكابتن والوالد أمين، وأمنياتنا لكم كل التوفيق، وسنبقى بإذن الله داعمين لكم. شكرا لتواجدكم معنا.
2: أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله اللقاءات جديدة بنجاحات وميداليات وذهبيات جديدة إن شاء الله.
1: مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذا المشوار الصباحي، سنذهب مباشرة إلى الخليل ونتعرف على طبيعة المشروع وطبيعة هذه الفعاليات التي أطلقتها جمعية التعاون الثقافي الخليل فرنسا.
2: نعم، نتعرف على مشروع أو منتج عبق الجبال مع مراسلنا من الخليل ساري العواوي. ساري، يسعد صباحك.
1: صباح الخير.
4: يسعد صباحك فرح، يسعد صباحك ضياء، وتحية صباحية لمشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الإطلالة المباشرة من الخليل وتحديدا من جمعية التعاون الخليل فرنسا، حيث أتواجد للحديث عن هذا المشروع الذي انطلق في هذه الجمعية وهو مشروع عبق جبال فلسطين. هو منتج صغير، ولكن إن كانت الكاميرا تستطيع نقل روائح هذه الأعشاب لامتلأت شاشاتكم بالدفء الأرض، حيث نشتم هذه الرائحة الجميلة في هذا المكان، خليط ممزوج من العديد من الأعشاب التي سنتعرف عليها الآن. وهذا المنتج أهميته وأهدافه مع الأستاذ يوسف الترتوري، وهو الرئيس التنفيذي لجمعية الخليل فرنسا. أستاذ يوسف، بداية صباح الخير، اعتدنا عليكم بأفكار جميلة وغريبة في الجمعية، يسعد صباح.
5: يسعد صباحك ساري.
4: منتج جديد لديكم، أعلنتم عن انطلاق هذا المنتج وهذه الرائحة التي تفوح هذا المكان جميلة، لا أستطيع وصفها ونقلها للمشاهد، ولكن ربما أنت تستطيع شرح لنا أكثر عن هذا المشروع.
5: يعني الحقيقة هذا المشروع هو مشروع امتد العمل أو التحضير له لأكثر من 9 أشهر. جمعنا فيه تراث 4 أعشاب فلسطينية. هذه الأعشاب تملك خواص خاصة من ناحية طرد الرطوبة ومن ناحية الرائحة الزكية، وعند جمعها بنسب معينة تنتج هذه الرائحة اللي تشبه رائحة يعني الجبال أو رائحة الصحراء الفلسطينية بعد ليلة ممطرة. هذا المنتج احنا حبينا نقدمه كمنتج تحت عنوان الاستثمار في الموروث والتراث الشعبي الفلسطيني، وبما يتقاطع مع اتفاقية صون التراث غير المادي اللي هي اتفاقية 2003 في اليونسكو. هذه الاتفاقية احنا كفلسطين طرف فيها، وتركز تركيز كبير هذه الاتفاقية على استدامة نقل المعارف الشعبية والتراث الشعبي بين الأجيال. لأجل ذلك كان هذا الكيس الصغير العجيب الجميل اللي عماله يعني الآن بيلقى رواج وبيلقى يعني إعجاب كبير من كل من شاهده. وإحنا فرحين بهذا المنتج إنه فعلا استطعنا أن نستثمر في الموروث الشعبي وبمواد بسيطة متوفرة، وهي عشبة الخزامة وعشبة الشيح وعشبة القيسوم وعشبة الإكليل الجبل، تنتين منهم صحراويات وتنتين منهم جبليات.
4: يعني هي أعشاب موجودة في جبال فلسطين. نعم. تحمل دفء الأرض في يعني بلادنا. هذه الأعشاب حين يعني حدثنا عن لحظة ما أنتم تقومون بجمعها حتى اللحظة الأخيرة لوضعها بشكل مميز في هذا الكيس الصغير لتقديمه كهدية لأي زائر إلى هذه المنطقة أو إلى فلسطين.
5: يتم قطف هذه الأعشاب في مواسمها الطبيعية من البيئة المحلية الفلسطينية بالطرق التقليدية، ولكننا نراعي فيها أن لا يكون القطف جائر، بمعنى أنه نحافظ على استدامة هذه العشبة من ناحية التنمية المستدامة، وبعد ذلك يجري معالجة هذه الأعشاب وفق طرق تقليدية وفق طرق حديثة. يعني إحنا بننشف الأعشاب، بعضها تنشيف بالطريقة التقليدية وبعضها بننشفه بطرق أخرى، منها بالحرارة ومنها بالتبريد أيضا للوصول إلى هذا المنتج. وبشرف على هذا المشروع من هذه الناحية عدد من المختصين في كيمياء النبات، وعندنا مهندس زراعي يشرف على الأشتال التي تم توزيعها أيضا على نساء البلدة القديمة في الخليل. جرى توزيع أكثر من 3000 شتلة على شركائنا في المشروع وهم نساء الجمعية. وبعد هذا الأمر يجري شراء هذه الأعشاب من النساء بأسعار عادلة، ليجري بعد ذلك معالجتها يعني من قبل نساء الجمعية العاملات وتنقيتها، بحيث تصبح جاهزة للتعبئة بهذه الأكياس وإخراجها بالشكل الجميل.
4: أعلنتم عن يعني أن هذه الأعشاب لديها ميزات جميلة إن وضعت في المنازل في المركبات وغير ذلك، حدثنا أكثر عن هذا الموضوع.
5: يعني هذه العشبة أو الأعشاب الأربعة، الخليط من هذه الأعشاب معا، اجتماعها مع بعضها البعض يؤدي إلى أهم شيء احنا بنعتبره، وهو طرد الرطوبة، طرد العث. في الموروث الشعبي الفلسطيني مثلا عشبة الشيح لها ميزة خاصة أنها تطرد الزواحف الأفاعي والعقارب. البدو بقوله عشان نحصن الخيمة بنزنرها بالشيح، فيجري تزنير الخيام بالشيح لإبعاد الزواحف. كمان نبتة الخزامة على سبيل المثال من النباتات التي تطرد الحشرات الطائرة كالذباب والبعوض وما يشبه ذلك.

0: فبالتالي الاستخدامات لها متعددة، وأهم فيها أنها هي صديقة للبيئة. يعني هذا الاستخدام اللي بتم في هذه النباتات بتقاطع تماما مع احتياجات الناس، البعد عن المواد الكيماوية، وهذا كمان كثير شيء مهم. بتجلب الرائحة هذه، بتجلب هدوء النفس والسكينة. يعني
1: هذا ما أود الحديث عنه حين وصلت إلى جمعية الخليل التعاون الثقافي فرنسا، وعلى الباب حين يعني كانت هذه الرائحة تفوح، شعرت بشعور غريب. يعني هناك شعور يعطي انطباع بالمزاج الرائع، الراحة النفسية أكثر. هل له علاقة بهذه الأعشاب؟
0: نعم له علاقة بهذه الأعشاب. عشبة حصل بان أو إكليل الجبل معروف عنها، هي تهدئ الأعصاب، رائحتها بتساعد على التركيز كمان أيضا. بعض الناس قد يغالوا، ما أدري أثر البعد العلمي في المسألة، أنه استمرار استنشاقها طارد لمرض الزهايمر، ينشط الذاكرة، ينشط يعني الإحساس بالراحة. بعض الناس يستخدموها، بحطوا عروق من حصى البان على طاولة المذاكرة والقراءة. بعض الناس بحطوا هذا الكيس الآن قريب من وسادة النوم، بيساعد كمان على نوم عميق. احنا جربناها شخصيا، كنا نسهر مرات في الحدائق، يذبحنا يعني القارص والبعوض، لكن من يوم ما صرنا نحط الكيس جنبنا بطلنا نشوف القارص والبعوض. فهي رائحة ذكية وتؤدي إلى أفعال كثيرة مفيدة في هذا الاتجاه.
1: أستاذ يوسف شكرا جزيلا لك. دعني أنتقل إلى الإعلامية الأستاذة مرام الشريف، وهي عضو جمعية الخليل لتعاون فرنسا الخليل، وأيضا مسؤولة الإعلام والعلاقات العامة. أهلا بك أستاذة مرام، بداية يسعد صباحك، يعطيك العافية.
2: يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك.
1: يعني وضعتم أهداف عديدة لهذا المنتج، منها الاستدامة كما حدثتينا قبل الخروج على الهواء. حدثينا أكثر عن هذا المنتج، وأيضا الأهداف التي تسعون في الجمعية لتحقيقها من خلال هذا المنتج الصغير.
2: هذا المنتج يا ساري هو عبارة عن منتج طبيعي. أنا كأم أو بنصح كأم أو كأي شخص بخاف على صحته إنه يستبدل المواد الكيماوية اللي بيستعملها في البيت بمواد طبيعية. أنا كأم بستخدم مثلا معطر ملابس، معطر الملابس أغلب الأطفال بيتحسسوا منه، تحسس جلدي، ليش ما أستخدم منتج طبيعي من تراثنا ومن أعشابنا الطبيعية، أعشاب بلادنا. أنا كأم باجي بدي أعطر بيتي، بحط معطرات كيميائية، هاي إيش بتأثر؟ بتأثر على الجهاز التنفسي، ليش ما أستخدم أشياء طبيعية؟ هذا المنتج يعني إحنا عملناه مش بس إنه استدامة نقل تراث فلسطيني لتراث فلسطيني، وطبعا هذا إشي مهم، كمان هذا المنتج حفاظ على الصحة. بدنا نبعد شوي عن الأشياء اللي صارت تتأثر آخر فترة، أمراض جلدية، أمراض تنفسية زادت، بدنا نبعد شوي عنها ونستخدم أشياء طبيعية. كمان إنه إذا بتلاحظ إنه هذا المنتج إحنا عملناه بطريقة مغلفة، بطريقة كدو هدايا، ممكن يستعملوا بهدايا الأعراس، ممكن كمان يتعلق بالسيارة، بدل ما تحط أنت بسيارتك ساري برضه يعني ريحة كيماوية، أنت عمالك بتشم روائح مصنعة، فليه ما تحط إشي طبيعي؟ هذا الإشي بيعطيك مثل ما قال الأستاذ يوسف، بيعطيك ريلاكسيشن، بيعطيك تركيز، بيعطيك كمان إنه حتى بيفتح إنه بتحس إنه أنت لما دخلت وشميت الريحة حسيت إنه صدرك تفتح.
1: وهذا ما شعرت به مرام. ربما هذه الأعشاب يعني نحن الجيل الأقدم قريبين منها قليلا، ولكن الجيل الحديث لا يعلم عنها الكثير، وربما هذا المشروع يساعد بتعزيز واستدامة ما ذكرتيه، وأيضا يعني الحفاظ على الموروث التاريخي والشعبي والتراثي لفلسطين الذي يحارب من الاحتلال.
2: طبعا احنا مهمتنا الاساسيه انه نعرف الشباب، جيل الشباب. يعني انا مثلا ما باجي احكي لشخص من الجيل القديم عن اعشاب فلسطين، ما هو عارفها. احنا بدنا نقرب جيل الشباب لهذا المنتج، لهذا التراث. كمان شغله ساري، يمكن انت عشانك موجود بالجمعيه الفرنسيه، في شغلة بتربطنا فلسطين وفرنسا. فرنسا معروفة بالعطور،
1: صحيح.
2: وإحنا بفلسطين عطورنا طبيعية من من الأعشاب الطبيعية اللي إحنا منطلعها من الصحراء تاعتنا، من الأرض تاعتنا، من الصخر تاعنا. في أعشاب من هاي الأعشاب تطلع بالصخر يا ساري، يعني طلعوها الشباب من الصخور لحتى إنهم يطلعوا هذا الكيس اللي فيه أكثر من فائدة.
1: مرام شكرا جزيلا. دعيني أنتقل سريعا إلى الدكتور أنور أبو عيشي، وهو رئيس جمعية التعاون الخليل فرنسا، جمعية التعاون الثقافي الذي يعني يشرف على هذا المشروع. الدكتور أنور، بداية يعني أهلا بك معنا، بداية صباح الخير. سريعا، هذا المشروع يعني لاقى استحسان كبير، ونحن سعيدين بهذا المشروع. ولفت انتباهي بأن هذا الكيس يضع عليه أيضا التطريز الفلسطيني، يعني هي هدية جميلة لأي زائر إلى فلسطين.
0: اسمنا جمعية التعاون الثقافي، كل العناصر الثقافية يجب أن نبرزها أمام العالم أجمع، وخاصة أمام شبابنا، لأنه بالتأكيد يمكن تكرير لما قيل، من واجبنا أن ننقل المعارف وأن نعرف بطبيعة بلادنا وبتراثنا المادي وغير المادي والأعشاب، وهذه من خصوصيات الأرض الفلسطينية الطيبة الخاصة التاريخية.
1: دكتور سريعا، هل ستحاولون تسجيل هذا المنتج أو هذه الأعشاب كما ذكر لي الأستاذ يوسف قبل الخروج على الهواء في اليونسكو وغير ذلك؟
0: نعم، من باب ضرورة تواجدنا في كل المحافل الدولية ودائما وفي كل مكان، لكي تبقى القضية الفلسطينية على الأقل ثقافيا فوق الطاولة.
1: أشكرك دكتور أنور، رئيس دكتور أنور أبو عيش، رئيس جمعية التعاون الخليل فرنسا. شكرا جزيلا لك. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه المحطة الصباحية المباشرة من الخليل. عودة الآن إلى الزملاء في استوديوهاتنا في مدينة رام الله. يسعد صباحكم من جديد.
3: شكرا لك ساري على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من الخليل. ندب الآن مشاهدي الكرام إلى محطات جديدة، ونتحدث عن تنظيم الكهرباء والدفاع المدني بين التعاون والتكامل في السلامة العامة، حيث نظم مجلس قطاع الكهرباء أولى ورشاته التوعوية بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني في مديرية الدفاع المدني، وهذا بالتأكيد له أثر كبير على السلامة العامة وسلامة المواطنين. طرح
4: نعم، للتعرف أكثر على هذه الحملة وأهدافها ومخرجاتها، تنضم إلينا في الأستوديو السيدة سيرين قسيس، مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني.
5: صباح الخير فرح، صباحك ضياء.
3: أهلا وسهلا فيك سيرين. بداية لنتعرف أكثر حول طبيعة هذه الورشة.
5: طيب، خلينا نقول إنه إحنا ورشتنا مع الدفاع المدني هي عبارة عن تغطية للوطن في الورشات التوعوية. الدفاع المدني عم نشتغل معه حوالي 10 ورشات توعوية، بلشنا برام الله، بيت لحم والخليل، وعنا ريحة طبعا الأسبوع الجاي، وثم سننتقل إلى الشمال. هاي الورشات هي ورشات تعاون، من حيث إنه إحنا ننقل خبرات لهم، نأخذ خبرات منهم، وثم إنه إحنا نعطيهم تعليمات ونأخذ منهم كمان معلومات حول موضوع السلام العام. زي ما بتعرف أخ ضياء، إحنا والدفاع المدني نشترك سويا بموضوع الحفاظ على أرواح الناس بموضوع السلام العام وترشيد استهلاك الكهرباء في الوطن. الدفاع المدني بحط تشريعات خاصة بالسلام العامة، ومجلس التنظيم يلزم شركات التوزيع بالالتزام بهذه التعليمات.
4: نعم ست سيرين، يعني هذا التعاون شو ممكن يضيف لمنتسبي الدفاع المدني من خبرات جديدة، خاصة أنه هذه الحملات تقام كل فترة بين الحين والآخر؟
5: طبعا إحنا أستاذ فرح عم نشتغل معاهم مش بس حملة توعوية، عم نشتغل كمان معاهم بموضوع فيديوهات توعوية للمواطنين، وكمان رح نشتغل على أنه إحنا ندرب المواطنين سويا فيما يخص السلام العامة والاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية والاستخدام الآمن للطاقة الكهربائية. فبالتالي شو بضيف؟ بضيف أنه إحنا سويا بنحط المعلومات اللي عنا إياها من خبراتنا وعصارة خبرات الدفاع المدني وعصارة خبرات المجلس، عشان ننقلها للناس، لأنه إحنا من آمن كمجلس تنظيم وكدفاع مدني أنه الوقاية بتبدأ في الوعي. فعشان إحنا نقلل المخاطر ونقلل الحوادث اللي سببها الأمور المتعلقة بالكهرباء في الوطن، بنعمل هذا التعاون عشان نوصل لمرحلة إنه مع الوقت نعزز ثقافة السلام العامة ونعزز ثقافة إنك أنت كيف كمواطن وكمستهلك تشتري الأجهزة الأحسن وكيف تستخدمه بطريقة أحسن علشان ما يصير في مشاكل متعلقة بحرائق أو إلى آخره من هذه الأجهزة. يعني

0: أمكن نسير نوضح أكثر حول طبيعة هذه المشاكل، ومن خلال هذا التعاون ما الذي يمكن أن نقدمه من حلول؟
1: إحنا بنحكيش عن حلول، بنحكي عن معلومات تقدم وتعليم وتوعية للمواطن من خلال الدفاع المدني في عدة مجالات وعدة طرق، من ضمنها أنه إحنا مثلاً بنوعي المواطن الفلسطيني سوياً مع الدفاع المدني بكيفية استخدام الأجهزة الكهربائية سواء بالصيف أو بالشتاء، خصوصاً بفصل الشتاء زي موضوع اللي هي الصوبة، كيف الاستخدام لإلها، كيف نبعدها عن الشراشف، عن
0: للأسف يكون هناك حوادث وقد تكون مميتة
1: طبعاً
0: من خلال
1: التماسك. طبعاً صحيح. يعني في مش إحنا المشكلة عندنا مش بس بالشتاء، عندنا مشاكل كمان بتصير بالصيف، عندنا كمان مشاكل إلها علاقة مثلاً باستخدام البطاريات في الطاقة المتجددة أو في تخزين الطاقة المتجددة. هذا موضوع حديث يعني بالنسبة للمواطنين، موضوع بحاجة لتكثيف التوعية فيه، لأنه إحنا بنشوف قديش في بصير مشاكل إذا المواطن ما التزم بالتعليمات الصادرة عن مجلس التنظيم وعن تعليمات السلام العام الصادرة عن الدفاع المدني في استخدام هذه البطاريات، وكيف كمان نتلاشى إنه نشتري البطاريات اللي فيها مشاكل، أو حتى بنشوف بعض الحالات صارت في الوطن عندنا إنه صار يركبوا مثلا مرات أحيانا بطاريات سيارات للتخزين، فبالتالي هذا موضوع مميت، وخاصة إنه هاي البطاريات مش سهل إنك تطفيها
0: في لو صار فيها أي مشكلة. سكوتر الكهربائي كمان من ضمن المشاكل
1: يعني احنا لسه احنا في طور وضع أنظمة وتشريعات خاصة بموضوع هاي الأشياء، من ضمنها سكوتر الكهربائي والدراجة الكهربائية وإلى آخره، ولكن قطعنا شوط كبير بموضوع التعليمات الناظمة للسلام العام فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية والتشريعات الخاصة أصلاً بالسيارات الكهربائية وكيفية شحنها وإلى آخره، لضمانة موضوع الاستخدام الآمن والأمثل للتيار الكهربائي، وكمان نفس الوقت ضمانة عدم وقوع حوادث ومشاكل ممكن تصير بهاي السيارات.
2: يعني إيش بالشيء يذكر ستسيرين، بما أنه إحنا اليوم في أزمة محروقات عامة والمواطنين بيعانوا كثير، فعلاً بلشت تتردد فكرة السيارة الكهربائية وكثير بيخافوا من موضوع الأمان. لو تحكينا هيك بشكل عام وبلغة بسيطة عن موضوع الأمان المتعلق بالسيارات الكهربائية.
1: خليني بداية قبل ما أبلش لك بهذا الموضوع أحكي لك معلومة. أصلاً إحنا كمجلس تنظيم دايماً نحرص على المتابعة اليومية والشاملة والدائمة لموضوع الطاقة الكهربائية الفلسطينية، سواء كانت من كهرباء جاي من التوليد أو التوليد الطبيعي أو من التوليد الجاي من الشمس. بالتالي دائما في تعليمات ناظمة لهذا القطاع عشان نضمن السلامة ونضمن أنه يكون في أقل حوادث وأقل ضررا للمواطن.
2: بس هل رصدتوا حوادث بسبب شحن السيارات الكهربائية اللي هي البلاج إن تحديدا؟
1: يعني كما هو معروف انه الشركات التوزيع، الشركات المرخصه، شركات التوزيع المرخصه دائما تحرص، اول هدف التعاون بينه وبين الدفاع المدني انه قبل ما حدا بيحط هذا الجهاز اللي بيشحن السياره بيكون اوريدي في زياره للدفاع المدني،
0: في ضوابط،
1: في ضوابط طبعا، في تشريعات. فبالتالي انه لما بيكون الامور جاي من خلال شركه الكهرباء والدفاع المدني وفي موافقات واجراءات سلامه عامه بيكون في اقل خطرا، لانه بيكون مفحوص وتمام فيش مشكله فيه. وانت بيصير في مشاكل لما المواطن على عاتقه بيروح بجيب وبركب المحطة من غير ما يكون
0: في غير موافقة،
1: من غير موافقات، من غير الرجوع على شركات التوزيع، ومن غير الرجوع للناس المختصة بهذا الموضوع.
2: يعني الموضوع ما بتعلق في السيارة نفسها قد ما هو اتباع إرشادات السلامة العامة، هو اللي بيحمي سواء في
1: أكيد
2: مش بس السيارة أي شيء.
1: أكيد عشان هيك إحنا نشتغل مع الدفاع المدني هلأ على إنه نزيد الوعي عند المواطن. يعني إحنا على مدار 14 سنة أستاذ الفرح عم نشتغل على عنا دائرة كاملة ومختصة في هذا الموضوع، عنا دائرة شؤون المستهلكين اللي هي نصها بيكون مختص بتوعية المواطنين والنصف الآخر هو من أجل استقبال الشكاوى على أي ما يتعلق في قطاع الكهرباء. وعشان هيك إحنا من هون من ناشد من التلفزيون أي حدا بيعرف عن مشكلة زي هاي، مشكلة إنه يكون في حدا حاطط حتى محطة كهربائية من غير موافقات وغير آمنة، إنه يحكي معنا في المجلس وإحنا كمان منتابع الأمور. هلأ بخصوص موضوع المشاكل بتصير بالسيارات الكهربائية رجوعا لإله، لا ما رصدنا كتير حالات وما أجانا كتير شكاوى أو استفسارات عن الموضوع، بالعكس علما أنه الموضوع جديد، يعني نحكي
0: وموضوع
1: إحنا عن تطور عم بيصير في العالم
0: متطور. من ضمنها السيارات الكهربائية والدفاع المدني ومجلس تنظيم الكهرباء وشركات الكهرباء، هو الدور متكامل، لأنه أي محل اليوم بحاجة إلى رخصة، بحاجة لموافقة الدفاع المدني، شركة الكهرباء، تركيب المصاعد إلى آخره، فبالتالي نتحدث عن دور متكامل. فشكرا لك سيرين، وكل التوفيق لكم في ورشاتكم القادمة. شكرا لتواجدك معنا.
2: شكرا لك. إذا مشاهدينا فاصل قصير ونستكمل فقرات فلسطين هذا الصباح.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى محطة جديدة. نتحدث عن اللجنة الوطنية الفلسطينية، 40 عام على تأسيس هذه اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، إحدى مؤسسات منظمة التحرير، تأسست عام 85 بقرار من الرئيس الشهيد القائد والمؤسس ياسر عرفات. هذه اللجنة وهذه المؤسسة تشمل أيضا حماية التعليم والثقافة والعلوم والتراث، وهي من الركائز الأساسية في صون الهوية الوطنية.
1: نعم ضياء، على مدار 40 عاما عملت هذه اللجنة في ظروف سياسية واقتصادية وعالمية صعبة جدا، وفي ظروف ميدانية معقدة فلسطينية. نتعرف أكثر على مسيرة هذه اللجنة مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور جهاد رمضان، أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير لك ولكافة المشاهدين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك معنا دكتور. يعني 40 عام على تأسيس اللجنة الوطنية، بداية لنوضح أكثر للمشاهدين طبيعة عمل اللجنة الوطنية.
2: اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم هي المسؤولة عن صيانة وحماية وحفظ السردية الفلسطينية في مواجهة الأباطيل وعمليات التزييف وعمليات محاولات المحو للذاكرة الجمعية للشعب الفلسطيني. اللجنة الوطنية وهي تطلع بمهامها، وهي تشكل خط مواجهة متقدم مع الاحتلال ومع أدواته الذي يستهدف كل مقدرات شعبنا الفلسطيني.
0: ونحن نعيش حرب الرواية اليوم، مزبوط.
2: نعم، ولذلك اللجنة الوطنية لها مهمة مركبة، عوضا عن اتصالها وهي عضو أصيل في المنظمات الدولية في اليونسكو، عندما جرى الاعتراف بدولة فلسطين بعضوية كاملة بالعام 2011، وكذا الحال وهناك 194 دولة أعضاء في هذه المنظمة الدولية ونحن أعضاء أصيلين فيها، وكذا الحال هناك عضوية للجنة الوطنية في المنظمة المؤتمر الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة وتضم 54 دولة، وكذا الحال هناك عضوية في المنظمة العربية الأليكسو التي تضم 22 دولة، وبالتالي

0: ليس فقط اللجنة الوطنية تشكل جسر ونقطة وصل ورابط ما بين المنظمات الدولية والوزارات والمؤسسات الأهلية والرسمية والشعبية في دولة فلسطين، إنما تشارك في العديد من البرامج والمشاريع والمؤتمرات، سواء كانت علمية أو في حفظ التراث أو في مساعدة كل المؤسسات ذات الصلة التي تطلع بمسؤولياتها اللجنة الوطنية.
1: نعم دكتور، يعني منذ انضمامكم لليونسكو عام 2011، ما هي طبيعة الأعمال والإنجازات اللي أضفتوها لهذا الملف، خاصة في موضوع المناهج الفلسطينية التي تتعرض لهجمة كبيرة؟
0: نعم، دعيني أوضح لك ولكافة السادة المشاهدين الكرام أن اللجنة الوطنية الفلسطينية نجحت وبجهد متكامل بدعم مباشر وواضح من مكتب السيد الرئيس ومن وزارة الخارجية ومن الوزارات ذات الصلة، وبالتحديد وزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة. جرى اعتماد 5 مواقع على قائمة التراث العالمي في اليونسكو، وكان قد تم الاعتراف بالقدس القديمة بما تضمه من المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وأسوار القدس العتيقة في العام 1981، ولذلك فلسطين نجحت في إدراج 6، وهذا يسجل لدولة فلسطين، وهذا على مستوى دول العالم يعتبر عدد لا بأس فيه. من جهة أخرى، هناك بالطبع مدرج العديد من عناصر التراث غير المادي كالدبكة والتطريز والصابون النابلسي وغيرها التي تحاكي الموروث الشعبي والوطني الفلسطيني. من جهة أخرى، ونحن نطلع بمسؤولياتنا في حق التربية والتعليم، نعم تمثل كما أسلفنا موقعا متقدما في الحفاظ على الحقائق والوقائع الفلسطينية التي تنتصر ليس فقط للماضي إنما للحاضر ولمستقبل أجيالنا الفلسطينية. ولطالما كانت المناهج تعبر عن هذا الموروث وعن هذه القيم وعن عمق انتمائنا وعن عمق تجذرنا في هذه الأرض الفلسطينية، هناك حرب مسعورة
2: تشن حرب دكتور نعيشها بشكل يومي، سرقة للأرض، سرقة للتراث، سرقة للهوية الوطنية، أسرلت التعليم، وهنا يأتي بالتأكيد دوركم، أهمية وجودكم في الساحة الدولية دكتور، وأن تكونوا جزء من منظمات ربما تساهم في صناعة قرار، تأثير على قرار معين يساهم في صون وحماية كل ما تحدثنا به.
0: نعم، دولة فلسطين بما تمثل من حضور ليس فقط على المستوى العربي والإسلامي إنما على المستوى الدولي، كانت قد شاركت دولة فلسطين في شهر تشرين الثاني الماضي في اجتماعات اليونسكو التي عقدت في دولة أوزبكستان وفي سمرقند بالتحديد، كانت دولة فلسطين هي الأبرز حضورا، ولذلك تهافتت كل الوفود ل الاجتماع مع الوفد الفلسطيني، مع دولة، مع معالي الأستاذ علي أبو زهير رئيس اللجنة، ومع وفد دولة فلسطين الذي شارك في أعمال هذه الدورة، ولذلك جرى استحصال واستصدار العديد من القرارات التي تؤشر وتشير إلى أحقية شعبنا الفلسطيني، سواء كانت في الحرم الإبراهيمي أو في مواقع التراث أو في حماية المواقع التي أدرجت، وهناك جهود جبارة تبذل لإدراج المزيد من هذه المواقع لحمايتها. هناك محاولات احتلالية إسرائيلية للقفز عن القرارات الدولية، كما تعرفون ويعرف السادة المشاهدون أن دولة الاحتلال دولة الأمر الواقع التي ليس فقط تعاند إنما تبطش بكل القرارات الدولية وتضعها جانبا وتطلق العنان لعصابات المستعمرين المستوطنين ولكل أذرع دولة الاحتلال في محاولة الانقضاض على الحلم الفلسطيني، وهذا الذي لن ينجح، لأن هناك أولا مظلومية فلسطينية، هناك حق أزلي لشعبنا الفلسطيني، هناك إرادة فلسطينية، هناك شعب عظيم، وهناك قيادة فلسطينية تستجيب بكل التحديات وتواجهها بعزيمة وبإصرار.
1: نعم دكتور، عمل من الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وظهر مفهوم الإبادة الثقافية أيضا، إذن ما هو الدور الذي تؤديه اللجنة في رفع التقارير لتوثيق الأضرار وحشد الدعم الدولي لتوثيق هذه الإبادة؟
0: نعم، كان أحد المواقع 6 التي نجحت دولة فلسطين في إدراجها تل إم عامر في غزة، كنيسة هيلاريون، حيث جرى استهدافها من قبل طائرات الاحتلال، وكذا الحال مع العديد من المتاحف والمؤسسات التعليمية والجامعية والمدارس في قطاع غزة. هناك حرب إبادة جماعية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ولذلك ليس فقط التوثيق إنما فضح هذه الجرائم واستصدار العديد من القرارات سواء كانت على مستوى اليونسكو أو الإسسكو أو الإليكسو. وطلعت اللجنة الوطنية بجهد مميز واستجابت للحالة الطارئة في قطاع غزة للطلبة الفلسطينيين، حيث جرى في العام 2024 ل2025 صرف أكثر من نصف مليون دولار مساعدات الطلبة الفلسطينيين الذين يدرسون تخصص الطب في الجامعة المصرية، وتقطعت بهم السبل. لذلك كان هناك تدخل مباشر من اللجنة، حيث جرى تحويل كل البرامج التي تعمل بها اللجنة الوطنية ليس فقط لإسناد وإنما لدعم وللتأكيد على أن الشعب الفلسطيني من رحم المعاناة يصنع المعجزة ويصنع الإبداع.
2: جهودكم مباركة دكتور جهاد رمضان، أمين عام اللجنة الوطنية، شكرا لتواجدك معنا.
0: كنت أحب أن أضيف أننا يوم الاثنين القادم 27 من تموز وفي تمام الساعة 11 ظهرا سيكون هناك إحياء لذكرى التأسيس 40 عاما في مقر جمعية الهلال الأحمر في البيرة، ولذلك هذه دعوة لكل المكونات ولكل الشركاء الأصيلين من أبناء الشعب الفلسطيني للانتصار للحق الفلسطيني، وللتأكيد على أن اللجنة الوطنية ماضية في طريقها في إحقاق الحقوق وفي الحفاظ على السردية والرواية الفلسطينية.
2: كل التوفيق لكم.
1: كل التوفيق، وإحنا بدنا بنقول إن شاء الله يعني إنه السردية الفلسطينية محمية بجهودكم. شكرا جزيلا للدكتور جهاد رمضان، أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والعلوم والثقافة، شكرا لك.
2: نذهب الآن مشاهدي الكرام مباشرة إلى آخر نواف فلسطين هذا الصباح مع الزميل إيهاب ضميري، يطلعنا على فعاليات النادي الصيفي شفاء فلسطين. طبعا فعاليات، ونتحدث عن فعاليات بطبيعة الحال داعمة للأطفال النازحين من مخيمي نور شمس وطول كرم. إليك إيهاب، تفضل.
3: نعم، صباح الخير ضياء، صباح الخير فرح، صباح الخير للسادة المشاهدين. بالفعل يعني انطلقت فعاليات النادي الصيفي شفاء فلسطين تحت شعار بسمة وطن. هذا النادي له خصوصية هنا في طول كرم لأنه يضم أطفالا من مخيمي طول كرم ونور الشمس، وبالتالي هو يعالج حقيقة وجع مستمر ومتواصل، وقد يكون الطفل هو أكثر المتضررين فيه، وجع النزوح المتواصل منذ ما يزيد على عام ونصف من مخيمي طول كرم ونور الشمس في ظل تواصل العدوان. للتفاصيل أكثر حول هذا النادي نستضيف معنا أولا إسلام خولي، وهي تفضلي إلى هنا إسلام، وهي عمليا مديرة هذا النادي. مرحبا بك معنا. يعني نادي شفاء فلسطين الصيفي هو نادي للأطفال النازحين، لماذا جاءت فكرة هذا النادي خاصة أنه يضم أبناء مخيمي طول كرم ونور الشمس؟
4: يسعد صباحكم، يسعد صباح فلسطين، يسعد صباح طول كرم ومخيماتنا. رغم النزوح، رغم الألم اللي بيعيش فيه أطفال مخيم طول كرم ومخيم نور شمس، إلا أن جمعية فلسطين، جمعية شفاء فلسطين قررت أنها تساهم بإنجاح أو مبادرة لمخيم صيفي يشمل المخيمين، مخيم طول كرم ومخيم نور شمس، لأنهم يعيشوا نفس المعاناة، نفس الصعوبات، نفس ضغوطات الحياة، ونفس نفس معاناة النزوح القسري، إن طلعوا الأطفال هذولا من بيوتهم قسرياً. يعني رغم عن الظروف اللي هم فيه إن ارتأت هاي المؤسسة إنها تعمل هذا المخيم، وجمع هذا المخيم تقريبا 120 طفل من مخيم طول كرم مخيم نور شمس غير المنشطين المتطوعين، الكل حب بادر إنه يكون جزء لو بسيط يقدم لهذا النادي، لأنه بيرسم بسمة على أطفال هذول النازحين.
3: نعم، يعني هذه الفعاليات هي فعاليات كما فهمنا تفريغ نفسي، استنهاض مواهب هؤلاء الأطفال، جزء من الاهتمام بالطفولة التي يعني تعاني الكثير نتاج هذا العدوان. بالتالي كيف وجدتم الأيام الأولى من هذا النادي الصيفي أو مخيم شفاء فلسطين الصيفي؟
4: طبعا احنا عندنا هنا 5 زوايا، في عندنا دبك وتثقيف وطني، عندنا تفريغ نفسي، عندنا اللهم صل على محمد، يعني عندنا 5 زوايا، بس كل زاوية لها ناس متخصصين، وتم الإقبال على هذا المخيم الصيفي بشكل كبير جدا. يعني إحنا ما قدرناش نتحمل الأعداد بسبب صغر المدرسة، بس إن ارتقينا إن نجمعهم رغم كل الظروف، جمعنا هذول الأطفال عشان نرسم البسمة على شفاهم لجميع أطفال المخيم طول كرم ومخيم نور شمس.
3: يعني كم ستستمر فعالية هذا المخيم؟
4: طبعا احنا 10 ايام رايحين خلال هاي الأيام نكتشف مواهبهم، مواهب أطفالنا، نختتم هذا المخيم الصيفي باحتفال كبير ضخم إن شاء الله على مستوى المحافظة راح يكون، لنبرز مواهب أطفال المخيمين مع بعض وندمجهم مع بعض حتى صوتهم يوصل لكل أنحاء الضفة الغربية، ومش الضفة الغربية كمان، لكل أطفال العالم، إنهم يشوفوا شو المخيمات عندهم مواهب وشو بيقدر يقدموا رغم النزوح ورغم الظروف الصعبة اللي بيعيشوها.
3: كل الشكر لك أكيد إسلام خولي. الآن ننتقل أيضا إلى ضيفتنا الأخرى إيمان حماد، وهي رئيسة جمعية مخيم نور شمس النسوية، ليكون لدينا صوتان، الصوت من مخيم طول كرم والآن الصوت من مخيم نور شمس. إيمان يسعد صباحك. لو نظرنا اليوم إلى دوركم في جمعية نور شمس النسوية، أنتم تحاولون أن تعززوا الطفولة، وكانت حاجة حقيقة في ظل العطلة الصيفية أن يحصل هؤلاء الأطفال على هذا المخيم الصيفي، كيف تنظرون إلى أهمية هذا المخيم؟
5: يسعد صباحكم جميعا. إيمان حماد رئيسة جمعية نور شمس النسوية. نحن قمنا بالتنسيق مع مؤسسة الشفاء عمل نادي صيفي يضم أطفال نازحين مخيم الشمس ومخيم طول كرم، خصوصا في ظل الظروف الصعبة اللي عاشوها الأطفال من تهجير وتشجيد، من فقدان لبعض الأسر وظروف الصعبة، وخصوصا في ظل التعليم كان يعني يعاني من صعوبات، فارتئينا أن يكون في نادي صيفي لهم يضم أطفال نور شمس ومخيم طول كرم في ظل أجواء تزيدهم الحبة الأمل الفرحة، شاركوا في جميع الزوايا في الأنشطة سواء تثقيفية تدريبية توعوية، فالحمد لله اليوم إن شاء الله موجودين مع بعض دمج وجع واحد وألم واحد، فحبينا أنه يخرجوا أنه نوع أنه في وجود أمل لهم في حياة. فبنشكر أنه إحنا حاليا المؤسسات اللي زارونا هنا من مؤسسات أمنية وأجهزة أمنية، أمن وطني، جهاز الشرطة، الأثار والسياحة، يعني جميع المؤسسات اللي زارونا كل الشكر والتقديم لهم، لهم أجوا يشجعوا عنا أطفالنا ويشجعوا حتى المتطوعين أنه كمان أنه بيشجعون نعمل مبادرات ثانية للأطفال.
3: يعني هذا قد يكون هو الأول مخيم صيفي يجمع أبناء مخيمات الكرم ونور الشمس، وقد يكون هو النزوح يعني أساسا الذي يعني وضعنا في هذا الحال. عادة كانت مؤسسات كل المخيمين تعمل على حدة، ولكن اليوم عملتوا بشكل مشترك، أهمية العمل المشترك في ظل هذه الظروف الصعبة.
5: صحيح، سواء كمخيمين مرينا بنفس الظروف، نفس الألم، نفس الوجع، فارتقينا أن نكون مع بعض في جميع مثلا الأنشطة أو نتشارك معها، لأنه نقرب الأطفال من بعض، أنه هم مخيمة الكرم وأطفالهم هم نور شمس، أنه واحد، لا أنه مش إحنا بس بعد التهجير والتشتيت أنه يكسروا إرادتنا، فإحنا جمعناهم وشملناهم على المحبة واللعب ونكون فرح عندهم وأمل، يعني إن شاء الله نعمل النادي الصيفي للجميع في مخيماتنا.
3: هذه كأول تجربة، ما رأيكم في الأيام الأولى؟ أنتم انطلقتم فعليا يوم الأحد الماضي، لكن ما رأيكم في هذه الأيام الأولى؟ وفهمت أنكم ستستمرون 10 أيام.
5: صحيح، مدة النادي سيتم لمدة 10 أيام من خلال زاوية الرياضة، زاوية التثقيف الوطني وتثقيف الصحة والأشغال اليدوية، فلا من يوم الأول إنهم يعني مخيم واحد يعني وأطفال مع بعض بندمجوا بنفس الزوايا بنفس الصفوف، بشاركوا باللعب زوايا، يعني فالحمد لله إنجاز كبير.
3: دور المنشطين، والمنشطين هم نازحون أيضا يعني من مخيمية طول كرم والشمس.
5: صحيح، أنه ارتئينا نكون كمخيم نازحين للأطفال، أن يكون كمان المنشطين معهم، لأنهم حسوا بوجع الأطفال، فعملوا خطة وبرنامج كيفية الخروج من هذا الوجع والألم إلى طريق من يملها السعادة والفرح والبسمة على وجوههم.
3: هذه هي أول يعني المخيمات الصيفية المشتركة ما بينكم وبين مخيم طول كرم. نتمنى لكم التوفيق إيمان حماد، وأنت رئيسة جمعية مخيم نور شمس النسوية وجزء من فكرة هذا المخيم وإنجاحه. شكرا لك، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
5: يسعد صباحكم، شكرا لكم.
3: يعني كما رأينا ضياء وفرح، بالفعل مخيم صيفي فيه الكثير من الأمل، فيه كثير من الحلم بانتهاء عدوان الاحتلال والعودة إلى مخيمية الكرم ونور شمس. الألم واحد والهم واحد بين مخيمية الكرم ونور شمس، وبطبيعة الحال فعاليات كثيرة بانتظار الأطفال في الأيام القادمة. نعم، عودة إليكم.
1: نعم، نتمنى إن شاء الله يكون هذا المخيم الصيفي فيه المتعة وشوية تفريغ نفسي للأطفال عما رأوه من عدوان الاحتلال. شكرا جزيلا لك زميلنا إيهاب ضميري من طول كرم.
2: إذن مشاهدي الكرام، مع هذه النافذة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المشوار الصباحي. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة. نلقاكم غدا بإذن الله. يعطيك العافية فرح.
1: يعطيك ألف عافية ضياء. نعم نلقاكم غدا من 8 وحتى 10 إن شاء الله. بداية يوم سعيد عليكم جميعا. يعطيكم ألف عافية على المشاهدة. إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة وفيها كل ما هو ممتع ومفيد. نتمنى ترجعوا تشوفوا الفقرات عبر صفحتنا فلسطين هذا الصباح. يتجدد اللقاء غدا في 8. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

متان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق، وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان

هنا صوت فلسطين. صباحكم أعزائنا بسمة تزين وجوهكم وسعادة تسكن قلوبكم. صباح الخير ويوم جميل نتمناه لكم أعزائنا. نبدأ مشوار إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الخميس 23 من شهر تموز لعام 2026. أعزائنا إرسال إذاعتنا يأتيكم

مع على موجات الاف ام التاليه. الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة اف ام. محافظة القدس 100.1 بالعشرة. محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة اف ام. محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة. محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة اف ام. محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة اف ام. جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة اف ام. اما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة اف ام. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا الله. وأسر كلمة خفيفة: ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. المزعة أي القطعة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. تكثر أي ليكثر ماله، فإنما يسأل جمرة قال القاضي عياض: أي يعاقب بالنار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. لا يجد غنى يغنيه أي يكفيه عن سؤال الغير، ولا يفطن له أي لتصبره وكتم حاله وما هو فيه.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان، من كل مكان نسقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم مستمعين متابعين الكرام إلى نهار جديد. نهار جديد جولة إخبارية صباحية لأبرز المستجدات الميدانية والسياسية، تأتيكم هذه الجولة عبر موجتي الإذاعة الرئيسيتين 90.7 FM. أيضا تتابعون نهار جديد متلفزا عبر فضائية فلسطين مباشر، وتتابعون نهار جديد عبر التلفزيون التفاعلي مدى وحضر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. اليوم الخميس 23 من تموز يوليو للعام 2026 الموافق للتاسع من صفر للعام 1448 للهجرة. إليكم أبرز ملفات نهار جديد لهذا اليوم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. الاحتلال يواصل توسيع ما يسمى بالخط الأصفر ويستولي على مساحات أكبر من قطاع غزة، ويواصل نسف مربعات سكنية في خان يونس ورفح. الجماعات الاستيطانية تدعو لأوسع مشاركة في اقتحامات الأقصى اليوم تزامنا مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل. المستوطنون يهجرون بالقوة عائلة الطوباس من بلدة جالوت جنوب نابلس بعد حصار دام لأكثر من 3 أسابيع. هولندا تبدأ بتنفيذ قرار منع استيراد بضائع المستوطنات في 22 من أيلول القادم. هذه الموضوعات وأخرى نأتي عليها بالتفصيل في سياق نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر فريق العمل. أديم رمضان في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، هشام حمد من الهندسة الإذاعية، وحسن الزبن الإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء، فأهلا بكم جميعا.

0: البداية كالمعتاد مستمعينا مشاهدينا الكرام نشرة إخبارية موجزة مع الزميلة ميساء أبو عرقوب. ميساء صباح الخير، أهلا بك معنا.
1: صباح الخير لك سلمى، أهلا بكم. سيداتي سادتي، استشهد 14 مواطنا وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيام النازحين ومواطنين في مختلف مناطق قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال منذ وقت إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 1180، والإصابات إلى 3810، فيما جرى انتشال 880. في المحافظات الشمالية، هدمت قوات الاحتلال أمس 5 منازل مأهولة في بلدتين حليم وزعترة بمحافظة بيت لحم، كما هدمت جرفات الاحتلال أمس منزلا ومنشأتين وجرفت شارعا في بلدة رفات شمال غرب القدس. وفي نابلس أقدم مستوطنون أمس على تهجير عائلة محمود الطباسي في بلدة جلود جنوب المدينة، واستولوا على منزلها بعد حصار استمر قرابة شهر في ظروف قاسية وصعبة للغاية. أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدعوات التي أطلقتها منظمات استيطانية لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى تزامنا مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل. واعتبرت الأمانة العامة تلك الدعوات تصعيدا خطيرا وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وامتدادا لسياسات إسرائيلية تستهدف فرض وقائع غير قانونية في القدس المحتلة. من أخبارنا المحلية، أصيب 3 مواطنين إثر حريق اندلع داخل أحد المطاعم بمدينة نابلس نتيجة تخزين مادة البنزين داخل مطبخ المطعم، وحذر جهاز الدفاع المدني المواطنين من تخزين المحروقات داخل المنازل والمركبات والمنشآت لما يشكله ذلك من خطر جسيم على الأرواح والممتلكات. قال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب إن أزمة المحروقات تعود إلى تراكم فائض الشيكل ورفض الاحتلال رفع سقف تداوله، إلى جانب تقليص الإمدادات وتحويل جزء منها لتلبية احتياجات جيش الاحتلال. وأكد أبو الرب أن عمليات توريد الوقود إلى السوق ما تزال مستمرة، مشيرا إلى أن الحكومة وهيئة البترول وسلطة النقد يبذلون جهودا لزيادة الكميات وضبط السوق. إلى ذلك، قال بيان لمركز الاتصال الحكومي إن هدف إنشاء الشركة الحكومية للمحروقات والمملوكة للدولة مرتبط بإجراءات الحوكمة والإصلاح، وأضاف البيان أن دور هيئة البترول سيقتصر على التنظيم والإشراف والرقابة مع فصلها عن المهام التنفيذية من شراء ونقل وتوزيع على المحطات والشركات المرخصة. أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي إن موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة سيكون غدا الجمعة عند الساعة 9 صباحا. أهابت هيئة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بشركات النقل الجوي بعدم التحليق فوق الأردن الذي يتعرض لهجمات من إيران، وذكرت الهيئة أن الهجمات الصاروخية الإيرانية المتكررة وهجمات الطائرات المسيرة على مواقع في الأردن وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي تحدث مخاطر متزايدة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز، وأعلن الجيش الأمريكي استكمال اليوم 12 على التوالي من الضربات على إيران بهدف مواصلة إضعاف قدرة إيران على تهديد السفن التجارية في مضيق هرمز. وكانت 40 ناقلات نفط إضافية قد عادت أدراجها في البحر الأحمر أمس بعد أن هددت جماعة الحوثي بشن هجمات على السفن المبحرة جنوبا صوب مضيق باب المندب. بدورها، نددت باكستان بتعطيل مسار نقل الطاقة الحيوي الثاني بعد أن اضطرت 3 ناقلات أخرى إلى تغيير مسارها أمس أيضا. هذا ومن المنتظر أن تعلن واشنطن والرياض اليوم عن اتفاقية تسمح للأخيرة بتطوير برنامج نووي مدني في ظل معارضة إسرائيلية لتلك الخطوة. وأفادت شبكة CBS الأمريكية عن مسؤول إقليمي مطلع على الاتفاقية بأن الاتفاق سيسمح لشركات أمريكية بتشغيل محطات الطاقة النووية لصالح السعودية على أراضيها. ختاما إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. إلى هنا نصل وإياكم سيداتي سادتي إلى ختام النشرة الإخبارية الموجزة قدمناها من صوت فلسطين. عودة إليك سلمى والبدء بملفات نهار جديد.
0: شكرا لك ميساء، أهلا بكل مستمعينا ومتابعينا الكرام، نحن معكم في نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر. ونبدأ من قطاع غزة حيث استشهد 5 مواطنين بينهم مواطن متأثر بجروحه في قطاع غزة. أيضا الاحتلال يقوم كل يوم تقريبا بتوسيع ما يسمى بالخط الأصفر ويستولي على مساحات أكبر من قطاع غزة ويواصل نصف مربعات سكنية في خان يونس ورفح. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مراسلنا في قطاع غزة شادي الباز. شادي أهلا بك معنا، صباح الخير.
2: وخير لك سلمى وللسادة المستمعين. مع الأوضاع الميدانية بداية، يعني أوضاع هادئة نسبيا مع الساعات الأولى من هذا اليوم، كانت هناك عمليات نسف تركزت في المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس وأيضا لمحافظة غزة مع تقدم قوات الاحتلال في هذه المناطق وتوسيع الخط الأصفر. إطلاق نار كان وقدوي عدد من الانفجارات شرق المحافظة الوسطى، إطلاق نار من آليات ورافعات الاحتلال على امتداد المناطق الشرقية. كانت هناك هذه الليلة حالة هلع بين صفوف المواطنين في محافظة خان يونس بعد تلقي إشارة يعني قيام الاحتلال باستهداف منطقة كبيرة فيها تجمع للخيام، وبعد ذلك يعني تم نفي هذه الإشارة وعاد المواطنين بعد ساعات من انتظارهم في العراء لقصف هذه المنطقة. أيضا التحليق المكثف ما زال مستمر يعني بشكل كبير جدا بأنواع من الطائرات، منها الانتحارية ومنها من يقوم بالقصف ومنها من يقوم بتصوير قطاع غزة. ويعني يبدو أن الوضع الميداني ما زال آخدا في التصعيد بشكل يعني متدحرج. الزحف الهادئ الذي يقوم بهذا الاحتلال وقدم المزيد من الأراضي يجري على قدم وثاق عمل هندسة على امتداد المناطق الشرقية. أيضا يدور الحديث أن الاحتلال كان قد وضع يعني ساتر ترابي ضخم جدا على امتداد المناطق التي يسيطر عليها. هناك العديد من التحليلات عن هذا الموضوع، خاصة أننا يعني نعلم أن الاحتلال ينوي أن يقوم أو يريد أن يقيم منطقة عازلة على امتداد قطاع غزة، أعمال حفر أيضا يقوم بهذا الاحتلال على امتداد المناطق التي يسيطر عليها، وأي شبر الاحتلال يقوم بتوسيعه على حساب أبناء شعبنا في قطاع غزة يتعرض وتتعرض هذه المنطقة لمحو عن بكرة أبيها وتسويتها بالأرض. وهذا طبعا دليل واضح أن الاحتلال ماضي في هذه السياسة. هناك العديد من الحديث أيضا تدور في قطاع غزة حول إمكانية أن الاحتلال يريد أن يجعل هناك معسكرات اعتقال في يعني في غزة أو ما يعرف بالمناطق الإنسانية تجاوزا، وهذه المناطق يعني يعلم المواطن بأنها لن تسفر عن شيء سوى المزيد من طبعا الوضع السيء الذي يعيشه في قطاع غزة والقتل الذي يستمر حتى هذه اللحظة. وأيضا هذا يتوازى سلمى مع الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة في ظل هذا المشهد الذي لا يمكن أن يفسره أحد سوى أن الاحتلال يريد أن يمعن في هذا الوضع وأن يعني يصل الوضع الإنساني في قطاع غزة لأسوأ أحواله في ظل يعني انعدام كل مقدرات الحياة هنا في القطاع، وفي ظل طبعا محاولة المواطن مواصلة الحياة في كل هذه التحديات التي يعني تمارس عليه من قبل الاحتلال يومية، ويعني محاولات المواطن في تلافي أو يعني محاولة يعني الاستنهاض في ظل هذا الوضع هو أمر من شبه المستحيل في ظل هذا الوضع. أيضا الأمور الطبية والنقص الحاد، نحن نتحدث عن نقص حاد في أدوية أمراض السرطان، حيث عديد يعني المستشفيات تتحدث أن هناك يعني ربما تكون وفيات كبيرة جدا إن لم يعالج هذا الأمر وإدخال هذه الأدوية اللازمة لمرضى السرطان. أيضا مرضى غسيل الكلى والتي كانت قبل فترة قد دخلت إليهم أعداد يعني محدودة من الأجهزة لتنقية طبعا دمائهم من هذه المشاكل وربما عديد المشاكل الصحية التي ما زالت تكتنف الوضع بشكل عام سلمى في قطاع غزة. وبالتالي يبقى الوضع خطير للغاية ميدانيا، نحن نسجل عدد شهداء أيضا، وأيضا هناك مشاكل كبيرة جدا تظهر في قطاع غزة في ظل هذه التداعيات الخطيرة، وربما المواطن هنا يتحدث أن لا أفق في طبعا لهذا الوضع الذي يعيش فيه القطاع، ولكن محاولة المواطن للاستمرار في الحياة هو يعني ما يبقي هذا الوضع سيء وربما في أسوأ أحواله منذ إعلان وقف إطلاق النار.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا في قطاع غزة شادي الباز. ونبقى في القطاع حيث تواجه النساء الحوامل في غزة ظروفا صحية وإنسانية بالغة الصعوبة مع تسجيل آلاف حالات الإجهاض في ظل انهيار الخدمات الصحية، حيث سجل قطاع غزة خلال النصف الأول من العام الجاري 3958 حالة إجهاض في مؤشر خطير يعكس حجم التدهور الذي أصاب قطاع الصحة الإنجابية. نرحب مستمعينا ومشاهدينا الكرام بالدكتور إبراهيم بسين، استشاري نسائية وتوليد في مستشفى أصدقاء المريض. أهلا بك معنا دكتور إبراهيم.
3: أهلا بك، أهلا وسهلا.
0: ماذا تعكس هذه الأرقام فعليا؟ هل هي أرقام مرتفعة مقارنة بحالات الإجهاض ما قبل حرب الإبادة؟
3: والله بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بالنسبة للأرقام هذه أرقام مضاعفة ومرتفعة جدا بالنسبة للحرب، لأنه اليوم احنا بنعاني من مشاكل كثير في التغذية والانفجارات وأصوات القنابل، كل هذه لها دور كبير في عملية الإجهاض وخصوصا الإجهاض المبكر.
0: نعم طيب،
3: وخصوصا الإجهاض المبكر. تفضلي.
0: يعني بما يتعلق بحالات فعليا الإجهاض، وحضرتك ذكرت أن هناك مشاكل كثيرة مثل سوء التغذية، ولكن هل هنالك أسباب أخرى تتعلق بحالات الإجهاض الكبيرة والمتكررة في قطاع غزة مقارنة يعني بالأيام التي قبل الحرب؟ هناك تقارير أيضا دولية حذرت من استمرار هذا الوضع الصحي للنساء وخاصة للحوامل.
3: التقارير كلها يعني تبحث في موضوع اللي هو سوء التغذية وعدم التغذية الكاملة وعدم متابعة الحمل واحتضان الست الحامل. اليوم احنا بنعاني يعني في المستشفى حالات كتير بتمر علينا من الصفر، من الحمل في اول شهر لاخر شهر، يعني في الثلاث شهور الاولى، في الثلاث شهور الثانية، في الثلاث شهور الثالثة، يعني بوصلنا حالات انتريترايم سيتال ديث، يعني ميت في الرحم، وهذه نعتبرها احنا كارثة. فبعثنا والله عدة مرات للوزارة على أساس نعمل استاتستيك إحصائية، لكن محدش مدور، لا جدوى صراحة، لا ما بعرفش ليه.
0: طيب. دكتور إبراهيم، حضرتك ذكرت بأنه يعني لوحظ بحالات الموت الأجنة داخل أرحام أمهاتهم بعمر بيكون كبير، يعني قرب أنه ينولد، أليس كذلك؟ هيك تقصد؟
3: هو يعني تقريبا على الولادة 26 ل 27 أسبوع هذه الحمل هذه موجودة كثير، انفصالات الخلاصة في المشيمة، عدم وجود تروية جيدة للدم للخلاصة، هذه كلها بتسبب ضعف الخلاصة، ضعف الأجنة. ومواليد تحت 2 كيلو بولدوا المواليد الفول تيرم نعتبرهم، وهذه كارثة كما في حد ذاتها، لأنه هذه بدها حضانات وبدها متابعة جيدة من الحضانة. يعني احنا يعني موجودين في كارثة.
0: نعم، يعني حضرتك ذكرت انه هاي الأسباب اللي حضرتك ذكرتها لوحظت بشكل أكبر من الحرب أو بعد الحرب؟
3: بالحرب أكثر.
0: أكثر.
3: صحيح، بالحرب، وإحنا في حرب، يعني في كل وقت وفي كل هذا القصف، والقصف نازل والقصف دور وتشريد من مناطق شرقية لمناطق غربية، وهذا كله بيؤدي إلى يعني الأحمال الشديدة على الستات الحوامل، والمشي والبعد عن المكان المريح للبيت، هذا كله. هو فيش بيوت اصلا، كل الخيام يعني الحراره حاليا بوصلونا حالات زي بتفاهد يعني، ما فيش جسمه، ما فيش عندها نفس توصل للمستشفى، وهذا والله صعب.
0: طب بالوقت يعني الحالي في الوقت الراهن كيف يتم يعني متابعة أوضاع الحوامل في قطاع غزة؟
3: يعني احنا طبعا في مستشفى الرقاق المريض، انا بالذات بحكي لك، عندنا متابعة يعني للحوامل، لكن متابعة مش يعني على المستوى اللي كنا نتابع فيها قبل الحمل قبل الحرب.
0: نعم.
3: انا بشوف يعني انا شخصيا امبارح شفت 90 حالة في العيادة، لكن بتلاقي اقدم لها اللازم، بعدين نقص الأدوية، نقص الفيتامينات، نقص الفوليك أسيد، كل هذا يؤدي ل يعني للجسم للإجهاضات.
0: نعم.
3: المبكرة وغير المبكرة.
0: طيب ما بعد الولادة يعني تم الوضع، وهل هناك لاحظتم أيضا ما يتعلق بتشوه الأجنة، العيوب الخلقية، ما إلى ذلك بسبب يعني تداعيات الحرب؟
3: يعني العيوب الخلقية حدث ولا حرج بصراحة. بعد الولادة طبعا شو اسمه في تشوهات في القلب، تشوهات في الأطراف، تشوهات في الأجنة، الهيدروكيفالنس الرأس الكبير في مية، يعني هذا كتير كتير كتير بنلاحظها.
0: والنسبة أكبر من قبل حرب الإبادة؟
3: النسبة أكبر بكتير، أضعاف مضاعفة عن ما قبل الحرب.
0: ولكن ما عندكم مش إحصائية محددة؟
3: لا والله إحصائية يعني أنا بحاول اجتهادا مني أعمل إحصائيات وأعمل شو اسمه بعض الإجهاضات والأسباب، لكن شو اسمه زي ما قلت لك يعني ترى لا تنظر لشيء.
0: أشكرك جزيلا الشكر دكتور إبراهيم بسيني، استشاري نسائية وتوليد في مستشفى أصدقاء المريض. ونبقى في ذات الموضوع مستمعينا ومتابعينا الكرام بما يتعلق بانهيار فعليا قطاع الصحة الإنجابية في قطاع غزة جراء تداعيات الحرب. هناك حالات إجهاض كثيرة حسب ما تم تسجيل من مؤسسات دولية، هناك 3958 حالة إجهاض منذ بداية العام الجاري وحتى شهر حزيران الماضي. نرحب مستمعينا بالسيدة بدور حسن، باحثة في منظمة العفو الدولية. أهلا بك معنا ست بدور.
4: صباح الخير سلمى لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك. يعني فعليا هناك كل يعني ما يتعلق بالقطاع الطبي منهار في قطاع غزة نظرا لتداعيات حرب الإبادة، وأيضا للحصار ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية والوضع الإنساني المعاش فعليا، خيام ومياه غير نقية وملوثة، ارتفاع في درجات الحرارة. ولكن إذا ما تحدثنا عن قطاع الصحة الإنجابية، لماذا هو متدهور بهذا الشكل؟ هل فعليا إسرائيل تتعمد تدمير هذا القطاع؟
4: طبعا يعني عندما نتحدث عن الإبادة الجماعية نتحدث عن فعلين تحديدا أو حتى ثلاثة أفعال متعلقة بما يحصل للنظام الصحة الإنجابية في غزة. طبعا حالات القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي، ولكن بالتحديد إخضاع السكان لظروف يراد بها تدميرهم المادي، وتعمد اتخاذ إجراءات وتدابير مصممة من أجل منع الإنجاب. ومنذ بداية الإبادة نرى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب هذه الأفعال، وهذه الأفعال متراكمة أدت إلى تدمير منظومة الصحة الإنجابية، بل وتدمير حتى البنية التحتية اللازمة للصحة الإنجابية. يعني عندما نتحدث عن التجويع مثلا، التجويع لا تنتهي نتائجه حتى عندما يسمح الاحتلال بدخول المزيد أو أعداد أكثر من الأطعمة، على الرغم من أن التقييدات لا تزال مستمرة. فالسيدة الحامل هي تعاني من تداعيات التجويع حتى بعد وضعها، بعد إنجابها. التجويع لديه سيؤثر على الطفل حتى بعد ولادته. مثلا عندما نتحدث عن الاقتحامات التي حصلت في معظم المستشفيات وحتى للأقسام الخاصة بالعناية بالمواليد الجدد بالخدج، يعني بعض من أفظع ما حصل خلال الإبادة هو إجبار الأطفال الخدج على مغادرة المستشفيات. بعضهم توجه بهم الأطباء إلى الجنوب، فصلوا عن أهاليهم، بعضهم أرسل لمصر. من أجل تلقي العلاج، ولم يرى أهله حتى بعد ثلاثة أعوام من الإبادة. بعضهم توفي في مصر، الأطفال الخدج نتحدث
0: أكيد، جميع هذه تم نقله بظروف يعني غير طبعا.

0: ثانية يعني حرب، وكان يعني الأطباء يحاولون إنقاذ حياة ما يمكن إنقاذه فعليا. ولكن ست بدور يعني لوحظة، وقبل قليل كنا نتحدث مع دكتور استشاري نسائي وتوليد في غزة، ذكر أنه فيش إحصائيات فعليا ثابتة أو مثبتة تتعلق بحالات الإجهاض، ولكن لوحظة يعني شيئان. الأول بأنه حالات إجهاض كبيرة جدا للنساء، وخاصة عندما يقترب موعد الولادة يتم يعني موت الجنين في رحم أمه. والنقطة الثانية أنه يتم ولادة أطفال أو رضع أو أجنة مشوهة وعيوب خلقية كثيرة، وقال لي حتى الدكتور حدث ولا حرج. إذا ما تحدثنا عن تداعيات ذلك على المستقبل، على الوضع الحياتي الأجيال القادمة في قطاع غزة، إذا لم يوجد حلول فعليا لإصلاح قطاع الصحة الإنجابية في غزة،
1: لذلك من المهم جدا أن تقوم كل الجهات السياسية القادرة على الضغط من أجل البدء بالتعافي وإعادة الإعمار، لأن الحرب لا تزال مستمرة في قطاع غزة. لا يمكننا عن الحديث، يعني صحيح أن هناك موقف مزعوم لإطلاق النار، ولكن الحرب لا تزال مستمرة. لا يوجد هدنة في غزة نهائيا. نعم. يعني الوضع الذي يحدث الآن، عندما تحدث الدكتور عن ذلك أيضا، الإجهاضات هذه لم تفاجئنا بتاتا. يعني نحن نوثق تدمير المنظومة الصحة الإنجابية منذ بداية العبادة، وما يحصل لا يفاجئنا. يعني من المستحيل أصلا، لا توجد أي بنية تحتية جاهزة. يعني النساء تحملنا في الخيام وتنجبنا في الخيام، ولا تحصلنا على أي نوع من أنواع العناية أثناء الحملة التي كانت تحصل عليها قبل الإبادة. ولذلك أيضا أود أن أقول شيئا لو سمحت لي. يعني من المؤلم جدا نحن كحقوقيين عندما نسمع البعض، تحديدا منهم من خارج غزة، وأطباء وقياديين يتباهون بأعداد الإنجابات أو زيادة أعداد المواليد في قطاع غزة بعد الإبادة، ويتجاهلون تماما الضرر الذي لحق بالنساء، ويحولون الأطفال لمجرد متغيرات في معادلات حسابية. هذا مؤلم جدا على الفلسطينيين، وعلينا نحن كحقوقيين أن نتجنب أي خطاب من شأنه أن يجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم. علينا أيضا أن نؤكد وأن نتذكر دائما أن الظروف التي تمر بها النساء هي ظروف غير إنسانية، ومع ذلك نرى الأطباء في قطاع غزة والنساء يحاولون قدر الإمكان، الأطباء والقابلات في ظروف لا إنسانية، يحاول أن ينتشلنا الحياة من وسط الموت. ولكن علينا أيضا أن نتذكر أن هذه الظروف غير إنسانية، ولذلك الأولوية يجب أن تكون للدفع نحو التعافي وإعادة الإعمار، والتأكيد أن الاحتلال هو من يتحمل مسؤولية ما يحصل في قطاع غزة.
0: ولكن أنت تعلمين تماما، يعني دائما الفئات المهمشة والنساء يعني من ضمن هذه الفئات شئنا أم أبينا، يكون يمكن الحديث عنهم بأرقام، ولكن الأرقام أيضا مهمة جدا ست بدور، يعني هي التي توضح لنا حجم الكارثة فعليا.
1: بالضبط.
0: فأنا أفهم
1: حتى أيضا
0: يعني
1: أريد أن أقول. نعم. أيضا أن أعداد المواليد الجدد انخفضت في غزة منذ بداية الإبادة. يعني نتحدث نحن عن تقريبا عن انخفاض 35% مقارنة بما قبل الإبادة. هذا لا طبعا لا نحتسب أيضا أعداد الإجهاضات التي نعرف جميعا أنها في تزايد، وحتى في خلال الإبادة. يعني الرقم الذي نحصل عليه الآن هو رقم أقل بكثير من الإجهاضات، لأن بعض النساء التي تجهض لا تصل إلى المستشفيات.
0: صح.
1: أصلا
0: صح.
1: فهذا يعني أن الأرقام أصلا لا تعكس إلا جزءا نزرا يسيرا من الهول الذي تتعرض له.
0: طيب.
1: النساء والأطفال.
0: حضرتك باحثة في منظمة العفو الدولية، وهذه المنظمة عريقة وتعمل في مختلف الميادين. إن ما تحدثنا عن جهود هذه المنظمة في قطاع غزة، ليس فقط على الصعيد يعني النساء، وإنما نساء أطفال، الواقع الإنساني، رصد الانتهاكات، يعني حدثينا أكثر بما يتعلق بما ترونه على الأرض.
1: يعني مع توسيع ما يسمى بالخط الأصفر والذي يشرذم قطاع غزة، نحن نتحدث عن أكثر من 60% من قطاع غزة الذي لا يستطيع السكان العودة إليه. فالناس معظم الناس، نتحدث عن تقريبا 90% من الناس ما يزالون مهجرين داخل قطاع غزة. نتحدث طبعا عن استمرار القتل، وحتى استمرار الحالات مثلا استخدام الطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في خيامهم وفي بيوتهم. نتحدث عن استمرار التقييدات أيضا، يعني هذا جزء

0: لماذا نقول إبادة مستمرة؟ لا نقولها كمجرد ترف لفظي، نقولها لأن أحد أفعال الإبادة هو كما ذكرت سابقا إلحاق ظروف يراد بها تدمير السكان، وهذه الظروف مستمرة، يعني الظروف تحديدا تقييد المنشآت، تقييد دخول المساعدات، تحديدا ما يتعلق بالمساعدات اللازمة لإعادة إعمار المستشفيات، ولكن بالتحديد وهذا مهم أيضا منع إعادة الإعمار. منع إعادة الإعمار يضر كثيرا ويمنع أي إمكانية للتعافي، رفض الاحتلال، رهن الاحتلال كل موضوع إعادة الإعمار بظروف سياسية، وهذا ممنوع حسب القانون الدولي.
1: بما يتعلق في هذا الموضوع وهو منع إدخال المساعدات أو تقييد إدخال المساعدات وما إلى ذلك، ما الذي تفعله منظمة العفو الدولية للعمل على الضغط باتجاه إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى شعبنا، تحسين واقع الحياة من خلال يعني الاتصال مع مؤسسات حقوقية أخرى في العالم؟
0: يعني نحن بالأساس نتواصل مع الدول، تحديدا الاتحاد الأوروبي. في السابق قبل في الإدارة الأمريكية السابقة التي أيضا هي مسؤولة عما يحصل الآن، يعني هي السبب، حتى لو كانت إدارة ترامب أكثر وقاحة ولكن إدارة بايدن السابقة هي المسؤولة على الوضع الذي وصلت إليه غزة. على الأقل كانت لدينا، كانت لدى المؤسسات بعض القنوات للضغط، الآن للأسف القنوات مع الولايات المتحدة مع الإدارة الأمريكية منقطعة تماما، ولكن نحاول الضغط مثلا على حكومات أوروبية أخرى من أجل الضغط على الاحتلال. المشكلة أيضا طبعا نذكر أيضا أن الاحتلال وضع تقييدات ومنع عمل المؤسسات أفضل المؤسسات الإنسانية التي كانت تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية. هذه المؤسسات ما تزال حتى الآن تعمل، ولكن الاحتلال يحرمها من إمكانية إدخال المواد وإدخال المساعدات، مما يعني أن الجهات المخولة بإدخال المساعدات هي جهات محدودة جدا. طبعا أيضا نناشد الدول العربية خاصة تلك التي للأسف تمتلك علاقات مع الاحتلال من أجل الضغط، ولكن ما نراه للأسف الشديد رغم ما نقدمه من أدلة لهذه الدول أن الضغط المفروض على الاحتلال هو ليس بكاف بتاتا، يعني الحديث دائما يصب بأمور أخرى، ولكن كل ما يتعلق بالمساعدات للأسف. أنت تحدثت عن تهميش النساء، ولكن أنا أريد أن أقول أن كل قطاع غزة مهمش للأسف الشديد. يعني
1: أنا لا أتحدث عن تهميش النساء، أنا أقول الفئات الضعيفة عادة تكون مهمشة.
0: أتفق معك تماما، ولكن ما أود أن أقوله هو أن كل غزة مهمشة تحديدا منذ الهدنة المزعومة. يعني منذ الهدنة المزعومة نرى تغطية وتهميش تام لما يحصل في غزة، حتى عندما نحاول الضغط لا نرى الاهتمام ولا نلمس الاهتمام الذي كنا نلمسه قبل الهدنة للأسف.
1: شكرا جزيلا لك السيدة بدور حسن، باحثة في منظمة العفو الدولية، شكرا جزيلا لك. ونبقى في قطاع غزة مستمعينا ومتابعينا الكرام، حيث يعيش أكثر من 2 مليون مواطن في ظروف صعبة للغاية وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، في ظل تهالك الخيام وارتفاع الحاد في درجات الحرارة. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتور رأفت مجدلاوي، رئيس شبكة المنظمات الأهلية في القطاع. أهلا بك معنا دكتور رأفت.
2: صباح الخير لك والسادة المستمعين.
1: أهلا بك. يعني أبرز فعليا، ما هي أبرز الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا في غزة في ظل واقع الآن صعب؟ هناك ارتفاع حاد في درجات الحرارة، المواطنون يصفون الخيام بأنها أصبحت أفران.
2: يعني مرة أخرى صباح الخير. الواقع الإنساني عندما نتكلم عن الصيف والشتاء كرحلتي الصيف والشتاء، في كل مرحلة هناك أثمان باهظة يدفعها سكان الخيام، الخيام المهترئة بالأساس، غير مناسبة للإقامة لا بالصيف ولا بالشتاء ولا بالخريف ولا بالربيع أيضا. مساحات ضيقة جدا، تراكم نفايات، عدم توفر مياه نظيفة للشرب، عدم توفر مياه للاستخدام الآدمي، عدم توفر طعام، قوارض منتشرة، لا يوجد شبكة صرف صحي، لا يوجد كهرباء، لا يوجد انترنت، يعيش 10 و12 فرد في مساحة لا تزيد عن 4 متر، لا يوجد دورات مياه أيضا. كل هذه الأسباب تحول سكان الخيام وأوضاعهم إلى أوضاع أكثر من مأساوية. وبالتالي تعلمين أيضا أن حوالي 1.2 مليون فرد تقريبا يعيشون بالخيام، خيام غير مهيكلة. هذه

0: الخدمات الأساسية، على وأنه لا يوجد خدمات تعليم، لا يوجد خدمات صحية. ويعني أبرز التحديات التي تواجهنا الآن هو نقص الخدمات الصحية ومشكلة المنظومة الصحية التي تتعقد يوما بعد يوم بسبب إجراءات كثيرة والمسؤول عنها بشكل أساسي الاحتلال. الاحتلال هو الذي يمنع دخول الأدوية والمستهلكات، الاحتلال هو الذي يمنع وصول المستلزمات اللازمة لعمل ما تبقى من المستشفيات، الاحتلال هو من قيد عمل المؤسسات الصحية الدولية في قطاع غزة، الاحتلال هو من قتل الكفاءات الطبية، الاحتلال هو من اعتقل الكفاءات الطبية المختصة وما زال يحتجز حتى اللحظة حوالي 16 اختصاصي طبي، الاحتلال من سهل خروج الكفاءات الطبية من خارج قطاع غزة، الاحتلال من يتحكم في حالات الإحالة الطبية إلى الخارج ويفرض نظاما عقيما يعرض هؤلاء المرضى أكثر من 20,000 إلى الموت البطيء. الواقع الاحتلال أيضا معركتنا ليست فقط مع الاحتلال، حقيقة في النظام الصحي أصبحنا في النظام الصحي نفقد السيطرة على النظام الصحي، لأن بعض المؤسسات المتماهية مع الاحتلال هي من تسيطر أصبحت الآن على المنظومة الصحية ولا تقدم شيء من خدمات، تستنفذ موازنات كبيرة، وأقصد بعض ما تبقى من المؤسسات الدولية التي تعمل في قطاع غزة تصرف نفقات عالية جدا وتقيد هذه النفقات للأسف على حساب الشعب الفلسطيني دون أن تتحول إلى خدمات حقيقية تحل مشاكل الفلسطيني الصحية. أي أنني أقصد أننا أمام معركة سيادة فلسطينية على النظام الصحي، أمام معركة تحتاج إلى بسط السيادة الفلسطينية على النظام الصحي.
1: طيب دكتور، يعني بما يتعلق بالنزوح المتكرر، يعني تحدث لنا مراسلنا بأنه تقريبا يوميا يتم نزوح أعداد جديدة بسبب توسيع ما يسمى بالخط الأصفر والاستيلاء أكثر على مساحات وجغرافية قطاع غزة. كيف أيضا تتابعون هذا الواقع؟ إذا الخيام الموجودة والمتهالكة أصلا ومناطق ملأة بالخيام هم يعيشون ظروف في غاية الصعوبة، فما بالك الذين يتنقلون يوما بعد يوم أو ينزحون بالأحرى يوما بعد يوم؟ نعم.
0: أزمة النزوح فقط ليس طبعا كل يوم في منطقة شرق دير البلح وشرق خان يونس، شرق خيسر تم السيطرة على شرق دير البلح وشرق مدينة غزة، كل يوم هناك توسيع لأمتار ومساحات ومسافات جديدة من قبل الاحتلال في أو ما يسمى بالخط الأصفر الذي سيزول حتما، لكن كل عملية توسعة تخلق معاناة لعشرات العائلات من جديد. ليس فقط ذلك، انتبه جيدا أيضا أن كل عملية قصف في مناطق في بعض المناطق المأهولة بالنازحين أيضا تولد عمليات نزوح جديدة، لأن كل عملية قصف تحرق وتدمر 40 أو 50 خيمة. أي أننا سنضع هؤلاء العائلات التي حرقت خيامهم أو دمرت خيامهم أيضا من جديد أمام رحلة معاناة جديدة من النزوح والبحث عن خيام. أصلا الاحتلال لا يسمح بمرور مستلزمات. بمناسبة 11% مما ورد إلى قطاع غزة منذ الأول من يناير 2026 حتى الآن 11% يخص مواد الإيواء والإغاثة فقط، وهذا يعني تماما أن الاحتلال يتقصد أيضا وبشكل مباشر ومتعمد عدم السماح بالمرور أو التوريد إلى قطاع غزة لتغطية احتياجات الإيواء. بالتالي الأزمة هي أزمة الناس الذين يتضررون من توسعة الخط الأصفر، وأيضا الناس الذين يتضررون من عمليات القصف. عمليات القصف التي تحدث حاليا في كل مرة تحول عشرات العائلات سواء كانت استهداف المباني أو استخدام مراكز الهواء والخيام، تحول عشرات العائلات إلى معاناة جديدة من البحث عن أماكن جديدة وإيواء جديد وخيام جديدة وبالأسف غير متوفرة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور رأفت مجدلاوي، رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة. إلى موضوع آخر مستمعينا ومشاهدينا في نهار جديد، العيون وأيضا الأماني تتجه يوم غد، سيتم إن شاء الله الإعلان عن نتائج امتحان الثانوية العامة التوجيهي حسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم.

0: العالي. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم العالي. أهلا بك معنا دكتور أمجد.
1: أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير للجميع.
0: أهلا بك. يعني دكتور أمجد، هل تم إنجاز كل الأمور المتعلقة إن شاء الله بإعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي غدا الجمعة؟
1: نعم، تم إنجاز كل الأمور المتعلقة والاستعدادات للإعلان عن النتائج إن شاء الله غدا في الساعة 9 صباحا. سوف يتم إعلان النتائج لكل أبنائنا وبناتنا، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع
0: إن شاء الله. الإعلان سيكون عبر مؤتمر صحفي أم بيان؟
1: الإعلان سوف يكون عبر مؤتمر صحفي لطلابنا في كل الوطن وخارج الوطن. هناك أكثر من 89 ألف طالب وطالبة موزعين ما بين القطاع غزة والقدس الشريف والضفة الغربية، وأيضا طلبة قطاع غزة المتواجدين في خارج الوطن.
0: وطلاب غزة الذين أدوا الامتحانات داخل قطاع غزة سيتم أيضا الإعلان في ذات يعني في ذات الإطار في ذات اليوم؟
1: نعم في نفس الوقت. نعم،
0: هل لديك يعني إحصائية بما يتعلق بطلاب غزة الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة داخل قطاع غزة؟
1: هناك تقريبا 37 ألف طالب وطالبة قدموا هذا الامتحان، جزء منهم في الضفة الغربية في قطاع غزة، وجزء آخر في جمهورية مصر العربية، هناك وجزء آخر في موزعين في 46 دولة من طلابنا وطالباتنا. والحمد لله تم إنجاز هذا الامتحان لهم جميعا، واستطعنا الوصول لأي طالب في أي بلد كان متواجد فيها، وحتى تتاح له الفرصة لإكمال دراسته الجامعية.
0: نعم. بما يتعلق بالمؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده غدا لإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة، لو تحدثنا أكثر عن التفاصيل، لأنه يمكن من سنتين ثلاث كان هناك عادة بيانات للإعلان وليس مؤتمر صحفي، يعني أين سيعقد وما إلى ذلك؟ نعم تفضل.
1: هو في كل عام يعقد مؤتمر صحفي يتلى فيه نسب النجاح في كل التخصصات العلمي والأدبي والتجاري والفندقي والصناعي وإلى آخره، ويتم الإعلان عن العشر أوائل في هذه التخصصات في الوطن، وأيضا يتم الحديث عن المجريات بعد هذا الامتحان والإشكاليات التي واجهتنا خلال عقد هذا الامتحان. الامتحان الحمد لله نسبة النجاح فيه كانت هي نسبة أفضل من العام الماضي. نستطيع أن نقول بأن نجحنا في عقد هذا الامتحان برغم كل التحديات والصعاب، واليوم نحن إن شاء الله سوف نعلن عن هذه النتائج. تعب سنين طويلة قضاها الطالب وهو ينتظر هذه اللحظة، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع. الطلب إن شاء الله سوف ينتقلون من مرحلة الدراسة بالمدرسة إلى المرحلة الجامعية لإكمال دراستهم في جامعات الوطن أو خارج الوطن.
0: بالنسبة للطلاب الذين أدوا امتحان الثانوية العامة خارج الوطن، ويعني نسبة كبيرة وعدد دول كبير، كيف سيتم معرفة نتائجهم؟ يعني مثلا عندنا من خلال رقم الجلوس وعلى رقم الجوال وما إلى ذلك، أما في الخارج كيف سيعلمون في ذات الوقت في ذات التوقيت علاماتهم أو نتيجتهم؟
1: هناك موقع الإلكتروني في الوزارة، موقع إلكتروني حكومتي. أيضا معظمهم يحملون التلفونات وموبايلات فلسطينية، ممكن التواصل معهم عبر الواتس. كل طالب هناك رقم نستطيع أن نتواصل معه من خلال هذا الرقم، وتم تزويد هذه الأرقام لجنة الامتحانات، ولجنة الامتحانات تزودها للشركات الاتصالات الموجودة في الوطن.
0: نعم. يعني أخيرا دكتور أمجد، بما يتعلق يعني بعد إن شاء الله إعلان نتائج الثانوية العامة، وحضرتك ذكرت أنه نسبة النجاح هذا العام أحسن من العام الذي قبله، إذا ما تحدثنا عن نصيحة تقدمها للطلبة ولأولياء الأمور بما يتعلق بالذهاب إلى الجامعة، اختيار التخصصات، يعني أن يفكروا خارج الصندوق؟
1: يعني أولا أبنائنا اليوم درجة الوعي عالية جدا عندهم، الكل اليوم يطمح بأن يدخل الجامعة ويختار التخصص الذي يناسب قدراته، وأنا أنصحهم بأن يختار التخصص الذي يناسب قدراته وأن لا ينتظر بعد ذلك في طوابير التوظيف، أن يكون قادر بعد التخرج من الجامعة المضي قدما في عمل خاص له بنفسه والانطلاق به من خلال تأهيله في الجامعات الفلسطينية أو خارج الجامعات الفلسطينية. اليوم الأمور تختلف تماما، النظرة تختلف تماما في عملية اختيار التخصصات. المهم في التخصص هو ما بعد التخصص والقدرة على التشغيل بعد التأهيل من خلال هذا التخصص.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم العالي. ونبقى مستمعينا ومتابعينا الكرام بما يتعلق بإعلان الثانوية العامة، حيث أعلنت الشرطة جاهزيتها لتأمين إعلان نتائج الثانوية العامة صباح غد الجمعة. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بسيادة العميد لؤي رزقات المتحدث باسم الشرطة. أهلا بك معنا سيادة العميد. على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال مع العميد لؤي رزقات، سنحاول الاتصال به من جديد والحديث عن جاهزية الشرطة وأيضا بما يتعلق بمن يطلق الألعاب النارية احتفالا وابتهاجا بالثانوية أو بنتائج الثانوية العامة ومخاطر ذلك وكيف ستتعامل الشرطة مع هذه الأحداث.

0: إذا نرحب مستمعينا بسيادة العميد لؤي رزقات المتحدث باسم الشرطة. أهلا بك معنا سيادة العميد.
1: أهلا بكم صباحكم.
0: أهلا بك. يعني أنهيتم كل الاستعدادات المتعلقة بإعلان الثانوية العامة، كيف سيكون العمل صباح الجمعة، كيف سيتم التعامل خاصة مع مطلقي الألعاب النارية ابتهاجا واحتفالا وما إلى ذلك، ومخاطر ذلك فعليا، وكيفية وآلية التعامل معهم؟
1: آلية التعامل وفقا للإجراءات القانونية، فالشرطة أنهت كافة الاستعدادات. سيتم نشر عناصر وضباط الشرطة ودورياتها في الطرقات وتكثيف العمل الشرطي والأمني لمنع المظاهر غير القانونية من التشحيط والتفحيط وإطلاق الألعاب النارية وإطلاق النار وغيرها، حفاظا على حياة المواطنين. وسبق ذلك حملة توعية وإرشادات وتوجيهات للمواطنين تم نشرها عبر أدوات الشرطة الاتصالية وكذلك الإعلام والسوشيال ميديا، لتعريف المواطنين بخطورة الألعاب النارية، بخطورة إطلاق النار، بخطورة التشحيط والتفحيط وقيادة المركبات بجنون أو بطيش وإهمال. لذلك منذ ساعات صباح غد بإذن الله تعالى سيتم التواجد أمام مديريات التربية والتعليم لمنع أيضا الفوضى في حال وجودها، وكذلك سيكون هناك انتشار في الطرقات. وقبل ذلك أيضا كان هناك جولات تفتيشية للشرطة والضابط الجمركية والأجهزة الأمنية على بعض المحال اللي متوقع أنها أحضرت هذه الألعاب والمفرقعات، وكذلك عبر الحواجز المنتشرة للإخوة في الضابط الجمركي تم أيضا مصادرات كميات منها.
0: نعم، والمشكلة هي مش في المدن، هي في المناطق المصنفة جيم. يمكن بيتم يعني سهولة الحصول على هذه الألعاب أو على هذه المظاهر غير القانونية من خلال يعني شرائها من المستوطنات وما إلى ذلك. كيف سيتم التعامل مع هذه الحالة التي يعني كل عام فعليا الشرطة تبذل جهود كبيرة لإنهائها ولكن مستمرة؟
1: يعني نعمل وفقا للإمكانيات وفقا للأماكن المتواجدين فيها، وفي هذه المناطق يعني هناك خطط بديلة وتواصل مع اللجان المجتمعية، مع المجالس المجتمعية، مع البلديات، مع الأهالي في محاولة لمنع استخدام هذه الألعاب أو إطلاق النار والمظاهر السلبية التي نراها في كل عام. هناك في العام الماضي كان هناك تراجع واضح في عملية استخدام الألعاب والمفرقعات، ولكن نحن نأمل بكافة المواطنين في كل أماكن التواجد أن يحتفلوا بطريقة لا تؤثر على الآخرين وبطريقة تكون يعني ليس خطرة ولا ممكن أن تتسبب بجروح لأحد الأفراد الأسرة، مما يتسبب بتحويل الأفراح إلى الأتراح. عليهم أن يتعظوا مما جرى في سنوات سابقة. هناك أشخاص فقعت أعينهم بسبب استخدام الألعاب النارية، هناك من جرحوا بسبب إطلاق النار وغيرها، وهناك أيضا إصابات بسبب حوادث سير وقعت أثناء تشحيط وتفحيط عقب إعلان نتائج الثانوية.
0: نتمنى السلامة للجميع، وإن شاء الله الأفراح تعم كل الديار الفلسطينية وكل البيوت في فلسطين. شكرا جزيلا لك سيادة العميد لؤي رزيقات المتحدث باسم الشرطة. إلى موضوع آخر مستمعينا ومتابعينا الكرام، في إلى القدس المحتلة، حيث بدأ المستوطنون باقتحام المسجد الأقصى في وقت تستعد فيه منظمات الهيكل الإرهابية لفرض أكبر أو لتنفيذ أكبر اقتحام للأقصى هذا اليوم في ظل ما تسمى ذكرى خراب الهيكل. ينضم إلينا مستمعينا متابعينا الكرام الزميل الصحفي من القدس منير الغول. أهلا بك معنا زميلي منير، صباح الخير.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: أهلا بك. يعني صف لنا يعني القدس لهذا اليوم، ما يجري في المدينة المقدسة في ظل استعدادات ودعوات لأوسع اقتحامات الأقصى في ظل ما تسمى بذكرى خراب الهيكل، بالإضافة إلى اعتياد يعني عندما يكون هناك مناسبات يعني يفرض كأنه تصبح المدينة كثكنة عسكرية.
2: نعم، يعني هذه المشاهد في مدينة القدس اعتدنا عليها من خلال ربط المناسبات الدينية لدى اليهود بمحاولات مستمرة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك. والفارق بين الماضي والحاضر أن الحشود الإسرائيلية تكون أكبر في كل سنة، وهذا مؤشر على خطورة ما يجري، لا سيما وأننا نتحدث عن محاولات لفرض وقائع تهويدية جديدة وخصوصا في المسجد الأقصى. طبعا منذ ساعات الصباح الباكر المستوطنون اقتحموا ساحات المسجد بحماية من قوات الاحتلال، وذلك بالتزامن مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. الجولات كانت استفزازية داخل ساحات المسجد وخارجه، يعني تابعنا عمليات استفزاز كبيرة من قبل المستوطنين للمنازل والأحياء والأسواق في مدينة القدس منذ ساعات صباح وفجر اليوم الباكر. وهذه الاقتحامات تأتي اليوم في ظل محاولات إسرائيلية دعت إليها منظمات ما تسمى جماعات أمناء جبل الهيكل لحجز أكثر من 5000 مقتحم للمسجد الأقصى المبارك. في السنوات الماضية كان العدد أقل، ولكن هذه المرة يبدو أن هناك توجه بدعم رسمي حكومي وتحريض من قبل الوزراء الإسرائيليين على تحقيق هذه الغاية. طبعا ما يخص الإغلاقات في مدينة القدس، لدينا منطقة باب المغاربة وادي حلوة وباب الإسباط مغلقة بالكامل، بينما يعني مناطق قريبة من المسجد الأقصى مثل وادي الجوز ورأس العمود وسلوان تغلق بين الحين والآخر حتى تنتهي مسألة ما يسمى الصيام، صيام 9 من آب لدى الإسرائيليين في ساعات مساء هذا اليوم.
0: نعم. طيب زميلي منير، يعني كيف سيكون شكل الاقتحام؟ وإحنا لاحظنا في السنوات الأخيرة تصعيد مثلا يعني إدخال قرابين نباتية، وكانت هناك محاولات إدخال قرابين حيوانية والسجود الملحمي وما إلى ذلك.
2: نعم، يعني هذه الظواهر وهذه المظاهر يستخدمونها في كل مرة يقتحمون فيها المسجد الأقصى المبارك، وتهدف هذه يعني ما تسمى التقاليد والعادات التوراتية إلى فرض الواقع الجديد التهويدي الذي تحدثنا عنه. هم يريدون أن يكون المسجد الأقصى المبارك لهم، ومن هنا تتكرر ظاهرة إدخال القرابين النباتية والحيوانية وأيضا عزف النشيد الإسرائيلي والغناء والرقص وتلاوة من التوراة، إضافة لإدخال اللفائف. وهذه الأمور التي كانت تمنع وتحظر بقرار من المحاكم الإسرائيلية وبتوجيه من الشرطة الإسرائيلية، اليوم أصبحنا نشاهد الشرطة الإسرائيلية تغض النظر عنها وأصبحت كأنها مسموحة، وبالتالي هذا يعني ارتفاع مستوى الخطر في هذه الاقتحامات وفي ظل استمرارها.
0: شكرا جزيلا لك الزميل الصحفي من مدينة القدس منير الغول، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. مستمعينا ومتابعينا، ونبقى في ذات الموضوع بما يتعلق باقتحامات المستوطنين للأقصى، نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد معروف الرفاعي مستشار محافظ القدس. أهلا بك معنا سيد معروف، صباح الخير.
3: صباح الخير أختي سلمى لك ولكل المستمعين.
0: أهلا بك. سأبدأ بالحديث بما يتعلق باقتحامات واسعة للأقصى في ذكرى ما تسمى بخراب الهيكل، إذا ما تحدثنا عن خطورة ذلك، وكل عام تزداد عدد المقتحمين يزداد، وأيضا يمارسون طقوسا مختلفة وأكثر عنصرية داخل الأقصى المبارك، خطورة ذلك؟
3: يعني خطورة ذلك تكمن في أنه حكومة الاحتلال أختي سلمى الآن بدأت منذ أكثر من 3 سنوات ترعى بشكل رسمي مثل هذه الاقتحامات. يعني قبل 7 أكتوبر كان يتم من قبل الجمعيات الاستعمارية اقتحام المسجد الأقصى، وكانت المظاهر الدينية أقل مما نشاهده الآن بكثير، وكان هناك بعض المحاذير حتى من قبل شرطة الاحتلال، كان يتم منحهم من رفع علم إسرائيل، وكان يتم منحهم من أداء الصلوات، وكان عندما نشاهد أحد يعني يؤدي طقوس دينية كانت تقوم الدنيا ولا تقعد. اليوم نتنياهو يفتخر ويفاخر بأن حكومته هي من تيسر وتسهل عملية اقتحام المسجد الأقصى، وقالها قبل شهرين في إحدى يعني اجتماعات حكومة الاحتلال، قال بأنه حكومتي هي من تسهل عملية وضع يد أو قدم للجمعيات الاستعمارية والاستيطانية في المسجد الأقصى. طبعا السنة الماضية في مثل هذه الذكرى يوم خراب الهيكل كان عدد المقتحمين في يوم واحد أكثر من 4,000، السنة اللي قبلها كان 3,000، والسنة اللي قبلها كان 2,000. إذن هناك تصاعد كبير جدا في عملية اقتحام المستوطنين في مثل هذه الأعياد. ولاحظنا في ما بعد 7 أكتوبر أيضا بأنه الجمعيات الاستعمارية بدأت تبحث عن أي يعني مناسبة دينية أو أي عيد ديني يهودي من أجل تكثيف مثل هذه الاقتحامات. ما يشاهد أو ما من يراقب ما يحدث داخل ساحات المسجد الأقصى أختي سلمى يعلم تماما بأن الجمعيات الاستعمارية بدأت تتعامل مع المسجد الأقصى وكأنه كنيس، وهذا الخطر في الموضوع. المنطقة الواقعة شرق قبة الصخرة قبل عدة أيام قامت شرطة الاحتلال بطرد المصلين المسلمين من أمام مصلى باب الرحمة وقامت بإغلاقه. كان هذا المصلى مفتوح في عام 2019 وفي عام 2020، وكان هناك معركة من أجل فتح مصلى باب الرحمة. اليوم إحنا ممنوعين من الوصول إلى هذا الموقع، والاقتحامات كلها تستهدف هذه المنطقة، وحتى الأوقاف الإسلامية ممنوعة من الوصول إلى هذه المنطقة وصيانتها أو الاهتمام بها.
0: يعني فعليا هي تنفذ تقسيم مكاني على الأرض بشكل غير معلن
3: حتى الآن. تقسيم مكاني، ولكن من يطلع على الإعلام العبري وخاصة السوشيال ميديا الخاصة بالجمعيات الاستعمارية يشاهد ويعني ينتظم بأنه المخطط الذي تخطط له الجمعيات الاستعمارية هو السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى، وليس فقط التقسيم المكاني. يعني لم يعد يرضيهم حتى أن يتم تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود. اليوم زي ما تفضل أخي منير، من ساعات الصباح الأولى تم منع المصلين المسلمين من دخول المسجد الأقصى، وهناك العشرات ويعني يمكن في هاي اللحظات بدأوا بالمئات أعدادهم اقتحموا المسجد الأقصى وقاموا بأداء طقوس دينية وتلمودية وسجود ملحمي وصلوات جماعية وأدخلوا أعلام دولة الاحتلال. طبعا كل هذا يترافق سلمى مع محاولة سحب يعني صلاحيات الأوقاف الإسلامية. هذه الدائرة المسؤولة عن الأوقاف وعن شؤون المسجد الأقصى الآن صلاحياتها مسحوبة. كان عدد الحراس في الفترة الصباحية من الاقتحامات 50 حارس، اليوم احنا بنحكي عن 15 حارس. حتى الوسائل الهاشمية بشكل عام تقوض في المسجد الأقصى لصالح شرطة الاحتلال وسلطات الاحتلال.
0: سيد معروف، اليونسكو قررت الإبقاء على البلدة القديمة في القدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وما يجري فعليا على الأرض هو محاولة تهويد البلدة القديمة برمتها بما فيه المسجد الأقصى المبارك. إذا ما تحدثنا عن أهمية هذا القرار في ظل واقع ينعى يعني ينفذ على الأرض تهويدي.
3: يعني احنا امبارح رح

0: غيروها، احتلوا وسيطروا على قلعة داوود، على برج اللقلق، على الأماكن التراثية، على المقابر. اليوم في محاولات لي حتى يعني نسف المقابر زي المقبرة اليوسفية ومقبرة باب الرحمة، هذه المقابر التاريخية اللي فيها يعني جثامين شهداء وصحابة و يعني رجال دين، كلها إسرائيل تحاول أن تجعل منها متنزهات. وهناك أيضا ما يعرف بالقطار الخفيف الذي ستكون قواعده في هذه المقابر. إذا السؤال إلى متى سنبقى يعني نصدر قرارات ولا نتابعها؟ في عندنا قرار مهم جدا اللي هو 2334 اللي صدر عن الأمم المتحدة بموافقة أمريكية في حينه، يجعل يعني أو يعتبر الاستيطان غير شرعي في مدينة القدس ويدعو إلى إزالته وإلى وقفه. هذا القرار حتى الآن لم يتم تفعيله، بينما نشاهد بأن مدينة القدس كلها تهود، الجمعيات الاستعمارية تهود وتحاول أسرلة الأماكن وأسماء الشوارع. أنت اليوم لما بتنزلي على البلدة القديمة كل الأسماء العربية اللي كنت تشاهديها اللي هي طريق الآلام والذهاب إلى المسجد الأقصى وسوق العطارين وإلى آخره من هاي الأسماء، اليوم كلها أصبحت أسماء يهودية. وبالتالي إسرائيل حتى بلاط شوارع البلدة القديمة خلعته وأخذته على القدس الغربية وجاءت ببلاط جديد من أجل تهويد مدينة القدس وإظهارها بأنها مدينة يعني غربية أو مدينة إسرائيلية كباقي المدن المحتلة عام 48.
1: شكرا جزيلا لك سيد معروف الرفاعي مستشار محافظ القدس. مستمعينا متابعينا الكرام، نتحول إلى الزميلة ميساء أبو عرقوب وموجز بأهم الأخبار، ثم نعود نستكمل باقي بلفات نهار جديد. إليك من جديد ميساء، صباح الخير.
2: صباح الخير لك سلمى مجددا، أهلا بكم سيداتي سادتي. استشهاد 14 مواطنا وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال خيام النازحين ومواطنين في مختلف مناطق قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. استشاري النساء والتوليد في مستشفى أصدقاء المريض إبراهيم بسانة يؤكد لإذاعتنا قبل قليل أن حالات الإجهاض تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب نتيجة سوء التغذية واستمرار القصف والنزوح المتكرر والضغوط النفسية التي تتعرض لها النساء الحوامل، إلى جانب تراجع خدمات متابعة الحمل. الباحثة في منظمة العفو الدولية بدور حسن تعلن لإذاعتنا قبل قليل أن عدد المواليد في قطاع غزة انخفض بنحو 35% مقارنة بما قبل الحرب. رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوى يقول لإذاعتنا إن نحو 1,200,000 مواطن يعيشون في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة وسط ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه والغذاء وانعدام الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية. جرافات الاحتلال هدمت أمس 5 منازل مأهولة في بلدتين حلين وزعترة بمحافظة بيت لحم. والاحتلال هدم أمس منزلا ومنشأتين وجرف شارعا في بلدة رفات شمال غرب القدس. مستوطنون أقدموا أمس على تهجير عائلة محمود أطوباسي في بلدة جالود جنوب نابلس، واستولوا على منزلها بعد حصار استمر قرابة شهر في ظروف قاسية وصعبة للغاية. الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تدين الدعوات التي أطلقتها منظمات استيطانية لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى تزامنا مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل. إصابة 3 مواطنين إثر حريق اندلع داخل أحد المطاعم بمدينة نابلس نتيجة تخزين مادة البنزين داخل مطبخ المطعم. إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة غدا الجمعة عند الساعة 9 صباحا، والمتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات يعلن لإذاعتنا قبل قليل انتهاء الجاهزية لتأمين إعلان النتائج ويحذر من المظاهر الخطيرة. رئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز. من المنتظر أن تعلن واشنطن والرياض اليوم عن اتفاقية تسمح للأخيرة بتطوير برنامج نووي مدني في ظل معارضة إسرائيلية لتلك الخطوة. ختاما إلى حالة الطقس، أجواء شديدة الحرارة هذا اليوم في معظم المناطق وارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. انتهى موجز الأخبار من جديد، عودة إليك سلمى واستكمال ما تبقى من ملفات نهار جديد.
1: شكرا جزيلا لك ميساء. أهلا بكل مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نحن معكم في نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر. إذا مستمعينا، هولندا أعلنت أنها ستبدأ بتنفيذ قرار منع استيراد بضائع المستوطنات إليها ابتداء من 22 من

0: أيلول المقبل. نرحب مستمعينا متابعينا الكرام بالدكتور عمار حجازي سفير دولة فلسطين لدى هولندا. أهلا بك معنا، صباح الخير.
1: شكرا أخت سلمى، أهلا وسهلا بك وبالسادة والسيدات المستمعين.
0: أهلا بك. إذا ما تحدثنا عن أهمية فعليا هذا القرار وتحديدا يعني هولندا.
1: يعني هو قرار حقيقة يعني تاريخي بكل المقاييس، يضع موضع التنفيذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولي وكل ما كنا نطالب به على مدار سنوات عديدة ونعمل من خلاله لإلزام الدول باحترام مسؤولياتها القانونية. طبعا أن يأتي هذا القرار أيضا من دولة تاريخيا كانت مقربة أيضا من إسرائيل ولديها علاقات قريبة وتجمعها علاقة طويلة، يعني يأتي في السياق أيضا ويظهر أن الدول وصلت مرحلة لا تستطيع معها الاستمرار في التغطية أو الوقوف موقف المتفرج على جرائم الاحتلال، التوسع الاستيطاني والاستعمار المتواصل بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بشكل واسع وممنهج من قبل الاحتلال والمستعمرين، وكذلك جريمة الإبادة الجماعية. وبالتالي اليوم هولندا هي واحدة من ثلاث دول أوروبية قررت أن تأخذ الأمور بيدها وأن لا تنتظر الموقف الجماعي للاتحاد الأوروبي الذي يعطل من قبل مجموعة من قليلة من الدول التي ترفض أن يتم اتخاذ موقف بشكل شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي، وقررت أن تسير بهذا الموقف منفردة، وبالتالي يعني له سياقات تاريخية واسعة ومهمة.
0: نعم، خاصة أنه في دول يمكن تعلن أنه في تشريعات سيتم تغييرها أو النية في مقاطعة بضائع المستوطنات، ولكن هي اتخذت قرارا ملزما بمعنى بأنه حددت موعد أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، وهذا مهم جدا. إذا ما تحدثنا عن يعني عن أهميته وكيفية تأثيره حتى على إسرائيل وكيفية أيضا يعني الدول الأخرى الأوروبية أن تحذو حذف هولندا.
1: تمام، دعينا نبدأ في موضوع السرد التاريخي. القرار اتخذ قبل عام تقريبا. نعم. في سبتمبر عام 2025 من قبل البرلمان الهولندي. الوقت الذي أخذ لتنفيذ القرار هو ما يقارب تقريبا يعني من 9 إلى 10 أشهر، بسبب أن الدوائر المعنية في داخل هولندا والتي يعني تنظر في موضوع التجارة الخارجية والعلاقات الدولية وما إلى ذلك كلها كانت معنية بدراسة تنفيذ القرار. والآن أصبحت هولندا كدولة يعني لديها علاقات تجارية واسعة مع العالم وأيضا اتفاقيات وقضايا قانونية شائكة في هذا الموضوع، درست الموضوع من كل النواحي ووضعت موضع التنفيذ قرار البرلمان، والحكومة أعلنت منذ البداية منذ بداية تسلمها زمام الحكم أنها ستنفذ هذا القرار، وبالتالي عملت على تسريع تنفيذه وهو ما وصلنا إليه من خلال الإعلان الذي سمعنا عنه جميعا. إذن المسألة تأخذ وقت لأن هناك في تشابك، وكان هناك يعني في حالة من يعني قبول أن بضائع المستوطنات هي جزء عادي يمر ولا يتم التعاطي معه، سوى الإعلانات التي صدرت قبل أعوام حول أنه هناك خطورة في مسألة القانونية من التعاطي مع المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية. اليوم يعني القرار الذي اتخذه هولندا يشكل أيضا نموذج مهم من دولة أيضا كما سبق وأشرنا مقربة من إسرائيل لالتزام الدول بالقانون الدولي وعدم تطبيق معايير مزدوجة على الحالات المختلفة لخرق حقوق الإنسان وخرق القانون الدولي، ووضعت موضع التنفيذ مسؤولياتها الدولية في هذا الخصوص.
0: نعم.
1: على المسألة يعني لا تنتهي هنا، هناك الكثير من الأمور التي يجب على هولندا ودول أخرى القيام بها، وما زالت لم تتحمل مسؤوليتها بما يخص السلاح، بما يخص مسائل أخرى يعني يمكن الحديث مطولا

0: ولكن في هذا الموضوع تحديدا وفي مسألة الاستعمار وفي إطار ما يحدث على الأرض من حملة شرسة واسعة من المستعمرين تستهدف أبناء شعبنا في كل أماكن وجوده، بالإضافة إلى الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة وكل ما يتم الحديث عنه، ووقاحة المستعمر في أنه يضرب في عرض الحائط كل المفاهيم الدولية ويتصرف كدولة مارقة وهو كذلك دولة مارقة على المستوى الدولي، نعتقد أنه الخطوة الهولندية تأتي في سياق رد أيضا قانوني ولكن أيضا رد سياسي وتوقيته مهم جدا في هذا الوقت، ويشكل نموذجا للدول الأخرى التي يعني هولندا هي مدخل التجارة إلى أوروبا وكل البضائع تمر من خلالها تحديدا ميناء روتردام بشكل رئيسي، يعني معظم البضائع التي تدخل، وبالتالي هي ضربت نموذج ولديها اهتمامات تجارية ومصالح تجارية. الآثار المباشرة بخصوص الآثار يعني حتى ننهي موضوع السؤال، بدأت الظهور اليوم عدد من الجهات التي تستورد البضائع يعني أراد تريد التخلص من بضائعها وتعلن بشكل سريع للعامة والمستهلكين أنه لمن يرغب بشراء البضائع قبل دخول حظر موضع التنفيذ. إذن الواقع والأثر بدأ وطبعا سينعكس على الأرض بمنع هذه البضائع من الوصول إلى السوق الهولندية وتسكير سرقة الموارد الفلسطينية والاستثمار بدم الفلسطيني والتجارة بها على المستوى الدولي، ويؤسس لرد فعل دولية مشابهة من قبل دول أخرى.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عمار حجازي سفير دولة فلسطين لدى هولندا. نحن ما زلنا معكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في نهار جديد من صوت فلسطين. منظمة أمنستي تقول أنه بيع سندات إسرائيل في أوروبا تمويل الإبادة في غزة، وأيضا سنتحدث بما يتعلق باقتحامات الأقصى من قبل المستوطنين هذا اليوم إحياء لما يسمى أو لما تسمى بذكرى خراب الهيكل. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتور صبري صيدم عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير. أهلا بك معنا دكتور صبري.
2: أهلا وسهلا، سعد صباحكم.
1: أهلا بك. سأبدأ بالحديث بما يتعلق ب يعني الاستيطان وما تحدثت عنه وسائل الإعلام بأنه وخطة فعليا تم تسريبها من جيش الاحتلال اللي هو إقامة مستوطنة ونقل 100,000 مستوطن إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى إقامة جدار اسمنت عفوا رملي او ترابي كبير جدا بيهدف الى السيطرة والاستيلاء على قطاع غزة وتقسيمه جغرافيا. اذا ما تحدثنا عن مخاطر ذلك وعلى تأثيراته على جغرافيا قطاع غزة وايضا على حل القضية الفلسطينية.
2: نعم، يعطيكم العافية. سبق وان تحدثنا عن ان المشهد السياسي الاسرائيلي ينزلق رويدا باتجاه حمل انتخابي لم تعد تقتصر على أطراف اليمين من حيث أن تكون هذه الحملة حملة جماعية، وإنما أصبحت الآن بصورة متصاعدة حملة فردية، تري بن غفير في شوارع القدس وتري سموتريتش في مكان آخر، ونتنياهو يتصرف بذات الطريقة ولكن على مستوى القرارات التي يباركها والتي يصادق عليها. إذن هناك حملة مجاغلة كبيرة تستهدف الشارع الفلسطيني سواء من باب توسيع المستوطنات أو من باب أيضا مصادرة الأراضي. لكن التطور الأهم هو ما جرى الحديث عنه كما تفضلت من هذا الستار أو الجدار المقام على طول قطاع غزة بحوالي 23 كيلومتر حتى اللحظة حسب ما أشيع من معلومات وصور الأقمار الصناعية، وسبق ذلك حديث لمجموعات استيطانية واحتفالات حتى لدى البعض منها العودة لقطاع غزة وإعادة إحياء بعض المستوطنات. وربما تذكرون بأن البعض منهم رفع شعار العودة إلى كفار داروم، كفار داروم التي كانت إحدى المستوطنات في قطاع غزة وأزيلت في العام 2005 تقريبا. بالتالي هناك نشاط كبير تجاه مصادرة الأراضي في قطاع غزة، وإن كنتم تذكرون بدأ استحداث ما سمي بالخط الأصفر. بدأ هذا الخط يتحرك باتجاه قطاع غزة، أي بمصادرة مزيد من الأراضي العربية. إذن هناك مشروع نعم استيطاني لإعادة إحياء الوجود الإسرائيلي في قطاع غزة، لإعادة إحياء مستوطنات قائمة واستحداث مستوطنات جديدة. وهناك حديث عن منتجعات وعن مباني، قيل بأنه مجموعات استيطانية بدأت بتسجيل أسماء المهتمين بشراء هذه الوحدات. طبعا كل هذا يأتي في إطار المشروع الاستيطاني تماما كما يجري في الضفة الغربية، محاولة مشاغلة واستنزاف الفلسطينيين تمهيدا لتغيير خارطة المشهد الديمغرافي بحيث يكون لإسرائيل السيطرة الكاملة وتضغط على الفلسطينيين، تضغط اليوم عليهم من خلال البنى التحتية، تضغط عليهم من خلال حركة البضائع، تضغط عليهم من خلال حتى مخزون المياه الذي يتاح أو لا يتاح للفلسطينيين، المحروقات وخلافه. العملية كلها تتدحرج بكل الاتجاهات وصولا إلى الانتخابات الإسرائيلية. لذلك ستكون الأشهر القليلة القادمة حتى أكتوبر أشهر ليست بسهلة على الفلسطيني على الإطلاق، خاصة أنه نقول دائما بأنه ضحية المشهد السياسي الإسرائيلي في خضم بحث الإسرائيليين الساسة الإسرائيليين عن كرت رابح يعيدهم إلى مقاعد الكنيسة.
1: لكن الوضع القائم في قطاع غزة دكتور صبري، يعني هو فعليا لا توجد تهدئة، أو لو يوجد وقف إطلاق النار هو كل يوم هناك شهداء بالجملة، إطلاق رصاص وقصف واستهداف خيام النازحين، وما يجري من نسف مربعات سكنية في المناطق الشرقية في رفح وخان يونس وأيضا في محافظة غزة، هذا أكبر دليل على إنه الاستيطان قائم، هم بيحضروا للاستيطان، وبالتالي قد يمكن بين يعني في ظل الانشغال بالوضع الإقليمي أن يتم فعليا إقامة هذه المستوطنات ولا أحد يدري.
2: والله شوفي أختي العزيزي، يستطيع زملائي في المستوى الرسمي أن يكونوا أكثر دبلوماسية، ولكنني أشعر بأنه يجب أن نكون أكثر جرأة بطرق الأمور. لا في لجنة إدارية فعالة ولا في مجلس أمن كما يقال أو مجلس سلام بالأحرى قادر على فعل أي شيء، وما يجري هي عملية فقط ضاعة للوقت في حياة الفلسطينيين فيما يخص قطاع غزة، حيث لم تفتح المعابر بالشكل المطلوب، حيث لا تدخل البضائع بالشكل الكافي، حيث مسيرة إعادة الإعمار معطلة، والقائمة تطول من كل النكسات والنكبات، بالإضافة للاستهداف المستمر على مدار اللحظة. هناك أخبار ترجع من قطاع غزة باستهداف مجموعة من المواطنين بنسف بيوت، بإزالة مربعات سكنية وخلافه. إذن لا شيء يتحرك على الأرض، لا شيء يتحرك على الأرض، وما يجري هو فقط في إطار زر الرماد بالعيون وأعطاء الانطباع بأنه هناك محاولة لإنقاذ قطاع غزة، ولكن حقيقة للغزيين أنفسهم يشعروا بالخذلان ويشعروا بأن شيئا لا يتحرك. وكل هذه المنظومة الأممية تشاهد وتراقب عملية قدم الأرض العربية والإجهاز على قطاع غزة. لذلك ما يجري فعلا كما تفضلتي محاولة إنهاك لهذا المشهد، محاولة إهانة للعالم الذي يقول بأنه على جغرافيا الفلسطينية أن تبقى مترابطة، على الفلسطينيين أن يتمكنوا من إقامة دولتهم. إسرائيل في كل يوم تقتل الدولة الفلسطينية، في كل يوم تقتل الجغرافيا الفلسطينية وتقتل وجود الفلسطينيين على أرضه.
1: دكتور صبري، بما يتعلق بموقف الدول الأوروبية، يعني مثلا هولندا قررت أن يدخل يعني قرار منع استيراد بضائع المستوطنات في 22 من أيلول القادم، وهي خطوة مهمة، وهناك دول أيضا يعني يا برلماناتها صادقت على ذلك أو اتخذت قرار يعني سيتم يعني التنفيذ فيه لاحقا كخطوة سياسية أو حتى خطوات رمزية مهمة، ولكن في نفس الوقت نرى دول الاتحاد الأوروبي كأنها بشخصيتين. يعني مثلا العفو الدولية تقول بأنه في دول في الاتحاد الأوروبي بتسمح ببيع سندات إسرائيلية في أسواقها، وهذا بيخليها شريك هاي الدول بحرب الإبادة. لماذا تتخذ أوروبا ذلك؟ يعني هذه ليش دائما تتصرف بشخصيتين؟
2: شوفي أختي العزيزي، أذكركم بأنه الاتحاد الأوروبي كان قد اجتمع لاتخاذ قرار بالعقوبات. هذا الاجتماع لم ينجح، الذي أفشل هذا الاجتماع كانت دولة التشيك كما عرفنا. وهذا الاجتماع لم يستطع أن يأخذ قرارا جماعيا صادرا عن الاتحاد الأوروبي بخصوص بضائع المستوطنات والعقوبات على مستوطنين، وهذه لم تكن المرة الأولى، بل كان هناك مرات سابقة في موضوعات أيضا تخص الاستيطان والمستوطنين. لذلك لجأت بعض الدول. وإذا بنقول إحنا يعني نقدر مواقف الدول، ولكن المواقف المنفردة تختلف كما تفضل.

0: واللي كلتيه دقيق 100% تختلف عن موقف جماعي يأخذ الاتحاد الأوروبي. إذن هناك عوامل معطلة، دول معطلة تدفعها تحالفاتها مع دولة الاحتلال من أجل تعطيل الموقف المشترك والواحد والوحيد الذي اعتادت عليه دول أوروبا على الأقل في مناطق أخرى وفي مواقع أخرى وفي قضايا أخرى. أما عند الفلسطينيين تتعثر هذه المواقف كما أسلفت، مما يضطرهم لاتخاذ خطوات فردية نقدرها، ولكن كان سيكون لها الوقع الأكبر إن كانت خطوات جماعية. لكن أما وإن هولندا وغيرها قد طرقوا جدار الخزان، أعتقد أن آخرين سيفكروا خلال الأيام القادمة باتخاذ بعض القرارات بهذا الاتجاه. احنا بنقول بهذه الفرصة بأنه للدول التي اعترفت بفلسطين في أوروبا عليها أن تتحرك. الاعتراف كما أقول دائما ليس حبر على ورق، وإنما هناك متطلبات ومستلزمات يجب استيفائها، ومنها اتخاذ قرارات بهذا الاتجاه وغيره بحول.
1: يعني كل دول الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي بشكل عام هو يعارض الاستيطان ويعتبره أنه يخالف القانون الدولي، وبالتالي بنلاقي أنه بضائع المستوطنات موجودة في أسواقه، وحطوا انه بنوسمه يعني انه هذه البضائع تاتي من المستوطنات. ولكن يعني كيف انت بتخالف شيء، بتعرض شيء وهو بخالف القانون الدولي بتجيبه عندك؟ يعني في يعني شو بيردوا يعني المسؤولين في الاتحاد الاوروبي لما بتسالوهم شو بيردوا؟
0: بتعرفي انه يعني الحكومات في اوروبا ليست متجانسه، هناك حكومات من اليمين وحكومات من اليسار مواقفها متفاوته، وبالتالي عندما تاخذ القرار تستند الى يعني برنامجها الانتخابي وتستند إلى مواقفها السياسية. عندما ننظر إلى إسبانيا مثلا الكل يعرف التفاصيل، عندما نرى ما تفعل دول وازنة أخرى الكل يعرف التفاصيل. لذلك هذه الحالة تخلق انعدام للانسجام. أيضا نأخذ بعين الاعتبار أنه اللوبي الصهيوني لا يقف مكتوف الأيدي، وإنما ما زال يتحرك بكل اتجاهات. يعني هل يعقل مثلا كما تفضلت أن نرى بيع سندات لأراضي أو بيوت في الضفة الغربية لمن يشاء من المستوطنين أن يعود؟ تشهر هذه المواقع في قلب أوروبا دون أن يحرك أحد ساكن. هل يعقل أن يكون هناك شراكات مع مستوطنات كما تفضلت أو مع جامعات في مستوطنات عندما يقال بأن هذه المستوطنات غير شرعية؟ إذن ما نشهده هو حالة من انفصام الشخصية السياسية بين الموقف الرسمي والدول الذي تلتزم به هذه الدول، وبين تصرفات حكومات في أوروبا تأخذ قرارات من هذا النوع. مطلوب من الاتحاد الأوروبي أن ينسجم مع ذاته، أن ينسجم مع القانون الدولي، وأن ينسجم مع موقف بلاده المعلن، إزاء الاحتلال، إزاء حل الدولتين، إزاء الاستيطان، وإزاء قضايا أخرى لطالما أشهر مواقفه. ولكن عندما تأتي إلى الفعل تكون الصورة مختلفة تماما عما نتوقعه جميعا. ولكن هذه الصورة ستبدأ أكيد بالتغير إذا ما اتخذت دول بمستوى هولندا وغيرها خطوات عملية باتجاه إعلاء كلمة القانون الدولي والالتزام بقرارات الشرعية الدولية. ستختلف الوتيرة بصورة أكبر فأكبر بحول.
1: شكرا جزيلا لك دكتور صبري صيدم، عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير، شكرا جزيلا. إذن مستمعينا متابعينا الكرام، نحن متواصلون معكم في نهار جديد بما يتعلق باعتداءات المستوطنين المتصاعدة واقتحامات أيضا الأقصى بشكل كبير جدا أحيانا لما يسمى بذكرى خراب الهيكل، بالإضافة إلى يعني التصريحات الدولية بما يتعلق ب مخاوف من جرائم حرب جديدة بسبب استمرار الاحتلال للقصف على غزة. كل ذلك نناقشه مع الدكتورة دلال عريقات، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. أهلا بك معنا دكتورة دلال، صباح الخير.
2: صباح الخير لإليك ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: أهلا بك. سأبدأ بما يتعلق بالاستيطان، ويعني مثلا بالأمس تم تهجير عائلة طوباسي من جالود جنوب نابلس بعد أكثر من شهر من المحاصرة، وبعد أن فشلت كل المحاولات لإيصال الطعام والأدوية لهذه العائلة. إذا ما تحدثنا عن مخاطر أن تتكرر مثل هذه الحوادث، وفعليا تم تهجير عديد من القرى والتجمعات وخاصة التجمعات والقرى البدوية في مناطق مختلفة في الضفة، ما الذي يمكن فعله في هذا السياق ولتعزيز صمود المواطنين وأيضا لوضع حد لجرائم المستوطنين ومسؤولين عن المستوطنين؟
2: شكرا لك. يعني في البداية إحنا اللي عم نشهده مش شيء عشوائي أو أحداث منفردة. يعني إحنا كفلسطينيين يجب أن ندرك إنه الاحتلال العسكري الإسرائيلي والحكومة اليمين المتطرفة ماشية في مشروع، يعني نهج كان مستمر على مدار عقود، أساسه يعني المشروع الكولونيالي الاستيطاني اللي بيهدف يعني لإعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية وبيهدف لفرض واقع سياسي جديد على الأرض الفلسطينية. يعني منشوف بوابات حديدية، منشوف حواجز، منشوف طرق التفافية، منشوف بؤر استيطانية على كل المدن والقرى. زي ما حكيت امبارح جنود، يعني شيء بقهر لدرجة كبيرة جدا، منشوفها تمتد من فلسطين لنابلس للخليل للقدس للأغوار، رام الله هذيك اليوم بنص حي الطيرة، كل المناطق الفلسطينية مستهدفة. وهذا أكبر دليل إنه اللي بيعم بيجري اللي عم بنشوفه هو سياسة واحدة، سياسة واحدة تستهدف كل الأرض الفلسطينية وبتحاول تحول حياة المواطن الفلسطيني اليومية لمعاناة مستمرة. يعني حتى من خلال وصوله لعمله لجامعته لمستشفى لأرضه كله ممنوع. بس قبل ما أحكي لك شو هو شو المطلوب،
1: نعم،
2: من ناحية قانونية بدي أوضح بس إنه فيش غموض، يعني ما في لبس لتفسير للناحية القانونية. القانون الدولي بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة مع قرار مجلس الأمن 234، الاستيطان غير قانوني نقطة. الاستيطان هو كل ما يتعلق فيه، يعني المستوطنين، الاستيطان، بضائع المستوطنات، البؤر، المشروع كله، كل شيء غير قانوني. وبالتالي لا نحتاج كفلسطينيين أن نحارج أو نناقش في الموضوع. يجب أن يكون المطلب أو الموقف الفلسطيني في هذا الصدد في التعامل مع أي جهة دولية مقصرة في الموضوع، طبعا يعني مباشر وواضح وصريح. ولكن أيضا علينا أن نعترف كفلسطينيين أننا مقصرين. خلينا أن نحكي بصراحة، يعني على مستوى الشعب، التنسيق بين اللجان الشعبية، التنسيق على مستوى كمان قرار القيادة الفلسطينية في حماية المواطنين الفلسطينيين. ومن هون أيضا بدي أركز أنه من ناحية قانون دولي يجب أن ندرك إحنا كفلسطينيين أنه من حقنا كفلسطينيين الدفاع عن أنفسنا. كمان يجب أن تتخذ القيادة هذا الموقف، يعني أنه أي نظام سياسي يكون المسؤولية الأولى على القائد السياسي أن يحمي ويدافع عن المواطنين. وهذه الرسالة لم تكن صعب يعني إقناع المجتمع الدولي فيها، كلهم يدركوا ذلك. كل المجتمع الدولي وكل أعضاء منظمة الأمم المتحدة يدركون أنه الوظيفة الأساسية لأي نظام سياسي هو حماية مواطنيه. وبالتالي أنا هون بدعو أنه إحنا كفلسطينيين مقصرين بحق أنفسنا، وللمستوطنين تجاوزوا كل الحدود في الاعتداءات، في القتل والإعدامات. كل يوم عندنا شهداء بسبب هجمات المستوطنين اللي بين قوسين بيسموهم عنيفين الأوروبيين، إحنا بنسميهم إرهابيين. ولكن إحنا كفلسطينيين بنشارك في الجنازات. هذا واجب يعني وطني وإنساني ضروري نقف مع مع مع الأهالي الفلسطينية والعائلات. ولكن أيضا نحن لسنا عاجزين عن التفكير وتبني آليات وأدوات في الدفاع. أنا لا أقول هون يعني لا أدعو للمواجهة،
1: نعم.
2: لا أبدا، ليس ذلك أبدا، ولكن أدعو للتفكير بأدوات وآليات لحماية المواطنين. من حق طيب. المواطن أن يدافع عن نفسه وأن يجد من يدافع عنها أيضا،
1: نعم.
2: عائلة جلود لم تجد من يدافع عنها بالشكل الصحيح أيضا.
1: يعني احنا تحدثنا مع المواطن بالامس ويعني وقال كثيرا انه قدروا مره يساعدوه واسرائيل كانت تمنع بكل الوسائل والمستوطنين هاجمين عليه. ولكن حضرتك ذكرت عن اليات الحمايه، ويمكن قبل 7 اكتوبر كانت هناك المسيرات الشعبيه في كل المواقع وفعليا اثبتت نجاحها، ولكن الان الوضع اختلف لانه المستوطنين مسلحين، المستوطنين صاروا يهجموا الصبح وظهر وليل وكل الاوقات حرق، وصار الهدف القتل قبل الاستيلاء على الارض، وهون الخطوره. فاصبح عند الناس ما عندهم مش يعني لما بتصدوا لحمايه ارضهم وممتلكاتهم زي ما صار في دير جرير، في قصر قبل أشهر وما وكثير قرى وبلدات كان هناك قتل. طب شو الحل هون؟
2: 100% بما أننا احنا شخصين الواقع وفي خطر كثير كبير، والمستوطنين زي ما قام يعني بني سير بتسليحهم جميعا خلال آخر كم من سنة، فمطلوب منا أن نفكر في أدوات. مثلا يعني كيف نوظف أو نستثمر في الأدوات التكنولوجية، في التطبيقات، في انه كل انسان مثلا تتعرض لهجوم. انا تعرضت لهجوم هذيك اليوم بين اريحه ورام الله، يعني على ابسط الحدود مع من يتصل الانسان عندما يتعرض لهجوم، من يدعو لمساعدته، من يعلم حتى قبل ما يتم يعني انتزاع روحه. يعني هاي الامور البسيطه مثلا اللي في عندنا، يعني أدوات بسيطة للدفاع عن النفس ممكن يشملها كل مواطن، عبارة عن رشاشات مثلا بالفلفل، هذا حق محفوظ لكل مواطن إذا تعرض لاعتداء أن يدافع عن نفسه. وبالتالي في آليات بسيطة إنه يجب أن نفكر فيها ونعتمدها بشكل وطني. طبعا هذا النقاش يجب أن يأتي على مستوى القيادة واللجان الشعبية وأهالي هاي الأماكن المهددة، طبعا بالتعاون مع الناس كمان اللي بتتعرض كل يوم لهذه الهجمات، نسمع منهم. إحنا شفنا في آخر كم من أسبوع كمان إنه في تفضي، وهون يجب نركز على هذا الموضوع، أن الشعب الفلسطيني كمان وصل لمرحلة لا يستطيع يعني التماشي والتعاطي مع كل هذه الهجمات ومشاهدة أبناء قريته ولا بلدته شهداء كل يوم.
1: كل الشهداء اللي سقطوا دكتورة دلال، كل الشهداء اللي سقطوا خلال تصديهم، خلال حماية ممتلكاتهم وأرضهم،
2: 100%. ففي تصدي من المواطنين الفلسطينيين، ولكن أيضا هذول المواطنين عزل، يعني لا يوجد لديهم خطة موحدة، لا يوجد لديهم أدوات تحميهم، وبالتالي هذا المطلوب منا جميعا، يعني قرار سياسي باتخاذ هذا الموضوع بشكل جدي ورسمي من أحد الأولويات، ودراسة الآليات، وأيضا ممكن أن يكون بالتعاون مع هيئة الجدار والاستيطان في كمان يعني المجلس الثوري لحركة فتح، اللجنة المركزية، القيادة، ولكن أيضا الحكومة، يعني كلياتنا مطالبين اليوم، حتى المنظمات، أستاذ المجتمع المدني. خلينا كمان نكون صريحين أنه يعني حالة التقصير ليست فقط على المستوى السياسي الرسمي، احنا كلنا كفلسطينيين مقصرين في هذا المجال. يعني انا عم بشوف بعد قرية الشباب على سبيل المثال في كفر نعمة، يعني في كتير اعتداءات في كل محل، المغير، الجلود، كل اماكن مستهدفة. وبالتالي نحن مطلوب منا جميعا ان نقف يدا بيد وان نفكر ايضا بتبني اليات بتحمينا. بس كمان بدي احكي لك انه اسرائيل بالمقابل إفلاتها من العقاب وعدم مساءلتها وازدواجية المعايير في المجتمع الدولي هي اللي بتخليها تستمر في هذا المشروع، تستمر في القوة، لأنه ما في كلفة سياسية ولا اقتصادية ولا قانونية على هذا الاحتلال. وبالتالي سياسة رابحة من وجهة نظره، هو احتلال مجرم، احتلال إرهابي، دولة إرهاب منظم، وبالتالي عندهم بتحول المستوطن لجزء من مشروع رسمي تدعم الدولة وبشميل الشرطي والجيش الإسرائيلي للأسف. في المقابل احنا يجب ان لا نكتفي بتوصيف الواقع، كل حياتنا عايشينه، ويجب ان لا ننتظر ايضا تدخل المجتمع الدولي. نحن بحاجه لاستراتيجيه وطنيه فلسطينيه شامله لحمايه الارض والانسان. هاي الاستراتيجيه اللي بنحكي فيها احنا دائما بنحكي عن تعزيز صمود المواطن الفلسطيني. طيب كيف؟ في المناطق المهدده، توفير الحمايه للتجمعات، دعم المزارعين، توفير كل الانتهاكات، تفعيل المسائل القانونيه والدبلوماسيه على المستوى الدولي، ولكن ايضا توفير ادوات حمايه على الارض.
1: شكرا جزيلا لك يا دكتورة دلال عريقات، عضو المجلس الثوري لحركة فتحة. وننتقل لمستمعينا ومتابعينا الكرام بما يتعلق بالملف الإسرائيلي، ويعني ما استطلاعات الرأي حول الانتخابات القادمة، أقل من 100 يوم على انتخابات الكنيسة وما يدور فعليا في الكواليس. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتور سهيل دياب المختص بالشأن الإسرائيلي. أهلا بك معنا دكتور سهيل، صباح الخير.
3: صباح الخير لك وللمتابعات والمتابعين.
1: كيف تسير الأمور قبل أقل من 100 يوم على الانتخابات، في ظل كل يوم بيطلع استطلاع ويمكن الليكود بتراجع، وحتى في لا توجد انتخابات تمهيدية للليكود حتى اللحظة؟
3: يعني دعيني أقول يعني ثلاثة نقاط مختلفة عما كانت عليه أي انتخابات سابقة حتى الآن في إسرائيل. النقطة الأولى أن هذه الانتخابات التجري والتي تجري بعد 7 أكتوبر أدت إلى الكثير من التمزق في داخل الأحزاب الرسمية الكبيرة والتي كانت سائدة لسنوات طويلة، ودعيني أقول بما في ذلك الليكود نفسهم. بما معناه أن الهياكل الحزبية والنخب السياسية التي كانت وسادت خلال سنوات طويلة بدأ التصدع بشكل كبير بها. أقيمت الأحزاب جديدة مثل حزب أيزنكوت، مثل يائير جولان وأحزاب أخرى، وبما في ذلك من أوساط الليكود، ويتم الحديث الآن على اليوم سيتم على ما يظهر إعلان حزب جديد من أوساط الليكودية بقيادة إدلشتاين، ما يسمى اليمين الليبرالي. هذا يقول أن عمق الأزمة الإسرائيلية وما جرى بعد 7 أكتوبر وإخفاق إسرائيل بعدم تحقيق أهدافها بالجبهات المختلفة أدى إلى هذا التصدع الكبير وخربط كل الأوراق في الخارطة السياسية والنخب السياسية. النقطة الثانية العمليات الانتخابية الليكودية المتعلقة بأيزنكوت، وهو يعانق منصور عباس، وكأن الليكود يريد أن يقول أن أيزنكوت يريد إقامة دولة

0: الأوساط الفلسطينية ليس فقط في الداخل الإسرائيلي وإنما على مستوى القضية الفلسطينية، يعني استعمال القضية الفلسطينية كورقة أساسية في الحملة الانتخابية، ارتفاع وتصعيد العنف، العنف الكلامي، العنف الإعلامي، بما في ذلك إمكانية أن تكون الانتخابات عنيفة وأليمة أكثر من أي انتخابات سابقة منذ الانتخابات الأولى في العام 49. النقطة الثالثة المهمة هو أن 7 أكتوبر هو العامل الحاسم في عقلية المستطلع الإسرائيلي، بما معناه أن الثابت أن نتنياهو بكل الاستطلاعات لا يستطيع هو وائتلافه أن يقيموا حكومة جديدة، ولكن بالمقابل هنالك انقسام في المعارضة لنتنياهو، وهنالك استفادة من نتنياهو لمثل هذا التصرف. هذه النقاط الثلاث سترافقنا كثيرا في الأيام القريبة، وستكون أكثر حدة بعد إعلان القوائم الانتخابية قريبا.
1: يعني حسب استشرافك للمستقبل دكتور سهيل، يعني هل ما هي الأحزاب أو ما هي الشخصيات أو التحالفات التي قد تحصل إبانة أو قبيلة انتخابات الكنيسة؟ من سيكون اللاعبين فعليا الرئيسيين في هذا في المشهد السياسي الإسرائيلي أو حتى في العملية الانتخابية برمتها؟
0: الهامش الذي يتم التداول به والذي لم يقرر ماذا يريد هي مجموعة مكونة تقدر بحوالي 7 إلى 8 أعضاء برلمان، ما يسمى ناخبي غانتس، سابقا ناخبي ضباط الاحتياط والإطار الذي أقاموه، اليائسون من الأحزاب القائمة في الائتلاف الحاكم وخاصة من الليكود ومن أطراف أخرى. هؤلاء يريدون أن يشكلوا قوة بتأييد مخفي من اليمين المتطرف لمنع إمكانية أن تكون المعارضة لوحدها أكثر من 60 عضو برلمان، وهذا يتمثل في إقامة مثل هذه الأحزاب على الأقل حزبين. الحزب الأول هو حزب إدلشتاين، والحزب الآخر هو حزب ضباط الاحتياط، وهذا سيشكل يعني بيضة الميزان.
1: نعم.
0: بكل ما يتعلق في إمكانية من يحصل على أكثر من 60 عضو برلمان، وعلى هذا يتم الآن المراهنة. ولكن هناك طرف آخر، الطرف الآخر هو أن إمكانيات تشجيع التصويت في المجتمع الفلسطيني في الداخل والأطراف العلمانية في المجتمع اليهودي ما زالت غير كافية، وهنالك طاقة كامنة تصل إلى من 4 إلى 6 أعضاء برلمان لم يقرروا أنه سيذهب إلى الانتخابات والمشاركة بها، وفي حالة دخلوا هذه المعركة الانتخاب يعني بالذهاب للتصويت والاشتراك في العملية الانتخابية، فأن هذا من شأنه أن يحسم نهائيا إبعاد نتنياهو عن الحكومة القادمة.
1: نعم. طيب يعني لماذا المعارضة هل قد ضعيفة؟ لماذا ليس لها وزن بهذه الطريقة؟ لماذا اليمين مسيطر بهذا الشكل؟ لماذا نتنياهو يعني بيسيطر على بالقوة على حزبه لدرجة أنه هو ما بده يكون في انتخابات تمهيدية؟
0: لأنه مجمل المجتمع الإسرائيلي ذهب يمينا في العقدين الأخيرين، يعني منذ أوسلو حتى الآن هنالك انزياح يميني وأيضا تلمودي وأيضا طرف كبير فاشي في المجتمع الإسرائيلي وليس فقط في النخب السياسية. انظري على سبيل المثال كل مجموعة المواطنين الموجودين في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يذهبون من اليمين الناعم إلى اليمين المتطرف والفاشي يعني الأليم يعني العنيف، وهذا الأمر هي قاعدة انتخابية كبيرة لتضع يعني سدا منيعا أمام الليبرالية العلمانية أو أمام الأطراف الوسطية أو العقلانية أو اليسارية إذا شئت في المجتمع الإسرائيلي. الأمر الثاني هو أن الأحداث في الثلاث سنوات الأخيرة تعطي يعني وضعا جديدا أن القضية الأمن الجمعي للمجتمع الإسرائيلي باتت القضية المركزية الأولى التي يعاني منها المواطن الإسرائيلي، وهذا حتى الآن يأخذ طابعا أمنيا يدافع عنه اليمين إعلاميا على الأقل، دون أن يجد من قبل المعارضة أجندة سياسية تريد أن تغير ليس فقط نتنياهو الشخص وإنما نتنياهو الأجندة السياسية. هنالك بدايات وملامح أولية لحزب يائير جولان بطرح أجندة بديلة رويدا رويدا، ليس بالشكل الكبير يعني الجارف في المجتمع الإسرائيلي، وهناك توجهات أولية من أطراف من حزب أيزنكوت بهذا الاتجاه، ولكن هذا الأمر حتى الآن لم يصل إلى أجندة سياسية بديلة تعطي حلولا للقضايا السياسية بما في ذلك القضية الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة ومستقبل العلاقات الإسرائيلية العربية والفلسطينية.
1: نتنياهو وائتلافه راح يكون راح يأخذ أقل من 60 مقعد أو أكثر، وكيف سيتم تشكيل الحكومة على هذا الأساس؟ يعني نحكي عن توقعات وسيناريوهات قادمة.
0: ولا بأي حالة من الأحوال حتى الآن الائتلاف الحاكم الحالي يحصل على أكثر من 51 عضو برلمان، اليوم لديه 68 عضو برلمان. حتى ولو أحرز أي إنجازات ممكنة، ومن الممكن أن تحدث أيضا إخفاقات خلال الفترة القادمة. فلذلك يعني دعيني يعني أذهب إلى نقطة لا تتعلق بنتائج الانتخابات قليلا لأعود إليها بشكل أوضح، وهي أن نتنياهو أحد سيناريوهاته إمكانية تأجيل الانتخابات أو إلغائها.
1: تمام، حدد الموعد وبلشوا يشتغلوا على الأحزاب على ذلك على أساس ذلك.
0: هذا صحيح، لأنه لا يستطيع غير ذلك قانونيا، ولكنه يتم الحديث في الأروقة المغلقة على في حالة أن نتنياهو لم سيكون متأكدا من عدم نجاحه في الانتخابات القادمة، وسيفتعل أي شيء أمني كبير بما في ذلك أمر متعلق في إيران أو لبنان، من أجل أن يلغي الانتخابات ويؤجلها على الأقل لفترة معينة. وهذا الأمر يعني كان ويعني كان في التاريخ الإسرائيلي أمور من هذا النوع بعد حرب 73.
1: يعني قانونيا بحق كله؟
0: القانون يقول أنه بحالة أمنية تمنع إمكانية إدلاء الأصوات بشكل ديمقراطي لكل المواطنين يعني منالية جاهزة لكل مواطن أن يصوت، فأن هذا الأمر قابل لاتخاذ قرار من هذا النوع.
1: برأيك أنه هذا برأيك هذا وارد جدا أن يتم تأجيل أو إلغاء؟
0: برأيي هذا أحد السيناريوهات الطوية بما يسمى في الهروب الخلفي في حالة أن الأمور ذهبت إلى أسوأ من الوضع الحالي بكل ما يتعلق بمستقبل نتنياهو. إمكانية ثانية دعيني أقول موجودة ولكن أيضا بعيدة المنال حتى الآن، إمكانية أن يذهب إلى صفقة نتنياهو باعتزال العمل السياسي، وأن نجا برقبته من المحاكم ومستقبل هي أن يكون ليس فقط خاسرا في الانتخابات القادمة، وإنما أن يكون أيضا خلف القضبان الحديدية. هذا أيضا واحد من السيناريوهات التي يتم الحديث عنها فعليا وليس فقط بأفكار نتنياهو وأروقته المغلقة. ولذلك الأمور ينوبها الكثير، يشوبها الكثير من الغموض، السيناريوهات، التوترات، كل ذلك بضمن وضعية سياسية جيوسياسية أمنية عسكرية متوترة على جميع الجهود.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سوري دياب المختص بالشأن الإسرائيلي. وإلى هنا نأتي مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى ختام

إطار جديد لهذا اليوم. أشكر فريق العمل وسام حمد من الهندسة الإذاعية، أديم رمضان في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، وحسن الزبن من الإعلام الإلكتروني. وكانت معكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء. دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: تمام التاسعة في صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المفصلة يقرأها عماد الرماوي، أستهلها بأبرز العناوين. شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. وتوالي التحذيرات من ارتفاع معدلات الإجهاض في غزة ووفاة الأجنة داخل الأرحام والتشوهات الخلقية. إعلان نتائج الثانوية العامة غدا، والشرطة تحذر من إطلاق الألعاب النارية. قتيلان في هجمات أمريكية جديدة، والحرس الثوري الإيراني يحذر واشنطن. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 14 مواطنا وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيام النازحين ومواطنين في مختلف مناطق قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 1180، والإصابات إلى 3810. قال استشاري النساء والتوليد في مشفى أصدقاء المريض إبراهيم بسايني إن حالات الإجهاض في قطاع غزة تضاعفت مقارنة بما قبل الحرب نتيجة سوء التغذية واستمرار القصف والنزوح وتراجع خدمات متابعة الحمل. وأوضح في حديث لإذاعتنا أن المشفى يسجل حالات وفاة للأجنة داخل الأرحام وولادات مبكرة لأطفال منخفضي الوزن، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في التشوهات الخلقية بين المواليد.
1: تقارير كلها تبحث سوء التغذية وعدم التغذية الكاملة وعدم متابعة الحمل والتضامن ست الحامل. اليوم احنا بنعاني يعني في المستشفى حالات كتير بتمر علينا من الطفل من الحمل في اول شهر لاخر شهر، يعني في الثلاث شهور الاولى، في الثلاث شهور الثانية، في الثلاث شهور الثالثة، يعني بوصلنا حالات انتريتراين سيتل ديث، يعني ميت في الرحم، وهذه نعتبرها احنا كارثة. يعني العيوب الخلقية حدث ولا حرج بصراحة. بعد الولادة طبعا في تشوهات في القلب، تشوهات في الأطراف، تشوهات في الأجنة، الهيدروكيفالنس الرأس الكبير في مية، يعني هذا كتير كتير كتير بنلاحظها.
0: في ذات السياق أعلنت الباحثة في منظمة العفو الدولية بدور حسن أن عدد المواليد في قطاع غزة انخفض بنحو 35% مقارنة بما قبل العدوان، فيما لا تعكس الأرقام المتوفرة الحجم الحقيقي لحالات الإجهاض بسبب صعوبة وصول كثير من النساء إلى المستشفيات.
2: نوثق تدمير المنظومة الصحة الإنجابية منذ بداية العبادة، وما يحصل لا يفاجئنا، تعمد اتخاذ إجراءات وتدابير مصممة من أجل منع الإنجاب. ومنذ بداية العبادة نرى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب هذه الأفعال، وهذه الأفعال متراكمة أدت إلى تدمير منظومة الصحة الإنجابية، بل وتدمير حتى البنية التحتية اللازمة للصحة الإنجابية. التجويع لا تنتهي نتائجه حتى عندما يسمح الاحتلال بدخول المزيد أو أعداد أكثر من الأطعمة، على الرغم من أن التقييدات لا تزال مستمرة. فالسيدة الحامل هي تعاني من تداعيات التجويع حتى بعد وضعها، بعد إنجابها. من أفظع ما حصل خلال الإبادة هو إجبار الأطفال الخدج على مغادرة المستشفيات. بعضهم توجه بهم الأطباء إلى الجنوب، فصلوا عن

0: أهاليهم، بعضهم أرسل لمصر من أجل تلقي العلاج ولم يرى أهله حتى بعد ثلاثة أعوام من الإبادة، بعضهم توفي في مصر، الأطفال الخدج نتحدث.
1: إلى ذلك قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة رأفت مجدلاوي، قال إن نحو 1,200,000 مواطن يعيشون في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة. وسط ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه والغذاء وانعدام الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية. وأكد مجدلاوي لإذاعتنا أن المنظومة الصحية تواصل انهيارها بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك استمرار استهداف واعتقال الكوادر الطبية إلى جانب القيود المفروضة على سفر المرضى للعلاج خارج قطاع غزة. من جهة أخرى، حذر عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير صبري صيدم من مخاطر المشروع الاستيطاني الهادف للسيطرة على قطاع غزة وتقسيمه جغرافيا، مشيرا إلى إقامة جدار بطول نحو 23 كيلومترا داخل محيط القطاع، وذلك بالتزامن مع تحركات لمجموعات استيطانية تسعى لإعادة إقامة مستوطنات في غزة. في المحافظات الشمالية، اقتحم أكثر من 900 مستوطن صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع إحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وأكدت محافظة القدس أن قوات الاحتلال تواصل فرض إجراءات مشددة عند أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة، وتنتشر بشكل مكثف في مختلف باحات الأقصى وتمنع المصلين من الدخول إليها. بدورها، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدعوات التي أطلقتها منظمات استيطانية لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى تزامنا مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل. واعتبرت الأمانة العامة هذه الدعوات تصعيدا خطيرا وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى. هدمت قوات الاحتلال أمس 5 منازل مأهولة في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، كما هدمت جرافات الاحتلال منزلا ومنشأتين وجرفت شارعا في بلدة رفات شمال غرب القدس المحتلة. وفي نابلس أقدم مستوطنون على تهجير عائلة محمود الطوباسي في بلدة جالوت جنوب المدينة، واستولوا على منزلها بعد حصار استمر قرابة شهر في ظروف قاسية وصعبة للغاية. إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم حملة اعتقالات طالت 16 مواطنا بينهم طفلان من محافظات بيت لحم ونابلس وطول كرم. حذرت عضو المجلس الثوري لحركة فتح دلال عريقات من خطورة تصاعد اعتداءات المستوطنين المسلحين للسيطرة على الأرض وتهجير شعبنا، داعية إلى تطوير آليات حماية عاجلة تشمل سرعة الاستجابة والتوثيق والإنذار المبكر. وأكدت عريقات لإذاعتنا أن التصدي الشعبي بحاجة إلى خطة وطنية موحدة وتنسيق بين المؤسسات الرسمية واللجان الشعبية ومنظمات المجتمع المدني، محذرة من أن غياب المساءلة الدولية يشجع على استمرار الاستيطان. أكد وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم جاهزية الوزارة لإعلان نتائج الثانويات العامة غدا الجمعة عند الساعة 9 صباحا خلال مؤتمر صحفي يشمل أكثر من 89,000 طالب وطالبة من قطاع غزة والضفة بما فيها القدس والطلبة المتواجدين خارج الوطن.
2: الإعلان سوف يكون عبر مؤتمر صحفي لطلابنا في كل الوطن وخارج الوطن. هناك أكثر من 89,000 طالب وطالبة موزعين ما بين قطاع غزة والقدس الشريف والضفة الغربية، وأيضا طلبة قطاع غزة المتواجدين في خارج الوطن. امتحان الحمد لله نسبة النجاح فيه كانت هي نسبة أفضل من العام الماضي. نستطيع أن نقول بأن نجحنا في عقد هذا الامتحان برغم كل التحديات والصعاب.
1: بدوره شدد المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات على أن الشرطة ستعمل على ضبط إطلاق الألعاب النارية وكافة المظاهر الخطيرة، مشيرا إلى تنفيذ حملات التوعية للمواطنين حول مخاطر هذه السلوكيات وما قد تسببه من إصابات وخسائر.
3: الشرطة أنهت كافة الاستعدادات، سيتم نشر عناصر وضباط الشرطة ودورياتها في الطرقات وتكثيف العمل الشرطي والأمني لمنع المظاهر غير القانونية من التشحيط والتفحيط وإطلاق الألعاب النارية وإطلاق النار وغيرها، حفاظا على حياة المواطنين. وسبق ذلك حملة توعية وإرشادات وتوجيهات للمواطنين تم نشرها عبر أدوات الشرطة الاتصالية وكذلك الإعلام والسوشيال ميديا لتعريف المواطنين بخطورة الألعاب النارية، بخطورة إطلاق النار، بخطورة التشحيط والتفحيط وقيادة المركبات بجنون أو بطيش وإهمال.
1: قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها تشن مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، فيما صرح وزير الخارجية الأمريكي بأن إيران في ورطة كبيرة وتواجه تضخما كبيرا وارتفاعا حادا في أسعار الغذاء. إلى ذلك أفادت شبكة ABC نيوز بأن مجلس النواب الأمريكي قد تبنى خطة ميزانية بقيمة 95 مليون دولار لتمويل الحرب على إيران. في حالة الطقس يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. بهذا سيداتي وسادتي قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة، بعد قليل نكون مع الزميل وليد خروفي في الفترة الصباحية. إلى اللقاء. إليك وليد.
4: شكرا عماد، أسعدتم صباحا مستمعينا الكرام أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين.

نرحب فيكم مستمعينا على موجاتنا الرئيسية 90.701 FM، وأيضا يمكنكم الاستماع لإذاعتنا من خلال رابط الاستماع المباشر على www.pbc.ps، وأيضا بإمكانكم متابعتنا من خلال السوشيال ميديا على إذاعة صوت فلسطين Voice of Palestine. تشوفونا كمان على التلفزيون التفاعلي مدى وحضارة على إذاعة صوت فلسطين في قائمة المحليات.

إذا حلقة جديدة مستمعينا من الفترة الصباحية من صوت فلسطين لليوم الخميس الموافق 23 من تموز للعام 2026. إن شاء الله بداية يوم مليئة بالخير والبركة والنجاحات لكم جميعا. بكرة يعني بكرة اليوم الحاسم مع نتائج الثانوية العامة. بعرف اليوم يمكن دقات القلب سريعة والقلق عم بيزيد عند طلابنا، لكن زي ما زرعتوا رح تحصدوا إن شاء الله. الله لا يضيع تعب حدا. بعرف يعني هذه ثمرة جهود سنوات طويلة من الجد والاجتهاد والدراسة المتواصلة. وصل الليالي والأيام ببعضها البعض من أجل هاي اللحظة، فالله لا يضيع لكم تعب طلابنا حبيبنا، وإن شاء الله تكون النتائج مرضية لكم ولأهلكم. وبدي أحكي لكم شغلة كمان، يعني على مدار السنوات دايما بنحكي إنه مش العلامة هي وحدها اللي بتقيم الطالب، فلو ما حالفكم الحظ ما تقلقوش، دايما أبواب ربنا مفتوحة وإن شاء الله إنكم بتتوفقوا بأي مجال ممكن تدخلوا فيه. كمان مرة منا نتمنى لكم التوفيق من صوت فلسطين. إيش بدك تسمعنا يا وسام؟

عادي يعني، هاي الأغنية جميلة خليها لبكرة. مستمعينا بكرة رح نكون معاكم عبر صوت فلسطين في تغطية لوقائع وفعاليات نتائج امتحان الثانوية العامة فور صدورها من وزارة التربية والتعليم. رح نكون معاكم على الهواء أنا والزميلة نهلة شحاد إن شاء الله لحتى نحتفل معكم ونبارك لكم ويعني نطمن عليكم ونسمع كمان صوتكم معنا على الإذاعة. في الفترة الصباحية لليوم اسمحوا لي أن أرفق لكم تحيات فريق العمل: وسام حمد في الهندسة الإذاعية، هيام قاسم في إعداد البرنامج، ومايا حميدة في التنفيذ، حسان زبن في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة في التقديم والمساهمة في الإعداد أيضا بكل محبة وليد خروفة، وأسعدتم صباحا.

معكم عبر صوت فلسطين. وإلى الحالة الجوية واضح أنه أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق لهذا اليوم. يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويترى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. أما في ساعات المساء والليل مستمعينا الكرام يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. أما الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. وبالرغم مستمعينا من أن ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة في المناطق الجبلية تدور حول 30%، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعة النهار في الأيام القادمة نتيجة استمرار تأثر المنطقة بكتلة هوائية رطبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بالحرارة لتبدو الأجواء أكثر حرارة مما تشير إليه درجات الحرارة المسجلة، الأمر الذي يرفع من مستوى الإجهاد الحراري ويزيد من الشعور بعدم الارتياح خاصة خلال ساعات الظهيرة. طيب شو ممكن نعمل؟ أول إشي ارتداء قبعة واستخدام واقي الشمس عند الخروج. يعني في ناس أكيد بفكروا واقي الشمس هو إكسسوار، لكن هو مهم للوجه مستمعينا حتى لا سمح الله ننصاب بأي حروق للبشرة. الإكثار من شرب المياه والسوائل وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الظهيرة، ومن عدم إشعال النيران في المناطق العشبية والغابات، التأكد من سلامة المركبة وضغط الإطارات قبل التنقل من مكان إلى آخر، وتوفير المياه والظل للمواشي والحيوانات. كمان من نحذركم مستمعينا خلال هاي الأيام الشديدة الحرارة من عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، ومن الحفاظ على الأدوية الخاصة بكل الأسرة وتحديدا أصحاب الأمراض المزمنة. يعني درجات حرارة مرتفعة من بداية هذا اليوم حتى الأيام القليلة القادمة. دائما مستمعينا نتمنى لكم السلامة خلال موجة الحر التي تتعرض لها البلاد. الله يسلمكم جميعا، وإن شاء الله تمر هاي الموجة بدون تسجيل أي حوادث لا سمح الله. من حالة الطقس والتحذيرات الجوية لأسعار صرف العملات، يصرف الدولار ب3.07 شيكل والدينار الأردني ب4.42 شيكل، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3.50 شيكل. أسعار الذهب عالميا، وبحسب الأسعار الأخيرة أونصة الذهب ب4125 دولار وجرام الذهب ب133 دولار.

قبل ما نروح لأحوال الطرق ننوه لهذا الخبر العاجل. شرطة الاحتلال تنشر المئات من عناصرها لتأمين اقتحامات آلاف المستوطنين لحائط البراق والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

ومستمعينا خلينا نشوف كيف صبحت أحوال الطرق بين محافظات الوطن. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، وبوابة عطارة القديمة أزمة، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، بوابات سنجل مغلقة، وحاجز قلندي أزمة للخارج، وجبع أيضا أزمة اندماج للخارج، حزمة البلد تفتيش للخارج، والعزرية كثافة سير باتجاه الشمال. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، السموع مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، فرش الهوى كثافة سير، راس الجورة مغلقة، سعير مغلقة، بوابة النبي يونس مغلقة، إشارات النبي يونس باتجاه الجنوب أزمة خانقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. في محافظات الشمال، بروقين مغلقة.

مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، والنب الياس تفتيش. إذن كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق دائما من صوت فلسطين. مستمعينا نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

إذن مستمعينا متواصلين معكم عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.7 فأما نرحب بكل من انضم إلينا على سمع في هذه اللحظات. إذن ننوه مرة أخرى بأن نتائج الثانوية العامة ستكون غدا صباحا إن شاء الله، ويعني سيتم الإعلان عن النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.

إذن مستمعينا، يعني بطبيعة الحال يعني مناش ياريت إنه ما نكررش أخطاء كل سنة. يعني امبارح كنا نحكي مع الضابطة الجمركية عن خطورة الألعاب النارية والمفرقعات، اليوم بدنا نعاود نأكد كمان مرة. والله يا جماعة عشان سلامتنا حلو إنه نحتفل، يعني إحنا شعب يستحق الفرح ويستحق الاحتفالات ويستحق كل شيء جميل، ولكن خلونا نحتفل بطريقة راقية وتليق فينا وتليق بأبنائنا الطلبة أيضا. مش ضروري إنه نعبر عن فرحتنا لا بالتفحيط والتشحيط العشوائي من السيارات ولا من المفرقعات فعليا، اللي هي بس عبارة عن مصدر إزعاج وضجيج. عادي ممكن نأكل كنافة، نأكل شوكولاتة، نشغل شوية أغاني على الخفيف بدون ما نزعج الآخرين. يعني الفرحة حلوة وطعم النجاح حلو، لكن ما منا تتحول هاي الفرحة لفعليا نقمة علينا بسبب الاستخدام الخاطئ للألعاب النارية وحوادث السيارات لا سمح الله. وكمان مش لازم ننسى ونخلي ببالنا أهلنا وأحبتنا في قطاع غزة اللي فعليا عم بيعيشوا ظروف معيشية صعبة ومأساوية مع ارتفاع درجات الحرارة. خلينا نحس معهم لو شوي، يعني نحاول نعبر عن فرحنا بكل هدوء وروية على أساس نقدر نستمتع فعليا في هذا اليوم، نستمتع في طعم النجاح ولكن مع الحفاظ على سلامتنا دائما. We'll be right back.

إذا كمان مرة كل التوفيق لطلابنا في الثانوية العامة، إن شاء الله بكرة رح نسمع عنكم أخبار حلوة وننبسط معكم على صوت فلسطين.

0: إذن نجدد التحية الصباحية لكم مستمعينا أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين. وإلى أولى محطاتنا لليوم في الصحة النفسية رح نحكي كيف نتأقلم مع التغييرات المفاجئة على روتيننا اليومي. يعني مرات أطفالنا بنضطر نغيرهم من مدرسة لمدرسة، هذا له تأثير، أجواء جديدة ومعلمين جداد. أيضا مرات الأب أو الأم بيضطروا للسفر للخارج بمهمة عمل، كمان هذا بيحدث تغيير مفاجئ على الحياة اليومية للأسرة بشكل عام. مرات الانتقال من مكان إلى آخر، يعني سواء كان نقل البيت أو نقل مكان السكن، كل هاي التغييرات أكيد بتسبب إزعاج معين على صحتنا النفسية وبتترك أثر كمان لو لمدة محدودة لعبين ما نعاود نتأقلم ونرتب أمورنا من جديد. فكيف نتأقلم مع هاي التغييرات المفاجئة على روتيننا اليومي؟ الجواب مع الأستاذة هالة يوسف الأخصائية النفسية. أستاذة هالة صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
1: صباح جميع
0: المستمعين عبر إذاعة صباح الفل. أستاذة هالة طمنينا عنك، إن شاء الله أمورك تمام.
1: تمام بسمع صوتك وسمع
0: إذاعتكم. يسعد صباحك بكل الخير. طيب أستاذة هالة، يعني إيش هي التغييرات اللي بتحتاج فعلا منا لاستعداد نفسي للتغيير في الروتين اليومي؟
1: تمام، يعني أول بداية وليد خليني أشكرك على اختيار المواضيع، لأنه عم تختار المواضيع بصراحة اللي بتحتاج منا لتعقيد بشكل مستمر كعاملين في مجال الصحة النفسية.
0: يعني هذا واجبنا، وإحنا يعني جزء من الناس، يعني ففعليا اللي بحسوا الناس بنحسوا إحنا كمان. يعني أي تغيير كمان على روتيننا، أنا شخصيا يعني أنا بكره تغيير الروتين، يعني خلص بحب كيف الأمور كل يوم ماشية زي ما هي.
1: صحيح. ليش يعني اللي بيصير معنا هيك؟ أول إشي خلينا نفسر للمستمعين شو يعني روتين. يعني الروتين اليومي أو التعود المحدود بتشابه الأيام هو عبارة عن مجموعة من العادات من الأنشطة

0: الشيطان من السلوكيات اللي بنعملها كل يوم بشكل متشابه. بمعنى بنصحى المصدر بنفس الوقت، بنطلع على الشغل، بنشوف نفس الأشخاص، بنرجع على البيت على نفس البيت، بنشوف نفس الأشخاص، بنتغدى بوقت معين، بننام بوقت معين، بنتابع مسلسل معين وما إلى ذلك. بمعنى هو إنه قديش الروتين اليومي هو باختصار قديش أيامنا بتشبه بعض. فكرة وليد الاستقرار بتشابه الأيام بمعنى اللي هو الروتين اليومي هو بيخلق حالة من الاستقرار والراحة النفسية. النفس البشرية بتميل للاستقرار، بتميل إلى الثبات. ليش بتميل إلى الثبات؟ لأنه دماغنا بيكون مهيئ بأنه أنا بدي يصير معاي هيك وهيك وهيك، هاي الخطوات اللي بدها تصير. في حال صار شيء مختلف بيصير عندنا عدم استقرار وعدم راحة.
1: نعم. يعني شوفي، في ناس بتحب الروتين او خلص متعودة على الروتين، بس في ناس بتقول لك لا الروتين ممل وبزهق، يعني دائما احنا بحاجة لتغيير. يعني كمان هون في ناس بنقسموا نصين.
0: صح مضبوط صح كلامك، ولكن احنا لما نحكي عن بدون الحديث عن الاستثناءات، لما نحكي عن الجزء الاكبر من البشر، هم ناس بيميلوا للاستقرار، بيميلوا للهدوء، بيميلوا للسلام، بيميلوا للروتين اليومي الثابت، بيميلوا لانهم يتعاملوا مع الاحداث بشكل ثابت، واي حدث مفاجئ ممكن يدخل على اليوم او يدخل على تفاصيل الحياه ممكن يعمل لنا يعني نوع من الإرباك وعدم الاستقرار. بعمل كمان وليد نوع من أنواع الإرهاق الذهني، يعني التغييرات المفاجئة اللي ممكن إنها تصير بحياتنا بتعمل إرهاق ذهني بأنه أنا كيف بدي أرجع أنظم يومي، كيف أنا بدي أرجع أنظم أوقاتي، كيف بدي أنجز المشوار الفلاني لأنه صار معي هيك فتأخرت على المشوار الثاني، فبالتالي يصير نوع من الخربطة. ولكن الروتين والثبات بعمل تسهيل فظيع للطاقة العقلية بأنه الأمور ثابتة، تحسن كمان المزاج. يعني إحنا لما نكون متبعين روتين يومي شبه ثابت بيكون عندنا مزاجنا كثير أفضل من التغييرات اللي بتصير يوم بعد يوم بعد يوم. بمعنى الأكل بيكون أفضل، النوم بيكون أفضل، حتى العلاقات مع الآخرين بتكون أفضل لأنها بتروح باتجاه ثبات.
1: نعم. يعني هو مرات الرتابة خلينا نحكي، أو يعني الاستمرار على نفس الروتين هو أريح، أريح ومش أريح مرات. يعني إذا زي ما حكيت لك، يعني هو سيف ذو حدين، مرات الواحد بيزهق من هذا الروتين وبحاجة للتغيير، والإنسان بطبيعته أصلا بحاجة للتغيير. ولكن خلص مرات في ناس بتقول إنه لا أنا بدي كل أيامي تكون، ما بدي أي خلل أو أي تدخل في روتيني اليومي، عشان خلص أنا هيك متعود أصحى بساعة معينة، أشتغل بساعة معينة، أروح بساعة معينة. مرات هو بيكون أريح لكن ممل مع استمرار الوقت، ولا هذا ممل. طيب
0: عشان هيك إحنا دائما أسعى مقاطعتك، ولكن إحنا دائما نحكي بأن الروتين كثير مهم لحياة أفضل، ولكن الروتين ممنوع يكون صارم. ممنوع الروتين هو اللي يكون أساسي بحياتي، لازم أكون أنا عندي قابلية لكل تغيير بيصير، لكل حدث متغير بيصير، أكون فاهمة بأنه الحياة متغيرة، أكون متقبلة للتغييرات، يكون عندي مساحة بإني أنا أفكر بأنه رح يصير تعديلات حسب الظروف اللي أنا بمر فيها.
1: نعم. طيب أستاذة هلا، يعني الكبار أو البالغين يعني بيعرفوا أو بيدركوا لهاي التغييرات، وممكن أنه يعملوا لحالهم حماية نفسية خلينا نحكي من هاي التغييرات المفاجئة على الروتين. لكن الأطفال، إيش مع الأطفال؟ يعني الطفل لما يغير مدرسة مثلا، هلا إحنا على باب فعليا سنة دراسية جديدة، وكمان في هلا مخيمات صيفية، يعني في شوية تغيير في الروتين اليومي تحديدا عند الأطفال، فكيف ممكن نخليهم يتأقلموا مع هذا التغيير؟
0: صحيح. يعني وليد، أول إشي إحنا بنعرف بأنه الموضوع على الأطفال بيكون شوي أشد، وزي ما ذكرت حضرتك يعني الموضوع بيكون شوي مختلف لأنه ما بيكونوا فاهمين تفاصيل الحياة بشكل واضح زي الكبار. خلينا نحكي عن الأقل من 18 سنة ونحكي عن الأقل من 13 سنة. عندنا فئتين من الأطفال اللي هم أي تغيير بروتينهم اليومي رح يزيد التوتر والقلق، رح يصير عندهم نوع من اضطرابات النوم.

0: صح يصير عندي صعوبة في التركيز، صعوبة بالإدراك اللي هو اللاشعوري أو الإدراك العشوائي البسيط، يعني الأشياء البسيطة اللي بنعملها. رح يصير عندي نوع من أنواع التقلبات في المزاج، الولد اليوم عنيد، الولد اليوم عصبي وما إلى ذلك. رح يصير في عندي أيضا تراجع بإنتاجيته، أو خليني ما أحكيش إنتاجيته هون، أحكي قديش هو برد على الكلام، بيسمع الكلام قديش لما تطلب منه إشي بنفسه. هاي التغيرات كلها بتصير نتيجة التغيير المفاجئ بروتين الطفل. وزي ما ذكرت انت بعض الحالات اللي انت حكيت فيها ممكن يكون تغيير مدرسة، انتقال من المدرسة لمخيم، انتقال من مكان سكن، وفاة وليد، وفاة احد الاقارب، او حتى ممكن يكون انه هو متعود يمشي مع صديق معين، هذا الصديق حاربه، انت متخيل، اللي هو كل يوم بيشوفه بيحكي معه، برضه هالتغير من الروتين. احنا مهمتنا كأخصائيين نفسيين نفصل ما بين الطفل اللي بتصرف مع تغيير الروتين بطريقة طبيعية وآمنة، وما بين الطفل اللي بتصرف بطريقة تدعونا بأنه إحنا نعمل تدخل ضروري وفوري.
1: يعني كيف ممكن نعود أنفسنا على التأقلم مع الظروف الجديدة كمان؟ يعني أوكي هاي تغير الروتين، بس إحنا هلأ منا نعمل يعني إعادة برمجة لنفسياتنا لروتيننا اليومي على النظام الجديد.
0: صحيح.
1: بعد يعني التغيير.
0: مضبوط. يعني إحنا أول إشي المبدأ الأساسي اللي نمشي عليه مبدأ التقبل، إنه إحنا نتقبل. مبدأ الحوار والنقاش. لما نحكي عن أطفال وليد بنحكي عن ضرورة وجود حوار ونقاش طويل جدا. هذا الحوار والنقاش ممنوع يكون بدون وسيلة. بمعنى أنا لما بدي أجي أحكي مع ابني لازم أجيب ورقة وقلم وأرسم، لازم مثلا نلعب لعبة وننط على الكنبيات أو ما إلى إلى آخره، إذا الولد عنده نشاط زيادة لازم أستخدم وسيلة تساعدني في توصيل الفكرة. بمعنى خلصت المدرسة بدنا ننتقل لمخيم وبدنا نغير مكان سكننا أو ما إلى ذلك من التغييرات. ببلش أحكي للأطفال كل واحد على حدة حسب عمره، حسب طريقة فهمه للأمور، حسب قديش الولد عنده بعد عاطفي ومرتبط بالتفاصيل. في أطفال عندهم الذكاء العاطفي جدا أعلى، وعندهم التعلق بالأماكن أعلى، عندهم التعلق بالأشخاص
1: طبعا
0: أعلى.
1: فروقات فردية
0: 100%، بنكون احنا حساسين اتجاههم اكثر واكثر بانه احنا نعرض الفكرة الاساسية اللي بدها تصير، بنعرض اللي بده يصير ومنبلش نفسر للطفل ليش بده يصير هيك، وبالتالي نحاول نقنع هذا الطفل، بنعطيه مجال كمان ومساحة بانه يعبر. هل انت بترغب؟ هل انت لا ترغب؟ شو شعورك اتجاه هذا التغيير؟ شو شعورك اتجاه اللي صار؟ نعطيه لهالدرجة مساحة آمنة إنه يحكي. هذا دور مين؟ هذا دور الأم والأب ودور الأخ، بأنهم يكونوا واعيين بأنه إحنا صار في عندنا تغيير معين لازم نحكي مع ابننا اتجاه هذا التغيير. ويفضل دائما بأنه أنا ما أستنى يصير التغيير والولد يفوت في أزمة نفسية عشان أحكي فيه، لا، ضروري جدا قبل ما يصير التغيير أنا أروح وأحكي مع الطفل وأمهدله وأحط له الاستراتيجية الآمنة المناسبة للأبعاد الشخصية والعاطفية الموجودة بشخصيته ولعمره ولثقافته، بإني أنا أعمل أسس وتمهيد حتى إني أنا أفوت على التغيير.
1: حلو.
0: في أطفال بيعطوا وليد ردة فعل كثير حلوة، بتقبلوا التغيير، بحبوا التغيير، آه يلا نغير الغرفة، آه يلا نغير الدار، بالعكس أنا مبسوط، وبعطوا طاقة كتير لطيفة، بس التأثير فعليا بيكون مؤثر عليهم من جوا، فمنروح على شوية جوانب ومنحكيها للأهل يركزوا عليها. في أطفال بيرفضوا التغيير، بفوتوا في نوع من أنواع الصدمة، بيرفضوا، بيتأثروا، بيبقوا،
1: حالة نفسية أو حالة من عدم الاستقرار النفسي
0: 100%، حتى لو كان هو بحاجة لهذا التغيير. على سبيل المثال إحدى الحالات اللي مرة أنا شاهدتها، يعني طفل بده يغير مدرسته لأنه في تنمر عليه وهو مش مرتاح مع المدرسة ومش مرتاح مع المعلمين والبيئة بالنسبة له غير آمنة، فقرروا هم والأهل أنه ينتقل لمدرسة ثانية. فكرة أنه ينتقل لمدرسة ثانية هي قراره، والتغيير هو اللي بده إياه وهو اللي بيطمح له، ولحتى تكون أوضاعه أفضل ويشكل شبكة أصدقاء أفضل ويبلش يعني تجربة أفضل. ولكن حتى برغم ذلك كان عند الطفل أزمة بفكرة التغيير. لذلك مهم جدا إحنا نميز ما وين لازم نتدخل وين مش لازم نتدخل، وين طفلنا عم بيعطي ردود فعل آمنة، وين طفلنا بحاجة لدعم ولا تدخل أحد آخر.
1: نعم، يعني أنا بدي أشكرك على كل هاي التفاصيل والإيضاحات أستاذة هالة، وبتمنى أنه فعلا دائما التغييرات في الروتين اليومي تكون لصالح الناس. أشكرك جزيل الشكر هالة يوسف الأخصائية النفسية على كل هذه التفاصيل والمعلومات. إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين، ورح ننتقل بعد قليل لفقرتنا التالية في الصحة الجسدية، نقص الفيريتين في الجسم ما بين الأسباب والمضار الصحية. رح ينضم لنا بعد يعني بعد قليل دكتور صفوان فياض أخصائي الأمراض الباطنية في مستشفى النجاح الوطني.

0: إذا مستمعينا متواصلين وإياكم على صوت فلسطين وفي الفترة الصباحية. إذا نقص الفيريتين، وما هو الفيريتين أصلا موجود في الجسم، الأسباب والمضار الصحية؟ الجواب مع الدكتور صفوان فياض أخصائي الأمراض الباطنية في مستشفى نجاح الوطني الجامعي. دكتور صفوان صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحكم جميعا وصباح المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير دكتور، يعطيك ألف عافية. يعني بالبداية حابين نعرف للمستمعين إيش هو الفيريتين وإيش فوائده فعليا في الجسم.
1: نعم صحيح، في البداية لازم نعرف شو هو الفيريتين. الفيريتين هو بروتين معقد بينتج الجسم. هذا البروتين هو مسؤول بشكل رئيسي عن تخزين الحديد داخل خلايا الجسم، بحيث أن هذا الفيريتين بيقوم بحفظ الحديد بصورة ذائبة وغير سامة. في معلومة إحنا ما بنعرفها بشكل صحيح، والحديد بشكل عام هو سام لخلايا الجسم، لكن هو ضروري لخلايا الجسم، لذلك الجسم يجب أن يتعامل معه بطريقة معينة. الفيريتين يقوم بحفظ هذا الحديد بصورة سائلة غير سامة في الجسم بالخلايا والأنسجة وفي الدم أيضا، بحيث أن الجسم بتمكن خلايا الجسم تقوم بالحصول على الحديد من خلال الفيريتين لاستخدامه والاستفادة منه. طيب. وهذا البروتين طبعا بينتج الجسم، بالذات أكثر شيء بينتجه الكبد والطحال.
0: يعني لما يكون في مشكلة بالكبد أو الطحال بيكون هناك في نقص ولا مش بالضرورة؟
1: مش بالضرورة، ممكن يكون هناك بعض الحالات فيها ارتفاع بالفيريتين، رح نيجي على ذكرها لقدام شوي.
0: تمام. إذا جينا نحكي عن نقص الفيريتين والمشاكل التي تصاحبه كبرودة الأطراف وضعف الشعر وما إلى ذلك.
1: نقص الفيريتين زي ما حكينا، الفيريتين هو بيعكس مستوى، زي ما هو بخزن الحديد في الدم والأنسجة، لذلك هو بيعكس بشكل غير مباشر مستوى الحديد ومخزون الحديد في الجسم. فلذلك عندما يكون هناك في نقص في الفيريتين معناته مخزون الحديد عندنا منخفض في الجسم، وهذا بيؤدي للجسم انه يصير يستخدم بالحديد المخزن في نخاع العظم وفي الكبد وفي الانسجه الاخرى، وهذا بيؤدي لظهور اعراض كثيره، منها او يعني اهم واحده فيها اللي هي التعب المزمن والارهاق الشديد، حتى بحالات اللي هي ما ببذل فيها الجسم مجهود ملحوظ، لذلك بشعر الشخص بالتعب والارهاق. زي ما ذكرت حضرتك تساقط الشعر، يعني أغلب الستات لما بصير عندهم تساقط شعر بروحوا بيستخدموا المستحضرات المختلفة، لكن أهم شيء في هاي الحال إن إحنا نفحص الحديد، برضو بأدي لشحوب الجلد، بأثر على صحة البشرة والجلد، ضيق في التنفس، خفقان، تسارع في دقات القلب، دوخة، صداع مستمر، ضعف في التركيز، تشتت، ضعف في الذاكرة. هذا برضو بأثر على طلابنا في الجامعات والمدارس. في برضو اللي هي بنسميه احنا متلازمة تململ الساقين او restless leg syndrome، بحيث انه الشخص لما بيجي بينام بتصير اجره بتعش بطريقة مزعجة بتأثر على نومه. هناك برضو بعض الاعراض النفسية، تقلبات المزاج، التوتر، القلق، الاكتئاب، برضو هذا ممكن يؤدي إلى حالة نسميها البيكا، اللي هي أنه بصير الجسم بطلب الشخص بشعر بأنه بده أشياء غريبة، منها مثلا تفلي القهوة، التراب، هاي برضو بنشوفها أكثر شيء عند الأطفال، قرب الثلج بصير الشخص بده يأكل ثلج، فهذا بدل على أنه الجسم بطلب الحديد، بحاجة إلى الحديد.
0: يعني هاي معلومة جديدة فعليا. لأنه كثير نسمع في أطفال يعني بحبوا يلعبوا بالتراب ويأكلوا تراب، بس يعني هاي بلشنا نعرف شو السبب.
1: نعم صحيح صحيح، برضو حتى الكبار يعني كثير من الناس بيحكونا أنا صرت أحب أكل تفلي القهوة، أكل الأقرب الثلج، يعني هذا برضو بدل على ضعف الحديد.
0: نعم. طيب دكتور، إذا ما تحدثنا عن طريقة رفع مستوى الفيريتين بالجسم من خلال النظام الغذائي المنتظم، بإيش ممكن نلاقي هذا البروتين؟
1: الفكرة قبل ما إنه نفكر إحنا بدنا نرفع مستوى الحديد، لازم في البداية إنه نعرف شو سبب ضعف الحديد اللي عندنا.
0: بس
1: لازم
0: عندي
1: لازم
0: نعم عندي
1: نعم
0: استفسار، عفوا للمقاطعة، يعني أنا استفساراتي كتير اليوم.
1: نعم
0: مخزون الحديد بيختلف عن الحديد نفسه، عن نسبة
1: لا
0: الحديد
1: لا،
0: بالجسم؟
1: هو مخزون، هو الفيريتين يعكس مخزون الحديد في الجسم. نعم،
0: يعني
1: ما في
0: الحديد،
1: فرق
0: يعني
1: بينهم،
0: نسبة الحديد ومخزون الحديد نفس الاشي؟
1: من نفس الشيء.
0: تمام
1: صحيح
0: تمام
1: صحيح، هي فقط يعني مصطلحات بالدولة العامة أو الناس يعني بشكل عام.
0: تمام اوكي دكتور،
1: نعم
0: نكمل كيف ممكن نرفع
1: نعم
0: مستوى الفريق.
1: لذلك قبل ما انه نرفع، نفكر كيف انه نرفع الحديد، لازم بالاول الطبيب او يعني الجهه الصحيه اللي بيزورها المريض انه يحاول يعرف شو سبب ضعف الحديد، وهذا السبب الاهم. بالعاده انه اسباب نقص الحديد بدها تكون، يا يعني اما بده يكون نقص الحديد في النظام الغذائي، يعني قله التغذيه. زي ما بنعرف الحديد اهم مصدر له هو الحديد الحيواني من اللحوم الحمراء، الكبد، الكلى، واشياء اللي زي هيك، طبعا بالاضافه الى المصدر النباتي مثل البقوليات والخضار. فممكن يكون ضعف في النظام الغذائي، ممكن يكون زياده الجسم، حاجه الجسم للحديد، زي الاطفال جسمهم بنمو بشكل متسارع، تبرع الدم المتكرر برضه ممكن يؤدي لضعف الحديد، سوء الامتصاص من الامعاء، مثل مرض بعض امراض اللي بتتعلق في الامعاء، التهابات الامعاء، او اللي هو حساسيه الكرونز الالسراتيف كولايتس، او اللي هو حساسيه القمح الجلوتين اليرجي، يعني الناس اللي عندهم حساسيه ضد القمح.
0: نعم.
1: طبعا اهم سبب اللي هو فقدان الدم المستمر، يعني اذا عندنا ضعف حديد ممكن هذا بدل على فقدان الدم المستمر. عند النساء هنا بيكون بالغالب بسبب الدوره الشهريه، لكن عند بعض الناس ممكن نفكر انه في عندنا نزيف او فقدان للدم المستمر في الجهاز الهضمي. هون احنا لازم نبحث فيه بشكل مفصل اكثر، ممكن نحتاج لعمل مناظير للمعده، ممكن يكون في قرحه في المعده في الاثني عشر، ممكن لا سمح الله يكون عندنا اورام في المعده او الاثني عشر، او يكون في عندنا اورام في الكولون. فلذلك لازم نبحث في سبب نقص الحديد قبل ما ان نفكر كيف بدنا نرفعه.
0: نعم، يعني هاي معلومات مهمة وقيمة دكتور فعليا. طيب ايش ايش ايش انت بتنصح الناس؟ يعني بالفترة القليلة الماضية كنا نحكي عن المكملات الغذائية والناس اللي بتتناولها عن غير فحص وغير دراية، وهذا اشي يعني انا اتفق انه فعلا لازم يتم عمل فحوصات ومحاليل طبية ومخبرية عشان نتأكد إيش الناقص وناخد مكملات، بس ما ناخد بطريقة عشوائية. فهل الحبوب، هي حبوب أو الحبوب المكملات الغذائية، هي البديل أو الطريقة الوحيدة لرفع الفريتين، ولا ممكن نعتمد النظام الغذائي الصحي؟
1: النظام الغذائي هو أساسي في، إذا كان في عنا مشكلة في النظام الغذائي، فتعديل النظام الغذائي هو الشيء الأساسي في رفع مستوى الحديد في الدم. لكن إذا مستوى الحديد منخفض بشكل أنه عامل أعراض للمريض أو للشخص، هنا إحنا لازم نتدخل بشكل طبي، سواء عن طريق إعطاء الحبوب عن طريق الفم، أو ممكن بعض الناس اللي عندهم سوء في الامتصاص، الناس اللي بعض الناس يعني ما بتحملوا الحديد، لأنه الحديد ممكن يعمل عندنا أعراض زي آلام في المعدة، إمساكات، بعض الناس ما بتحملوا أو ما بيستفيدوا منه لأسباب طبية أخرى. في هاي الحالة إحنا بنتدخل، ممكن نعطي الحديد عن طريق الوريد.
0: نعم، يعني فعليا يعني نصائح هامة ممكن نختم فيها دكتور حول موضوع نقص الفريتين في الجسم.
1: نعم، أهم شيء زي ما حكيت في البداية إنه يجب إنه نعرف شو السبب. لذلك يجب على المريض زيارة الطبيب المختص حتى إنه يأخذ منه السيرة المرضية الكاملة، يكون بالفحص السريري، الفحوصات المخبرية، حتى انه نعرف شو السبب، لانه ممكن نقص الفريتين يكون في وراء يعني شيء خفي اعظم من ذلك، ممكن يعني يهدد بحياه المريض في المستقبل. اكتشاف هاي الامور بشكل مبكر ممكن ينقذ حياه المريض.
0: نعم، يعني بدي اشكرك على كل المعلومات القيمه اللي قدمت لنا اياها خلال الفقره. بدي اشكرك جزيل الشكر دكتور صفوان فياض، اخصائي الامراض الباطنيه في مستشفى النجاح الوطني الجامعي، وبالتاكيد نتمنى السلامه لجميع المستمعين.

إذن فاصل قصير وبعد هذا الفاصل سنكون مع رأس الساعة وموجز الأخبار، وبعد العشرة رح نكمل موضوعاتنا مستمعينا. رح نحكي في موضوع المحروقات، وسنتابع 40 عاما على تأسيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وأيضا شهادة براءة اختراع لمنهجية مبتكرة في إنشاء مناطق التخطيط والتطوير المشترك لسالي شرايع المخترع والمهندسة في التخطيط العمراني. وأيضا سنستعرض إصدار جديد للكاتبة جودي أحمد سارق الأحلام، وسنختتم من قطاع غزة ورغيف الخبز في غزة بين الحاجة الملحة والنقص الحاد.

0: الصحية. استشهاد 14 مواطنا وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال خيام النازحين ومواطنين في مختلف مناطق قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. مستشفى أصدقاء المريض يؤكد أن حالة الإجهاض تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب نتيجة سوء التغذية واستمرار القصف والنزوح المتكرر والضغوط النفسية إلى جانب تراجع خدمات متابعة الحمل. منظمة العفل الدولية تعلن أن عدد المواليد في قطاع غزة انخفض بنحو 35% مقارنة بما قبل الحرب. شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة تقول إن نحو 1,200,000 مواطن يعيشون في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة. أكثر من 1,300 مستوطن يقتحمون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع إحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تدين الدعوات التي أطلقتها منظمات استيطانية لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى. الاحتلال يغلق قبل قليل مداخل فقوعة شمال شرق جنين ويحول منزلين إلى ثكنتين عسكريتين. مستوطنون أقدموا أمس على تهجير عائلة محمود الطوباسي في بلدة جالوت جنوب نابلس واستولوا على منزلهم بعد حصار استمر قرابة شهر في ظروف قاسية وصعبة للغاية. الاحتلال يشن منذ فجر اليوم حملة اعتقالات طالت 16 مواطنا بينهم طفلان في محافظات بيت لحم ونابلس وطول كرم. إصابة 3 مواطنين إثر حريق اندلع داخل أحد المطاعم بمدينة نابلس نتيجة تخزين مادة البنزين داخل مطبخ المطعم. إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة غدا الجمعة عند الساعة 9 صباحا. والمتحدث باسم الشرطة العميد لؤي زريق إرزيقات يعلن الجاهزية لتأمين إعلان النتائج ويحذر من مظاهر الخطرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز. أما في حالة الطقس أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق وارتفاع اليوم على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بخمس درجات مئوية. نهاية الموجز، عودة إلى وليد خروفة والفترة الصباحية.
1: شكرا صابرين، ألف مبارك يعني على هاي الخطوة، بالتوفيق دائما. إذن مستمعينا الكرام كملين معكم عبر صوت فلسطين وفي الفترة الصباحية تسمعونا على 90.7 FM بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على www.bbc.ps وأيضا ما تنسوا تتابعونا على صفحاتنا على السوشيال ميديا على إذاعة صوت فلسطين Voice of Palestine. وإلى تحديث آخر على أحوال الطرق مستمعين في هذا الصباح أو لهذا الصباح، البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك، بوابات سنجل مغلقة، بوابة النبي صالح تفتيش للخارج، حاجز قلندي أزمة للخارج، وجبع أزمة اندماج للخارج. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، السموع مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، فرش الهواء أزمة للخارج، راس الجورة مغلقة، وسعير مغلقة، بوابة النبي يونس مغلقة، العروب العجوري أيضا مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك، وأخيرا النبلياس تفتيش في الاتجاهين. إذن كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. دائما نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: نجدد تحية صباحية لكم مستمعين أينما كنتم ومتواصلين معكم عبر صوت فلسطين إلى محطتنا التالية على أجندة البرنامج. ومع يعني ازدياد أزمة المحروقات في كزيات ومحطات الضفة الغربية، تأسيس شركة محروقات حكومية جديدة هل فعلا تنهي الأزمة التي تشهدها الضفة الغربية بسبب انقطاع المحروقات؟ عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة دكتور ثابت أبو الروس، الخبير والمحلل الاقتصادي. دكتور ثابت، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: يسعد صباح المستمعين والمشاهدين، يا هلا أهلين.
0: يسعد صباحك بكل الخير دكتور. يعني هل بالفعل تأسيس شركة محروقات حكومية جديدة لشراء وتخزين المحروقات قد تنهي الأزمة في الضفة الغربية؟
1: تحياتي لك للمستمعين مرة أخرى. قد تحد من الأزمة وقد تنظم عملية نقل المحروقات من الجانب الإسرائيلي إلى الفلسطيني. دعنا نعود إلى الوراء قليلا. الكل يعتقد أو البعض يعتقد أن هذا القرار جاء نتيجة الأزمة فيما يتعلق بالمحروقات خلال هذه المرحلة، ولكن هذا القرار أو القانون الذي تم الحديث عنه تم طرحه في العام 2023 ضمن رؤية مالية تم توجيهها أو التوصية بها من قبل مجلس الوزراء بإنشاء شركة تدير المحروقات. الآن بتقديري أن إنشاء مثل هذه الشركة التي ستكون بديل لهيئة البترول وستكون جهة هيئة البترول هي الجهة الإشرافية الرقابية على أداء الشركة، بتقديري أن هذه الشركة يمكن أن تنظم عمل نقل المحروقات من جانب، ويمكن أن تعمل على وضوح الرؤية المالية والرؤية التنظيمية والرؤية الإدارية في هذا الموضوع. أستاذي، موضوع المحروقات هو موضوع حساس وحساس جدا، لذلك منذ 30 عاما وهو يقع تحت إدارة وزارة المالية أو ضمن منظومة وزارة المالية، ولكن بتقديري أنه آن الأوان لهذا الجسم المستقل أن يكون له استقلالية مالية، استقلالية إدارية، بالإضافة إلى توجيه ورقابة الجهات المسؤولة. الآن كل ما تحدثنا به الهدف هو المواطن. إذا بدنا نتحدث عن المواطن، بيكون في وضوح للمواطن في سلاسل إمداد المحروقات، بيكون في وضوح في المعلومات المتوفرة للمواطن. لماذا؟ لأنه ببساطة بتقديري حسب ما تم الاطلاع عليه، الرؤية الاستراتيجية لهذه الشركة ستكون بالدرجة الأولى هي توفير المخزون الاستراتيجي لمناطق السلطة الفلسطينية، والكل يعلم أن إسرائيل تورد إلى السوق الفلسطينية يوميا المحروقات، ومن هنا جاءت الأزمة فيما يتعلق بالمحروقات، وذلك نظرا لعدم وجود مخزون استراتيجي.
0: نعم، يعني فعليا دكتور ثابت، يعني الأزمة على محطات الوقود يعني في آخر أسبوع خلينا نحكي فعليا كانت مشكلة كبيرة عند الناس، وقديش سمعنا شكاوي وتناولنا الموضوع وهذه الأزمة منذ أن بدأت خلال الأسبوع الماضي من خلال تغطياتنا الإخبارية والبرامج. طيب يعني إذا ما نظرنا إلى العوامل التي أدت إلى انقطاع المحروقات بشكل مفاجئ من مدن الضفة.
1: تمام أستاذي، دعني أعطيك بعض الحقائق. الآن قام الجانب الإسرائيلي يومي الثلاثاء والأربعاء بتوريد نصف الكمية التي يتم توريدها بشكل يومي، حيث أنه يتم توريد يوميا 3 مليون لتر إلى السوق الفلسطيني. يوم الجمعة والسبت انقطع تماما عن عملية التوريد. هون برزت المشكلة. الآن هذه المشكلة أستاذي ليست مشكلة سوق وليست مشكلة اقتصادية، هي قرار سياسي مبيت. الآن لاحظ اتفاقية باريس الاقتصادية وبروتوكول باريس ينص على أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تشتري المحروقات من الجانب الإسرائيلي أو تقوم باستيرادها من الخارج حسب المواصفات الإسرائيلية، ولكن حتى اللحظة لم يتم إدخال المحروقات من الخارج. تمام؟ الآن لاحظ أستاذي، درست أو بحثت لدى الجانب الإسرائيلي هل يوجد أزمة محروقات؟ كانت الإجابة بنسبة 100% لا الآن البعض يعزي إلى أن أزمة المحروقات عالمية. أستاذي لا، مش هيك الموضوع. الموضوع إسرائيل لم تعاني من انقطاع المحروقات، لم تعاني من انقطاع البنزين، لم تعاني من انقطاع السولار. بمعنى آخر أن هذا جزء من مسلسل العقوبات الذي تفرضه إسرائيل اقتصاديا ضد الاقتصاد الفلسطيني. الآن إذا نتحدث عن الأسباب، إحنا نتحدث عن أسبوع، الموضوع أعمق من ذلك بكثير. الموضوع اليوم بتعلق في المحروقات، غدا ممكن يتعلق في الطاقة، بعد غدا يتعلق برغيف الخبز. إذا إسرائيل تحاول أن تتفنن في قضية القيود الاقتصادية. ولكن دعني أجيب على سؤالك، طالما أن هناك ارتهان اقتصادي مطلق في هذا الموضوع للجانب الإسرائيلي، أعتقد أن هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية، طيب إذا نتحدث عن أزمة الشيكل اليوم، أصحاب المحطات بدهم يوردوا الشيكل للمورد الإسرائيلي. طيب البنوك الإسرائيلية تمتنع عن استقبال الشيكل. هذه المشكلة الثانية التي فاقمت هذه فاقمت المشكلة. طيب أنت ما بدك تورد لي، طيب يا عمي أنا مصرياتي جاهزة أقبضهم، ما بدهم يقبضوا الشيكل. الموضوع الثالث هو غياب المخزون الاستراتيجي للسلطة الفلسطينية لمواجهة التحديات والأزمات. أعتقد أنه هذه الأزمة كفيلة بأصحاب القرار أن يكون عند وضع الاستراتيجيات أو وضع الخطط لإنشاء شركة نقل المحروقات، أن يكون أولى هذه الأهداف إنشاء آبار احتياطية واستراتيجية تكفي لفترة زمنية معينة لمواجهة مثل هذه الظروف.
0: نعم، يعني دكتور هذا يقودنا فعليا إلى المحور التالي، وهو تأثير انقطاع المحروقات على العجلة الاقتصادية في مدن الضفة الغربية. يعني هون احنا بنحكي فيش مع محروقات، يعني ما في نقل بضائع من مكان صحيح. إلى آخر، يعني شلل خلينا نحكي في الحياة التجارية تحديدا وحياة المواطنين ثانية.
1: نعم، ولها أستاذي عملية الإرباك التي حصلت في السوق اليوم حتى اللحظة، يعني صباحا وإحنا قادمين إلى أماكن عملنا، هناك ما زال أزمة في محطات المحروقات، بمعنى إنه هناك حالة إرباك في الشارع الفلسطيني من هذا الموضوع. ثانيا هذا يحدث شلل في قطاع النقل والمواصلات. يعني لاحظ أستاذي، أنا تعمدت الليلة أطلع في وقت متأخر، أستطيع يعني بجولة الشوارع فاضية. اليوم الناس بدأت تتحسب لموضوع التنقل خشية التكاليف أو انقطاع المحروقات أو أن يدوم هذا الانقطاع. الموضوع الثالث ارتفاع في تكاليف السلع أستاذي، بمعنى اليوم أنت إذا كنت تنقل من محافظة نابلس إلى محافظة رملة بمبلغ معين، اليوم نتيجة انقطاع المحروقات أو ندرتها أو عدم انسيابها بالطريقة السابقة قد يرفع تكلفة نقل السلع من محافظة إلى أخرى. النقطة بعدها هذا ممكن أن يحدث نقص في السلع، يعني معنى آخر إذا اليوم توقفت السيارات أو الشاحنات عن النقل تلقائيا سيكون هناك نقص في السلع الموردة. أضف إلى ذلك في مسألة احنا كنا نغفلها وهي المسألة الأخطر. أنا بدي أسألك سؤال، أسهل كذية ممكن توقف على بابها على أساس تعبي محروقات، كمش بدك تستغرق وقت؟
0: يعني مفروض الواحد يعبي ويطلع 3-4 دقايق، بس اليوم صار الموضوع طوابير ونص ساعة وساعة وثلث ساعة.
1: طيب هل فكرنا في عامل الوقت اللي استنزفه منا وخسارة الوقت اللي ضحينا فيها من أجل تعبئة المحروقات؟
0: نعم.
1: هذه أيضا خسارة. إذا احنا بنتحدث اليوم عن فعلا يعني مسألة وجود سياسي واقتصادي ليس بالأمر السهل. يعني أنت اليوم أستاذي أي قضية صارت قضية مؤرقة لك. يعني لاحظ أنت على مستوى أبسط إشي، أبسط حق ممكن أنك تحققه، موضوع المحروقات أصبحت مشكلة. فإذا أنا بتقدير الموضوع ليس بالأمر السهل، ولكن مطلوب منا، يعني أنا هون شوية بدك تتحملني في هذه الجزئية. أنا يعني في هذه الجزئية تجنبت أحكي فيها بس بدي أتحدث فيها. الآن البعض، ما بدنا نقول الكل ولا بدنا نعمم، البعض يملك محروقات ليوم ويومين وثلاث. يا أخي اترك مجال لغيرك، يعني صحيح. بكل أسف
0: مزبوط. يعني هون إحنا دائما بنحكي بأي مشكلة بالمجتمع المواطن هو الشريك الأساسي، يعني المواطن هو المحور، يعني نعم. مع الشرطة، مع الدفاع المدني، مع الأجهزة الأمنية دائما المواطن شريك. طب ليش كمان ما يكون شريك لأخيه المواطن بانه يسهل الحياه عليه. يعني اذا انت معك مثلا نص تنك بسيارتك، اعطي مجال لجارك او لصديقك يكون معاه كمان نص تنك.
1: بكل تأكيد هذه المشكلة الأساسية اللي إحنا بصراحة كانت سبب برضو في تأجيج هذه المشكلة. على سبيل المثال إحنا بنتلقى معلوماتنا من المصادر الرسمية. المصادر الرسمية بتقول لك كالتالي، أن كمية الوقود الموردة إلى السوق الفلسطيني تكفي للوضع الطبيعي. طب ليه صار النقص؟ لما أنت بتوقف على الكازية يا أستاذي وبتلاقي فلان حامل برميل وفلان حامل تنك أو إشي بده يعبي إضافي،
0: واللي ما عمروش فلل سيارته صار بده يفللها،
1: واللي ما عمروش فللها صار بده يفللها، واللي بيفللها صار يتداين عشان يفللها. لذلك أيضا في مسؤولية مجتمعية
0: طبعا.
1: إذا إحنا يعني أنا شخصيا يعني أنا احتجت، كل طالما الموضوع بيسلكني يوم يومين ثلاث خلي المجال لما تصير للحاجة. هلقيت إحنا دائما أستاذي عامل الخوف، أول ما بنتابنا عامل الخوف، وبنتابنا عامل التهافت على عمليات الشراء. هلقيت هون أنا عتاد ما أسمح بموضوع الاستغلال، ونجعل يعني في بيانات رسمية عديدة نزلت من الجهات المسؤولة بتقول لك إنه الكمية تكفي. طب إذا أنا يجب أن أكون إنسان مسؤول تجاه مجتمعي أولا، وتجاه جاري ثانيا، وتجاه نفسي ثالثا. يعني لأما أنا بقضي يعني أقول لك اليوم صارت بطولة اللي بعبي تنك البنزين. طيب يا سيد الكريم،
0: بس أنا هون كمان بحط اللوم على محطات المحروقات. يعني خلص تسمح بكمية معينة أو تحط حد أقصى لكل مواطن قديش يعبي، واللي فعليا بده يعني أنا صراحة وأنا هلأ قاعد بحكي معك دكتور مش متخيل كمان إنه هاي الأزمة تستمر كمان شوي للشتاء، وبيصير منا ولا وسائل التدفئة، بيصير منا سولار.
1: نعم.
0: سولار أكتر وكاز، والمحروقات بتعرف ترتفع أكتر بفصل الشتاء.
1: صحيح.
0: يعني إذا ما كنا اليوم من اليوم إحنا كمواطنين مسؤولين فعليا، بكرة رح نخلق أزمة أكبر مع اقتراب فصل الشتاء. وهون يعني أوكي الحكومة قاعدة بتقوم بدورها بالبحث في هاي المشكلة، وحسب ما أفاد امبارح دكتور محمد أبو الرب يعني الحكومة عم بتقوم بدورها اتجاه هذا الموضوع، لكن مش كل إشي دائما إحنا لازم نرميه على الجهات الرسمية. إحنا كمواطنين أيضا مسؤولين عن خلق هاي الأزمة أو تفاقمها، زي ما حضرتك تفضلت في بداية المقابلة. يعني اللي عبى نص تنك خليه يكفيها النص تنك، وفيش داعي كمان للمشاوير اللي ما إلهاش داعي. كمان إحنا نقدر نهون على حالنا. يعني

0: اللي متعود كل يوم يطلع لفة بالسيارة هيك مع ساعات المساء بيقدر والله هاي الفترة يستغني عنها، بدل ما يطلع بالسيارة يطلع مشي.
1: نعم نعم، أنا بدي أتوافق معك تماما في هذا الطرح، وبتقديري بدل يعني بدل من أن تلعن الظلام خير لك أن الأفضل أن تضيع شمعة. أنا أنظر للموضوع، إذا بدنا نشكي يعني إحنا إلنا أسبوع منفصل في هذا الموضوع، ولكن دعنا نتحدث في الرسائل الإيجابية التالية. أولا، يجب على كل إنسان ومواطن أن يتحمل مسؤولياته من منطلق موقعه، لأنه الجرح لا يصيب إلا من به ألمه. إذا أنت مقطوع الجرح بيصيبك أنت. فلذلك أنا بتقديري هذه رسالة بحد ذاتها ودرس لنا كمجتمع فلسطيني، أن نكون متكاتفين، متكاتفين في القرار، متكاتفين في القرار الاقتصادي، متكاتفين في القرار الاجتماعي، متكاتفين في الحس الوطني اللي بيجمعنا. يعني كما أنت تفضلت فيه وأنا بدي أعززه، هذه يعني مشكلة يعني استمرت وطالت. طب احنا مقدمين على فصل الشتاء، مثل ما انا بقول هذه تهديدات وجودية. طب مثل ما قلنا، اقول لك شغلة، انا بدي اتنازل عن المحروقات ويا سيدي بديش اطلع مواصلات، بدي اطلع مشي. طب بكره اذا تهددت برغيف الخبز، والكل يعلم ان اما بتستورد المواد الاوليه ومدخلات الانتاج من الجانب الاسرائيلي او عبر الموانئ الاسرائيليه. طيب اذا بدك تهدد في لقمه العيش، اليوم تهددنا في شيء بدناش نعتبره كمالي، بدنا نعتبره اساسي بس في بديل. طب اذا احنا اليوم يجب على الجهات سواء حمايه المستهلك او الجهات المسؤوله ان يكون في توعيه للمواطن بأنه يعني الظروف مش سهلة، الظروف في غاية في غاية التعقيد. يعني خذها من شهر 11 من العام، أو خذ من 2020 منذ أزمة كورونا، دخلنا في انقطاع الرواتب، دخلنا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واليوم يعني أقول لك إياها بأي لحظة هناك تهديدات أمريكية لإيران، وإحنا موجودين أصلا في قلب الصراع. فلذلك بتقديري اليوم إحنا ما بنعيش حياة طبيعية، فبتقديري أن المسؤولية هي سيدة الموقف في هذه المرحلة.
0: نعم، كل مواطن مسؤول، هو شريك كمان في هاي المنظومة، وكمان شريك بأنه نقدر نحافظ على هاي المواد والسلع الأساسية لأطول مدى ممكن، بمسؤوليتنا اتجاه أنفسنا واتجاه مجتمعنا. إن شاء الله بتمر هاي الأزمة على خير. بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور ثابت أبو الروس، الخبير والمحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا على كمية المعلومات اللي قدمت لنا إياها خلال هاي الفقرة. إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين، وننتقل إلى موضوع آخر. وأربعون عاما على تأسيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الدكتور جهاد رمضان، أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم. يسعد صباحك دكتور جهاد، وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
2: صباح الخير لك ولكافة السادة المستمعين ولكل أبناء شعب فلسطين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني دكتور جهاد، أبرز الإنجازات منذ تأسيس اللجنة في العام 1985، وأيضا انضمام اللجنة للمنظمات الدولية كاليونسكو والأليكسو والإسسكو.
2: نعم، اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم التي أنشئت بقرار من الرئيس الخالد المؤسس الشهيد ياسر عرفات عام 1985، وعند العودة إلى أرض الوطن جرى مؤسسة اللجنة الوطنية ضمن المؤسسات العاملة على أرض الوطن، وبالتالي بدأت في عملها بتسارع شديد، أفضى إلى الاعتراف بدولة فلسطين بعضوية منظمة اليونسكو بصفة كاملة في العام 2011، ونحن أعضاء أصليين في منظمة المؤتمر الإسلامي الإسسكو، وأعضاء أصليين في المنظمة العربية الأليكسو. واللجنة الوطنية نجحت خلال الأعوام القليلة الماضية في إدراج 5 عناصر تضاف إلى عنصر سادس على قائمة التراث العالمي في اليونسكو، وهي من قبيل القدس القديمة عندما جرى إدراجها في العام 1981 من قبل المملكة الأردنية الهاشمية، حيث الولاية الهاشمية على المسجد الأقصى، وكذا الحال في الأوام التي تلتها من قبيل الاعتراف في بيت لحم وفي البلدة القديمة في الخليل الحرم الإبراهيمي وكنيسة أم عامر

0: هيلاريون في غزة وبتير والعديد من قوائم من المواقع من عناصر التراث غير المادي التي جرى الاعتراف فيها، سواء كان ذلك في اليونسكو أو اليسيسكو أو الإكسو. وكانت اللجنة الوطنية قد رئيسة المجلس التنفيذي خلال العام 2024-2025 في منظمة المؤتمر الإسلامي اليسيسكو، هذا موقع مهم أعطى لفلسطين أفضلية أنها تستحق وأنها تنجح في إدارة هذه المنظمة الدولية الإسلامية الكبيرة. وهناك خمس كراسي أدرجت لصالح دولة فلسطين، منها كرسيين في جامعة النجاح الوطنية خاص بحقوق الإنسان وبالمياه، وكرسي خاص بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الجامعة العربية الأمريكية، وكرسي خاص بالرياضيات والفيزياء في جامعة بيت زيت، وكرسي خاص بالزلازل والفلك في غزة، حيث دكتور أنس قشوع يرأس هذا الكرسي. اللجنة الوطنية لديها العديد من مدارس اليونسكو وأندية اليونسكو، وهي تطلع بالمشاركات الدولية وتنفذ العديد المشاريع والبرامج التي تعود بالنفع على شعبنا الفلسطيني وعلى وزاراتنا وهيئاتنا وجامعاتنا. واللجنة الوطنية وهي تحرس وتصون وتحمي السلبية الوطنية الفلسطينية في وجه الأكاذيب والأباطيل الإسرائيلية تمثل حجر الزاوية في موقع متقدم في الصراع على الهوية وفي الصراع على الحق الفلسطيني في مواجهة كل الأكاذيب الاحتلالية الإسرائيلية.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر، يعطيكم ألف عافية. يعني
0: تفضل هذه النافذة يؤكد على أننا يوم الاثنين 27 تموز وفي تمام الساعة 11:00 سيكون موعدنا في مسرح الهلال الأحمر في البيرة لإحياء هذه الذكرى العزيزة، والتي تؤكد على أن اللجنة الوطنية ماضية في دورها المحوري والمفصلي انتصارا للمظلومية والحق الفلسطيني.
1: نعم، يعني بتأمل يعني من الجهات الرسمية والمواطنين اللي عم بسمعونا الحضور إلى هذه الدعوة فعليا. وأشكرك جزيل الشكر ودام العطاء دكتور جهاد رمضان، أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، شكرا جزيلا لك.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وإلى محطتنا التالية. ومن ضمن النجاحات فعليا وبراءات الاختراع الفلسطينية اللي دائما هاي المشاريع والشهادات بترفع الراس فعليا وبتحسس الواحد في الفخر رغم كل الظروف الصعبة اللي منعيشها، إلا أنه دائما هناك في إبداع على الصعيد البحثي والأكاديمي. شهادة براءة اختراع لمنهجية مبتكرة في إنشاء مناطق التخطيط والتطوير المشترك. عن هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة سالي شرايعة، مخترعة ومهندسة تخطيط عمراني. سالي صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين، وألف مبارك على هذه الشهادة.
1: يسعد صباحك وصباح كل مين بسمعنا، بتشكر إذاعة صوت فلسطين على استضافتي، الله يبارك فيك يا رب.
0: يسعد صباحك، يعني وفعلا هذا داعي كبير للفخر يعني في ظل الظروف اللي عم نعيشها وعم نشوف لسه شهادات في براءات الاختراع. سالي، احكي لنا عن براءة الاختراع لمنهجية إنشاء مناطق التخطيط والتطوير المشترك، احكي لنا عنها بشكل عام.
1: تمام، المنهجية هي عبارة عن توجه جديد في مجال التخطيط الفقري. خلينا نحكي هي حل لمشكلة التخطيط التقليدي اللي موجود من حيث التعامل مع كل هيئة محلية

0: أو تجمع بشكل منفرد في التخطيط أو في توزيع الموارد وغيره. في توجه بشكل عام من قبل المؤسسات ذات الاختصاص لهذا النوع من أو للتخطيط المشترك. هاي المنهجية هي في صلب هذا الموضوع. المنهجية هي أنه بتعتمد على أسس علمية، أسس تكنولوجية، قوانين رياضيات، على استخدام تولز معينة في برنامج الجايس، وعدة معايير مختلفة في قطاعات الاقتصادية، الاجتماعية، الإدارية وغيره، يعني من القطاعات بتم دراستها وتحليلها، بنحلل فيها الواقع المكاني، بنوصل لمجموعة من العناقيد أو ما تسمى التجمعات المشتركة. العنقود هو عبارة عن مجموعة من التجمعات اللي أنا بتعامل معها كوحدة واحدة، وهذا الإشي بيكون هو أساس لتخطيط أكثر استدامة وأكثر تكامل ولتوزيع أمثل للموارد أو للأنشطة في القطاعات المختلفة.
1: نعم، جميل جدا. طيب إيش هي المنهجية المبتكرة في إنشاء مناطق التخطيط والتطوير المشترك، وكمان إيش أهدافك المستقبلية سالي؟ يعني إيش طموحك، وين حابة توصلي بعد هاي براءة الاختراع؟
0: هلأ هي الإشي اللي بميز المنهجية إن هي بتعتمد على أسس ثابتة. أنا ما بعتمد فقط على تحليل مكاني والداتا الموجودة عندي، إنما أنا بوظف أدوات ثابتة مثل القوانين الرياضية، البرامج التكنولوجية اللي بتعطيني نتائج أكثر دقة وأكثر كفاءة. هلأ من ناحية إن شاء الله مستقبلا، يعني أنا بتمنى إنه يتم اعتماد هاي المنهجية ويتم تطبيقها بشكل عملي، تطبق عمليا، وأنا كمان رح أشتغل على تطويرها إن شاء الله خلال رسالة الماجستير حاليا، وإن شاء الله إنها رح تتطور وتعطي إفادة أكثر لسه في المجال التخطيط.
1: يعني كل الشكر وكل الفخر إليك سالي شرايعة، المخترع والمهندسة في التخطيط العمراني. بدي أشكرك على وجودك اليوم معنا، وباسم كل الزملاء في صوت فلسطين نحكي لك ألف مبارك، وإن شاء الله التوفيق والنجاح بيكونوا حليفك في المستقبل. شكرا جزيلا.

إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين على 90.7 FM. وبعد حديثنا مع سالي شرايع وشهادة براءة الاختراع رح نكمل في إنجازات دائما السيدات الفلسطينية.

0: فلسطينيات مبدعات في جميع المجالات، فمن براءة الاختراع إلى الكاتبة والروائية جودي أحمد اللي راح تحكي لنا أكثر عن سارق الأحلام، هو الإصدار الجديد إلها والإصدار الثالث والجديد. نرحب معا في الكاتبة والروائية جودي أحمد. جودي صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك وليد، ويسعد صباح كل المتابعين، ويسعد صباح كل الكتاب والشعراء سواء العربي والمسلم وأخذ حدود الوطن وخارجه.
0: يسعد صباحك بكل الخير جودي، يعني أهلا وسهلا فيك على إذاعتنا. من هو سارق الأحلام؟
1: بداية وليد، سارق الأحلام هي رواية رعب وغموض نفسي بتغوص في أعماق النفس البشرية. سارق الأحلام هي بتدور حول شخصية الإنسان اللي بواجه ظروف الحياة الصعبة. قد يعني الحلم بالنسبة لي مش مجرد حلم في المنام، الحلم بالنسبة لي هو طموح الإنسان اللي بيحارب عشانه. فبطلة القصة تدخل في عالم مختلف، في عالم من الغموض والخيال، بتواجه شخصية غامضة بتدخل في مزاعات غريبة، بتحاول تفك اللغز. فبتنتهي القصة أو الرواية هل ما يحدث مع شخصية البطلة في القصة هل هو حقيقة أم خيال؟ قد يكون من اختراع الإنسان أو قد يكون من ظروف المجتمع القاسية. فأنا روايتي عبرتها طبعا في مصر، فأنا يعني ككاتبة فلسطينية يعني أنا بفتخر إنه يعني الرواية لازم تعبر خارج حدود الوطن، لا مش بس للقارئ الفلسطيني، كمان تعبر لكل قارئ عربي، فهذا بحد ذاته أنا بعتبره إنجاز.
0: حلو. طيب جودي، هي الإصدار الثالث لإلك، احكي لنا عن الإصدار الأول والثاني ووين تمت هاي الإصدارات فعليا؟
1: الإصدار الأول كانت طبعا بفلسطين، رواية وليمة ناقصة، بتحكي كمان عن خفايا النفس البشرية من الحقد وشو بدور من خفايا البشر للشخص اللي عايش معه أو المحيط فيه. فالرواية الثانية طبعا هي صدرت في الأردن الشقيق، اسمها نهاية مطر. نهاية مطر ما بتحكي طبعا عن الغموض ولا عن الرعب، هي بتحكي عن حياة المرأة العربية في المجتمع العربي، شو بتواجهها من تحديات وظروف صعبة.
0: نعم. يعني بما انه تحدثني عن التحديات، يعني ايش كانت ابرز التحديات في اصداراتك سواء السابقه او سارق الاحلام؟
1: التحديات اللي انا واجهتها في ما كان في تحديات بصراحه،
0: يعني مشيت الامور عادي بسهوله، هذا طبعاً. شيء جميل حلو
1: طبعا، نشوف الامور بسهوله، ولا انا بحب اطرح افكار جديده، بحب انا لما اكتب روايه يكون في افكار جديده تشد القارئ، تنتبه يعني كثير انتباه القارئ. يعني انا لما بكتب روايه بمجرد ان القارئ اغلق الكتاب، يعني ما بتنتهي القصه بمجرد اغلاق الكتاب، انا بحط في نهايه الروايه تفاؤلات كثير القارئ، يعني ليش صار كذا وليش حصل كذا وش معنى كذا. فأنا بترك مساحة للقارئ عشان هو يفسر ليش اللي أنا صار كله إياه عليه تساؤلات.
0: نعم. طيب جودي، يعني للناس اللي عم بسمعونا هلا وحابين يحصلوا على الإصدار الجديد سارق الأحلام، وين ممكن يلاقوها؟
1: هي إن شاء الله رح تنزل خلال الفترة القادمة، خلال أيام، على منصات مثل منصة التناوي، على الويب سايت، أمازون.
0: يعني مش راح تكون كتاب ورقي بس على منصات إلكترونية؟
1: لا، هو حاليا الرواية سارق الأحلام موجودة في مصر، يعني لسه ما حصلت عليها بشكل ورقي، بس بيقدر القارئ يحصل عليها بشكل إلكتروني.
0: أها تمام. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على وجودك اليوم معنا في البرنامج، وبدي أتمنى لك التوفيق يعني سواء في سارق الأحلام أو في الإصدارات الجديدة القادمة. شكرا جزيلا جودي أحمد الكاتبة والروائية، يعطيك العافية.
1: شكرا لك وليد، شكرا لإذاعة على حسن الاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك.

0: إذا مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين، نرحب بكل من انضم إلينا على السمع في هذه اللحظات وإلى آخر محطاتنا الصباحية من قطاع غزة. رغيف الخبز في غزة بين الحاجة الملحة والنقص الحاد تحديدا في الأيام الأخيرة. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر سمير خليفة مراسلنا من قطاع غزة. سمير صباح الخير.
1: صباح الخير وليد، صباح الخير لجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير وصباح كل أهلنا وأحبتنا في قطاع غزة الحبيب. يعني سمير، رغيف الخبز يعود مجددا إلى دائرة النقص والاحتياج في قطاع غزة تحديدا في الأيام الأخيرة.
1: نعم وليد، رغيف الخبز الذي يحتاجه كل مواطن هنا في قطاع غزة، وكل مواطن يعيش على قيد الحياة يحتاج إلى رغيف الخبز. منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وقوات الاحتلال الإسرائيلية عملت إلى إغلاق المعابر وإغلاق كافة وعدم إدخال المواد الأساسية لقطاع غزة، وفقد المواطنون كل ما يملكون، كل مقومات الحياة فقدها المواطنون في قطاع غزة نتيجة هذه الحرب والتدمير الشامل، حرب الإبادة الجماعية، تدمير المنازل. وبالتالي أصبح العوز كبير هنا في قطاع غزة، يعني أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية. قوات الاحتلال الإسرائيلية يعني عملت إلى التضييق على المواطنين وحصار النازحين لرغيف القدس الدقيق الذي منعته قوات الاحتلال الإسرائيلية في من دخول إلى قطاع غزة مع بداية الحرب، واستخدمته كسلاح للضغط على الفلسطينيين هنا في القطاع. وبدأت ربما بعد حوالي عام بدأت بإدخاله إلى المناطق التي تحت سيطرتها ومركز المساعدات الأمريكية التي استشهد خلال يعني الحصول على يعني بعض الدقيق، استشهد آلاف المواطنين في مراكز يعني أمام مراكز توزيع المساعدات ومسمى بهذا الاسم، هي المراكز الأمريكية التي كانت تعمد إلى قتل المواطنين عندما يقتربون منهم. اليوم نتحدث أيضا ربما بعد يعني اتفاق وقت إطلاق النار، يعني وحسب الاتفاق كان هناك من الملزم لقوات الاحتلال أن تدخل يعني ستنات شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة يوميا، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلية لم تلتزم بذلك، و يعني كان معدل ما تدخله قوات الاحتلال الإسرائيلية من 100 بين 100 إلى 150 شاحنة يوميا. اليوم ومنذ يعني أكثر من 3 أشهر قوات الاحتلال الإسرائيلية قلصت من هذه من عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة بما فيها الدقيق. وبالتالي المعركة اليومية للمواطن هنا في قطاع غزة هي الحصول على رغيف الخبز. يعني منذ ساعات الصباح الأولى ويعني المواطنون يصطفون في طوابير أمام المخابز التي يعني تدعمها الأمم المتحدة واليونيسيف، ومن يصطفون أمام هذه المخابز للحصول على بعض الأرغفة وليس حاجتهم التي تكفي من جميع أفراد الأسرة، بعض أرغفة الخبز يعني يحصل عليها المواطن بعد مشقة وبعد انتظار طويل أمام المخابز للحصول على هذا الدقيق أو بضع أرغفة من الخبز. اليوم كما ذكرت أنها معركة الحصول أو معركة البقاء على قيد الحياة، وهي يعني عندما ربما يحصل المواطن على 10 أرغفة صغيرة من الخبز يعتبر نفسه أنه يعني قد فاز بهذه ال10 أرغفة لإطعام أسرتي وأطفالي. البعض لا يملك الوصول إلى المخابز التي يعني تقوم ببيع هذا الخبز، والبعض والكثيرين لا يملكون مالا حتى لشراء الدقيق أو حتى يعني الخبز الذي يعني في هذه المخابز. إذا عندما نتحدث عن يعني مجاعة، ربما هناك تباشير مجاعة يعني تنتشر بين أوساط النازحين، لأن حتى الذي ربما يملك بعض المال لا يستطيع يعني الشراء أو الدقيق، لأن أسعار الدقيق ارتفعت في ربما في ما قبل اتفاق وقف إطلاق النار، ارتفع يعني كيلو الدقيق في قطاع غزة إلى حوالي 150 شيكل بالكيلو الواحد، بمعنى أن كيس الدقيق شوال الدقيق الذي يعني يبلغ 25 كيلو جراما يعني وصل إلى حوالي $1,000، كان يعني هو المبلغ صعب أمام عائلات فقدت كل ما تملك تحت عن انقاذ منازلها التي دمرت، فقدت افراد وفقدت يعني اسر، فقدت تماما تحت انقاض هذه المنازل. وبالتالي هي معركه البقاء والصراع على البقاء. يعني اليوم عندما نتحدث عن رغيف الخبز فهو حاجه ملحه للمواطنين يوميا لطعام، حتى يعني نتحدث عن باقي السلع، باقي السلع ايضا باقي السلع هي حاجه ملحه للمواطن، ولكن رغيف الخبز. وعايشنا هذه المرحله، مرحله المجاعه، اننا كنا ربما يعني اكلنا الخبز الناشف، واكلنا ربما يعني ربما اقول اكثر من ذلك، الخبز المتعفن مسحناه بيد الله واكلناه في قطاع غزه. وهذا ما حدث ويحدث في قطاع غزه، المجاعه بدات تنتشر في القطاع نتيجه تقليص قوات الاحتلال الاسرائيليه لادخال المساعدات بما فيها الدقيق، وبعض ايضا حتى ربما يعني بعض الخبز او بعض المخابز، نظرا للحاجه الكبيره للمواطنين للخبز، يعني ربما تتسرع في عمليه انجاز يعني وانتاج هذا الخبز، وبالتالي يخرج هذا الخبز بجوده اقل بكثير من المفروض ان يكون على جوده عاليه في قطاع غزه. وهذا الامر يعني انتشر بين بعض المخابز التي تعمل على تسريع يعني انجاز او انتاج الخبز لكن بدرجه اقل، وهذا ما يشكو المواطن هنا، ما يشكو منه. لكن المواطن هنا لا يجد بديلا لهذا الخبز حتى الذي يقوم بجوده اقل، لا يجد بديلا. ما يهمه الان هو الاصطفاف بالطوابير منذ ساعات الفجر الاولى، الاصطفاف بالطوابير طويله، المشى السير لمسافه طويله، والاصطفاف بالطوابير طويله للحصول بعد على بعض من الارغفه للخبز.
0: نعم، يعني كان الله بالعون يعني زميلنا سمير، وفعليا أشكرك على وضعنا في هذه الصورة الحية والمباشرة من قطاع غزة حول انقطاع أو فقدان الخبز من قطاع غزة، اللي هو فعليا يعني الحاجة الملحة التي تبقي الإنسان دائما على قيد الحياة. نشكرك جزيل الشكر سمير خليفة مراسلنا من قطاع غزة. ومستمعينا، ساعتنا في الاستوديو 50 دقيقة بعد العاشرة، وإلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة الصباحية، قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين. كل الشكر لفريق العمل اللي رافقنا بحلقة اليوم، وسام حمد في الهندسة الإذاعية، إعداد البرنامج من الزميلة هيام قاسم، مايا حميدة في التنفيذ والمتابعة، حسان زبن في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، وكنت معكم على الهواء مباشرة في التقديم والمشاركة في الإعداد بكل المحبة وليد خروفة. إن شاء الله بكرة لقائنا صباحا مع نتائج الثانوية العامة عبر صوت فلسطين، ودائما نتمنى التوفيق لجميع طلابنا. بقية نهار سعيدة وإلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: في منظمة العفو الدولية بدور حسن أن عدد المواليد في قطاع غزة انخفض بنحو 35% مقارنة بما قبل العدوان، فيما لا تعكس الأرقام المتوفرة الحجم الحقيقي لحالات الإجهاض بسبب صعوبة وصول كثير من النساء إلى المستشفيات. إلى ذلك، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة رأفت مجدلاوي، قال إن نحو 1,200,000 مواطن يعيشون في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة وسط ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه والغذاء وانعدام الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية. حذر عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير صبري صيدا من مخاطر المشروع الاستيطاني الهادف للسيطرة على قطاع غزة وتقسيمه جغرافيا، وأشار إلى إقامة جدار بطول نحو 23 كيلومترا داخل محيط القطاع، وذلك بالتزامن مع تحركات لمجموعات استيطانية تسعى لإعادة إقامة مستوطنات في قطاع غزة. في المحافظات الشمالية اقتحم أكثر من 1,300 مستوطن صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع إحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وأكدت محافظة القدس أن قوات الاحتلال تواصل فرض إجراءات مشددة على أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة، وتنتشر بشكل مكثف في مختلف باحات المسجد وتمنع المصلين من الدخول إليها. بدورها، أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاقتحام الذي قاده الوزير المتطرف تيمار بن غفير ومئات المستوطنين لباحات الأقصى. وأكدت الوزارة أن هذا الاقتحام يمثل انتهاكا صارخا لحرمة المقدسات الإسلامية وتعديا خطيرا على الموقف التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 24 مواطنا على الأقل، بينهم طفلان وسيدة، عقب اقتحام عدد من محافظات الضفة. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم جدول المدد القانونية للانتخابات التشريعية والمقرر إجراؤها في 28 من تشرين الثاني العام الجاري وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر بهذا الخصوص. وأوضحت اللجنة أن فتح مراكز تسجيل الناخبين في الضفة يبدأ صباح يوم السبت 15 من آب ويستمر لمدة 5 أيام حتى مساء الأربعاء 19 من الشهر ذاته. أكد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور أمجد برهم جاهزية الوزارة لإعلان نتائج الثانوية العامة غدا الجمعة عند 9 صباحا، وذلك خلال مؤتمر صحفي يشمل أكثر من 89,000 طالب وطالبة من قطاع غزة والضفة بما فيها القدس والطلبة المتواجدين خارج الوطن. بدوره، شدد المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات على أن الشرطة ستعمل على ضبط إطلاق الألعاب النارية وكافة المظاهر الخطيرة، مشيرا إلى تنفيذ حملات توعية للمواطنين حول مخاطر هذه السلوكيات وما قد تسببه من إصابات وخسائر. في حالة الطقس مستمعين الكرام، خلال ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، وغدا الجمعة يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. بهذا سيداتي وسادتي قدمنا لكم نشرة إخبارية موجزة قرأها عماد الرماوي، لقاؤنا يتجدد عند 12 بنشرة مفصلة. هذه تحية وإلى اللقاء.
1: سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها، هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآة

ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: أنتم تستمعون الآن إلى لابد للقيد أن ينكسر مع فلسطين حجة. صوت فلسطين لابد للقيد أن ينكسر. أسرانا البواسل، أنتم أهم قطعة من أرض فلسطين يجب تحريرها.
1: أبو بابا، أبو حمودي، أبو العبيد، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ شو بتعمل؟ وتبدأ تتشوه؟
0: مهما طالت المسافات
2: ومهما زاد سخط السجان،
0: أنتم أقوياء ونحن سنبقى صوتكم حتى حريتكم بإذن الله.
3: لن يهدأ لنا بال إلا إذا حرروا جميعا وبيض
2: بالسجون. هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نأتيكم في مشوار جديد من برنامج لابد للقيد أن ينكسر. في ظل ما يعيش أسرانا ما بعد 7 أكتوبر عام 2023 من سياسات ممنهجة لقتل وإعدام أسرانا ومحاولة شرعنة هذا القتل رسميا في ظل أساليب تمارس بحق أسرانا في السجون الإسرائيلية من التجويع والتعذيب والتنكيل والاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي بحق أسرانا في السجون الإسرائيلية. سأكون أنا معكم فلسطين حجة وفريق العمل وسام حمد، حسان الزبن، مايا حميدة. ولا بد أن نبدأ في ظل آخر التطورات والمستجدات لما يحدث لأسرانا داخل السجون الإسرائيلية والمتابعات القانونية فعليا، لينضم لنا مباشرة مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ جميل سعادة. تحياتي لك.
4: صباح الخير
2: أستاذ جميل. أريد أن أبدأ معك في ظل بداية الجهود التي يتم بذلها لإطلاق تحرك دولي لمواجهة قانون إعدام الأسرى من خلال التوجه لمحكمة العدل الدولية لطلب فتوى استشارية أو لعدم شرعنة هذا القانون. أهمية هذه الخطوة والتفاصيل التي لديكم إذا سمحت.
4: بالتأكيد، أولا هذه هي خطوة مهمة تضع المؤسسات الدولية أمام مسؤولياتها حيال قضية الأسرى، وتحديدا فيما يتعلق بإقرار قانون إعدام الأسرى ودخول سريان التنفيذ والبدء بإعداد التجهيزات داخل إدارة السجون حسب ما تم الإعلان عنه، وأن الخطورة الحقيقية تكمن في أمام المئات الأسرى الذين ما زالوا يحاكمون أو في حال تم اعتقال أي أسير ما بعد إقرار هذا القانون سيتم تطبيقه عليه، في ظل أن كافة القوانين الدولية والحقوقية التي تجرم عقوبة الإعدام بكافة المستويات القانونية. جاءت هذه الخطوات من أجل إطلاق صرخة أمام المؤسسات الدولية في وتسليط الضوء على قضية الأسرى الفلسطينية، وتحديدا في حال ما تم تنفيذ هذا القانون.
2: في ظل ما يحدث فعليا والحملة الدولية ضد العنف الجنسي للأسرى التي تم إطلاقها من قبل هيئة شؤون الأسرى والمحررين والمؤسسات الأسرى، في ظل ما يعيشه أسرانا داخل السجون، أهمية تدويل قضية الأسرى دوليا دبلوماسيا قانونيا أيضا، وفي ظل إجراءات إسرائيلية جديدة مهدت لإقامة سجون محاطة بالتماسيح وتهديدات وتوعيد بن كفير للأسرى، وسبق أن تم الحديث عنه سابقا ولكن اليوم يتم تنفيذه فعليا.
4: صحيح، الأسرى منذ أكتوبر من العام 2023 واستفراد إدارة السجون بالأسرى وممارسة عقوبات عليهم سواء كان عقوبات جسدية بالاعتداء عليهم بالضرب والاقتحامات الليلية وكذلك العزل الانفرادي وكل الممارسات التي شهدناها خلال السنوات الماضية، والتي تتمثل بتعذيب الأسرى، والجميع شاهد حال الأسرى الذين يخرجون من السجون كيف تبدو أجسادهم نحيلة بسبب قلة الطعام وما يمارس عليهم من إدارة السجون، وكذلك التشريعات والقوانين التي تم إقرارها مؤخرا والاستمرار في منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذا كله يزيد من معاناة الأسرى وما تعرض له الأسرى من اغتصاب، سواء كان اغتصاب فردي أو جماعي للبعض من الأسرى، كما يصرحون للمحامون الذين يقومون بزيارتهم أو لمن أدلى بشهادته أمام المؤسسات الحقوقية ما بعد التحرر. مجمل هذه الانتهاكات يتم توثيقها من أجل اللجوء إلى الجهات الدولية المختصة من أجل تدوير قضية الأسرى وتقديم شكاوى أمام هذه المؤسسات الدولية بشكل عام.
2: ماذا عن البيان الدولي الذي طالب الاحتلال بإنهاء الاعتقال الإداري للأسرى الفلسطينيين وسماح بزيارة الأسرى؟
4: الاعتقال الإداري بشكل عام هو سيف مسلط على رقاب الأسرى الفلسطينيين. نحن نتحدث خلال العامين ونصف الماضيين تم اعتقال ما يزيد عن 30,000 شاب فلسطيني ومن مختلف الفئات العمرية، وشمل كذلك أسرى أطفال وأسيرات اعتقلوا بموجب أوامر اعتقال إداري. قدر عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت خلال الفترة الماضية بما يزيد عن 90,000 أمر اعتقال إداري. مجمل الأسرى أمضوا في الاعتقال الإداري ما يزيد عن العامين والنصف بموجب هذه الأوامر الاعتقال الإداري، وبالتالي المطالبة بإنهاء الاعتقال الإداري هي ضرورة ملحة، ويجب العمل على إنهاء ملف الاعتقال الإداري في ظل الممارسات التي ما زالت تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين من قبل إدارة السجون.
2: بالحديث ختاما قبل أن ننهي هذا اللقاء أستاذ جميل، لابد أن نتحدث عن دور الصليب الأحمر في هذا السياق و ما شملته التقارير والوقفات والتضامن لأسرانا ولأهالي أسرانا، وهناك وصلنا مناشدة كثيرة من أهالي دعوات لعودة الصليب الأحمر. لماذا لا يتم الاستثمار فعليا بفشل القانون عدم منع زيارة الصليب الأحمر في الكنيست وفي القضاء الإسرائيلي فعليا لعودة دوره ومسؤولياته المفروض أن تكون فعليا في ظل ما يعيشه أسرانا؟
4: صحيح، الصليب الأحمر هو ممنوع من قبل إدارة السجون بزيارة الأسرى منذ أكتوبر من العام 2023 بعدة ضرائب. كان هنالك لجوء إلى المحاكم الإسرائيلية من أجل إعادة السماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى داخل السجون، لكن تم الاعتراض من قبل وزير الأمن الداخلي على زيارة الصليب الأحمر للأسرى. لكن التشريع طبعا ومشروع القانون الذي قدم لم يلقى نجاحا في الكنيست. هنالك تجري الترتيبات من قبل الصليب الأحمر وذلك بعد فترة طويلة من المنع. نامل أن يكون هنالك سماح للصليب الأحمر خلال الفترة القليلة الماضية من أجل الوقوف على حياة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
2: أشكرك جزيلا، شكرا على كل هذه الإيضاحات. الأستاذ محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ جميل سعادة، كنت معنا مدير الدائرة القانونية، شكرا جزيلا لك.

0: إذن مستمعينا ومشاهدينا ما زلنا نتواصل وإياكم ولمتابعة آخر أوضاع ومستجدات أسرانا في السجون الإسرائيلية في ظل ما يحدث بسياسات عنصرية ممنهجة لأسرانا داخل سجون الاحتلال. ينضم لنا مباشرة مدير نادي الأسير الفلسطيني في نابلس الأخ مظفر ذوقان. تحياتي لك أخي مظفر.
1: صباحك أختي فلسطين ولجميع أبناء شعبنا.
0: أريد أن أبدأ معك حول بداية الحملة الدولية التي تم إطلاقها ضد العنف الجنسي للأسرى من قبل مؤسسات الأسرى. أهمية ذلك في ظل ما يعيشه أسرانا ما بعد 7 أكتوبر 2023 داخل السجون والدول المشاركة الفئات فعليا، أهمية تدويلها دوليا لتصبح أيضا قضية رأي عام دولي.
1: بداية تحية إجلال وإقدار لأبطالنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي في زمن الإبادة وفي زمن الصمت وفي زمن السكوت على الجريمة المركبة التي يقترف الاحتلال الإسرائيلي. يستهدف الأسرى من الناحية الاغتصاب ومن ناحية التحرش لأسرات الماجدات، يعني وصل مستوى القمع والإجرام يعني إلى مستوى غير مسبوق في حجم الجريمة المركبة التي تقترف إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي. والحملة التي أطلقتها مؤسسات الأسرى لمناهضة العنف

0: الجنسي ضد الأسرى هي أهميتها يعني تهدف إلى كسر الصمت مؤسسات حقوق الإنسان أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإيصال صوت الأسرى الذين تعرضوا للعنف الجنسي وأيضا مساحة آمنة يعني للإفصاح عن تجاربهم. وهذه الشهادات يجب أن تتحول إلى مسار حقوقي وقانوني يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. لذلك أهمية تكمن بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يمتلك أي مقومات أخلاقية بل يمارس الرذيلة ويقمع الأسرى ويصل هذا الحد إلى التحرش والإذاء الجنسي بحق بعض الأسرى في توجه الاحتلال. لذلك هي صرخة لهذا العالم لكل أحرار العالم حتى يكون هناك يعني شهادات الضحايا يجب أن تصل إلى الجهات الحقوقية والإنسانية. وهذه الجهود يعني تهدف أن يكون هناك محاسبة أمام محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية المختصة. وهذه أهميتها تجرم الاحتلال الإسرائيلي وأيضا ترفع الغطاء عن هذا الاحتلال الذي يتمتع بحصانة من قبل الإدارة الأمريكية ومنظومة الاستعمار.
1: يعني أريد أيضا أن أتحدث عن البيان الذي خرج والمطالبات القانونية بإنهاء الدولية طبعا بإنهاء الاعتقال الإداري للأسرى الفلسطينيين وسماح بزيارة الأسرى.
0: يعني القرار الاعتقال الإداري يعني هو قرار قديم جديد ولا زال الاحتلال ومنظومته يعني يستخدمونه كسيف مسلط على رقاب أبناء شعبنا. يعني الآلاف الآلاف تعرضوا لهذا الاعتقال. اليوم نتحدث عن أكثر من 3000 أسير في سجن الاحتلال من المعتقلين إداريا ما بين يعني معتقل جديد وبين معتقل إداري يتم تجديد له مرة أخرى وعدة مرات. يبقى رهينة يعني رهينة لأمزجة ضباط الشباك الذين هم فقط يحددوا يعني متى يفرض على الأسير الاعتقال الإداري ومتى يفرج عن الأسير الإداري وأيضا أمام محاكم هزلية صغرية لا حول لها ولا قوة. وفقط يعني الضباط الشباك الذين هم فقط يتلددوا على عذابات الأسرى ويترك الأسير رهينة للضغط النفسي. يعني هل سيكون يعني نحن يعني تردنا عدة يعني اتصالات من أهالي الأسرى على سبيل المثال. مثلا اليوم يأتينا اتصال بأن أحد الأسرى سيفرج عنه اليوم. هل سيفرج عنه؟ هذا السؤال أهل الأسير. نحن ليس لدينا إجابة حتى لو كان هذا اليوم هو آخر يوم من عمر الاعتقال الإداري لأنه يبقى الأسير إلى آخر دقيقة في عمر هذا الاعتقال ويبقى رهينا لأمزجة ضباط الشباك وأيضا يتركه يعني يتركه لدقائق تحت الضغط النفسي وبالتالي يتم تجديد الاعتقال الإداري له في آخر دقيقة. والكثير من أبناء شعبنا من الأسرى تحديدا الذين قامت قوات النحش بنقلهم من السجن على اعتبار أنهم أفرج عنهم ولكن عندما وصل إلى الحاجز العسكري لإطلاق سراح تم اعتقاله مرة أخرى وتمديد الاعتقال الإداري. لذلك مهم جدا أن نسلط الضوء على قضية الاعتقال الإداري بحكم أنه غير شرعي وغير قانوني وفقط الاحتلال الإسرائيلي في هذا العالم هو الذي يستخدم هذا القرار الجائر.
1: أريد أن أتحدث وسبق أن تحدثنا عن مطالبات بإنشاء سجن للأسرى محاط ببركة للتماسيح. اليوم هذه الإجراءات الإسرائيلية على محمل الجد وأصبحت على أرض الواقع وبنكفير يتوعد الأسرى فعليا.
0: يعني هو الاحتلال فقط يتفنن ويبدع بإجراءات وتنكير بحق الأسرى وكل يوم يخرج علينا وزير الأمن الداخلي فأنه يعني بما معناه اخترع مسارا جديدا في عملية التنكيل بما يخص الأسرى. يعني هو يريد أن يعني بما معناه ينشئ خنادق للتماسيح في سجن النقب وهذه الخطة يعني تهدف إلى ترهيب الأسرى. وباعتقادي هو يريد أن يرهب الأسرى وكسر إرادة الأسرى وهذا يعني حسب ما هو يضع هذه الخطة الإجرامية يتضمن حفر خنادق مائية مخصصة للتماسيح حول أجنحة المعتقلين وأيضا لسجن يعرف بسجن التماسيح حسب ما اقترح هذا الوزير الفاشي وهذا حسب يعني ما يفكر بأنه يريد أن يبدأ بالتنفيذ التجربة وتم إقرار موازنة من قبل منظومة الاحتلال بأكثر من 21

0: مليون شيكل، ستقام في أجنحة أحد أجنحة سجن النقب، ويأتي هذا بما معناه الإعلان بعد الإجلال بعد ضوء أخضر من وزيرة حماية البيئة عبيد سليمان من الأسبوع الماضي، وأجرى تعديل على هذا القانون يمهد الطريق لبدء المشروع من خلال تعديل تعريف التماسيح في القانون لتصنف ضمن فئة الحيوانات البرية المربى بدلا من الحيوانات البرية. هذا يتيح نقلها إلى محيط السجن رغم معارضة بعض الوزراء، ولكن الاحتلال ومنظومة هذا الوزير الفاشي وكلهم فاشيين يعني في صفات محموم اليوم، يريد من يريد أن يرفع قصيده في الشارع الإسرائيلي بحكم أنهم مقبلين على انتخابات الكنيسة من أكتوبر القادم، والكل يتسابق، وهذا التسابق وأحد أسباب نجاحه هو على حساب الدم الفلسطيني، على حساب معاناة أسرى الشعب الفلسطيني. لذلك في مقدمة قضية الأسرى، ولكن هذا الوزير الفاشي يعني بما معنى بكل إجرامه بكل أفكاره الشيطانية يريد أن يكسر إرادة شعبنا، يريد أن ينكب بالأسرى، وهو يريد يعني بما معنى يريد أن يخلق واقعا جديدا على الأسرى، يريد أن يعني يكسر أو يحطم البنية النفسية للأسرى، يريد أن يرهب الأسرى وينكب بهم من كافة النواحي الجسدية والنفسية، ناهيك عن ما يعانيه الأسرى من سياسة تجويع، ما يعانيه الأسرى من سياسة إهمال طبي، ما يعانيه الأسرى من عدم التواصل معهم من أكثر عامين ونصف، كل يعني الإجراءات التنكيلية حتى يعني بما معنى هناك يعني الأسرى الذين تسحب الفرشات التي ينام عليهم في كل يوم وتسلم لهم عند المساء، ويعرضون للتجويع والقتل، ويفرض على الأسرى أن يشتم زميله ورفيق قيده في السجن بألفاظ بديئة تحت الضغط والترهيب، ومن لا ينفذ يتم بما معناه التنكيل به والاعتداء عليه. لذلك لم يكتفوا بكل هذه الإجراءات حتى يريدوا أن يضعوا تماسيح تحيط بالسجون التي يقيم بها أسرانا الأبطال.
1: أريد أن أتحدث في ظل هذه الحملات الدولية والمطالبات والبيانات، يعني غير الشجب وغير هذه المطالبات، هل برأيك هناك إرادة حقيقية دولية للجم جنون هذا الاحتلال وأهمية تدويل قضية الأسرى شعبيا دوليا قانونيا دبلوماسيا لتصبح قضية رأي عام دولي لوقف هذه الجرائم، محاسبة الاحتلال؟ ما نراه هو تصعيد في هذه الجرائم والانتهاكات، من أمن العقاب؟ أساء الأدب فعليا.
0: أهميتها يعني يجب أن يكون هناك يعني العمل من الناحية القانونية والدبلوماسية حتى ننقل ملف الأسرى من يعني كونه شأن داخلي إلى بما معنى الرأي العام الدولي، وهذه مهمة جدا يعني تقع على عاتق المؤسسات الدولية، مهم جدا يعني أن يكون هناك استراتيجية وآليات ومسارات أن نضغط على الاحتلال الإسرائيلي أن يلتزموا بالقوانين الدولية أقل ما فيها، يعني أقل ما فيها من أنشأوا وقرروا ونظموا القانون الدولي الإنساني، يجب اليوم أن يجرم الاحتلال الذي مارس الإبادة ويمارس إبادة صامتة خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي، ومهم جدا أن نتوجه إلى المحاكم والمنظمات الدولية، محكمة العدل الدولية، الجنائية الدولية، حتى نصدر فتوى قانونية حول الوضع القانوني لأسرى شعبنا، وأيضا تحديد طبيعة الانتهاكات التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي. مهم جدا أن يكون إلزام الاحتلال الإسرائيلي باتفاقية جنيف الرابعة التي تتضمن حقوق أسرى الشعب الفلسطيني كونهم أسرى حرب، وأيضا منع محاكمتهم يعني بما معناه بقوانين عسكرية تعسفية أو حتى استخدام الاعتقال الإداري، ومهم جدا أن نطلق حملات قانونية دولية حتى نفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي منها جرائم العنف الجنسي والتعذيب الممنهج، وأيضا هذا مهم جدا أن نكون بالشراكة مع مؤسسات حقوقية دولية وأيضا برلمانات أوروبية، وأيضا هناك يعني يجب أن يكون يعني بما معناه عمل دؤوب في إطار الشراكة الوطنية الفلسطينية، أن يكون هناك عمل من أجل أن تتولى مؤسسات الأسرى والخارجية والعدل وأيضا نادي الأسير الفلسطيني قيادة هذا الحراك لجعل العالم يحاسب مرتكبي الجرائم حتى يعني يكون هناك بما معناه عقاب لهؤلاء المجرمين وتوفير الحماية القانونية العاجل لأسرانا في ظل هذه المقتلة التي يعيشونها.
1: أريد أن أتحدث أيضا حول التحذيرات من التصعيد الخطير الذي استهدف حياة القائد الأسير مروان البرغوثي وما يتعرض له داخل السجون، وليست هذه المرة الأولى، وهذا يكشف سياسة ممنهجة تقوم على الانتقام والتصفية للقيادات داخل السجون، قيادات الحركة الأسيرة.
0: كان يعني هناك استهداف ممنهج لرموز الحركة الأسيرة الفلسطينية وبما يمثلوه من بما معناه تأثير على واقع الحركة الأسيرة الفلسطينية ولرمزيتهم، ويدركوا بأنهم كرموز حركة أسيرة في مقدمتهم الأخ مروان البرغوث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، يدركوا بأن هذا القائد المناضل هو يمثل كافة أسرى الشعب الفلسطيني وله تأثير على واقع الحركة الأسيرة الفلسطينية. هناك يعني اعتداءات ممنهجة تستهدف سياله داخل أروقة السجن وفي الزنزانة التي يقطع لها، يعني عندما يطلق الرصاص المطاطي من قبل فجان صهيوني في اعتداء جديد يستهدف هذا القائد، هو بما معناه نوايا مبيتة، وأكثر من مرة تم الاعتداء عليه من قبل قوات النحشون أو قوات القمع المختارة التي هي تشرف على عمليات قمع الأسرى، وما يتعرض له الأخ مروان البرغوثي كمكانة رمزية وطنية، يريد وزير الأقصى الصهيوني بن غفير أن يقلل من حتى لقائه مع الأخ مروان البرغوثي، ويقول بأنه يعني كان مرتبكا أو خائفا، ولكن هذه بما معناه كلام غير واقعي وكلام يعني يحاول الاستفساف من رمزية هذا المناضل. ولكن عندما علمنا من أحد الأسرى المقربين من أخ مروان بأنه كان في هذا الموقف كان ثابتا وصلبا وجسورا كما عرفناه، هو أقوى من جبروت السجان، وكان أمامه كرمزية هذا المناضل كان بن غفير قزما أمام المناضل مروان البرغوث، ولكن هذا الاعتداء الممنهج يستهدف اختياره ويستهدف اختيار رموز الحركة الأسيرة الذين هم يعني يقبعون في جنادين الاحتلال الإسرائيلي، وهناك خشية على حياتهم من أن يرتقوا شهداء، ونحن كما قلت منذ قليل بأنهم مقدمين على الانتخابات الإسرائيلية، ويمكن أن يكون قربان هذه الانتخابات ورفع مستوى شعبية هؤلاء القتلة أن يتم اغتيال مروان البرغوثي ورموز الحركة الأسيرة.
1: أدانا مكتب، أيضا نختم معك، مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أخي مظفر، بالأراضي الفلسطينية استمرار السلطات طبعا استخدام هذا الحجز التعسفي فعليا والاعتداءات أثناء الاعتقال والقتل الممنهج الذي أصبح أثناء الاعتقال، اعتقال الأطفال، الطالبات، الأكاديميين، النساء، وفعليا هذا لم يكن في السابق بها الوحشية التي تتم فعليا. هل يطبق قانون إعدام الأسرى فعليا اليوم ضمن هذه السياسات؟
0: هو اتخذ القرار بقانون إعدام الأسرى، ولكن القرار ليس بأثر رجعي، ولكن أي فلسطيني يمكن أن يقدم على عمل فدائي ضد الاحتلال الإسرائيلي سيكون مصيره الإعدام، ولكن نحن أمام يعني بما معناه تقدم من الناحية يعني منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الإنسانية التي وضعت الاحتلال الإسرائيلي على القائمة السوداء، هذا مهم جدا، وهذا هو انتصار لعدادات الأسرى لمن يحتجزون الأطفال، يحتجزون النساء، هي يعني نحن نعتبرها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل. مهم جدا هذا التقرير الأممي، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يتعنت ولا زال يضير ظهره للقانون الدولي الإنساني، لحقوق الطفل، لحقوق المرأة، حتى الطاعنين بالسن لا يأبى الاحتلال أن ترأف هذه الأعمار، أن يكون هناك إجراءات يعني تخفيفية أمام كالأسير موفق العروق على سبيل المثال الطاعن بالسن وهو مريض بالسرطان، لم يشفع له هذا العمر وهذا المرض أمام جبروت الاحتلال الإسرائيلي. لذلك مهم جدا أن يكون هناك تحرك عاجل من منظمة الأمم المتحدة بالإفراج العاجل عن كافة الأطفال، كافة المرضى والطاعنين بالسن، وهذا يعني أقل ما يمكن أن يكون ضمن القانون الدولي الإنساني. ولكن الاحتلال الإسرائيلي كما قلت هو احتلال يعني قمعي واحتلال سادي لا يعير أي اهتمام لا لقوانين دولية ولا مواثيق ولا لأي عدالة ولا ينظر إلى شعب

0: بأنه شعب ولا ينظر لإنسانية الإنسان الفلسطيني، بل هو لا يرى بأن هناك شعب يستحق الحياة وينشد السلام العادل، ولكن السلام المبني على الحقوق. الحقوق هي إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس والخلاص من هذا الاحتلال الجسم على صدر الشعب الفلسطيني.
1: إن شاء الله قريبا. شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات مدير نادي الأسير الفلسطيني في نابلس الأخ مظفر ذقان، شكرا جزيلا لك.

0: إذن ما زلنا نتواصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام وفي الحديث أيضا حول الحملات الدولية والتحرك الدولي الفعلي الذي نشهده مؤخرا في دول العالم لقضية أسرانا وأهمية تدويل قضية أسرانا إعلاميا دوليا. نذهب إلى إسبانيا لنتحدث مع الإعلامية في الإذاعة الإسبانية الرسمية القسم العربي الزميلة شيرين الدجاني معنا مباشرة. تحياتي لك.
1: تحياتي لك فلسطين وللمستمعين الكرام.
0: شيرين، أريد أن أبدأ معك الحديث. هناك بيان دولي طالب الاحتلال بإنهاء الاعتقال الإداري وعودة السماح بزيارات الأسرى ومتابعة أوضاعهم، وهنا لابد أن نتحدث عن أهمية تدويل قضية الأسرى في هذا الحراك الشعبي الإعلامي لتصبح قضية رأي عام دولي، وشاهدنا في إسبانيا فعليا حراك قضية الأسرى.
1: نعم فلسطين، هناك حراك دولي في إسبانيا وأيضا في دول أوروبية، كان هناك أيضا مظاهرات في بريطانيا بموضوع الأسرى، ولكن عندما يكون البيان للاتحاد الأوروبي هو مطالبة، فقط مطالبة أو إدانات، هذا لا يكفي إذا لم يكن هناك يعني أمر ملموس وأمر واقعي يفرض تغيير الواقع. الإدانة هي شيء وطالبة هي شيء واتخاذ قرارات ملموسة على الواقع هو شيء آخر، يعني هذا لا ينفي أن هناك تحرك، ولكن هذا التحرك في الاتحاد الأوروبي ليس بكافي. ماذا يعني؟ يعني الاتحاد الأوروبي هو مكون من عدة دول أوروبية، 27 دولة أوروبية، وهذه الدول يعني هي منقسمة فيما بينها، ليس هناك قرار بأغلبية أو قرار بالموافقة بين جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني بدوره يؤثر كثيرا في اتخاذ القرارات. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، طبعا موضوع إعدام الأسرى، الاتحاد الأوروبي كان له موقف وطالب طبعا.
0: شيرين هل تسمعينا؟ هناك واضح انقطاع بالخط، سنعود مجددا للحديث مع الإعلامية شيرين الدجاني في الإذاعة الإسبانية، وبالحديث عن أهمية فعليا المطالبات الدولية والحراك الدولي الإعلامي لجم جنون هذا الاحتلال لوقف هذه الممارسات التي للأسف ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة في ظل العنف الجنسي أيضا الذي يمارس باعتداءات متواصلة للأسف بحق أسرانا أسيراتنا والقاصرين أيضا داخل السجون الإسرائيلية. مرة ثانية أعود إليك شيرين.
1: نعم نعم نعم نعم، كنت أقول أن الاتحاد الأوروبي طبعا حذر إسرائيل من طبعا

0: صادقت الكنيسة على قانون الإعدام للأسرى، وأنه سيتم فرض عقوبات تجارية على إسرائيل وإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل أو حتى تعليق أجزاء من هذه الاتفاقية. وصفوا الخطوة بأنها انزلاق نحو هاوية أخلاقية. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن أوروبا دائما كانت تروج أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وهذا يعني أنه بقانون الإعدام هذا يلغي هذه الصفة والرواية الإسرائيلية التي دائما كانت تقول بأن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة الموجودة في الشرق الأوسط. طبعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كان له أيضا كلمة على منصة الإكس وقال فيها
1: شيرين
0: غير متوازنة، إذ لن تنطبق على الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم نفسها جريمة واحدة وعقوبات مختلفة، وأنه لا يمكن للعالم أن يبقى ساكتا. هذه هي كلمة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على موقع إكس. يعني موقع إكس هو موقع تواصل اجتماعي وليس يعني موقف رسمي،
1: وهذه كلمة العنصرية فعليا كما تحدث.
0: يعني
1: القوانين تطبق على الفلسطيني ولكن للأسف لا تطبق على الاحتلال.
0: لابد أن أسألك
1: شيرين عن أهمية أيضا ودور الإعلام الإسباني في التركيز على قضية الأسرى، وكيف ينظر الشارع الإسباني إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه أسرانا في ظل التقارير الدولية، في ظل أصبحت الفيديوهات التي ينشرها نفسه جيش الاحتلال ويتباهى بها بالاعتداءات الجسدية والجنسية وما إلى ذلك بحق القاصرين وحتى بحق المتضامنين مع قضية أسرانا وشعبنا؟
0: يعني فلسطين في الدول الأوروبية وفي إسبانيا الشعب المجتمع المدني بأغلبيته هو مساند للقضية الفلسطينية، هذا على المستوى الشعبي ولكن ليس على المستوى الحكومي. نحن هنا في إسبانيا الحكومة طبعا هي تدعم ومساندة للقضية الفلسطينية بمجملها بكل قضاياها، بأسرى، باستيطان، بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، ولكن هذا الموقف الإسباني هو مغاير لبقية المواقف الأوروبية. هناك في العام القادم هناك انتخابات. يعني هذا بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الذي يدافع عن فلسطين، المدافع الأول عن فلسطين، هذا قد يتغير في العام القادم لأنه قد يأتي اليمين، واليمين المتشدد هو الحزب البيبي وحزب بوكس، وهؤلاء يعني هذول الحزبين مواليين أكثر، مناصرين أكثر لإسرائيل. فهذا يعني تخوف كبير بصراحة، من عندنا تخوف ليس فقط مقتصر على الفلسطينيين ولكن أيضا على الإسبان. هناك تخوف كبير من نتائج الانتخابات القادمة.
1: لابد يعني قبل هذه الانتخابات كيفية توظيف هذا التعاطف والدعم الشعبي للقضية الفلسطينية ولشعبنا لأسرنا فعليا لتحريك هذا الجمود السياسي من قبل فعليا هذا الحراك الشعبي؟
0: نعم يعني هذا الجمود السياسي يحكمه طبعا مصالح سياسية واستراتيجية. يعني الغرب دائما كان يعني له نفوذ كبير مع إسرائيل استراتيجيا وعسكريا وأمنيا واستخباراتيا. يعني هناك تغلغل نفوذ صهيوني كبير في أوروبا. هذه هي مسألة وقت، هي مسألة يعني أعمال تراكمية. كل عمل له دور، سيكون له دور ولكن قد لا يكون في الوقت الحالي، قد يكون في المستقبل. يعني لما إتمار بن غفير وزير الأمن الإسرائيلي قال بأنه سيتم وضع التماسيح على السجون،
1: صحيح
0: طبعا هذا التصريح هو قادم من أين؟ هو قادم من تجربة أمريكية بالكاتراس، معروف سجن الكاتراس بفلوريدا، والذي كان يطبق على اللاجئين من المكسيك ومن دول أخرى وأيضا سجناء. فهذه كلها. وأيضا موضوع الإعدام، يعني موضوع الإعدام عندما نتكلم عن الإعدام ماذا نعني بالإعدام؟ الشنق؟ الإعدام يحدث في السجون الإسرائيلية، الإعدام بالاغتيال، الإعدام بالقتل المتعمد، الإعدام بمنع العلاج، الإعدام بعدم تقديم الأغذية والدواء.
1: صحيح، والتجويع الذي يمارس بحق أسرانا فعليا اليوم، سياسات الإهمال الطبي.
0: نعم، وهذا لفلسطين، هذا يعني يوجد في التشريعات الإسرائيلية قانون الإعدام قائم. يعني لما خرج إتمار بن جفير وقال سيطبق قانون الإعدام، هو ليس بقانون جديد، هو تشريع قائم في السياسة الإسرائيلية وموجود، ولكن لم يطبق. وهذا موضوع الإعدام جاء من أين؟ جاء من الانتداب البريطاني. صحيح. الانتداب البريطاني قتل العشرات من الفدائيين والوطنيين الفلسطينيين. يعني الأغنية اللي احنا بنقول فيها فؤاد حجازي طلعت جنازة، طبعا لفؤاد حجازي، وأيضا محمد جمجوم. يعني هدول تم إعدامهم من الانتداب البريطاني في الثلاثينيات.
1: والاحتلال اليوم يعود مرة ثانية لهذه الإجراءات والإعدامات بحق أبناء شعبنا في ظل هذا الصمت الدولي حتى هذه اللحظة، ليلجم هذا الجنون ويوقف هذه الجرائم بحق أسرانا بحق شعبنا، ليحاسب هذا الاحتلال. فمن أمن العقاب أساء الأدب، وهذا ما يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل في مزيد من الانتهاكات الغير قانونية فعليا وضد المواثيق والمعاهدات الدولية. أشكرك جزيل الشكر الإعلامية شيرين الدجاني في الإذاعة الإسبانية، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نصل لنهاية مشوار اليوم، كنت معكم أنا فلسطين حجة، وأشكر زملائي وسام حمد، ساني زبن، مايا حميدة، دمتم بكل خير.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية المفصلة، يقدمها عماد الرماوي واستهلها بأبرز العناوين. شهداء وجرحى جراء مواصلة الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مستوطنون يقتحمون

0: النساء والتوليد في مشفى أصدقاء المريض إبراهيم بسعيني قال إن حالات الإجهاض في قطاع غزة تضاعفت مقارنة بما قبل العدوان نتيجة سوء التغذية واستمرار القصف والنزوح وتراجع خدمات متابعة الحملة.
1: التقارير كلها تبحث سوء التغذية وعدم التغذية الكاملة وعدم متابعة الحمل والتضامن الست الحامل. اليوم احنا بنعاني يعني في المستشفى حالات كتير بتمر علينا من الطفل من الحمل في اول شهر لا اخر شهر, يعني في الثلاث شهور الاولى, في الثلاث شهور الثانية, في الثلاث شهور الثالثة, يعني بوصلنا حالات انتريتراين سيتل ديث, يعني ميت في الرحم, وهذه نعتبرها احنا كارثة. يعني العيوب الخلقية حدث ولا حرج بصراحة. بعد الولادة طبعا في تشوهات في القلب, تشوهات في الاطراف, تشوهات في الاجنة, الهيدروكيفالس الرأس الكبير في مية, يعني هذا كتير كتير كتير بنلاحظها.
0: في ذات السياق اعلنت الباحثة في منظمة العفو الدولية بدور حسن أن عدد المواليد في قطاع غزة انخفض بنحو 35% مقارنة بما قبل العدوان, فيما لا تعكس الأرقام المتوفرة الحجم الحقيقي لحالات الإجهاض بسبب صعوبة وصول كثير من النساء إلى المستشفيات.
2: نوثق تدمير المنظومة الصحة الإنجابية منذ بداية العبادة, وما يحصل لا يفاجئنا, تعمد اتخاذ إجراءات والتدابير مصممة من أجل منع الإنجاب. ومنذ بداية الإبادة نرى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب هذه الأفعال, وهذه الأفعال متراكمة أدت إلى تدمير منظومة الصحة الإنجابية, بل وتدمير حتى البنية التحتية اللازمة للصحة الإنجابية. التجويع لا تنتهي نتائجه حتى عندما يسمح الاحتلال بدخول المزيد أو أعداد أكثر من الأطعمة, على الرغم من أن التقييدات لا تزال مستمرة. فالسيدة الحامل هي تعاني من تداعيات التجويع حتى بعد وضعها, بعد إنجابها. من أفظع ما حصل خلال الإبادة هو إجبار الأطفال الخدج على مغادرة المستشفيات. بعضهم توجه بهم الأطباء إلى الجنوب, فصلوا عن أهاليهم, بعضهم أرسل لمصر من أجل تلقي العلاج ولم يرى أهله حتى بعد ثلاثة أعوام من الإبادة. بعضهم توفي في مصر, الأطفال الخدج نتحدث.
0: إلى ذلك قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة رأفت مجدلاوي قال إن نحو 1,200,000 مواطن يعيشون في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة, وسط ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه والغذاء وانعدام الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية.
3: أبرز التحديات التي تواجهنا الآن هو نقص الخدمات الصحية, مشكلة المنظومة الصحية التي تتعقد يوما بعد يوم, والمسؤول عنها بشكل أساسي الاحتلال. الاحتلال هو الذي يمنع دخول الأدوية والمستهلكات, الاحتلال هو الذي يمنع وصول المستلزمات اللازمة لعمل ما تبقى من المستشفيات, الاحتلال هو من قيد عمل المؤسسات الصحية الدولية في قطاع غزة, الاحتلال هو من قتل الكفاءات الطبية, الاحتلال هو من اعتقل الكفاءات الطبية المختصة وما زال يحتجز حتى اللحظة حوالي 16 اختصاصي طبي, الاحتلال من سهل خروج الكفاءات الطبية من خارج قطاع غزة, الاحتلال من يتحكم في حالات الإحالة الطبية إلى الخارج ويفرض نظاما عقيما يعرض هؤلاء المرضى أكثر من 20,000 إلى الموت البطيء.
0: من جهة أخرى حذر عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير صبري صيدم حذر من مخاطر المشروع الاستيطاني الهادف للسيطرة على قطاع غزة وتقسيمه جغرافيا, وأشار إلى إقامة جدار بطول نحو 23 كيلومترا داخل محيط القطاع, وذلك بالتزامن مع تحركات لمجموعات استيطانية تسعى لإعادة إقامة مستوطنات في قطاع غزة.
4: ما نشهده هو حالة من انفصام الشخصية السياسية بين الموقف الرسمي والدول الذي تلتزم به هذه الدول, وبين تصرفات حكومات في أوروبا تأخذ قرارات من هذا النوع. مطلوب من الاتحاد الأوروبي أن ينسجم مع ذاته, أن ينسجم مع القانون الدولي, وأن ينسجم مع موقف بلاده المعلن إزاء الاحتلال.

0: إزاء حل الدولتين، إزاء الاستيطان، وإزاء قضايا أخرى لطالما أشهر مواقفه، ولكن عندما تأتي إلى الفعل تكون الصورة مختلفة تماما عما نتوقعه جميعا. ولكن هذه الصورة ستبدأ أكيد بالتغير إذا ما اتخذت دول بمستوى هولندا وغيرها خطوات عملية باتجاه إعلاء كلمة القانون الدولي والالتزام بقرارات الشرعية الدولي. ستختلف الوتيرة بصورة أكبر فأكبر بحول.
1: أدانت الرئاسة اقتحام مستوطنين يتقدمهم الوزير المتطرف ايتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية في باحاته، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم. وأكدت الرئاسة أن ما يجري في المسجد الأقصى يمثل تصعيدا خطيرا يندرج في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة ومحاولات لتقسيمه زمانيا ومكانيا. ودعت الرئاسة في بيانها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها وإجراءاتها الأحادية في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان أكثر من 1300 مستوطن اقتحموا صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع إحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وأفادت محافظة القدس أن قوات الاحتلال تواصل فرض إجراءات مشددة على أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة، وتنتشر بشكل مكثف في مختلف باحات المسجد، وتمنع المصلين من الدخول إلى المسجد. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 24 مواطنا على الأقل، بينهم طفلان وسيدة، عقب اقتحام عدد من محافظات الضفة. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم جدول المدد القانونية للانتخابات التشريعية والمقرر إجراؤها في 28 من تشرين الثاني العام الجاري وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر بهذا الخصوص. وأوضحت اللجنة أن فتح مراكز تسجيل الناخبين في الضفة سيبدأ صباح يوم السبت 15 من آب ويستمر لمدة 5 أيام حتى مساء الأربعاء 19 من الشهر ذاته. أكد وزير التربية والتعليم العالي دكتور أمجد برهم لإذاعتنا جاهزية الوزارة لإعلان نتائج الثانوية العامة غدا الجمعة عند الساعة 9 صباحا خلال مؤتمر صحفي يشمل أكثر من 89,000 طالب وطالبة من قطاع غزة والضفة بما فيها القدس والطلبة المتواجدين خارج الوطن. وقال برهم إن نحو 37,000 طالب من غزة تقدموا للامتحانات داخل القطاع وخارجه، مؤكدا ارتفاع نسبة النجاح مقارنة بالعام الماضي، ودعا الطلبة لاختيار تخصصات تتناسب مع احتياج سوق العمل.
2: الإعلان سوف يكون عبر مؤتمر صحفي لطلابنا في كل الوطن وخارج الوطن. هناك أكثر من 89,000 طالب وطالب موزعين ما بين قطاع غزة والقدس الشريف والضفة الغربية، وأيضا طلبة قطاع غزة المتواجدين في خارج الوطن. امتحان الحمد لله نسبة النجاح فيه كانت هي نسبة أفضل من العام الماضي. نستطيع أن نقول بأن نجحنا في عقد هذا الامتحان برغم كل التحديات والصعاب.
1: وفي هذا السياق شدد المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات على أن الشرطة تعمل على ضبط إطلاق الألعاب النارية وكافة المظاهر الخطيرة، مشيرا إلى تنفيذ حملات توعية للمواطنين حول مخاطر هذه السلوكيات وما قد تسببه من إصابات وخسائر.
3: الشرطة أنهت كافة الاستعدادات، سيتم نشر عناصر وضباط الشرطة ودورياتها في الطرقات وتكثيف العمل الشرطي والأمني لمنع المظاهر غير القانونية من التشحيط والتفحيط وإطلاق الألعاب النارية وإطلاق النار وغيرها، حفاظا على حياة المواطنين. وسبق ذلك حملة توعية وإرشادات وتوجيهات للمواطنين تم نشرها عبر أدوات الشرطة الاتصالية وكذلك الإعلام والسوشيال ميديا لتعريف المواطنين بخطورة الألعاب النارية، بخطورة إطلاق النار، بخطورة التشريط

0: التوقيت وقيادة المركبات بجنون أو بطيش وإهمال.
1: في الشأن الدولي، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها تشن مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، فيما صرح وزير الخارجية الأمريكي بأن إيران في ورطة كبيرة وتواجه تضخما كبيرا وارتفاعا حادا في أسعار الغذاء. إلى ذلك، تبنى مجلس النواب الأمريكي خطة ميزانية بقيمة 95 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران. في حالة الطقس، خلال الساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، وغدا الجمعة يكون الجو حرا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. بهذا سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة قرأها عماد الرماوي. لقاؤنا يتجدد عند 1 بحول الله. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: جيتارة
1: جيتارة
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان قيطارتان.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز الأنباء من صوت فلسطين. 14 شهيدا وعشرة الإصابات جراء استمرار الاحتلال في خرقه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. استشاري النساء والتوليد في مشفى أصدقاء المريض إبراهيم بسين يقول إن حالات الإجهاض في قطاع غزة تضاعفت مقارنة بما قبل العدوان نتيجة سوء التغذية واستمرار القصف والنزوح. الرئاسة تدين اقتحام المستوطنين، يتقدمهم الوزير المتطرف تيمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك وتأديتهم لطقوس تلمودية في باحاته. الرئاسة اعتبرت ذلك انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم، ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها. إصابتان برصاص الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس. مستوطنون مسلحون يقتحمون بحماية قوات الاحتلال أراضي المواطنين في قرية تواني، في حين استولى آخرون على بئرين للمياه جنوب الخليل. لجنة الانتخابات المركزية

وأكثر من 89 ألف طالب وطالبة من قطاع غزة والضفة بما فيها القدس والطلبة المتواجدين خارج الوطن. الوزير برهم قال إن نحو 37 ألف طالب من غزة تقدموا للامتحانات داخل القطاع وخارجه، وأكد أن ارتفاع نسبة النجاح مقارنة بالعام الماضي. وفي ذات السياق، المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزيقاد يشدد على أن الشرطة ستعمل على ضبط إطلاق الألعاب النارية وكافة المظاهر الخطيرة عقب إعلان النتائج. في حالة الطقس، خلال ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. بهذا سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. لقاؤنا يتجدد عند الثانية في برنامج أحداث اليوم. هذه تحية وفي أمان الله.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشايخ ولا يستسلم،
0: يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: الأسبوعي عبر صوت فلسطين، يستضيف آخر الأعمال الخيرية والتطوعية التي تركت أثرا في مجتمعنا. كل خميس بعد الواحدة ظهرا مع براء عماد. إحنا أهل البلد والخير منا وفينا.
1: هنا دولة فلسطين وعاصمتها القدس الأبدية. سلام لفلسطين العزيزة والوطن الغالي على قلوبنا، لغزة العزة التي لا يليق بها سوى الحياء والفرح، ولكل بقعة من هذه الأرض الطاهرة. بسم الله على فلسطين حتى يطمئن فؤادها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. تحية لكم مستمعينا ومشاهدينا على امتداد مدننا وقرانا ومخيماتنا، وتحية لأبناء شعبنا الصامد الصابر الثابت، شعب الجبارين. نحن معكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي منا وفينا الخير، ومعكم عبر إذاعة الكل الفلسطيني، إذاعة صوت فلسطين، موجاتنا الرئيسية 90.7 و100.1 FM. تحية لكل من يتابعنا من خلال موقعنا الإلكتروني vop.bs، وأيضا لكل من يشاهدنا من خلال التلفزيون التفاعلي مدى وحضارة تي في.

0: دوما وأبدا التحية والرحمة لكل شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لكل جرحانا والحرية القريبة لأسرانا وأسيراتنا. أرحب بفريق العمل الذي يرافقني، الزميل هيثم شنابلة في الهندسة الإذاعية، ومايا حميدة من التنفيذ والإنتاج، وفي الإخراج الإذاعي حسان زبن، وسأكون معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد. إذن مستمعينا ومشاهدينا، نبدأ معكم من أولى فقراتنا وفقرة بهمتنا وإلى قطاع غزة الحبيب ومع مبادرة سمر التعليمية. في غزة حيث تحولت مدارس كثيرة إلى ركام، لم تتوقف الحرب عند استهداف الحجر بل امتدت إلى حد حق الأطفال في التعليم. برزت مبادرات مجتمعية حملت على عاتقها مسؤولية إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مستقبل جيل كامل. مبادرات آمنت بأن التعليم ليس رفاهية بل حق وأمل وطريق للحياة. اليوم مستمعينا ومشاهدينا نستضيف صاحبة إحدى هذه المبادرات التعليمية للتعرف أكثر على مبادرتها. نرحب معنا بضيفتنا الأستاذة سمر الهور، صاحبة مبادرة سمر التعليمية. أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا
1: وسهلا فيك الخطبة.
0: أهلا أستاذة سمر، بداية حدثينا عن مبادرتك التعليمية، تفضلي.
1: أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية جميعا. مع كل أستاذة سمر موسى عبد الجادر الهور من مخيم المسيرات قطاع غزة المحاصر، صاحبة مبادرة سمر التعليمية. مبادرتنا بدأت إحنا 6 أخوات ندير هذه المبادرة التعليمية من ذوي الشهادات العلمية، تعليم أساسي، تربية علوم، رياضيات، لغة إنجليزية، وماجستير مناهج وطرق التدريس، مع خبرة 7 سنوات في رياض الأطفال. والد الأستاذ موسى عبد الجادر الهور من ذوي الهمم العالية، رغم مرضه الشديد كان يعاني من القدم السكري ومن ثم بتر في الطرف الأيمن، إلا أنه كان كل صباح جديد يذهب إلى مدرسته ليؤدي رسالته السامية. ونحن الآن مشينا على خطى، رغم القصف ورغم الجوع ورغم الخوف في قطاع غزة، أخذنا مساحة آمنة من بيتنا وأطلقنا مبادرة سمر التعليمية، وفتحنا أبواب الأمل لنؤدي رسالتنا السامية التي خلقنا لأجلها.
0: نعم، يعني إذا ما أردنا الحديث عن الموقف الذي دفعك لاتخاذ القرار وإطلاق هذه المبادرة بالتحديد، هو يعني أنك أردت يعني أن تكوني على خطى الوالد في المسيرة التعليمية. سمر، نعم، كل التقدير والاحترام. يعني بعد تدمير العديد من المدارس، ما أبرز التحديات التي واجهتكم تحديدا في توفير بيئة تعليمية للطلبة؟
1: تحدياتنا إنه إحنا كيف بدنا نحول البيئة، المساحة البسيطة الآمنة اللي أخذناها من بيتنا، كيف نحولها لصف دراسي منظم يعيد شعور الانضباط وهيبة المدرسة. التحديات اللي واجهناها نقص حاد في المستلزمات القرطاسية، انعدام الكتب، فأجبرنا على الاعتماد على أدوات بديلة حتى نمشي مسيرتنا التعليمية. فكان الأهم من ذلك، الأهم إن إحنا كيف نوصل المعلومة، كيف نوضح الفكرة، المهم تكتب، المهم بدك تقرا، حتى المهم بدك تكتب حتى لو على الصخر، المهم تقرا وتكتب.
0: نعم، هل تقتصر هذه المبادرة على تقديم التعليم الأكاديمي، أم يعني هناك جوانب أخرى فيها كمثلا الدعم النفسي للطلبة؟
1: نعم نعم صحيح، حاولنا أن احنا قدر المستطاع أن احنا نرمم الأمان الداخلي لطلابنا. أطفال فلسطين عانوا، حاولنا إحنا من مبادرة سمر التعليمية إن ننقلهم من عتمة الحزن والصمت والخوف إلى الفرح، إلى التعبير، الاطمئنان والأمام. إحنا معلمين ولسنا أخصائيين نفسيين، إحنا بدورنا كمبادرة سمر التعليمية حاولنا إن إحنا نستعين بأهل الخبرة زي مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، حاولنا نتواصل معها والحمد لله لبت النداء وصلت معنا كتفا في كتف هذه المهمة النبيلة، نفذت ورشات، دورات، ودعم نفسي للأهالي وللطلاب والحمد لله.
0: كل التقدير لكل من يعني يساهم في هذه المبادرة. أستاذة سمر، مع هذا العدوان المستمر وأيضا بعد استهداف المدارس، خطورة انقطاع الطالب عن التعليم لفترات طويلة؟
1: خطورة المخاطر كثيرة أخت براء، والله المخاطر كثيرة لكن لا تعد ولا تحصى. لكن أنا بتحكي لي خطر شديد وأساسي واجهنا إحنا في مبادرة سمر التعليمية.
0: نعم.
1: هو اتساع الفجوة العمرية، يعني كان يجينا طالب بعمر 11 سنة لكن قدراته العقلية على القراءة والكتابة للأسف لا تعد العمر 7 سنوات. هذا الإشي كان يشعر بالخوف الخجل والصعوبة الشديدة أنه أنا كيف بدي أرجع له المعلومات الأساسية اللي فقدها.
0: نعم. وإذا ما أردنا الحديث عن يعني طلاب الصف الأول الذين هم بحاجة ماسة إلى المرحلة التأسيسية لهم،
1: صحيح الطلاب في المرحلة البستان والتمهيدي بحاجة أساسية للقراءة والكتابة، يعني إحنا لازم برضو كمان البستان والتمهيدي إحنا مع مبادرة سمر تعليمية إحنا خبرة 7 سنوات في رياض الأطفال.
0: نعم. كيف تعاملتم يعني مع نقص الإمكانيات اللازمة لكم في هذه المبادرة بخصوص الكتب القرطاسية، يعني الأماكن المناسبة للتعليم مع هذا العدد للطلاب؟
1: الإمكانيات، نقص الإمكانيات من كتب قرطاسية، استخدمنا هواتفنا المحمولة حاولنا ننزل عليها الكتب المناهج الرقمية ونحاول نشاركها مع أطفالنا حتى نضمن انه الا يحرمهم نقص الورقه من حقهم في المعرفه.
0: نعم.
1: اعتمدنا على الالواح الخشبيه البسيطه، براتين المساعدات كنا نحولها لعملها زي سبوره كبديل عن السبورات التقليديه، بدك تكتب.
0: نعم، يعني هذا العقل الغزي المبدع.
1: الحمد
0: كل
1: لله.
0: كل التقدير. حدثينا عن حجم الاقبال على المبادره، كيف كان الاقبال؟
1: احنا المبادره الثمر التعليميه بداناها بعشره اطفال. والعدد كان الحمد لله يزيد كل يوم كل توقف دون توقف.
0: واليوم
1: واليوم الحمد لله كل طالب طاق الأمل والنجاح والأمان في مبادرة الثمر التعليمية كان يجلب معه أقاربه أصدقائه جيرانه أولاد عمه، فالحمد لله والعدد بازدياد إن شاء الله تعالى والعدوى إيجابية.
0: نعم. هذه المبادرة التي تعنى بالجانب التعليمي يعني لأطفالنا وأبنائنا وبناتنا في قطاع غزة الحبيب، ما الرسالة التي تبعثها يعني هذه المبادرات للعالم أجمع حول إصرار الفلسطيني على التمسك بالتعليم؟
1: رسالة الأخبار باختصرها بحقيقة واحدة، إن المباني ممكن تقطف والجدران ممكن تهدم لكن فكرتنا لا تقطف، عقلنا الواعي لا يحاصر، والقلم اللي كتب على التراب اليوم هو اللي حيبني الغد رغما عن كل شيء بإذن الله
0: إن شاء الله. كيف يمكن للمؤسسات حتى الأفراد دعم هذه المبادرات لضمان استمرارها لكل من يرغب؟
1: احنا بنحاول ان تتبنى وتدمج المبادرات التعليمية ضمن المشاريع الدولية والوطنية، لأن الحين المبادرات أصبحت بمثابة مدارس تعليمية.
0: صحيح.
1: ممكن أيضا المؤسسات والأفراد أنها تزود المبادرات القرطاسية، الحقائب، السبورات، تباشير، كراسي، طاولات.
0: صحيح. يعني التواصل من خلال صفحة المبادرة عبر الفيسبوك باسم مبادرة سمر التعليمية باللغة العربية. صحيح أستاذ سمر؟ نعم.
1: صحيح.
0: أخيرا نعم، يعني في الختام نختتم مع رسالة منك لكل طالب في غزة يشعر أن الحرب سرقت منه حلمه الدراسي، ماذا تقولي له؟
1: رسالتي لكل طالب في غزة، أنت لست ضحية تنتظر العطف، أنت الفكرة العصية على المحو، ارفع رأسك واقبض على قلمك، والعالم لا يحترم إلا من يكسب غده بيده. وفي الختام تحية فخر وحب وامتنان وعرفان لوالد الأستاذ موسى عبد القادر الهور، معلم الأول الذي لولا بعد الله ما كنت أنا وأخواتي الستة حاصلات على شهادتنا العلمية. شكرا شكرا لك من القلب يا والدي، غرست فينا أن المعرفة كرامة وأن الحلم حق يستحق.
0: نعم كل التقدير لكم جميعا. يعني ونقول في الخاتمة، قد تهدم المدارس لكن الإرادة التي تؤمن بالعلم لا تهدم أبدا، وما دامت هناك مبادرات تحمل رسالة التعليم فسيبقى الأمل حاضر بكل تأكيد. كل الشكر لك يا الأستاذة سمر الهور صاحبة مبادرة سمر التعليمية، وكل التحية لأهلنا في قطاع غزة الحبيب. شكرا.
1: شكرا لإذاعة صوت فلسطين على دورها الفعال في تسليطها الضوء على هذه المبادرات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: هذا واجب. دمتم بكل الخير. شكرا. نتواصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا عبر إذاعة صوت فلسطين وبرنامج منا وفينا الخير. معكم عبر موجاتنا الرئيسية 90.7 و100.1 FM. نرحب بكل من انضم إلينا للاستماع والمتابعة والمشاهدة. ونبقى معكم في فقرة بهمتنا وإلى مدينة بيتونيا ومبادرة صناع الأثر. مباشرة نرحب معنا بضيفتنا الأستاذة غدير أبو بكر مديرة مدرسة بنات بيتونيا الثانوية. أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا
2: وسهلا، شكرا لكم صوت فلسطين على مبادرتكم وعلى رعايتكم للمبادرات الشبابية. شكرا جزيلا وأهلا وسهلا بكم.
0: أهلا بك. يعني جاءت مبادرة صناع الأثر والتي تسعى إلى غرس قيم المبادرة والعطاء والمسؤولية أيضا في نفوس الطلبة ليكونوا صانعي تغيير يعني داخل مدارسهم وأيضا مجتمعهم. حدثينا أستاذة غدير عن مبادرة صناع الأثر في البداية، كيف ولدت كفكرة؟
2: نعم، طبعا انطلقت الفكرة بداية من اجتماع مصغر حصل بيني وبين زميلاتي وبين الدكتور ربحي دولي رئيس بلدية بيتونيا اللي هي الدعم الرئيسي والأساسي لهذه المبادرة، بأننا أردنا أن نحدث في العطلة الصيفية شيء جديد من يعني نابع من إيماننا بقدرات شاباتنا وبناتنا الطالبات وقدرتهن على إحداث تغيير إيجابي في أنفسهن ومجتمعهن، ومرغبتنا في استثمار طاقتهن وأفكارهن الإبداعية في مشاريع ومبادرات إنسانية ومجتمعية تعزز قيم العطاء والانتماء والمسؤولية. ومن هنا بدأنا بتكوين واختيار 40 طالبة بشكل عشوائي. معاييرنا كانت محددة أحياناً. الهدف من اختيار هذول الطالبات أن نحصل على 40 بيئة مختلفة، 40 حلم لهذه الطالبات في هذا العمر الحساس جدا والعمر المناسب جدا لطرح أفكار ومبادرات تعكس الوعي المجتمعي والإنساني والرغبة الحقيقية فيهن لخدمة الآخرين وأحداث أثر إيجابي في المجتمع.
0: نعم، يعني أستاذة غدير من اختيار اسم هذه المبادرة صناع الأثر، المغزى الأساسي أن يكون

0: الطالب أو الطالبة يعني صانع أثر داخل المدرسة والمجتمع. حدثينا أكثر عن أبرز الأنشطة أو البرامج التي تم تنفيذها داخل المدرسة من خلال هذه المبادرة.
1: نعم طبعا تعقيبا على كلامك، من أجل أن تكون هذه الطالبات لهم أثر إيجابي في المجتمع يجب أن نبدأ من أنفسهن من داخلهن. فيجب في التدريب الذي تلقته هذه الطالبات، وهو تدريب مكثف من خلال زميلاتي المرشدة التربوية سهى فايز والمعلمة رجاء أبو الهيجة، وهن مدربات صدقا خبيرات في إخراج الروح الإيجابية ل طالباتنا والروح الإيجابية للشيء الجيد والمتكل في أنفس هذه الطالبات. فبدأنا بهذا التدريب، طبعا التدريب تقريبا لا يقل عن 10 جلسات تدريبية. الجلسة قد تستمر لمدة 4-5 ساعات، تتضمنها ألعاب تربوية، إرشاد نفسي، إطلاق لروح التفاعل الإيجابي لدى الطالبات. من بعدها انطلقنا بعد أن لمسنا الروح الإبداعية في هذه الطالبات وقدرتهن على ترك أثر، بدأنا في الخروج إلى المجتمع المحلي. بدأنا بزيارة المتحف بيرزيت، جامعة المتحف الموجود على أراضي جامعة بيرزيت. أخذنا ورشة عن طريق مؤسسة لعمل بوسترات، والورشة التدريبية التي نظمت في هذا المجال كانت ممتعة جدا، أخرجت مكامن جميلة جدا لدى الطالبات. كوننا جمل على شكل بوسترات تنم عن وعي كبير جدا وتؤثر في مع
0: نعم أستاذة غدير
1: بعدها أخذنا ورشة عن طريق خبير كيف صناعة العطور، كيف نصنع العطور. طبعا في البداية أخذوا موجز علمي عن كيفية العمل مع هذه العطور ومع هذه المواد الكيميائية. إذا أراد الطالبة أن تنتهي هذه المهن فهو جميل جدا. حاليا هم في كلية المستقبل المهنية في ورشة تدريب هناك لمعرفة التخصصات في كلية المستقبل ومعرفة النواحي التي يمكن أن تجذب هذه الطالبات وتجعل لهن الأثر والعمل الإيجابي في هذا المجتمع.
0: نعم جميل جدا. تعقيبا على كل ما تفضلتي به أستاذة غدير، يعني يساهم هذا النوع من المبادرات في تنمية شخصية الطالب إلى جانب التحصيل الأكاديمي طبعا، كيف ترين دور المبادرات يعني على مستوى المدارس على وجه الخصوص في إعداد جيل قادر على القيادة وصناعة التغيير؟
1: له دور كبير جدا، لأنه إحنا عمالنا نشتغل مع مجموعة من الطالبات، هما بؤرة وهما بداية لعكس هذا الإبداع الذي عاشته هذه الطالبات مع زميلاتهن في المدرسة. في المدرسة نحن نريد جيل من الطالبات مؤثر، متعاون، متكافل، له القدرة على حل المشكلات، له القدرة على قيادة زميلاتهن نحو النجاح، نحو المبادرة، نحو البعد عن السلبية، نشر الإيجابية. لهن أثر كبير جدا على الأهل، حتى في البيت، الأهل في البيت ممكن الطالبة أن تعكس ميولها الإيجابية لدى أهلها، لدى أخواتها وإخوتها، لدى زميلاتها في المدرسة، لدى معلماتها. عندما تكون هذه الطالبة واثقة من نفسها، قادرة على التحدث بوعي بطريقة إيجابية، بنقد إيجابي بناء، تستطيع أن تقتاد بها زميلاتها وتصبح مدرسة تقدر فيها الطالبة على أن تعبر عن نفسها، تعبر عن رغباتها، تعبر عن ماذا تريد، ماذا يلزمها لتصبح هذه المدرسة مكان محبب لها، مكان لا تكره أن تأتيه صباحا وإنما تتمنى أن يبلغ الصباح لتأتي وتداوم في هذا المكان. فكل هدفنا أن نجعل المدرسة هي صديقة للطفل، صديقة لهذه الطالبات، صديقة لهذه البنات فيها هذا السن اللي تصبح الفجوة ما بين الهيئات التدريسية الإدارية والطلابية قليلة ومتقلصة بطريقة إيجابية صحيحة.
0: نعم، في أقل من دقيقة رسالة منك إلى جميع الطالبات المتطوعات في هذه المبادرة وأيضا المعلمات.
1: نعم، شكرا جزيلا لزميلاتي سهى فايز ورجاء أبو الهيجة. أنا صراحة حضرت اللقاءات التدريب واللقاءات العملية، وأنا كشخص ورغم أني أنا لدي خبرة 30 سنة في مجال التربية والتعليم، ولكن صدقيني أني أنا تعلمت أشياء جديدة وحصلت على بعض المعلومات التي كانت تحدثنا بها الطالبات والتي بحثت عنها الطالبات، كنت أستفيد منها كثيرا. شكرا لهن وشكرا، وأتمنى لهن دائما التقدم وزيادة المعلومات إن شاء الله. بالنسبة لبنات الطالبات، أنا مفتخرة جدا فيهن وفي وعيهن، أؤمن بهذا الجيل من الشباب، أؤمن به كثيرا. النصيحة التي أقدمها لهم أن يكونوا واثقين من أنفسهم، واثقين من قدراتهم، لا يجعلوا الأمور السلبية في هذا المجتمع تؤثر عليهم، وإنما هم طالما هم يحسون بالانتماء، بالصدق، بالأمانة، بالثقة الداخلية والداعم لهم، أنا متأكد أنهم سيكونون ناجحين، أعضاء ناجحين في هذا المجتمع، سيصلون مراكز عليا وسيبنون هذا الوطن إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني أعظم رسالة تقدمها المدرسة ليس فقط تخريج طالب متفوق، بل تخريج إنسان يترك أثر أينما حل. كل الشكر لك يا الأستاذة غدير أبو بكر، مديرة مدرسة بنات بتونيا الثانوية، وكل التوفيق لكم. شكرا،
1: كل الاحترام، شكرا جزيلا.
0: يا هلا. نتواصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا، وننتقل الآن إلى فقرة قيل عنه. العطاء الصادق لا يضيع، فمحبة الناس هي الرصيد الحقيقي لكل إنسان كريم. وقيل أيضا: من جعل الخير طريقه جعل الله محبة الناس رصيده الذي لا ينفد.

0: نتواصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا عبر إذاعة صوت فلسطين وبرنامج منا وفينا الخير. في فقرة بهمتنا كنا مع مبادرة سمر التعليمية من قطاع غزة، وأيضا كنا مع مبادرة صناع الأثر في مدينة بتونيا. نجدد الترحيب بكل من انضم إلينا للاستماع والمتابعة والمشاهدة، وإلى آخر فقراتنا من برنامج منا وفينا وفقرة شخصية الأسبوع. وراء كل مبادرة ناجحة قصص ملهمة لأشخاص قرروا أن يكونوا جزء من التغيير. اليوم مستمعينا ومشاهدينا نستضيف إحدى الطالبات المتطوعات في مبادرة صناع الأثر للتعرف على تجربتها. نرحب معنا بالطالبة زهيرة إخضير، أهلا بك معنا.
1: أهلا
0: أهلا يا زهيرة. في البداية حدثينا، كيف انضممت إلى مبادرة صناع الأثر؟ تفضلي.
1: أول شيء اشترونا من المشاركة في درس مدرستنا والمرشدة.
0: نعم، ما الذي شجعك على الانضمام للمبادرة؟
1: إنه بتعزز الثقة بالنفس وبتعطيك
0: نعم
1: هذا
0: تعزيز ثقافة العمل التطوعي، العمل بروح الفريق، صحيح زهيرة؟ نعم. طيب، يعني نتعرف أكثر على الدور الذي قمت به كمتطوعة في مبادرة صناع الأثر. يعني إذا كان هناك نشاط، فعالية، برنامج شاركتي يعني فيه من خلال المبادرة.
1: هلا، أول شيء إحنا كنا رحنا زرنا بير زيت وصدفنا صاحب محل عطور عمر هريش من بتونيا.
0: نعم.
1: وعرفنا على تركيب العطور.

0: صور وشاركني خبرتها في تصوير قضايحها.
1: نعم.
0: وكانت المعملية إنه كانت مميزة وحلوة.
1: نعم. طيب على المستوى الشخصي ماذا تعلمت من هذه التجربة في التطوع؟
0: إنه علمنا إنه كيف نركب الصور وعلمنا إنه
1: نعم يعني العمل التطوعي بشكل عام يمنح الإنسان الرضا، السعادة، حب الخير، العطاء. يعني أنت كزهيرة يعني ماذا تعلمت من العمل التطوعي يعني مما ذكرته يعني قبل قليل؟ نعم زهيرة يعني الرضا العطاء.
0: الرضا العطاء وش اسمه ورشة بناء شخصية عملنا وساعدتنا في تنمية مهاراتنا وتعزيز ثقتنا بنفسنا.
1: نعم. هل شعرت أن المبادرة ساعدت يعني الطلاب أو الطالبات يعني أنتم كطالبات على اكتساب مهارات جديدة مثل القيادة، العمل الجماعي، التواصل، التعاون؟ هل شعرتي بذلك؟ كيف انعكس العمل التطوعي على يعني حياتك داخل المدرسة وخارج المدرسة؟ يعني هل عزز فيك روح المبادرة، المساهمة في الأعمال المجتمعية التطوعية؟ هل لمست ذلك زهيرة؟
0: أول إشي ما كنتش إنه مثلاً أشارك المدرسة في مثل إنه يطلع الإذاعة، ما كناش نشارك هيك، يعني ما كانش حنا التطوع بنعمل هيك، بس هلأ لما شاركنا وعملنا ورحنا زيارات وهيك إنه شاركنا صار عنا روح تطوع وعزز ثقتنا بنفسنا وشو
1: نعرف مشكلتها. نعم يعني اليوم نتحدث عن مبادرة صناع الأثر وهي مبادرة على مستوى المدارس ويعني الطالبات المتطوعات يعني هم العمود الأساسي في هذه المبادرة. لماذا مهم يا زهيرة أن يشارك الطلبة في المبادرات المدرسية والتطوعية؟
0: مهم عشان إنه
1: إحياء ثقافة العمل التطوعي، تعزيز هذه الثقافة أكثر، حاجة يعني مجتمعنا الفلسطيني إلى التطوع كجهة إسنادية خاصة في ظل هذه الظروف. نعم يعني هل توافقيني الرأي؟ نعم. إذا ما أردنا الحديث عن طموحك في المستقبل،
0: طموحي أصير دكتورة إن شاء الله يا رب
1: إن شاء الله،
0: وكون فخوري إن أهلي يكون فخورين فيي.
1: نعم نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. شكرا لك الطالبة زهيرة خضير متطوعة في مبادرة صناع الأثر. شكرا. إذن مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج منا وفينا الخير. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة والمشاهدة، والشكر موصول لفريق العمل الذي رافقني، هيثم شنابلة في الهندسة الإذاعية، مايا حميدة من التنفيذ والإنتاج، وحسان الزبن في الإخراج الإذاعي. وكنت معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد. دمتم بكل الخير ودوما إلى اللقاء.

صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى أحداث اليوم. أحداث اليوم بانوراما إخبارية لأبرز المستجدات الميدانية والسياسية. بإمكانكم المتابعة عبر موجتي الإذاعة الرئيسيتين 90.701 FM، وتتابعوننا عبر التلفزيون التفاعلي مدى وحضر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلى رأسها صفحتنا على فيسبوك. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة، يستهدف مباني سكنية ويدمرها في رفح وخان يونس والمناطق الشرقية لمحافظة غزة. أكثر من 2300 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى إحياء لما يسمى بذكرى خراب الهيكل. لجنة الانتخابات المركزية تعلن المدد القانونية للانتخابات التشريعية للعام 2026. هذه الموضوعات وأخرى نأتي عليها بالتفصيل في سياق أحداث اليوم من صوت فلسطين. فريق العمل هيثم شنابلة وصبحي عكاشة من الهندسة الإذاعية، أديم رمضان في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، حسن زبن الإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء. فأهلا بكم جميعا. البداية مستمعينا ومتابعينا الكرام، نشرة إخبارية موجزة مع الزميلة ضحى الشامي. ضحى أهلا بك معنا، مساء الخير.
2: مساء الخير لك سلمى، أسعدتم.

خدمات متابعة الحملة. وأوضح بسين لإذاعتنا أن المستشفى يسجل حالات وفاة للأجنة داخل الأرحام وولادات مبكرة لأطفال منخفضي الوزن، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في التشوهات الخلقية بين المواليد. حسن أن عدد المواليد في غزة انخفض بنحو 35% مقارنة بما قبل العدوان، فيما لا تعكس الأرقام المتوفرة الحجم الحقيقي لحالات الإجهاض بسبب صعوبة وصول كثير من النساء إلى المستشفيات. قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة رأفت مجدلاوي إن نحو 1,200,000 مواطن يعيشون في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة وسط ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه والغذاء وانعدام الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية. وأكد مجدلاوي في حديث لإذاعتنا أن المنظومة الصحية تواصل انهيارها بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية واستمرار استهداف واعتقال الكوادر الطبية، إلى جانب القيود المفروضة على سفر المرضى للعلاج في الخارج. حذر عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير صبري صيدم من مخاطر المشروع الاستيطاني الهادف للسيطرة على قطاع غزة وتقسيمه جغرافيا، مشيرا إلى إقامة جدار بطول نحو 23 كيلومترا داخل محيط القطاع تزامنا مع تحركات لمجموعات استيطانية تسعى لإعادة إقامة مستوطنات في غزة. وقال صيدم لإذاعتنا إن هذه التحركات تأتي ضمن سياسة حكومة الاحتلال لتغيير الواقع الديموغرافي وفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية تزامنا مع استمرار القصف والاستهداف في قطاع غزة وتعطل ملفات إدخال المساعدات وإعادة الإعمار. أدانت الرئاسة اقتحام المستوطنين يتقدمهم الوزير المتطرف تمار بنغفير وعضو الكنيسة عميد هليفي باحات المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية في باحاته، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني. وأكدت الرئاسة أن ما يجري في الأقصى يمثل تصعيدا خطيرا يندرج في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة ومحاولات لتقسيمه زمانيا ومكانيا. وأكدت أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين وأنه لا سيادة للاحتلال على مدينة القدس ومقدساتها. ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها الأحادية في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان أكثر من 3,200 مستوطن اقتحموا صباح اليوم باحات المسجد الأقصى تزامنا مع إحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وأكدت محافظة القدس أن قوات الاحتلال تواصل فرض إجراءات مشددة على أبواب المسجد وفي محيط البلدة القديمة وتنتشر بشكل مكثف في مختلف باحات الأقصى وتمنع المصلين من الدخول إليها. استدعت قوات الاحتلال رئيس مجلس قروي كيسان شرق بيت لحم، وأفادت مصادر محلية لمراسلنا بأن هذه القوات استدعت رئيس المجلس محمد هارون غزال لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة جوش عطسيون. اقتحم مستوطنون مسلحون بحماية قوات الاحتلال أراضي المواطنين في قرية توانه، في حين استولى آخرون على بئرين للمياه جنوب الخليل، ودمر مستوطنون آخرون خط المياه الرئيس الوحيد المزود لقرية بيرين شرقا وخلت الفرن واستولوا عليها. حذرت عضو المجلس الثوري لحركة فتح دلال عريقات من خطورة تصاعد اعتداءات المستوطنين المسلحين للسيطرة على الأرض وتهجير شعبنا، داعية إلى تطوير آليات حماية عاجلة تشمل سرعة الاستجابة والتوثيق والإنذار المبكر. وأكدت عريقات لإذاعتنا أن التصدي الشعبي بحاجة إلى خطة وطنية موحدة وتنسيق بين المؤسسات الرسمية واللجان الشعبية ومنظمات المجتمع المدني،

0: محذرة من أن غياب المساءلة الدولية يشجع على استمرار الاستيطان. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية جدول المدد القانونية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 من تشرين الثاني العام الجاري وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر بالخصوص. وأوضحت اللجنة أن فتح مراكز تسجيل الناخبين في الضفة يبدأ صباح يوم السبت 15 من آب ويستمر لخمسة أيام حتى مساء الأربعاء 19 من الشهر ذاته. أكد وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم جاهزية الوزارة إعلان النتائج الثانوية العامة غدا الجمعة عند 9 صباحا خلال مؤتمر صحفي يشمل أكثر من 89,000 طالب وطالبة من قطاع غزة والضفة بما فيها القدس والطلبة المتواجدين في الخارج. وقال برهم إن نحو 37,000 طالب من غزة تقدموا للامتحانات داخل القطاع وخارجه، مؤكدا ارتفاع نسبة النجاح مقارنة بالعام الماضي، داعيا الطلبة لاختيار تخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل. بدوره شدد المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات على أن الشرطة ستعمل على ضبط إطلاق الألعاب النارية وكافة المظاهر الخطيرة، مشيرا إلى تنفيذ حملات توعية حول المخاطر والسلوكيات وما قد تسببه من إصابات ومخاطر. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها تشن مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، فيما صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن إيران في ورطة كبيرة وتواجه تضخما كبيرا وارتفاعا حادا في أسعار الغذاء. إلى ذلك أفادت شبكة ABC نيوز بأن مجلس النواب الأمريكي تبنى خطة بميزانية بقيمة 95 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران. في حالة الطقس في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. غدا الجمعة يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لكن مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. هذا كل ما كان في نشرة الأخبار. عودة إليك سلمى وبدءا بفتح ملفات أحداث هذا اليوم.
1: شكرا لك ضحى، أهلا بكل مستمعين ومتابعين الكرام، نحن معكم في أحداث اليوم من صوت فلسطين. ونبدأ مستمعين من محافظة نابلس، حيث أطلق جنود الاحتلال اليوم النار على مواطنين في بلدة بيت فريك شرق نابلس بزعم إشعالهم حريقا بالقرب من مستوطنة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور أحمد جبريل المتحدث باسم الهلال الأحمر، أهلا بك معنا.
2: أهلا بكم جميعا المستمعين.
1: يعني هناك تضارب في الأنباء، الحديث عن إصابات، الحديث عن هجوم للمستوطنين على قرية أو بلدة بيت فريك، والحديث عن يعني حسب ما يدعي جيش الاحتلال بأنه تم إحراق المناطق المحيطة بالمستوطنة، ما الذي حدث فعليا، طبيعة الإصابات وعددها؟
2: يعني صحيح بالفعل كان هناك بلاغ عن وجود إصابات، تم تحريك سيارات الإسعاف إلى الموقع في منطقة ساحل بيت فريق، وكان هناك بالفعل إصابتين تم التعامل معها من قبل طواقمنا بالرصاص الحي، واحدة في البطن وضعها قطر عمره 44 عام والآخر أيضا في البطن لكن وضعه مستقر، نقله إلى المستشفيات. كان هناك حديث أيضا عن وجود إصابات خطرة جدا كما يقول جيش الاحتلال، ولكن لم نبلغ عن مكان هذه الإصابات. أيضا الآن هناك حالة اعتداء بالضرب من قبل جنود الاحتلال في بلدة بيت فريق، ولكن البلدة تخضع لحصار شامل. هذه البلدة أيضا في الظروف الطبيعية يوجد حادث عرق عمل سيارات الإسعاف في الدخول إلى البلدة، هناك إصابة لرجل مسن تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل جيش الاحتلال، وتمنع قوات الاحتلال سيارة الإسعاف من الدخول إلى بلدة بيت فريك.
1: شكرا جزيلا لك سيد أحمد جبريل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني.

إذن مستمعينا ومتابعينا الكرام، جنود الاحتلال أطلقوا اليوم النار على مواطنين في بلدة بيت فريك شرق نابلس، وأيضا هاجم المستوطنون أهالي بلدة بيت فوريك. هناك عدة إصابات، ولكن جيش الاحتلال يمنع ودخول طواقم الإسعاف إلى البلدة لأخذ المصابين، بالإضافة إلى قيام الاحتلال والمستوطنين بضرب عدد من المواطنين بينهم مسن.

0: نحن ما زلنا معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في أحداث اليوم من صوت فلسطين. إذن مصادر طبية تعلن ارتفاع حاصلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,311 شهيدا و173,924 مصابا منذ 7 أكتوبر من العام 2023. وأضافت هذه المصادر أن مشافي قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 3 شهداء وست إصابات. وبينت المصادر الطبية أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1185 والإصابات إلى 3816 إصابة، فيما جرى انتشال 803 جثامين. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مستمعينا ومتابعينا الكرام مراسلنا في قطاع غزة سمير خليفة. سمير أهلا بك معنا.
1: مساء الخير سلمى، مساء الخير لجميع المستمعين.
0: أهلا بك. المستجدات في قطاع غزة في ظل استمرار توسيع العدوان من خلال قصف مناطق عديدة واستهداف خيام النازحين، بالإضافة لتدمير مربعات سكنية في شرقي خان يونس رفح وأيضا محافظة غزة. تفاصيل لديك سمير.
1: سلمى، قبل الحديث عن زحف قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المناطق الغازية لتكمال عمليات خطف مزيد من الأراضي، نتحدث عن آخر المستجدات الميدانية في قطاع غزة. قبل قليل فقط كان هناك استهداف لمجموعة من المواطنين في مخيم جباليا لشمال قطاع غزة بالقرب من مستشفى اليمن السعيد لشمال القطاع. الحديث عن شهداء وجرحى جراء هذا القصف الإسرائيلي، حتى اللحظة سيارات الإسعاف تتوجه إلى المكان ونحن على تحت الهواء. كان هناك القصف الإسرائيلي في تلك المنطقة. الحديث الأولي عن شهداء وجرحى جراء استهداف عملية الاستهداف هذه لمجموعة من المواطنين في شمال قطاع غزة مخيم جباليا. أيضا في جنوب قطاع غزة صباح هذا اليوم كان هناك ثلاث إصابات جراء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار باتجاه مخيمات النازحين في منطقة مواصي خان يونس غرب المدينة. 3 إصابات وصلت إلى مستشفى ناصر في خان يونس. أيضا في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ صباح هذا اليوم تطلق النار باتجاه مخيمات النازحين. خلال 4 أيام الماضية قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بتقديم مكعباتها الإسمنتية الملونة باللون الأصفر، وقامت بقضم المزيد والزحف تجاه المناطق التي من المفترض أنها تكون مناطق انسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلية وهي مناطق آمنة يفترض، وأقام النازحون خيامهم في تلك المناطق، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقوم بتقديم الخط الأصفر ليشمل على طول شارع صلاح الدين، هذا الشارع الممتد من شمال قطاع غزة حتى جنوبه. الآن منذ 4 أيام الحركة على حركة المركبات والمواطنين على شارع صلاح الدين هي حركة ممنوعة نتيجة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بوضع المكعبات الإسمنتية على شارع صلاح الدين، ومن الخطر الشديد أن يكون هناك تحرك للمواطنين. قوات الاحتلال الإسرائيلية تطلق النار كل من يقترب من هذا المكان. قوات الاحتلال تسيطر على ما نسبته 70% من مساحة قطاع غزة، وتحشر أكثر من مليوني فلسطيني في مناطق غربية في مساحة لا تتجاوز 30% من مساحة القطاع، بما يعادل 108 كيلومترات يحشر فيها حوالي مليوني فلسطيني. تتفاقم أوضاعهم المعيشية شيئا فشيئا نتيجة أولا سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على مصادر المياه، بحيث مصادر المياه متواجدة في تلك المناطق التي تسيطر عليها عسكريا وتقوم بتدمير الأبار المياه التي تغذي المناطق الغربية بحكم الموقع الوضع الجغرافي، أن المناطق الشرقية مناطق مرتفعة والمناطق الغربية مناطق منخفضة، فمعظم آبار المياه في تلك المناطق تسيطر عليها والاحتلال الإسرائيلية ودمرت الكثير منها. هذا بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة تقليص قوات الاحتلال الإسرائيلية لعدد الشاحنات شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، وأيضا مع ارتفاع الحر الشديد في قطاع غزة، درجات الحرارة مرتفعة جدا، الحياة داخل الخيام هي أصبحت حياة صعبة للغاية، يعني انتشار مرض جدري الماء بشكل كبير جدا بين أوساط النازحين نتيجة الاكتظاظ داخل الخيام والتعرف داخل الخيام، وبالتالي عدم وجود الأدوية في قطاع غزة وعدم سماح قوات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الأدوية يعني أدى إلى تفشي مرض الأمراض بشكل عام وتفشي مرض الجدري الماء بشكل كبير جدا بين أوساط النازحين نتيجة أيضا يعني عدم وجود المياه وعدم استخدام النظافة الشخصية، لأن النظافة الشخصية تحتاج إلى الماء، والماء هنا يعني في قطاع غزة شحيح جدا، يعني بالكاد الحصول على بعض الثلاث من المياه للأسر المنكوبة هنا في قطاع غزة في بعد الاصطفاف في طوابير طويلة في من ساعات الصباح حتى ساعات بعد الظهيرة.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا في قطاع غزة سمير خليفة. وحسب ما أفاد مراسلنا في قطاع غزة أن الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في جباليا قرب مشفى اليمن السعيد، وهناك حديث عن عدد من الشهداء والإصابات.

0: أهلا بكل مستمعينا ومتابعينا الكرام، نحن معكم في أحداث اليوم. النساء الحوامل في قطاع غزة يواجهن ظروفا صحية وإنسانية بالغة الصعوبة مع تسجيل آلاف حالات الإجهاض خلال النصف الأول من العام الجاري في ظل انهيار الخدمات الطبية ونقص الأدوية والمستلزمات وتدهور ظروف النزوح التي تشمل سوء التغذية وتلوث البيئة. وبحسب مصادر يعني وتقارير دولية، سجل قطاع غزة خلال النصف الأول من العام الجاري 3958 حالة إجهاض بين النساء والحوامل. بدور حسن الباحثة في منظمة العفو الدولية، أكدت أن في غزة هناك انخفاض في عدد المواليد بنسبة 35% مقارنة بما كان قبل 7 أكتوبر عام 2023.
1: يعني عندما نتحدث عن الإبادة الجماعية نتحدث عن فعلين تحديدا أو حتى ثلاثة أفعال متعلقة بما يحصل للنظام الصحة الإنجابية في غزة. طبعا حالات القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي، ولكن بالتحديد إخضاع السكان لظروف يراد بها تدميرهم المادي وتعمد اتخاذ إجراءات وتدابير مصممة من أجل منع الإنجاب. ومنذ بداية الإبادة نرى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب هذه الأفعال، وهذه الأفعال متراكمة أدت إلى تدمير منظومة الصحة الإنجابية، بل وتدمير حتى البنية التحتية اللازمة للصحة الإنجابية. يعني عندما نتحدث عن التجويع مثلا

0: التجويع لا تنتهي نتائجه حتى عندما يسمح الاحتلال بدخول المزيد أو أعداد أكثر من الأطعمة، على الرغم من أن التقييدات لا تزال مستمرة. فالسيدة الحامل هي تعاني من تداعيات التجويع حتى بعد وضعها، بعد إنجابها. التجويع لديه سيؤثر على الطفل حتى بعد ولادته. مثلا عندما نتحدث عن الاقتحامات التي حصلت في معظم المستشفيات وحتى للأقسام الخاصة بالعناية بالمواليد الجدد بالخدج، يعني بعض من أفظع ما حصل خلال الإبادة هو إجبار الأطفال الخدج على مغادرة المستشفيات. بعضهم توجه بهم الأطباء إلى الجنوب، فصلوا عن أهاليهم، بعضهم أرسل لمصر من أجل تلقي العلاج ولم يرى أهله حتى بعد ثلاثة أعوام من الإبادة. بعضهم توفي في مصر، الأطفال الخدج. نعم. نتحدث
1: أكيد تم نقرب بظروف يعني غير طبيعية، يعني حرب، وكان يعني الأطباء يحاولون إنقاذ حياة ما يمكن إنقاذه فعليا. ولكن ست بدور، يعني لوحظة وقبل قليل كنا نتحدث مع دكتور استشاري نسائي وتوليد في غزة، ذكر أنه فيش إحصائيات فعليا ثابتة أو مثبتة تتعلق بحالات الإجهاض، ولكن لوحظة يعني شيئان. الأول بأنه حالات إجهاض كبيرة جدا للنساء، وخاصة عندما يقترب موعد الولادة يتم يعني موت الجنين في رحم أمه. والنقطة الثانية أنه يتم ولادة أطفال أو رضع أو أجنة مشوهة وعيوب خلقية كثيرة، وقال لي حتى الدكتور حدث ولا حرج. إذا ما تحدثنا عن تداعيات ذلك على المستقبل، على الوضع الحياتي الأجيال القادمة في قطاع غزة، إذا لم يوجد حلول فعليا لإصلاح قطاع الصحة الإنجابية في غزة،
0: لذلك من المهم جدا أن تقوم كل الجهات السياسية القادرة على الضغط من أجل البدء بالتعافي وإعادة الإعمار، لأن الحرب لا تزال مستمرة في قطاع غزة. لا يمكننا عن الحديث، يعني صحيح أن هناك موقف مزعوم لإطلاق النار، ولكن الحرب لا تزال مستمرة. لا يوجد هدنة في غزة نهائيا. نعم. يعني الوضع الذي يحدث الآن، عندما تحدث الدكتور عن ذلك أيضا الإجهاض، هذه لم تفاجئنا بتاتا. يعني نحن نوثق تدمير المنظومة الصحة الإنجابية منذ بداية العبادة، وما يحصل لا يفاجئنا. يعني من المستحيل أصلا، لا توجد أي بنية تحتية جاهزة. يعني النساء تحملنا في الخيام وتنجبنا في الخيام، ولا تحصلنا على أي نوع من أنواع العناية أثناء الحملة التي كانت تحصل عليها قبل الإبادة. ولذلك أيضا أود أن أقول شيئا لو سمحت لي، يعني من المؤلم جدا نحن كحقوقيين عندما نسمع البعض تحديدا منهم من خارج غزة، وأطباء وقياديين يتباهون بأعداد الإنجابات أو زيادة أعداد المواليد في قطاع غزة بعد الإبادة، ويتجاهلون تماما الضرر الذي لحق بالنساء، ويحولون الأطفال لمجرد متغيرات في معادلات حسابية. هذا مؤلم جدا علينا، على الفلسطينيين وعلينا نحن كحقوقيين أن نتجنب أي خطاب من شأنه أن يجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم.
1: مستمعينا ومتابعينا الكرام، لاقى اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك اليوم بقيادة الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير إدانات محلية وعربية واسعة. الرئاسة أدانت اقتحام المستوطنين الذي يتقدمه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير وعضو الكنيسة عميد هيلفي باحات الأقصى المبارك، وأداء طقوس تلمودية في باحاته، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم. والرئاسة أكدت أن ما يجري في المسجد الأقصى يمثل تصعيدا خطيرا يندرج في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة فيه ومحاولات لتقسيمه زمانيا ومكانيا. وأكدت الرئاسة أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونم وربع الدونم هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس ومقدساتها. ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها وإجراءاتها الأحادية في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

0: ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي السيد عمر جوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس. أهلا بك معنا سيد عمر.
1: مساء الخير أختي سلمى، أعطيكم ألف عافية.
0: أهلا بك. يعني أكثر من 2300 مستوطن اقتحموا الأقصى، والمخطط أن يكون هناك اقتحامات لأكثر من 5000. إذا ما تحدثنا عن مخاطر ذلك بحق المسجد الأقصى المبارك، وأيضا ما يفعله المقدسيون في محاولة حماية الأقصى وعدم تدنيسه، إضافة إلى تحويل المدينة إلى ثكنة عسكرية.
1: مرة أخرى مساء الخير ويعطيكم ألف عافية. وبالفعل كما ذكرت حضرتك في المقدمة أختي سلمى، منذ صباح هذا اليوم اقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك ما يزيد عن 3200 مستعمر منذ ساعات الفجر الأولى، وقوات الاحتلال قد أوصدت أبواب المسجد الأقصى ومنعت دخول المصلين. تحديدا في ساعات صلاة الفجر اعتدت على كبار السن والرجال ومنعتهم من الدخول، وبالإضافة إلى حواجز أخرى على أبواب بلدة القدس القديمة وسكنة عسكرية حقيقة القدس القديمة، كلها بفعل إجراءات الاحتلال. عديد الانتهاكات التي مارسها المستعمرون خلال اقتحامهم باحات المسجد، أخطرها ما حصل بالقرب من باب الرحمة، حيث نصبت شرطة الاحتلال خيمة للمستعمرين في المنطقة الشرقية بجانب باب الرحمة، وهذا تطور خطير لم يحصل منذ عام 67، وهذا مطلب من مطالب المستعمرين منذ عام 2020، بالإضافة إلى أداء طقوس مثل الانبطاح الجماعي، السجود الملهمي، ارتداء التفلن، ومحاكاة صلاة بركات الكهنة، رفع علم دولة الاحتلال، رفع علم الهيكل أيضا في بلدة القدس القديمة، مشاركة وزراء متطرفين مثل بن غفير وكذلك أعضاء كنيسة إسرائيليين، تحريض واسع منذ أيام أختي سلمى على المسجد الأقصى لرفع عدد المقتحمين خلال ما يسمى بذكرى خراب الهيكل إلى 5000، وربما سيزيد العدد عن ذلك على اعتبار أنه خلال عام 2025 كان 4000، وفي 2024 كان 3000، وفي 2023 2200، ومنذ عام 2016 ومنظمات الهيكل المزعوم تسعى لأن يصل العدد إلى أكثر من 6000 مقتحم في هذه المناسبة المبتدعة والمزيفة التي يريد الاحتلال الإسرائيلي من خلالها خلق واقع جديد بناء على روايات مزيفة تلمودية وتهويدية على حساب هوية ومكانة المسجد الأقصى.
0: نعم. إذا ما تحدثنا أيضا عن يعني دائما شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك من خلال أهلنا في المدينة المقدسة، وأيضا أهلنا في داخل الأراضي عام 48، وأيضا هم يواجهون انتهاكات احتلالية عديدة من إبعادات عن الأقصى المبارك، لو تصف لنا هذه السياسة وتصاعدها مؤخرا.
1: الخزان البشري الأكبر للمسجد الأقصى المبارك بعد إغلاق الضفة الغربية ومنع أبناء شعبنا من مدن الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول، هم أبناء شعبنا وجماهيرنا العربية في الداخل، بالإضافة إلى أبناء شعبنا في مدينة القدس. الاحتلال الإسرائيلي استهدف سواء أبناء شعبنا من المدن المحتلة عام 48 والمقدسيين بقرارات الحبس المنزلي، بقرارات الإبعاد يلي وصلت منذ بداية هذا العام إلى قرابة 1000 قرار بالإبعاد، بالإضافة إلى قرارات انتقامية، مثلا من لم يعني التهديدات المستمرة سلمى بأنه مثلا إثارة موضوع مثل مخالفات البناء، تهديد منازلهم بالهدم في حالة كان في حال كانت غير مرخصة، التهديد بالحبس والعديد من الإجراءات، بالإضافة إلى المخالفات المستمرة لمركبات المواطنين. وأمر آخر أيضا سلمى، الاحتلال اليوم لما بيكون في مناسبة مثل اليوم ذكرى دمار الهيكل المزعوم خراب الهيكل، كانت زمان الإجراءات داخل باحات المسجد الأقصى من محاصرة المصلين، الاختباك مع المصلين والمرابطين. اليوم الاحتلال الإسرائيلي بيقلب المدينة ثكنة عسكرية، حواجز على كل أبواب البلدة القديمة، وممنوع الدخول إلى البلدة القديمة قبل الوصول لسه إلى المسجد الأقصى إلا لسكان البلدة القديمة، وبالتالي هذا ما أثر على الحضور الشعبي داخل المسجد الأقصى المبارك، وهذا أحد أهداف الاحتلال بأنه تكون الغلبة

0: داخل باحات المسجد الأقصى، والعدد الأكبر هو للمستعمرين. وهي سياسة يقودها بن غفير، تنصل منها بداية بنيامين نتنياهو، لكنه قبل أشهر قليلة تبناها حتى يكسب هذا الموضوع كمان انتخابيا، وقال بأنه كل ما يفعله بن غفير وبناء على توجيهات الحكومة الإسرائيلية، وأخذا بأوامرها وتوجهاتها.
1: شكرا جزيلا لك السيد عمر جو، مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس. المستوطنون يواصلون جرائمهم وتخريبهم للأراضي، ففي بيرين أو بيرين في شرق الخليل قام المستوطنون بتدمير خط المياه الرئيس والوحيد المغذي لهذه القرية. نرحب مستمعينا بالسيد فريد برقان رئيس مجلس قروي بيرين، أهلا بك معنا سيد فريد. سيد فريد هل تسمعني؟
2: نعم صحيح.
1: أهلا بك، يعني حدثنا أكثر عن ما جرى من اعتداء للمستوطنين واستهداف هذه المنطقة بالذات، ويعني والأطماع الاستيطانية في بيرين.
2: نعم صحيح، أسأل الله مساءكم جميعا وكافة المستمعين. يعني اللي بيحصل في قرية بيرين هي عملية تهجير للمواطنين من حيث أقدم المستوطنين في ساعة صباح الباكر اليوم بخلع شبكة المياه المغذية الوحيدة لهذه القرية، ووضع شبكة المياه الخاصة بالمستوطنين. يعني للعلم اليوم بيرين تتحدثين عن بواب استيطانية 4 جديدة تم الإعلان عنهم من قبل بن غفير وسموتريتش ومستوطنة بني حيفر ومستوطنة رئيس مجلس مستوطنة قريات 4. يعني هذه المنطقة اليوم تواجه الحصار والانقضاض الكامل على أطرافها الأربع من خلال قطعان المستوطنين المتواجدين على البؤر الجديدة. يعني اليوم كانت هي يعني أكبر نقلة نوعية بمحاصرة هذه البلدة وهذه القرية، حيث أقدم المستوطن بخلع شبكة المياه المغذية للقرية، ومن ثم إيصال شبكة المياه التي تم العمل بها قبل شهر تقريبا من الآن بحصرها ووضع بربيج المياه الخاص بالمستوطن في مكان اللي هو حوز المي الإنة لقرية بيرين.
1: نعم. طيب ما الذي يمكن فعله يعني لاسترجاع فعليا لإصلاح المياه ووقف هذه الاعتداءات والجرائم التي تحاول يعني يحاول المستوطنون دائما تهجير المواطنين من خلال تدمير مثلا خلايا الشمسية والبنى التحتية والمياه وما إلى ذلك، خاصة نعم. منطقة بيرين يعني ومنطقة شرق يطا مناطق بادية الخليل.
2: نعم صحيح، يعني واللي بيصير هي عمليا محاصرة البنى التحتية وتدميرها واستخدامها مما أن تكون مستهلكة من قبل المستوطنين لأغراضهم الشخصية بعيدا عن المواطنين الفلسطينيين. يعني بيرين تتحدثين عن 530 نسمة تقطن على 10,000 ظلم قبل الحرب، اليوم تتحدثي فقط على 1,000 ظلم متوزعين العائلات الموجود فيها، عائلات الحناجرة، أبو سنينة، برقان، غيث، العزازمة، الفقير، هذه العائلات الرجبي طبعا موجودة في هذه القرية ما يقارب أكثر من 250 عام. يعني اللي بيحصل اللي محاصرة هذه للمناطق بهدم شبكات المياه، شبكات الكهرباء، كل شيء يوحد مقومات الحياة يقومون المستوطنين بتدميره لإخلاء الناس من هذه المناطق لكي يتم تفريغها، والعمل على ذلك تم تبليغ الارتباط الفلسطيني وسلطة المياه في هذا الأمر والمحافظة والحكم المحلي على وجود أن يكون هنالك قرار يعني سريع في هذا الموضوع على قضية إنه بيرين هي الشيء الوحيد الذي تتمركز عليه هي المياه، لأنها تعتمد بشكل كلي في حياتها اليومية والمهنية على المياه، كونها هي أرض زراعية بسيطة للمواشي، يعني ثروة حيوانية ونباتية. هذه هو مجهوده، مع العلم أن هذه العائلات تقريبا نسبة 40% هي عائلات بالأصل هي مهجرة من 48. واستوطنت هذه يعني سكنت هذه البلاد من عام 1948.
1: شكرا جزيلا لك سيد فريد برقان رئيس مجلس قروي بيرين شرق الخليل. إلى موضوع آخر مستمعينا ومتابعينا الكرام، لجنة الانتخابات المركزية تعلن اليوم جدول المدد القانونية للانتخابات التشريعية القادمة والمقرر إجراؤها في 28 من تشرين الثاني نوفمبر للعام 2026 وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر لهذا الخصوص وبما يتوافق مع أحكام القانون للانتخابات.

0: العام رقم 1 لسنة 2007 وتعديلاته. نرحب مستمعينا بالسيد فريد طعم الله المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية. أهلا بك معنا سيد فريد.
1: مساء الخير لك سلمى، مساء الخير للمستمعات والمستمعين جميعا.
0: يعني أهلا بك. عندما تعلنون المدد كل شيء يكون يعني جاهز، المرحلة الأولى من هذه العملية يعني ما هي وكيف تستعدون لها سيد فريد؟
1: يعني شكرا على السؤال. أنا بحب أوضح قبل أنه للناس أنه لما نحكي احنا عن الاقتراع يوم 28/11 وهذا يوم الاقتراع،
0: نعم.
1: ولكن يسبق يوم الاقتراع مراحل تمر فيها العملية الانتخابية مرورا يعني وصولا ليوم الاقتراع اللي هو بيكون آخر يوم في العملية الانتخابية.
0: نعم.
1: العملية الانتخابية في 28/11 الاقتراع رح يكون يوم 28/11، ولكن العملية الانتخابية بتبدأ يعني قبل هيك بكثير. فأول مرحلة من مراحل العملية الانتخابية اللي هي مرحلة تسجيل الناخبين. مرحلة تسجيل الناخبين هي المرحلة اللي احنا من فيها نفتح مراكزنا في الولايات المحلية في كل القرى والمدن والمخيمات في الضفة الغربية. أنا بحكي في الضفة الغربية عشان أحكي بعدين ليش في غزة شو بده يصير شيء مختلف شو.
0: نعم.
1: في الضفة الغربية رح نفتح مراكز تسجيل الناخبين في كل الهيئات المحلية وحتى في اللجان الشعبية في المخيمات. الهدف إنه الناس اللي ما سجلوا من قبل أو بدهم ينقلوا عناوينهم وغيروا بياناتهم بيروحوا على المراكز لمدة 5 أيام. هاي الفترة هي من 15/8 لغاية 19/8 اللي هي الفترة اللي بنفتح فيها مراكز 5 أيام. بتكون مراكز التسجيل مفتوحة من الساعة 8 أو 9 صباحا حتى يعني منتصف النهار. أما المسجلين الجدد اللي بدهم يسجلوا أساميهم بيسجلوا إلكتروني مفتوح حتى اليوم، يعني أي حدا ممكن يدخل موقعنا الإلكتروني ويسجل اسمه للناخبين الجدد اللي أول مرة بيسجل. يعني
0: اللي عنده بيغير أي إشي في معلوماته معلومات سكنه بيروح لمراكز الاقتراع اللي هي في المراكز الهيئات المحلية.
1: مراكز التسجيل.
0: مراكز التسجيل. أما إذا كان مسجل بده يسجل بشكل جديد فبإمكانه يسجل إلكترونيا من خلال
1: من
0: موقع.
1: اليوم.
0: من اليوم.
1: صحيح. هذا في يتعلق في الضفة الغربية. أما في قطاع غزة فلا يلزم يعني أهلنا في غزة اللي بسمعونا عشان يشاركوا في الانتخابات التشريعية ما بلزم يسجل، لأنه احنا يعني قررنا في اللجنة نعتمد السجل المدني في قطاع غزة لأنه بسبب ظروف الحرب والتهجير بطل السجل الناخبين يعني بالضبط ممكن يكون دقيق، فراح نعتمد السجل المدني وبالتالي لا يلزم أهلنا في غزة أن يسجلوا أنفسهم، يعني ما يغلبوا حالهم في هذا الموضوع. احنا لاحقا لما يقرب يوم الاقتراع راح نشرح للمواطنين أكثر عن هذا الموضوع، ولكن كل اللي بدي الناس يعرفوه الآن في الضفة الغربية التسجيل راح يكون من 15/19/8، وأما في قطاع غزة موضوع التسجيل راح نعفيهم منه.
0: السجل المدني
1: ضمن حقهم في التصويت بدون التسجيل.
0: يعني السجل المدني ملوش مخاطر مثلا، لأنه يعني أنت تعلم تداعيات حرب الإبادة، هناك عائلات بأكملها مسحت من السجل، مش عارف إذا قديش متابعة موضوع الوفيات والاستشهادات يعني والأيتام يعني والمفقودين، يعني في ملف شائك يعني صراحة.
1: نعم طبعا في كثير مشاكل، ولكن معلوماتنا أنه السجل المدني يتم تحديثه باستمرار يعني في غزة، وبالتالي إذا ما عكس الواقع 100% ولكن قريب جدا من الواقع، وليس كسجل الناخبين اللي آخر مرة تحدث في غزة في 21 سنة 21. فأكيد السجل المدني رح يكون يعني أقرب للدقة، ومع ذلك إحنا يعني إذا حدا ورد اسمه في السجل وهو يعني مستشهد هذه مش مشكلة. المشكلة إذا كان في حدا عايش ومش موجود، يعني تكون إنه يعني تحرم حدا من حقه في الانتخاب يعني مشكلة. أما إذا في حدا يعني مستشهد الله يرحمه مش
0: بس يعني كل موجود. هاي الأشياء واردة إنها تحدث في ظل حرب إبادة استمرت 3 سنين.
1: صحيح هذه المواضيع رح نناقشها أكثر ونوضحها للمواطنين لاحقا، ولكن لا نحن بنحب نشرحه للناس إنه التسجيل في الضفة رح يكون من 15/16/8، والترشح اللي هو بهم كل الناس اللي في الضفة وفي غزة الترشح رح يكون يعني من 26/9 إلى 7/10/12 يوم. نفتح يعني بيكون في هاي الفترة بنفتح يعني مقرنا في الضفة في رام الله ومقرنا في غزة بيستقبل طلبات الترشح القوائم للانتخابات اللي قلنا في الفترة من 26/9 لغاية 7/10. والدعاية الانتخابية يعني حسب الجدول الزمني راح تكون من 6/27/11. هذه الفترة اللي هي يعني بصير فيها الدعاية الانتخابية اللي بيكون الناس يعني المرشحين والقوائم بيقدموا برامجهم الانتخابية لمدة 21 يوم بيقدموها للجمهور. وصولا للاقتراع المسبق اللي هو الأمن يوم 26/11 بيكون الأمن بصوته قبل يوم الاقتراع عشان يعني يوم الاقتراع يعني يكونوا متفرغين للعملية الانتخابية وتأمين الانتخابات.

0: إلى يوم الاقتراع العام اللي هو يوم السبت 28/11/2026.
1: طيب المستندات اللازمة ليتمكن الشخص أو القائمة من الترشح لانتخابات التشريعي؟
0: أصلا هذه كلها التفاصيل سلمى بنيجي عليها بعدين يعني بدري شوي عليها. إحنا بس اللي بنحب هلا يعني نسلط الضوء عليه إنه عملية التسجيل. التسجيل من أخي التسجيل هو شرط للمشاركة في الانتخابات سواء كمرشحين.
1: صح. بس يعني عشان الناس تحضر حالها يمكن تن.
0: أو ما في مرشحين أفراد هلا في الانتخابات نعم. العامة. هي قوائم. يعني قوائم ما بضبط مش زي الانتخابات المحلية. كان في عنا نوعين في الانتخابات المحلية. إذا أنت في بلدية في مدينة بتروح من خلال قائمة. إذا في قرية بتترشح فردي. الانتخابات العامة التصويت يعني الترشح يكون من خلال قوائم والوطن كله دائرة انتخابية واحدة. يعني ما بتفرق مع الناخب إنه هو ساكن في جنين ولا في رفح ولا في رام الله ولا في دورة. الجميع راح يصوت بنفس الآلية لنفس المرشحين لنفس القوائم. والترشح يكون من خلال قوائم وليس كأفراد. يعني ما في مواطن أو مواطنة بيجي على اللجنة بيقول أنا بدي أترشح. ما بضبط. لازم يكون من خلال قائمة فيها شروط بنتطرق لها لاحقا. ولكن اللي بدنا نوضحه كثير مهم إنه أهم شرط للترشح إنه يكون الشخص أو يعني اللي بده يترشح أو بدها تترشح لازم يكون مسجل في سجل الناخبين. هذا المطلوب الناس يعرفوه.
1: أكيد.
0: مطلوب التسجيل مهم. انت لما تتسجل بتضمن حقك تصوت وبتضمن حقك تترشح.
1: طيب سيد فريد الخطوة التالية للجنة الانتخابات المركزية يعني للانتخابات التشريعية القادمة بعد سنوات يعني.
0: يعني احنا الانتخابات العامة تعرف اخر مرة وجدت قبل 20 سنة.
1: نعم.
0: والشعب الفلسطيني يتطلع من فترة طويلة يعني لهذه الانتخابات. فاحنا نتأمل ان هذه الانتخابات تنجح في توحيد الوطن. يعني احنا الان الوطن كله على يعني على شفا انه يتمزق بين غزة والضفة
1: والقدس
0: يعني ومجلس السلام والقدس.
1: الانتخابات ما حكيناش عن مراكز التسجيل في القدس.
0: هلا باجي القدس. القصد انه الانتخابات كمان بنعول عليها احنا كابناء شعب فلسطيني يعني انها تعيد لحمة الوطن وبناء الوطن من جديد وتكون في وحدة وطنية ان شاء الله.
1: ان شاء الله. القدس الان يمكن غير انه الكتروني كيف ممكن انه يتم التسجيل ايضا اذا كان هناك مراكز تسجيل؟
0: لا التسجيل في القدس ما راح يكون الكتروني لانه اولا يعني احنا كلنا الضفة عندهم تسجيل ناخبين زي كل مرة. غزة سجل المدني. القدس ما بلزم المواطن المقدسي اللي بيحمل هوية القدس ما بلزم يسجل الان لانه لو دخل على الموقع الالكتروني ما بعرف يسجل اسمه لانه اسمه مش يعني رقم هويته مش موجود في السجل المدني التابع للسلطه الفلسطينيه.
1: طيب
0: فبالتالي المقدسيين راح يصوتوا على الهويه بما يعني راح يكون عندهم يعني حقهم راح يحصل في التصويت وفي الترشح ولكن دون ان يسجلوا في سجل الناخبين. وهذا راح نعلن عنه لاحقا. هلا ما بقدرش نحكي عنه لانه لسه الخطط مش جاهزه 100% وفي اشياء سياسيه.
1: يعني هو بيلزمش انه يسجل لا الكتروني ولا في مراكز؟
0: ما بيلزم يسجل. يعني هلا المقدسي واهل غزه ما بيلزم يسجلوا ولكن حقهم في الترشح والتصويت مضمون.
1: شكرا جزيلا لك السيد فريد طعم الله المتحدث باسم لجنه الانتخابات المركزيه.

0: أهلا بكل من انضم إلينا في هذه اللحظات، نحن معكم في أحداث اليوم من صوت فلسطين، وبما يتعلق بتطورات الحرب الإيرانية الأمريكية وما يجري على الأرض، وأيضا بما يتعلق أيضا بإسرائيل وموقفها من تواصل يعني المد والجزر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نرحب بمستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتور حسين الديك، أستاذ العلاقات الدولية، أهلا بك معنا.
1: حية طيبة لك وللسادة المستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك دكتور حسين. إلى أين الأمور ذاهبة ومتجهة في ظل هذا الملف والتوترات الحاصلة في الإقليم بشكل عام؟
1: يبدو أننا أمام موجة جديدة من التصعيد. هذه الموجة الجديدة حتى اللحظة غير معروف ملامحها وتجلياتها. هل نذهب إلى تصعيد في العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران؟ أم نذهب إلى مواجهة ربما محدودة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران من جانب آخر؟ ولكن كل المؤشرات تشير بكل وضوح إلى أننا أمام حالة من التصعيد. بعض التقارير الإعلامية تتحدث عن فتح الملاجئ في عدد من المدن والبلدات الإسرائيلية اليوم، ورفع حالة التأخب والطوارئ استعدادا لأي طارئ أو مهاجمة من قبل إيران. إضافة إلى ذلك، التنسيق العسكري الأمريكي الإسرائيلي يبدو أنه في أعلى مستوياته، واليوم أصبحت الاتصالات على مستوى القادة الفنيين والمهنيين والعسكريين وليس على مستوى القيادة السياسية، بمعنى أن التصديرات تأتي من أجل التنسيق لعمل عسكري محدد بالتنسيق والتعاون ما بين القيادة العسكرية في البلدين.
0: نعم، طيب إذا ما تحدثنا عن مخاطر وأضرار، يعني كانت الولايات المتحدة الأمريكية ليست معنية أن تستمر الحرب أو أن تطول أكثر، وحاولت الضغط باتجاه أن يتم توقيع هذا اتفاق التفاهمات، ولكن ما لبث أن انهار وأصبح هناك تصعيد، والآن يعني يهدد ترامب بشكل أكبر على تنفيذ عمليات موسعة أكثر.
1: يبدو أن هذا يخدم الاستراتيجية الأمريكية، بمعنى استمرار عمليات عسكرية وليس حرب مفتوحة، استمرار الانتصار البحري على إيران، استمرار العقوبات الاقتصادية على إيران، والاستمرار في الضربات العسكرية لمواقع حيوية وعسكرية إيرانية. هذا لا يكلف سياسيا على الصعيد الأمريكي الداخلي أو الإقليمي، ويشكل ضغوط كبيرة جدا على الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إسرائيليا يبدو أن هناك أطراف في إسرائيل تريد أن يكون هناك مواجهة عسكرية مفتوحة حتى إسقاط النظام في إيران،
0: هذه الذريعة. ولكن هو فعليا إسرائيل تريد أن تدخل في أي تصعيد وأي حرب لأسباب تتعلق بالكنيسة، الانتخابات، شكل الائتلاف القادم، يعني السيطرة فعليا على الأرض.
1: من الواضح أن الملف الإيراني يوظف ويستثمر داخليا في إسرائيل ما بين الحكومة والمعارضة لتحقيق أهداف سياسية وأهداف انتخابية لكلا الطرفين. لذلك في ظل تراجع معسكر الائتلاف الحاكم في إسرائيل في استطلاعات الرأي، تبقى فرضية التصعيد مع إيران فرضية قوية من أجل تحسين المزاج العام لدى الناخب الإسرائيلي باتجاه هذه الحكومة والائتلاف الحاكم ورفع مستوى تأييده في الشارع الإسرائيلي، وهذه هي النقطة الأساسية. وربما تتوقف بعدها الحرب، ولكن ربما يذهب بنيامين نتنياهو إلى اختيار اللحظة التاريخية المناسبة للتأثير على توجهات الناخبين الإسرائيليين من خلال هذا العمل العسكري المستقبلي ربما على إيران.
0: والحديث يعني وسائل الإعلام تتحدث عن توتر العلاقات والخلافات بين ترامب ونتنياهو، يعني ما مدى يعني منذ فترة طويلة يتم الحديث بين فينة وأخرى أن هناك توترات ثم تعود العلاقة بشكل جيد ثم تكون توترات، ما الذي يجري؟
1: هذا يصب في إطار التباين في المواقف ما بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وبتقديري التباين على قضايا تكتيكية وليست استراتيجية. في الاستراتيجيات هناك تفاهمات ثابتة، ولكن التباين هو في القضايا التكتيكية، وهذا ما يفسر حالة التحالف الدائم ما بين الدولتين. وعلينا أن نفرق العلاقة بين نتنياهو كشخص وبين ترامب من جهة، وبين دولة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. هذه دول مؤسساتية قائمة على أساس مؤسساتي، لا تتأثر العلاقة بينهما بذهاب هذا الشخص أو حضوره أو رحيله، ونحن على أبواب انتخابات في إسرائيل، وربما يكون هناك تغيير لصالح المعارضة ورئيس وزراء جديد، كربما يكون جادي إيزنغوت في رئاسة الوزراء في إسرائيل.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور حسين الديك، أستاذ العلاقات الدولية. إلى هنا نأتي مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى ختام أحداث اليوم من صوت فلسطين. أشكر فريق العمل هيثم شنابلة وصبحي عكاشة من الهندسة الإذاعية، أديم رمضان في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، حسن الزبن الإعلام الإلكتروني، وكانت معكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء. دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

0: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.
1: آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. من صوت فلسطين، أهلا بكم. مع البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش وأزمة خانقة للخارج، أما للداخل سالك، بوابات عطار البلد سالك، مدخل روابي سالك، حاجز عين سينيا سالك، الجدار الزون كثافة سير باتجاه رام الله، عيون الحرمية سالك، بوابات سنجل مغلقة، بوابة ترمس عيا سالك، بوابة النبي صالح سالك، عبود سالك، دير أبو مشعل سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب أزمة الخارج، حاجز قلنديا أزمة خانقة للخارج، جبع وحزمة وعناتة والزعيم سالكين، أما العزرية أزمة باتجاه الجنوب، بوابة الطيبة أو ما تسمى بكراميلو سالكة، المدخل الجنوبي لأريحة أزمة للداخل، وباقي مداخل ومخارج أريحة سالكة. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر أزمة خانقة بالاتجاهين، عشغراب سالك، النشاش سالك، بني نعيم سالك، الفحص سالك، دورة سالك، الفوار مغلقة، المنشية سالكة، فرش الهواء أزمة للخارج، راس الجورة مغلق، صعير مغلق، وبوابة النبي يونس مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، تحت جسر أودلا سالك، قراوة سالكة، دوار الطنيب سالك، ما تسمى بيت سهار سالكة، إشارات زعترة سالكة، صرة سالكة، بورين سالكة، المربعة سالكة، عورتة مغلق، دير شرف أزمة، عنبتة أزمة للخارج وللداخل سالك، سيلة الظهر سالك، جبارة سالكة، بيت فوريك مغلقة، بزارية سالك، مدخل قلقيليا سالك، وأخيرا عين شبلي مغلق. صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

صوت فلسطين. هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

من صوت فلسطين، هذا موجز الأنباء. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 15 خلال 24 ساعة. الباحثة في منظمة العفو الدولية بدور حسن تعلن أن عدد المواليد في غزة انخفض بنحو 35% مقارنة بما قبل العدوان. عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير صبري صيدم يحذر من مخاطر المشروع الاستيطاني الهادف للسيطرة على قطاع غزة وتقسيمه جغرافيا. الرئاسة تدين اقتحام المستوطنين، يتقدمهم الوزير تمار بنغفير وعضو الكنيسة عميد هليفي باحات الأقصى وأداء طقوس تلمودية، وتعتبر ذلك انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني. مستوطنون مسلحون يقتحمون بحماية قوات الاحتلال أراضي المواطنين في قرية توانا ويستولون على بئرين للمياه جنوب الخليل. لجنة الانتخابات المركزية تعلن جدول المدد القانونية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 من تشرين الثاني العام الجاري وفقا للمرسوم الرئاسي. وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم يؤكد جاهزية الوزارة إعلان نتائج الثانوية العامة غدا الجمعة عند 9 صباحا. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن قواتها تشن مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، ووزير الخارجية يصرح بأن إيران في ورطة كبيرة وتواجه تضخما وارتفاعا حادا في أسعار الغذاء. في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. إلى اللقاء.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المثير للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: هذا البحر لي.
1: بيحكوا الكلمة بتأثر مع الأغلب بتغير، لهيك مهم نعرف شو بنسمع ولمين. برنامج حكي بودكاست بيركز على أهم البودكاست في الوطن العربي وبيساعدك لتكون حياتك أفضل. حكي بودكاست مع نهلة شحادة.
2: يسعد أوقاتكم مستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حكي بودكاست، وبودكاست جديد بعنوان The W by Dina G. هذا البودكاست مستمعينا الكرام هو مساحة للحكايات الحقيقية والحوارات الصادقة اللي بتمس كل واحد فينا، من الشغل والقيادة للصحة النفسية والأمومة، العلاقات ولحظات الحياة اليومية، واللي بالتأكيد بتشكل شخصيتنا. البرنامج والبودكاست هذا بالتحديد بيغوص في القصص اللي وراء الناس وفي اللحظات اللي بتحدد رحلتهم. طبعا The W by Dina G هو أخذ أكثر من موسم، والموسم الجديد يعتبر نقطة تحول، فهو رحلة أعمق وأوسع تدخل بجوانب الخوف والانتصارات والتجارب اللي عمرها ما انحكت. The W by Dina G بتقدمه دينا غبور، هي سيدة أعمال وأم لبنتين، ولسه بتكمل لتوصل أصوات الناس الملهمة القوية والقادرة تلمس أي أحد بسمعها. إذن مستمعينا، زي ما عودناكم في البودكاست بنطرح أكثر من حلقة، بنناقش أبرز وأهم المواضيع اللي تم الحديث عنها. وتعال نروح لأول بودكاست واللي كان بعنوان رحلة كسر المألوف مع لجينة صلاح.
3: احنا ابتدينا ان انا هبقى ميك اب ارتست ونجحتي، ميس يونيفرس ونجحتي.
4: قال لي الشروط لا تنطبق عليكي اصلا من اول لاخر، روحي شوفي لك شغلانه ثانيه. لا انا هبقى الميك اب ارتست الوحيده اللي عندها بوهي.
3: انت كنتي اول واحده كمان عربيه توصل للسيمي فاينلز، واول واحده عندها بوهي.
4: ساعتها طلعت على كفرز ماجازين، فبقيت
3: موديل مجمع الامباكت اللي بتعملي.
4: وانت غيرتي شخص، غيرتي طريق شخص. انت عايزه ايه من الدنيا اكتر من كده؟
3: تنمر اثر في شخصيتك ازاي؟
4: في زي كده مثل ياباني بيقولك لما الحاجه بتتكسر بيلزقوها بالذهب.
3: ازاي بتعالجي التروماز؟ هاو دو يو هيل؟
4: السنين اللي انا عشتها بسال نفسي هل في ست زيي في العالم؟
3: ان في ناس نفوسها مريضه.
4: انا ما اعرفش انا هعيش قد ايه لبنتي، وخايفه حقيقتي الناس تعرفها كل الكارير بتاعي يتهد. انا بجد بشكر اللحظات الصعبه.
2: لجينة صلاح هي مصرية مشهورة، ويمكن شكلها ميزها، ولكن هذا التميز والنجاح اللي وصلت له اليوم ما كانش هيك سهل ولا جميل في البداية. فلجينة واجهت التنمر من هي طفلة بسبب البهاق، كبرت وهي بتتعلم كيف تحول الوجع لقوة، من الخوف والقلق من التنمر لمنصات الجمال العالمية. لجينة بتحكي عن قبول الذات، عن الأمومة، عن إنها اختارت إنها تظهر زي ما هي من غير تجمل ولا خوف من الآخرين. حلقة عن كسر الصورة النمطية، وعن أي اختلاف ممكن يكون أعظم إنجاز مع لجينة صلاح. طبعا مرت لجينة بمراحل عديدة، ولما وصلت لميس يونيفرسال كان السؤال المهم، هل

0: هاي المشاركة كانت من أجل تثبت ثقتها بنفسها أكثر أو لا؟ خلينا نتابع.
1: أنا من سنتين بروح إيفنتس، أنا عايشة في دبي بقالي 4 سنين، من سنتين بروح إيفنتس قابلت الناشونال دايركتور أو الشخص المسؤول عن ميس يونيفرس إيجيبت، فقال لي أنا عايزك تيجي تحكمي في ميس يونيفرس إيجيبت. فقلت له بصراحة أنا مش متحمسة إن أنا أحكم، بس أنا متحمسة إن أنا أشارك. قال لي أصل أنت هي 35 سنة وأم وكده ومش هينفع خالص تشاركي، وعندك يعني انت مش هينفع خالص تشاركي، يعني انت مش موجودة اصلا.
2: ده ريز الرزالة.
1: انت مش موجودة اصلا.
2: عارفة لو مش عجبك اوكي بس ما تبقاش سخيف.
1: قال لي لا هو حرام. قال لي الشروط لا تنطبق عليكي اصلا من اول لاخر، الشروط مش هينفع. انا مش عايزة احكم، انا عايزة ادخل ميس يونيفرس. فبعد سنتين لقيته بيكلمني بيقول لي ميس يونيفرس شالت كل الشروط، تحبي تشتركي؟ من المسابقه بقى الكبيره، هو بس مسؤول عن ايجيبت لكن هو مش مسؤول عن الانترناشنال. فقال لي تحبي تشتركي؟ قلت له اه احب جدا. قال لي طب انت عندك 4 شهور تمرين من النار، هنتقابل في ميس يونيفرس ايجيبت، لو انت اخذتي اللقب يبقى هتسافري المسابقه العالميه. وسافرت ووصلت للسيمي فاينلز الحمد لله، النصف نهائيات، ومصر كانت لسه أول مرة توصل للنصف نهائيات. فحسيت أنه كمان رسالة بقى، أنا مش بكلم البنات العربيات، أنا بكلم البنات في العالم كله.
2: في العالم كله.
1: وبقيت أمشي في الفلبينز، أنا كنت بتمرن في الفلبينز، بقوا ينادوا اسمي، خلاص الناس عايزة ده.
2: أنت كنت أول واحدة كمان عربية توصل للسيمي فاينلز، وأول واحدة عندها بوها،
1: وأول واحدة عندها بهاء في العالم، وأول أم في الميدل إيست.
0: طرح سؤال على لوجين، وكان هذا السؤال لو رجعتي للوجين الطفلة شو ممكن تحكي لها؟
1: من كتر الكلام اللي عايزة أقوله لها مش عارفة أقول إيه ولا إيه، بس هقول لها إنه ما تيأسيش، لوجينة الكبيرة مستنياكي في المستقبل عشان توريكي الحاجات اللي تقدري تعمليها. في حد مستنيكي في المستقبل.
2: أنا وما تزعليش
1: أبدا، وما فيش أي حاجة في الدنيا، بالعكس أنت هتشكري. أنا بجد بشكر اللحظات الصعبة. أنا بشكر،
2: هي دي، أنت هتشكري اللحظات الصعبة.
1: اللحظات الصعبة عشان هي هتعمل منك شخص unbreakable.
2: لازم تديها حضن كمان جامد
1: قوي. لازم اديها حضن. وهي على فكره كانت very polite، يعني كنت مؤدبه قوي، شاطره قوي، ما كانش عليا غبار غير المشكله بس اللي هي كانت عندي في المناعه. فهقول لها انا مستنياكي في المستقبل عشان احكي لك حاجات كتير، وخليكي كملي عشان انت هتوصلي.
0: قصه لوجينا صلاح، واللي الكل بيعرف انه هي مش فقط اشتهرت واشتغلت على نفسها، بل كانت رسالة وكانت مؤثرة لكل النساء. وهي الرسالة المؤثرة ما اقتصرت على نساء الوطن العربي بل لكل نساء العالم، واللي عبرت فيهم لوجين بجمل نشرتهم. شو هاي الجمل اللي حكتها وشو أهمها؟ خلينا نتابع.
2: حضر استحمليني لأني هقرأ ده بالإنجليزي، لأنه من أكتر الحاجات اللي أنا اتأثرت لما قريتها. أنتي قلتي الآتي: A year ago I stepped onto the stage not to be perfect, but to be real. I carried more than a crown. I carried the weight of a nation's hope and the silent dream of every girl who ever felt unseen, unheard, or unworthy. They said I was too late, too old, too bold, and too much, but I rose anyway. Ulti, we are made from the moments that try to break us and the courage it took to stand back up. Today, I don't step away. I step forward with deeper purpose, stronger voice, unwavering love for her and for you and for every girl who ever whispered to herself, can I? Yes, you can. And you will.
0: لسه مكملين وإياكم في برنامج حكي بودكاست، وحلقة اليوم بعنوان The W by دينا جي. طبعا حلقة جديدة كانت بعنوان رحلة وعي من طفولة مختلفة لسكة أكبر من التوقعات مع هالة كاظم.
2: ماما هالة
1: حبيبة قلبي،
2: سمعت عنك كتير قوي من أنس بيتكلم على أمه إزاي 17 سنة اتجوزتي عشان الفستان الأبيض وكده.
1: والله ما كان أبيض، كان أحمر.
2: كمان
3: أنا ما قاعدة أقول إن ما في حالات للاكتئاب، في تجارب صعبة. So what؟
2: مين فينا ما بيغلط؟
3: وخبصنا تخبيص البلا كلنا.
1: واحدة قالت لي أنت تسوين هيلينج، قلت لها هيلينج ولا ميلينج؟
3: ما تجيني واحدة عمرها 20 سنة تقولي how to live my

0: لايف الحياة تعطيك حتة ألم.
1: Why do you think I came today? You think I came because I'm doing you a favor? No.
0: بحب المايندسيت بتاعتك لأن ده نفس اللي قلتيه برضو لما تبنيت.
1: عندي أشياء كبيرة اللي أنا ما بتكلم فيها.
0: في كلام صادق ومن القلب وقاعدة بتعلم.
1: What do you want to be?
0: بدور لسه أعرف.
1: That's a good answer. أنا أبغي جنتي وأي وحدة أو واحد قاعد يشاهد وفقد شيء يحتفل بحياة الشخص. Only pain upgrades us.
0: على فكرة this is a very special episode.
2: في أول حلقة من حلقات الموسم الجديد من بودكاست W by D نجيم نسمع حكاية مش تقليدية عن الطفولة، العيلة، القرارات البدري وتكوين الشخصية خطوة بخطوة عن بنت كبرت بين قيم انزرعت بالفعل مش بالكلام، وعن أم كانت بتعبر عن حبها بطريقتها، وعن وعي اتشكل من وهي صغيرة، عن تبني ومسؤولية وزواج بوقت مبكر وأزمات مادية ورحلة تعلمت فيها كيف ممكن تمسك حياتك بإيدك من خلال رحلة هالة كاظم. وأيضاً منتعرف في هاي الحلقة كيف الرسم وتعلم اللغات واختيار طريق مختلف وطريق الوعي كيف فعلاً خلقت إنسانة قوية، وإن الشدة أحياناً بتكون درس، وإنه الحياة مش دايماً بتيجي زي ما خططنا لها بس ممكن نعيشها بطريقتنا. هذا كان ملخص لأبرز ما رح تسمعوه في هذه الحلقة الخاصة باستضافة هالة كاظم. جزئية مهمة حكت عنها هالة وسئلت فيها خلال الحلقة، هل الثقة بتنولد معنا أم إحنا بنتعلمها وبنكسبها في حياتنا؟
1: حبيبتي مع تربيتنا ومش يعني بيئتنا انت، انا ما كنت شاطر في المدرسه فما كان عندي ثقه اني انا ذكيه، فكنت احس عمري يحللها امي الله يرحمها، يعني لازم اعطيها هالشيء. امي عمرها لا قالت لي انت كسلانه انت غبيه، عمرها بس كانت تقول هالة ما تحب الدراسه.
0: اوكي
1: كنت احب ارقص في المدرسه، نسوي تعرفين هذا
0: البرفورمانس
1: وكذي عرض، وكنت احب الموسيقى. لا تعطيني كتاب في شيء اكاديمي، اعطيني شيء اسمعه، اقرا بس اقرا قصص مشوقه واقرا شوي شوي، علمت نفسي يعني
0: درست
1: نفسي. المهم فالثقه ما حصلناها في بيئتنا، يعني لازم بتكونين مرة في أشياء أنت تحسين أنك أنت مو بزينة فيها. فالثقة مهارة. ما أعطيك مثال
0: مهمة قوي على فكرة.
1: كم بودكاست سويت؟
0: عارفة ليه أنا عارفة الإجابة؟ عشان أنا سألني مبارح 23.
1: إنزين كيف كنتي أول بودكاست؟
0: ركبي بتخبط بس ما حدش واخد باله.
1: إنزين بعد 23 شوف انت كيف ياسا مرتاحة.
0: صح،
1: مهارة.
2: هالة كاظم عندها 5 أبناء، منهم أبنائها الحقيقيين أو البيولوجيين ومنهم أيضا أبناء بالتبني. فشو أهم القيم يلي بتعلمها هالة لأبنائها؟
1: يعني ما عندي لستة، أنا دائما أقول حق أنس تواضع
0: مهمة قوي،
1: لأن نحن لازم تعرفين يوم حد يقول لي أنت متواضعة هذا المفروض يكون بديهي، ما بقول الله أنت متواضعة.
0: أنا شايفة كده برضو
1: مفروض يكون شو نحن، والله نحن ولا شيء، فيروس يخليك تروحي من هالدنيا. ليش أفكر أنا تعرفين يوم أنا ما أتواضع ولا أنا أسميه ثقة بس مو ثقة، تكبر أو كبر، يعني أنا أحسن منك. بكل بساطة شو أحسن مني أنا؟ يعني أنا بقول أنت أحسن مني، أوكي أنت أشطر مني مثلا في هالمهنة، فاين، بس كإنسان ترى اللي يجمعنا أكثر وايد من اللي يفرقنا.
0: صح،
1: أنت عندك حب وأنا عندي حب، وأنت تزعلين من الكلمة الجارحة وأنا
0: أزعل من الكلمة الجارحة،
1: وانت عندك آلامك وانا عندي آلامي. هذه مايا أنجلو تعلمت منها.
2: وبما أنه هلا مشيت في طريق الوعي وتغيرت نفسها نحو الأفضل، كمان كان لها رسالة لتغير النساء اللي في الوطن العربي. فشو هي أكثر النماذج يلي فعلا قدرت تتأثر وتتغير عن طريق هلا كاظم؟
1: تغيير يخوف. أنا ما أنا صيح، يعني أنا بعيط في كل ريتريت عندي آخر أشوفهم من قبل وبعد. طبعا هالتغيير أول خطوة، ما حد يقدر يفكر أن أنا عندي عصا سحرية ولا أنهم خلاص تغيروا وانتهى. الرحلة والريتريت 6 أيام، هذه أول خطوة. وأقول لك شيء، بتتعبين وبتفشلين وبتكرهين حياتك وبتنجحين كل شيء بتمرين فيه، بس إذا صدق تبغين تغيرين حياتك لازم تمرين في هالأشياء. ما في شيء بالساهل، ياريت كان يعني محد تعب.
2: لسه مكملين وإياكم بحكي بودكاست عبر أثيركم وصوتكم صوت فلسطين. في حكي بودكاست في كل حلقة منتعرف على بودكاست جديد، ولازلنا منتعرف على بودكاست اللي بعنوان The W by دينا جيم، وبنوصل لحلقة بعنوان قوة إرادة مع إرادة فتاح.
3: كنت بتحطي تارجت في دماغك وحنجيبه، ايه اللي خلاكي تفكري تروحي شارك تانك؟
4: خلاص انت اتخرجتي تتوظفي وتتجوزي،
3: بنقول طب انا فين؟ عمري جالك الاحساس ده اراده؟
4: اذاكر واخبط وارزع وبوص.
3: يعني انت فعلا كنت حاسه من وانت صغيره ان هو ده اللي انت عايزه تعمله؟ جبتي الفورميلا منين؟ ما دي حاجه غريبه جدا.
4: فكنت خايفه ان محدش يجي.
3: احنا بس لو فكرنا شويه هنلاقيها.
4: عندي هوايه ان الفلوس تيجي احولها لبراميل.
3: انت عجباني بشكل
4: يا رب عشان ما نصابش بخيبه امل.
3: ايره بتاعه الشعب، انبعنا الخاتمين
4: وبدانا.
3: انا عايزه اقولك انك غالبا اكتر قصه وشخصيه ملهمه انا حضرتها في شارتك.
2: هاي الحلقة ملهمة جدا، وبنصح كل شخص بيفكر انه يفتح مشروع جديد وخايف من الفشل او خايف انه ما ينجح، قصة إرادة رح تخلي فعلا عندك إرادة لما تسمع قصتها بالتفصيل. ولأنه إحنا فقط بنعطيكم مقتطفات بسيطة من الحلقة، لهيك لكل حدا مهتم يفتح مشروع ينجح فيه لازم تسمعوا هاي الحلقة. وفي وصف هاي الحلقة مستمعينا كتب لما بتواجهنا أي صعوبات بنتعامل معها كيف، هاي الكلمة الحقيقية وهي اللي بنقدر نتعلمه من قصة إرادة فتاح يلي بدأت فقط ب 186 جنيه، بتخيلين؟ لحد ما شركتها اليوم نجحت مش فقط في مصر إنما في الدول العربية أيضا. لهيك حكيت لكم اسمعوا هذا البودكاست يلي بتفكروا تفتحوا مشروع جديد ويمكن خايفين من الفشل. أكيد كلنا حابين نعرف شو قصة الـ 186 جنيه، واللي لازم تعرفونه كان مفترض إنه ينشر فيهم حليب لطفلتها، ولكن قررت تختصر منهم وتبلش فيهم حلمها اللي وصل اليوم للملايين.
4: بس فحفصة لما اتولدت كانت ظروفها الصحية مش كويسة، فكان في نوع لبن معين هي بتشربه، فروحت أنا بقى بعمل سيرش قارس جدا، فلقيت حد في القاهرة واحدة ست بتبيع اللي هو روماتيريال بشكل هو تجزئة. تمام، فقلت اكسكيوز مي بقى يا حفصة، تمام الشغف بيو ناديني. بس ما رحت بقى، بدل ما اجيب لها 6 علب لبن جبت 5.
3: ها
4: تمام، 186 جنيه، رحت محولهم على البريد. بس رحت جبت بين بقى ربع كيلو زبدة شيا وربع كيلو شمع عسل، وجبت 12 علبة لونهم اصفر كده اهو عشان اعمل فيهم اول كريم شعر عندي.
3: تمام، يعني دي كانت البداية. كريم الشعر.
4: وطبعا انا ما كانش في حد، انا طبعا لو هعمل حاجه انا هقول دي حاجه فظيعه، لكن انا كانت عندي اماني اختي وقتها كانت بايته هي ونيروز بنت اختي، مسكت بقى شعرهم تعالوا هجرب عليكم حاجه. تمام.
3: لا فرين تجارب.
4: فعملت.
3: دول لازم ياخدوا حصه من الشركه على
4: فكره، هم بيقولوا لي. بس فعملت عليهم التجربه، صورت شعر اماني بقى قبل وبعد ونزلت الصوره عندي. تمام، لقيت ال 12 علبة تباع. تمام، طب يا بركة تمام. رحت حطيت بقى اللي هو الفلوس اللي انا جمعتها ال 186 جنيه تمام، كملتهم لحد ما بقوا 360، بعتهم للست قلت لها انا عاوزه اضعف الكميه. تمام، فضلت اضاعف في الكميه لحد ما وصلت 100 علبه. انا كنتش مصدقه نفسي بصراحه، يعني ان انا جاي لي يعتبر شوال في ماتيريال والكلام ده، كنت مبسوطه جدا.
2: في حياتنا بنشوف كتير ناجحين وبنشوف مشاريع نجحت، ولكن كل فرصه انتم عم بتشوفوها ناجحه في بدايتها كانت صعبه. لهيك رح تحكي لنا اراده عن المحنه يلي تحولت الى منحه قدرت تنجح من خلالها.
4: اخذنا الفرع الثالث، وقلت يعني انا كنت بصنع في البيت، بشتغل في البيت، بعد كده البيت دق علينا وبقى مليان زيوت، واصلا شقه كانت صغيره اساسا. فاخدنا مكان صغير كان في عماره كده تحت اختي، شقه صغيره، فبقيت بشتغل فيها. وبعد كده قلت لطارق احنا عاوزين نخليه لوجيك، يعني احنا شايفه ان احنا نقدر ان احنا نعمل حاجه. فبدانا ان احنا ندور في الأماكن الصناعية على حاجة صغيرة على قد فلوسنا. تمام، أخدنا اللي هم كان فيه 100 متر. تمام، حلوين. طب هنعمل إيه؟ قلت له آد الذهب. دور فاطمة كشري.
2: الذهب اللي رجعناه اللي اشتريناه بقى لما الدنيا ابتدت تدور بيعه تاني.
4: نبيع الذهب. تمام،
2: هو مفيش من الريسك.
4: هو يعني بيقول أنا بحبش أبيع. قلت له طالما ربنا يسرها مش هيخسرنا.
2: بس انت عندك روح المجازفة عالية
4: جدا،
2: ريسك تيكر. ها
4: قوي. بس لو انا ببقى شايفة طالما ربنا يسرها لك خدها.
2: بعنا الذهب.
4: تمام، بعنا الذهب وكملنا واخدنا المكان اللي احنا فيه باي لك. ان يعني بس بعد شوية، يعني بعد سنة او حاجة، المكان اللي جنبنا كان عاوز يتباع. تمام، ناخد المكان، ضمينا الأماكن على بعض. بدأنا نجيب مكان واحدة واحدة ونشتغل في الورق والكلام ده. طارق بيشتغل طبعا، يعني هو بيحب الورق جدا، بيحب الحاجات القانونية، هو أصلا محامي. تمام، فهو يعني بيحب الحاجة تبقى
2: على الفراز،
4: على الفرازة فعلا جدا. وبدأنا ان احنا بقى نشتغل في المصنع.
2: بالتأكيد كل واحد فينا طموح وعنده شغف وحابب يوصل أو يفتح مشروعه، لازم يكون حواليه فعلا ناس مؤمنين فيه، أو على الأقل بسهلوا الطريق أمامه. وهذا اللي وصلت لنا يا إرادة في نهاية مقابلتها.
4: الحمد لله. وبرضو يعني أقول حاجة أخيرة، ما فيش حد بينجح لوحده. لو ما كانش في حد بيدعم، ماما استحملت معايا، لو ما كانش طارق دماغ الوعية وعاوز ان احنا نعمل حاجة، كان ممكن جدا ان هو يشغل الدماغ الشرقية اللي هو يعني لا
2: ما تعمليش، ما تروحيش،
4: لا ما تعمليش، لا ما ما ما لا ازاي، لا انا عاوز اكل، لا انا عاوز ارجع الاقي البيت مش عارفة شكله عامل ازاي. طول حياته كان داعي.
2: طبعا. نوصل معكم للفقرة اللي بنقرأ فيها تعليقات ناس على واحدة من الحلقات، واكيد رح نقرأ بعض التعليقات اللي اجت على حلقة هلا كاظم. ومن تعليقات مستمعينا: هذه الإنسانة ملهمة وكلامها حكم ودرر. في تعليق بيحكي: لفتتني جملة في المقابلة، لما تغير فكرك بتغير عاطفتك، بعدين حيتغير تصرفك لتتغير النتائج. وأكيد هاي النتيجة اللي بنوصل لها بالآخر. في تعليق بيحكي: الحلقة ثرية، فيها خلاصة تجربة في الحياة من طفلة شقية ما إلها مزاج للدراسة لامرأة ناضجة مدركة لمعنى الحياة وكل غاياتها، لتوصل في الختام للسلام مع نفسها. التغيير قرار بيبدأ من العقل، بينتقل للعاطفة، بترجمه الأفعال لنوصل للنتائج. وصراحة تعليق طويل ملخص كل الأشياء المهمة يلي إجت في الحلقة. في تعليق رح نختم فيه: أنا من لما عرفت هلا على سناب شات وأنا حاطة هدف أنه لما أوصل الأربعين رح أكون معها في رحلة من رحلاتها بإذن الله. وأكيد هلا من الناس اللي بتنظم رحلات فقط للنساء وبتسعى لأنه تغير حياة النساء بشكل أفضل ومن خلال تجربتها الشخصية في الحياة. إذا كانت هاي الفقرة يلي بنقرأ فيها تعليقات الناس على حلقة من حلقات البودكاست. إذن مستمعينا الكرام بيك بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حكي بودكاست. إن شاء الله هذا البودكاست يفيدكم. بتمنى تتابعوا الحلقات لأنه في كتير حلقات متنوعة بتلامس كل واحد فينا بطريقة معينة. إذن بيك بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حكي بودكاست.

0: أتمنى أنه تكون الحلقة أعجبتكم، وكمان هذا البودكاست مميز لكل حدا بيفكر بمشروع جديد، لحدا بيمر بصعوبات بحياته، لحدا حابب يسمع ناس عانت بحياتها لكن اليوم وصلت لمكان مميز. تابعوا هذا البودكاست W by دينا جيم. شكرا لكم مستمعينا، الشكر لجواد سليم بالهندسة الإذاعية، كنت معكم في الأعداد والتقديم، أنا نهلا شحادة، في أمان الله إلى اللقاء.
1: صوت فلسطين، نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.

0: وانا عايز من شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شدائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائل
1: انا
2: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من
3: هنا صوت فلسطين، عرض إخباري مفصل بأهم الأنباء وهذه العناوين. 15 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة، شهيدان بنيران الاحتلال في نابلس، الرئاسة تدين اقتحام المستوطنين بقيادة بن غفير باحات الأقصى، استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح في قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مجموعة من المواطنين قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا على شمال قطاع غزة، واستشهد 14 مواطنا وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيام النازحين ومواطنين في مختلف مناطق القطاع خلال 24 ساعة. وترتفع حصيلة شهداء العدوان منذ 7 أكتوبر إلى 73,311 والإصابات إلى 173,924. قال استشاري النساء والتوليد في مستشفى أصدقاء المريض إبراهيم بسينة إن حالات الإجهاض في قطاع غزة تضاعفت مقارنة بما قبل العدوان نتيجة سوء التغذية واستمرار القصف والنزوح وتراجع خدمات متابعة الحمل. وأوضحت بسينة لإذاعتنا أن المستشفى يسجل حالات وفاة للأجنة داخل الأرحام وولادات مبكرة لأطفال منخفضي الوزن إلى جانب الارتفاع الملحوظ في التشوهات الخلقية بين المواليد.
4: تقارير كلها تبحث سوء التغذية وعدم التغذية الكاملة وعدم متابعة الحمل والتضامن ست الحامل. اليوم احنا بنعاني يعني في المستشفى حالات كتير بتمر علينا من الطفل من الحمل في اول شهر لاخر شهر، يعني في الثلاث شهور الاولى، في الثلاث شهور الثانية، في الثلاث شهور الثالثة، يعني بوصلنا حالات انتريترايم سيتال ديث، يعني ميت في الرحم، وهذه نعتبرها احنا كارثة. يعني العيوب الخلقية حدث ولا حرج بصراحة. بعد الولادة طبعا في تشوهات في القلب، تشوهات في الأطراف، تشوهات في الأجنة، الهيدروكيفالنس الرأس الكبير في مية، يعني هذا كتير كتير كتير بنلاحظها.
3: في السياق، أعلنت الباحثة في منظمة العفو الدولية بدور حسن أن عدد المواليد في غزة انخفض بنحو 35% مقارنة بما قبل العدوان، فيما لا تعكس الأرقام المتوفرة الحجم الحقيقي لحالات الإجهاض بسبب صعوبة وصول كثير من النساء إلى المستشفيات.
5: نوثق تدمير المنظومة الصحة الإنجابية منذ بداية العبادة، وما يحصل لا يفاجئنا، تعمد اتخاذ إجراءات وتدابير مصممة من أجل منع الإنجاب. ومنذ بداية الإبادة نرى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب هذه الأفعال، وهذه الأفعال

0: لمصر من أجل تلقي العلاج، ولم يرى أهله حتى بعد ثلاثة أعوام من الإبادة. بعضهم توفي في مصر، الأطفال الخدج نتحدث.
1: إلى ذلك قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة رأفت مجدلاوي إن نحو 1,200,000 مواطن يعيشون في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة وسط ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه والغذاء وانعدام الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية. وأكد مجدلاوي لإذاعتنا أن المنظومة الصحية تواصل انهيارها بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية واستمرار استهداف واعتقال الكوادر الطبية إلى جانب القيود المفروضة على سفر المرضى للعلاج في الخارج.
2: أبرز التحديات التي تواجهنا الآن هو نقص الخدمات الصحية، مشكلة المنظومة الصحية التي تتعقد يوما بعد يوم، والمسؤول عنها بشكل أساسي الاحتلال. الاحتلال هو الذي يمنع دخول الأدوية والمستهلكات، الاحتلال هو الذي يمنع وصول المستلزمات اللازمة لعمل ما تبقى من المستشفيات، الاحتلال هو من قيد عمل المؤسسات الصحية الدولية في قطاع غزة، الاحتلال هو من قتل الكفاءات الطبية، الاحتلال هو من اعتقل الكفاءات الطبية المختصة وما زال يحتجز حتى اللحظة حوالي 16 اختصاصي طبي، الاحتلال من سهل خروج الكفاءات الطبية من خارج قطاع غزة، الاحتلال من يتحكم في حالات الإحالة الطبية إلى الخارج ويفرض نظاما عقيما يعرض هؤلاء المرضى أكثر من 20,000 إلى الموت البطيء.
1: حذر عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير صبري صيدم من مخاطر المشروع الاستيطاني الهادف للسيطرة على قطاع غزة وتقسيمه جغرافيا، مشيرا إلى إقامة جدار بطول نحو 23 كيلو مترا داخل محيط القطاع تزامنا مع تحركات استيطانية تسعى لإعادة إقامة مستوطنات في غزة. وقال صيدم لإذاعتنا إن هذه التحركات تأتي ضمن سياسة حكومة الاحتلال لتغيير الواقع الديمغرافي وفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية تزامنا مع استمرار القصف والاستهداف في غزة وتعطل ملفات إدخال المساعدات وإعادة الإعمار.
3: ما نشهده هو حالة من انفصام شخصي سياسي بين الموقف الرسمي والدول الذي تلتزم به هذه الدول وبين تصرفات حكومات في أوروبا تأخذ قرارات من هذا النوع. مطلوب من الاتحاد الأوروبي أن ينسجم مع ذاته، أن ينسجم مع القانون الدولي، وأن ينسجم مع موقف بلاده المعلن إزاء الاحتلال، إزاء حل الدولتين، إزاء الاستيطان، وإزاء قضايا أخرى لطالما أشهر مواقفه، ولكن عندما تأتي إلى الفعل تكون الصورة مختلفة تماما عما نتوقعه جميعا. ولكن هذه الصورة ستبدأ أكيد بالتغير إذا ما اتخذت دول بمستوى هولندا وغيرها خطوات عملية باتجاه إعلاء كلمة القانون الدولي والالتزام بقرارات الشرعية الدولي. ستختلف الوتيرة بصورة أكبر فأكبر بحول.
1: أدانت الرئاسة اقتحام المستوطنين يتقدمهم الوزير المتطرف تمار بنغفير وعضو الكنيسة عميد هليفي باحات المسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية في باحاته، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم. وأكدت الرئاسة أن ما يجري في المسجد الأقصى يمثل تصعيدا خطيرا يندرج في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة ومحاولات لتقسيمه زمنيا ومكانيا. وأكدت أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان لعبادة المسلمين بشكل خالص، وأنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس ومقدساتها. ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها وإجراءاتها الأحادية في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية. وكان أكثر من 3,200 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع إحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وأكدت محافظة القدس أن قوات الاحتلال تواصل فرض إجراءات مشددة على أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة، وتنتشر بشكل مكثف في مختلف باحات المسجد وتمنع المصلين

0: من الدخول إليها. استشهد مواطنان برصاص مستوطن قرب بورة استيطانية عشوائية مقامة في سهل بلدة بيت فوريك شرقي نابلس حسب ما اعترف به جيش الاحتلال، وزعم تعرض مستوطن لعملية طعن وإصابته بجروح خطيرة في المكان في مواجهات اندلعت إثر إضرام حريق في المنطقة. اقتحم مستوطنون مسلحون بحماية قوات الاحتلال أراضي المواطنين في قرية توانه، في حين استولى آخرون على بئرين للمياه جنوب الخليل، ودمر مستوطنون آخرون خط مياه رئيس هو الوحيد المزود لقرية بيرين شرق المنطقة، وخلت الفرن واستولوا عليها. حذرت عضو المجلس الثوري لحركة فتح دلال عريقات من خطورة تصاعد اعتداءات المستوطنين المسلحين للسيطرة على الأرض وتهجير شعبنا، داعية إلى تطوير آليات حماية عاجلة تشمل سرعة الاستجابة والتوثيق والإنذار المبكر. وأكدت عريقات لإذاعتنا أن التصدي الشعبي بحاجة إلى خطة وطنية موحدة وتنسيق بين المؤسسات الرسمية واللجان الشعبية ومنظمات المجتمع المدني، محذرة من أن غياب المساءلة الدولية يشجع على استمرار الاستيطان.
1: الدولي بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة مع قرار مجلس الأمن 2334، الاستيطان غير قانوني نقطة. الاستيطان هو كل ما يتعلق فيه، يعني المستوطنين، الاستيطان، بضائع المستوطنات. المستوطنين تجاوزوا كل الحدود في الاعتداءات، في القتل والإعدامات. كل يوم عندنا شهداء بسبب هجمات المستوطنين اللي بين قوسين بيسموهم عنيفين الأوروبيين، احنا بنسميهم إرهابيين، ولكن احنا كفلسطينيين بنشارك في الجنازات. هذا واجب يعني وطني وإنساني ضروري نقف مع الأهالي الفلسطينية والعائلات، ولكن أيضا نحن لسنا عاجزين عن التفكير وتبني آليات وأدوات في الدفاع. أدعو للتفكير بأدوات وآليات لحماية المواطنين. من حق المواطن أن يدافع عن نفسه وأن يجد من يدافع عنها. أيضا عائلة جلود لم تجد من يدافع عنها بالشكل الصحيح. أيضا
0: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية جدول المدد القانونية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 من تشرين ثاني العام الجاري وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر بالخصوص. وأوضحت اللجنة أن فتح مراكز تسجيل الناخبين في الضفة يبدأ صباح يوم السبت 15 من آب ويستمر لمدة 5 أيام حتى مساء الأربعاء 19 من الشهر ذاته. أكد وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم جاهزية الوزارة إعلان النتائج الثانوية العامة غدا الجمعة عند 9 صباحا خلال مؤتمر صحفي يشمل أكثر من 89,000 طالب وطالبة من قطاع غزة والضفة والقدس والطلبة المتواجدين خارج الوطن. وقال برهم إن نحو 37,000 طالب من غزة تقدموا للامتحانات داخل القطاع وخارجه، مؤكدا ارتفاع نسبة النجاح مقارنة بالعام الماضي، داعيا الطلبة لاختيار تخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
2: الإعلان سوف يكون عبر مؤتمر صحفي لطلابنا في كل الوطن وخارج الوطن. هناك أكثر من 89,000 طالب وطالبة موزعين ما بين قطاع غزة والقدس الشريف والضفة الغربية، وأيضا طلبة قطاع غزة المتواجدين في خارج الوطن. امتحان الحمد لله نسبة النجاح فيه كانت هي نسبة أفضل من العام الماضي. نستطيع أن نقول بأن نجحنا في عقد هذا الامتحان برغم كل التحديات والصعاب.
0: بدوره شدد المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات على أن الشرطة ستعمل على ضبط إطلاق الألعاب النارية وكافة المظاهر الخطيرة، مشيرا إلى تنفيذ حملات توعية للمواطنين حول مخاطر السلوكيات الخطيرة وما قد تسببه من إصابات وخسائر.
3: الشرطة أنهت كافة الاستعدادات، سيتم نشر عناصر وضباط الشرطة ودورياتها في الطرقات وتكثيف العمل الشرطي والأمني لمنع المظاهر غير القانونية من التشحيط والتفحيط وإطلاق الألعاب النارية وإطلاق النار وغيرها حفاظا على حياة المواطنين. وسبق ذلك حملة توعية وإرشادات وتوجيهات للمواطنين تم نشرها عبر أدوات الشرطة الاتصالية وكذلك الإعلام والسوشيال ميديا لتعريف المواطنين بخطورة الألعاب النارية، بخطورة إطلاق النار، بخطورة التشحيط والتفحيط وقيادة المركبات بجنون أو بطيش وإهمال.
0: دوليا قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها تشن مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، فيما صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن إيران في ورطة كبيرة وتواجه تضخما كبيرا وارتفاعا حادا في أسعار الغذاء. إلى ذلك أفادت شبكة إي بي سي نيوز بأن مجلس النواب الأمريكي تبنى خطة ميزانية بقيمة 95 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران. في حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، الجمعة يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض على درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من معدلها السنوي بحدود 3 درجات مئوية، وهذا تذكير بالعناوين. 16 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة. شهيدان بنيران المستوطنين في بيت فوريك بنابلس. الرئاسة تدين اقتحام المستوطنين بقيادة بنغفير باحات الأقصى. إلى اللقاء.

يجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت، وفاء لا ينكسر.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: في غمرة الأحداث المتلاحقة على الساحة الفلسطينية تتداعى قضايا على قدر الأهمية. صوت فلسطين يقدم محور وحوار، برنامج يرصد تداعيات الأحداث على المجتمع الفلسطيني مع فواز زيارة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج محور وحوار. وبالتأكيد مستمعينا الكرام، ما زالت الأوضاع على حالها في قطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية وحالة المماطلة في تنفيذ اتفاقية ترامب أو اتفاق ترامب الخاص بإنهاء الحرب في قطاع غزة. وربما يعني الأمور تراوح مكانها، لا جديد على الساحة في ظل أو باتجاه إنهاء هذه الحرب، في ظل استمرار إسرائيل بتكثيف ضرباتها واستهداف المدنيين وعمليات التدمير وتوسيع مناطق السيطرة تحت مسمى الخط الأصفر. مستمعينا الكرام، في هذه المستجدات يسعدنا أن نستضيف معنا دكتور عاهد فروانة، أمين سر نقابة الصحفيين الفلسطينيين و الكاتب والمحلل السياسي. أهلا دكتور،
3: حياكم الله، كل التحية لك ولكافة المستمعين الكرام.
2: دكتور، ربما يعني سمعت المقدمة التي قدمت لها للبرنامج والأمور غير واضحة، يعني إلى أين نتجه؟
3: يعني حقيقة في ظل أن وجود حكومة يرأسها بنيامين نتنياهو فهو يماطل في موضوع الوقت لإنهاء أو الانتقال إلى المراحل المختلفة، لأن بنيامين نتنياهو معني بأن تظل الأوضاع في قطاع غزة على حالها، بل يزيد وتيرة العدوان، لأنه من المقرر أن تعقد انتخابات الإسرائيلية في أواخر شهر أكتوبر المقبل، ونتنياهو يريد أن يدخل هذه الانتخابات دون أي تنازلات كما يعتبرها في هذا الشأن، لأنه في الملف الإيراني كانت هناك ضغوطات عليه من جانب الرئيس ترامب، وأيضا كانت ضغوطات في الملف اللبناني، وبالتالي يحاول الآن التهرب من الضغوطات في الملف الفلسطيني في قطاع غزة، لأن أي تراجع في هذا الموضوع سينعكس عليه في صورته الداخلية. وبالتالي ما نشاهده في هذا الوقت من حديث هنا أو هناك عن تقدم، عن أن انتقال المرحلة الثانية، يعني لا زالت في طور الحديث، ولكن لا يوجد على الأرض أي فعل حقيقي، بل أن الفعل الحقيقي على الأرض مغاير لما يجري في الإعلام أو في الساحات السياسية، لأن نشاهد كيف أن الاحتلال يقدم الخط الأصفر، يدمر كل ما يحتله أو يسيطر عليه في قطاع غزة يوميا، عمليات النسف والتجريف تجري في المناطق التي يسميها المنطقة الصفراء، والتي وصلت تقريبا 70% من مساحة قطاع غزة، والناس باتوا محشورين في مساحة 30% فقط من القطاع. يعني قطاع غزة هذا المكان الصغير أصلا 360 كيلومتر مربع، أصبح الناس فقط يقطنون في 140 كيلومتر مربع من أصل 360، في ظل ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، والعدوان متواصل والقتل متواصل وإغلاق المعابر لفترات أو تقليل دخول المساعدات والبضائع وغيرها من الممارسات التي يقوم بها الاحتلال صباح مساء، كل ذلك يجعل هناك شكوك كبيرة بأن الاحتلال ممكن أن ينتقل كما يروج في الإعلان المرحلة الثانية، لأنه أصلا لم يدفع استحقاقات المرحلة الأولى،
2: ولا يريد للمرحلة الثانية أن تدخل.
3: بالضبط، لا يريدها، لأن المرحلة الثانية تتعلق بأمور نتنياهو لا يريد أن يقدمها، تتعلق بالانسحاب من مساحات واسعة من قطاع غزة، فتح المعابر بصورة كاملة، البدء بإعادة الإعمار. ولكن ما يجري نسمع ونشاهد في الإعلام أو ما يخرج على الإعلام الإسرائيلي في هذا الشأن بأنه سوف يكون هناك مناطق تجريبية كما يحدث في جنوب لبنان، كان هناك مناطق تجريبية ينسحب منها جيش الاحتلال ويسيطر عليها الجيش اللبناني. الآن في قطاع غزة يريد أن يروج لعملية انسحاب من مناطق تجريبية كما يتم الحديث في منطقة تل السلطان في رفح، من أجل أن تكون هناك قوات الاستقرار الدولية هي المسيطرة، ووضع كرفانات، بمناسبة كرفانات ولا يتحدثون عن بناء، بل كرفانات، حتى يعني موضوع الكرفانات، لأن الاحتلال لا يريد أن يكون هناك ثبات ولا استقرار، يريد أن يجعل الفلسطيني في قطاع غزة في حالة عدم استقرار دائمة، وبالتالي هذه الكرفانات توحي أيضا بعدم الاستقرار الذي يريد أن يصنعه أو يفرضه الاحتلال في القطاع. وبالتالي هذه الأمور المناطق التجريبية ممكن أن تحدث إذا كانت هناك نية لدى الاحتلال، ولكن أعتقد بأن في هذه الفترة من هذا الشهر
2: يعني ما يروج له بخصوص يعني المناطق التي سيتم استيعاب السكان فيها هي أشبه بمعتقلات، يعني حسب ما روج يعني كرفانات من الفيبر وخيام، وليس هناك إعمار، وهي محصورة حتى لا يسمح بمن يدخل من السكان إليها بالخروج منها كما يتردد.
3: صحيح، يعني هي بمثابة معتقلات كبيرة سيقوم بوضع هذه الكرفانات أو الخيام أو غيرها، وتكون محاطة بقوة الاستقرار الدولية ومحاطة أيضا بجيش الاحتلال، وبالتالي عملية الدخول أو الخروج من هذه المناطق سيكون وفق تصريح، لأنه هذا حينما يكون محاصر هذا المكان من قبل قوات الاحتلال فهذا يعني بأنه سوف يتحكم بمن يدخل ومن يخرج من هذه الأماكن، وبالتالي هي محاولة من أجل أن يوجد مناطق كما يسميها المناطق الخضراء عوضا عن المناطق الصفراء التي يحتلها ويدمرها، وبالتالي محاولة التهرب من الضغوطات الدولية، ولكن هي لا تصنع شيئا على أرض الواقع، بل هي استدامة لعملية النزوح وعملية عدم الاستقرار ولعملية التهرب من الاستحقاقات التي تتعلق بإعادة الإعمار، لأنهم يختار الاحتلال مناطق مثل غربي رفح أو مناطق مثلا في خان يونس أو مناطق في شمال قطاع غزة أو غيرها من المناطق التجريبية كما يمكن أن نسميها، فهذا يعني بأنه يريد أن يفرض المنطق الأمني ويريد أن يفرض المنطق الحياتي الذي يريد من خلاله يريد إعادة هندسة عملية الإسكان في قطاع غزة، إن جاز أن نسميها عملية إسكان لأنها هي عملية نقل للنازحين من مكان إلى آخر مع توفير بعض المتطلبات الحياتية، ولكن في ظل ظروف أشبه بمعسكر اعتقال كبير.
2: نعم. طيب الإعمار الذي يتم الحديث عنه ليل نهار دكتور، يعني تعتقد يعني أنه يعني ربما يحدث إعمار أما أنها مجرد يمكن يطلق عليها كإبر تسكين للوضع؟
3: حقيقة لا يوجد ما يشي بأن هناك سيكون عدد إعمار في المستقبل القريب في قطاع غزة، لأن الاحتلال في المرحلة الأولى شاهدنا كيف أنه لم يسمح بأي شيء ممكن أن يجبر الضرر أو جزء من الضرر في بعض الأماكن، لا يسمح بدخول الأسمنت ولا أي متطلبات إعادة الإعمار حتى لو بالحد الأدنى، لأنه لا يريد أن يكون هناك أي إعمار أو إعادة إعمار أو إعادة إصلاح، حيث ليس إعمار، إصلاح بعض الأضرار التي ما يمكن، يعني البيوت نعرف بأن هناك عدد بيوت متضررة بشكل كبير، الناس يمكن إصلاحها، الناس اضطروا للسكن فيها مع عدم إصلاحها، وشاهدنا كيف أنها مع الأمطار نظر لعدم إصلاح انهارت عليهم واستشهد عدد كبير من أبناء شعبه، فبالتالي الاحتلال لا يريد أن يكون هناك عادة إعمار، لأن شاهدنا كيف لأن بنيامين نتنياهو كما تحدث في الآونة الأخيرة بأنه حينما تم الحديث عن بناء ما يسميه مطار بجوار قطاع غزة، فسأله بعض الناس هناك وغزة قال بأنه لا يوجد غزة، يعني بمعنى أن منطق إبادة غزة مستمرة في عقلية نتنياهو وحكومة الاحتلال، وبالتالي الاحتلال لا يريد أن يكون هناك أي إعمار، يريد أن يجعل الأوضاع أكثر صعوبة في قطاع غزة، يعمل على تقديم الخط الأصفر أكثر فأكثر لحشر الناس في أضيق مساحة في ظل ظروف إنسانية صعبة، لأن مشروع التهجير وهذا دائما نتحدث عنه هو المسيطر على العقلية الإسرائيلية، الاحتلال كان يريد أن يكون موضوع التهجير القسري، لم ينجح هذا المشروع، ولكن الآن اتجه إلى الخطة باء هي موضوع التهجير الطوعي، بمعنى أن يجعل الناس يعيشون في أصعب الظروف حتى
2: جعل البيئة طاردة.
3: طاردة بالضبط، طاردة للناس ليجبروا على الخروج، يعني هي بمنطق مفهوم تهجير قسري ولكن كما يسمونها بطريقة ملتوية في هذا الشأن، لأنك حينما تضع الناس في ظل ظروف صعبة ولا يتوفر لهم الغذاء المناسب ولا العلاج ولا المستشفيات ولا التعليم ولا البيوت ولا المساكن ولا البنية التحتية، فأنت تجبرهم تحاول إجبارهم أو تفرض عليهم التهجير القسري، لأن ما يجري هو تهجير قسري بمنطقة التهجير الطوعي في ظل هذه الظروف بالغة الصعوبة، فموضوع التهجير هو المسيطر، وشهدنا كيف أن وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس قال بأن تهجير قطاع غزة مستمر ولدينا آليات وطرق مختلفة في هذا الشأن،

0: سموتش وبن كبير عربي هذا المشروع ويتحدثون عنه صباح مساء سواء هنا في قطاع غزة أو أيضا حتى في الضفة الغربية والقدس. المشروع هذا يشمل كل الفلسطيني لأن سموتش وبن كبير لديهم خطة حسم الصراع بمعنى إنهاء القضية الفلسطينية. نعم. بدأوا في قطاع غزة من خلال حرب الإبادة، في الضفة الغربية من خلال الاستيطان والضم وتقطيع أوصال الضفة الغربية، وبالتالي هو مشروع لتصفية القضية الفلسطينية يعمل على تحقيقه بوتيرة متسارعة خصوصا في قطاع غزة.
1: نعم، يعني ربما تفسير منطقي ما تحدثت به، لكن على النقيض هناك يعني الإشارات من أمريكا بأنها تريد أو روجت للانتقال أو القفز عن ما يتم الحديث عنه في المفاوضات الآن إلى تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل الإعمار. ما رأيك؟
0: يعني حقيقة كل ما نسمعه كلام إعلامي لكن لا يتم على أرض الواقع، والوحيد الذي يستطيع إجبار بنيامين نتنياهو في الوقت الحالي من زعماء العالم هو ترامب، ولكن ترامب انشغل بالملف الإيراني وانشغل بالملف اللبناني وأصبح قطاع غزة وأوكرانيا طبعا وأصبح قطاع غزة على الهامش للأسف، وهذا ما يحدث. لم نجد الضغط الأمريكي الحقيقي في هذا الشأن، وبالتالي هذا الأمر يشي بأن حكومة أو الإدارة الأمريكية لا تريد أن تضغط على بنيامين نتنياهو أكثر فأكثر، لأنه ضغطت عليه في الموضوع الإيراني في الموضوع اللبناني، وبالتالي لا تريد أن تضغط عليه بشكل أكبر في موضوع قطاع غزة، لأنه شاهدنا قطاع غزة يتم حرب الإبادة متواصلة، الاغتيالات متواصلة، إغلاق المعابر، عدم تنفيذ حتى ولو استحقاقات المرحلة الأولى.
1: نعم.
0: لأنه لا يوجد
1: ضغط باعتبارها الحلقة الأضعف.
0: بالضبط، وهذا للأسف ما يجري. الحلقة الأضعف هي التي حتى باتت مغيبة عن المشهد الإعلامي والمشهد السياسي في العالم، وأصبح هناك ممكن نسميه تطبيع لعملية القتل التي تتم في قطاع غزة، لأن الاحتلال أصبح يريد أو جعلها للأسف تبدو وكأنها شيء مسلم به أو شيء عادي أو شيء عابر، استمرار هذا القتل وعمليات النزوح وتقليل دخول المساعدات والبضائع وغيرها من الأمور.
1: نعم، نحن يعني نسير باتجاه الانتخابات في إسرائيل كما أعلن، وهذه الانتخابات ربما حكومة نتنياهو ربطتها بالوضع أو المحافظة على الوضع القائم سواء في قطاع غزة أو في باقي الجبهات. يعني هل تعتقد بأن هذه الانتخابات ربما يعني يكون لها أثر على الوضع العام في غزة؟
0: يعني هذه الانتخابات الإسرائيلية حقيقة بنيامين نتنياهو يسعى من خلالها للعمل على أن يبقى في الحكومة لأطول فترة ممكن، وكما تحدث هو لربما في الوقت الحالي أصبح متأكدا بأنه ممكن ألا يحقق العدد الكافي من الأصوات لتشكيل الحكومة.
1: نعم.
0: ولكن هو يريد أن يصل إلى ممكن نسميها المنطقة المعطلة، بمعنى ألا يستطيع أي حزب آخر أن يشكل حكومة من المعارضة، بمعنى يحصل مثلا على 52 مقعد 53 مقعد بينما المعارضة تحصل على 57 إلى 60 مقعد، فلا تستطيع تشكيل حكومة إلا بالتحالف مع أحد الأحزاب العربية. ونتنياهو يضغط في الوقت الحالي ويشوه في هذا الصدد حتى لا يكون هناك تشكيل أي حكومة، وبذلك يظل مسيرا لحكومة الاحتلال لفترة أخرى، بمعنى لربما حتى قيادة دولة الاحتلال إلى انتخابات جديدة كما شاهدنا قبل عدة سنوات حينما قاد دولة الاحتلال إلى 5 انتخابات متتالية، وبالتالي هذا الأمر ممكن أن يجري، لأن بنيامين نتنياهو هدفه البقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة، لأنه إذا ذهب عن سدة الحكم فستفتح عليه أبواب الجحيم كما يقال داخل دولة الاحتلال في موضوع قضايا الفساد التي يحاكم بها، في موضوع لجنة التحقيق فيما جرى في 7 أكتوبر، في غيرها من الملفات في هذا الصدد، وبالتالي هو يريد إبعاد ذلك عنه لأطول فترة ممكنة حتى لربما الزمن يخدمه في عملية عفو رئاسي كما يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الشأن وغيرها من الأمور. الأمر في قطاع غزة أعتقد بأن بنيامين نتنياهو من مصلحته إدامة التوتر في قطاع غزة كما نشاهد في الوقت الحالي، ولربما التصعيد أكثر خلال المرحلة المقبلة حتى يعزز حظوظه في الداخل الإسرائيلي بأنه لا زال ممسكا بالأمور الأمنية والعسكرية، وبأنه هو الذي يحكم وهو الذي يسيطر وأنه هو الذي يقتل ويغتال ويدمر قطاع غزة، وكما وعدهم قبل عدة أسابيع حينما قال بأنه لن يكون هناك غزة، بمعنى أن منطق حرب الإبادة والتهجير هو المسيطر، ولذلك يريد أن يجعل قطاع غزة منطقة غير صالحة للحياة بمواصلة القتل والتدمير، وهذا ما نشاهده صباح مساء في القطاع، وتزيد للأسف وتيرته يوما بعد آخر.
1: نعم، يعني ربما هذه الحكومة هي الآن حكومة تسيير أعمال، ويعني من ما يرجح من الجانب الإسرائيلي بأن هذه حكومة تسيير الأعمال ربما تتحول إلى حكومة طوارئ دائمة وغير يعني مراقبة من قبل البرلمان الإسرائيلي أو غيره من الجهات الرقابية إذا ما اندلعت حرب، وبالتالي حكومة نتنياهو شهيتها مفتوحة للحرب ليس على غزة فقط ولكن على كل الجبهات.
0: صحيح، هي حتى نشاهد التحريض الذي تقوم به على جبهة إيران، على جبهة سوريا، على جبهة لبنان، فهي شهية مفتوحة على كل هذه الأمور.
1: نعم، يعني هل يمكن أن يقدم نتنياهو وحكومته على شن حروب جديدة لجعل حكومته حكومة طوارئ دائمة في المستقبل؟
0: يعني هو كل شيء متوقع ما بين نتنياهو، ولكن أعتقد بأن مع قرب الانتخابات هناك محاذير في أن يفتح جبهات أخرى، ولكن سيظل يضغط على الإدارة الأمريكية لزيادة التوتر في الجبهة مع إيران ومع لبنان كما نشاهد في الوقت الحالي. هذا هو الذي يسعى له من أجل إدامة التوتر، لكن في موضوع أن يفتح حرب شاملة هذا ممكن من مستبعد في الوقت الحالي، لأن هناك جيش الاحتلال أنهك كما يمكن قال، هناك إنهاك من ناحية العدد، من ناحية الموازنات، موضوع عدم تجنيد الحرديم أيضا ألقى بظلاله على جيش الاحتلال، لنتحدث عن الحرديم مفترض أنهم عددهم 40,000 في سجن التجنيد ولم يستفد منهم جيش الاحتلال، وبالتالي عملوا على زيادة فترة الاحتياط كانت 30 شهرا أصبح 36 شهرا، فهناك ضغوطات كبيرة، وبالتالي هذا الأمر يعني محددات داخلية ممكن تؤثر على بنيامين نتنياهو تتعلق خصوصا بجيش الاحتلال، بالموازنات، بالاستعداد الشعبي أو الجماهير داخل دولة الاحتلال لدفع أثمان في هذا الأمر، وبالتالي هذا من الممكن أن يجعل هناك حدود لتوسيع الحروب. لكن أعتقد بأن الضربات كما يجري الآن في قطاع غزة وكما يعمل على دعم بنيامين نتنياهو الضربات الأمريكية على إيران والضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان، كل ذلك سيستمر خلال المرحلة المقبلة، ولربما تتصاعد الوتيرة رويدا رويدا أكثر فأكثر، ولكن أعتقد بأن حرب شاملة ممكن أن يكون صعب في الوقت الحالي للظروف الميدانية التي تحدثنا عنها أو الظروف الداخلية في داخل دولة الاحتلال. ولكن بنيامين نتنياهو نعرف بأنه دوما لا يلقي بالا لكثير من المحددات والأمور، وشاهدنا كيف أنه فتح كل الجبهات أثناء العدوان على قطاع غزة، بمعنى أنه في منطقة البقاء يريد أن يجعل كل الأمور مفتوحة.
1: نعم، يعني في ظل انقلاب المزاج العالمي ضد إسرائيل بعد يعني تبيان العالم والشعوب والحكومات للتضليل الكبير الذي كانت تمارسه إسرائيل طوال العقود الماضية، وعملية الانتفاضة في الشعوب في العالم ضد هذا الكيان، يعني ألا يمكن أن يؤثر هذا الانقلاب المزاجي الشعبي على الوضع لدينا هنا في فلسطين؟
0: هذا ما كنا نأمله، ولكن الضغوطات الشعبية التي تتم محاملة التعاطف ترجمت مع بعض رؤساء الحكومات في مواقف قوية ضد دولة الاحتلال، وشهدنا موجات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكن هذا للأسف يعني لم يوقف العدوان على قطاع غزة. فنأمل من هذه الحملات والضغوطات والتي عرضت حقيقة دولة الاحتلال وجعلتها دولة موصومة بالإبادة وبالعنصرية وبالاضطهاد وبالفصل العنصري وبكل المسميات، ودولة حكامها مطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب، كل ذلك عرض دولة الاحتلال وجعل رصيدها في العالم يقل كثيرا حتى في الدول التي كانت مستريحة فيها كما في الولايات المتحدة الأمريكية، شاهدنا كيف أنها تراجعت لدى الحزب الديمقراطي وأيضا جزء من الحزب الجمهوري. في الدول أخرى رؤساء حكومات أصبحوا أو رؤساء دول يجاهروا بتأييدهم للقضية الفلسطينية بعد أن كانت هذه الدول في مرحلة ما تقف إلى جانب الاحتلال، فهذا الأمر شيء مهم وتغير حقيقي وتغير قوي.
1: هل يمكن أن يساعدنا نحن كفلسطينيين في مشروع التحرر الفلسطيني؟
0: يفترض أن يساعدنا من خلال زيادة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أيضا مساعدة دولة فلسطين في محاكمة قادة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية، لأن الآن هناك مجرم الحرب نتنياهو مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية.
1: نعم.
0: فحينما توصد في وجهه أبواب هذه الدول سيجعل دولة الاحتلال منزوعة في العالم أكثر فأكثر، وهذا بالتأكيد سيجعل الضغوطات كبيرة على دولة الاحتلال، ولكن هذا الأمر أيضا غير كافي، نحتاج إلى خطوات حقيقية.

0: وفاعلة وقوية في هذا الاتجاه من أجل أن يجعل الأمور أكثر جدية في الضغط على الاحتلال، لأن نعرف بأن حل الدولتين هو الحل المعترف به في العالم جميعا، وبالتالي هذا الحل يحتاج إلى ضغوط حقيقية، واعتقد بأن هذه
1: الدولة يعني حل أمثل ومدعوم دوليا، لكن من يعارض هذا الحل هي إسرائيل
0: بالتأكيد، وهذا ما يشاهد العالم، يريد أن يصف القضية الفلسطينية، وبالتالي حينما يكون هناك ضغوطات سياسية وضغوطات اقتصادية وضغوطات عسكرية وضغوطات أكاديمية وتعزيز حملات المقاطعة، هذا يجعل دولة الاحتلال معزولة أكثر فأكثر، وبالتالي من الممكن أن يغير المعادلة، بمعنى أن يكون هناك رضوخ من دولة الاحتلال لحل الدولتين، ولكن إن ظلت الأمور فقط تصريحات وغيرها من الأمور فهذا لن يؤدي لتغيير حقيقي، بل الاحتلال بات لا يلقي بالا في هذه التصريحات. ونشاهد بأن بنيامين نتنياهو تحدث حينما كان حتى الرئيس الأمريكي ماكرون حينما انتقده شن عليه هجوم، وبعض الرئيس الفرنسي ماكرون، حينما يعني في كثير من الرؤساء الذين، وأسبانيا نشاهد كيف أنها يعني تعرض رئيس وزرائها لهجمات إسرائيلية مكثفة وتشويه، والرئيس وزراء البريطاني نفس الشيء، وغيرهم من قادة العالم الذين نطقوا بكلمات بسيطة لرفضهم لحرب الإبادة في قطاع غزة، ولكن الاحتلال لم يرق له ذلك، وبالتالي هذه المواقف تحتاج إلى أن يكون هناك قرارات حازمة، دعم قرار في مجلس الأمن من أجل أن يتحقق موضوع حل الدولتين.
1: طيب يعني فلسطينيا في مواجهة يعني هذا الوضع الكارثي، ما المطلوب منا كفلسطينيين؟
0: المطلوب منا كفلسطينيين بداية أن نعزز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني، ونعزز صمودنا على هذه الأرض لإفشال مخططات التهجير من الاحتلال، وأيضا مطلوب أن ننزع الذرائع من هذا الاحتلال بحيث لا يكون له أي ذريعة لمواصلة حرب الإبادة. أيضا مطلوب أن يتم إنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة، لأن ذلك هذه الانتخابات التشريعية التي أعلن عنها السيد الرئيس في أواخر شهر 11 المقبل، إذا تمت بشكل موحد بين الضفة والقطاع والقدس فهذا رسالة للعالم أجمع بأن الكيانية الفلسطينية موحدة وقادرة على صنع هذا الاستحقاق الديمقراطي، فهي رسالة، لأن الاحتلال سيعمل على إفشال هذه الانتخابات. وأيضا حالة الوحدة المطلوبة من كل مكونات أبناء شعبنا الفلسطيني، بحيث يكون هناك سلطة واحدة تستطيع، وقانون واحد وسلاح واحد، هذا أيضا ينزع الذرائع من الاحتلال ويرسل رسالة قوية للعالم بأن الشعب الفلسطيني واحد موحد قادر على أن يتجاوز كل هذه المآسي التي يعانيها خصوصا في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية والقدس من أجل تحقيق حلمه بالاستقلال والحرية.
1: نعم، إذن هذا هو الحال مستمعينا الكرام، على الأرض إسرائيل ما زالت تمارس حرب الإبادة وتزيد من وتيرتها في استهداف المدنيين وعمليات القصف المتتالية، وأيضا التوسع على الأرض والسيطرة على مزيد من أراضي قطاع غزة. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج محور وحوار، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفنا دكتور عاهد فروانة، أمين سر نقابة الصحفيين الفلسطينيين والمحلل السياسي. شكرا دكتور،
0: حياكم الله، شكرا لكم،
1: وأيضا كل الشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم. هذه أجمل التحيات من فريق العمل، شاركنا الزميل بسام محيسن من الهندسة الإذاعية، والزميل أشرف حرارة من الإخراج، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم فواز زيارة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 5 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين وهذا موجز الأخبار. 16 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة. حالة الإجهاض في قطاع غزة تضاعفت مقارنة بما قبل العدوان نتيجة سوء التغذية واستمرار القصف والنزوح وتراجع الخدمات متابعة الحمل. نحو 1,200,000 مواطن يعيشون في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة وسط ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه والغذاء وانعدام الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية في القطاع. الرئاسة تدين اقتحام أكثر من 3,200 مستوطن يتقدمهم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير وعضو الكنيسة عميد هاليفي باحات المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية في باحاته وتعتبر ذلك انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم. استشهاد مواطنين برصاص مستوطن قرب بؤرة استيطانية عشوائية مقامة في سهل بلدة بيت فوريك شرقي نابلس والاحتلال يحتجز جثمانيهما. مستوطنون يقتحمون بحماية قوات الاحتلال أراضي المواطنين في قرية توانا في حين استولى آخرون على بئرين للمياه جنوب الخليل ومستوطنون آخرون يدمرون خط المياه الرئيسي والوحيد المزود لقرية بيرين شرقا وخلة الفرن ويستولون عليها. عضو المجلس الثوري لحركة فتح دلال العريقات تحذر من خطورة تصاعد اعتداءات المستوطنين المسلحين للسيطرة على الأرض وتهجير شعبنا داعية إلى تطوير آليات حماية عاجلة تشمل سرعة الاستجابة والتوثيق والإنذار المبكر. لجنة الانتخابات المركزية تعلن جدول المدد القانونية للانتخابات التشريعية والمقرر إجراؤها في 28 من تشرين الثاني العام الجاري وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر بهذا الخصوص. وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم يؤكد جاهزية الوزارة لإعلان نتائج الثانوية العامة غدا الجمعة عند الساعة 9 صباحا خلال مؤتمر صحفي يشمل أكثر من 89,000 طالب وطالبة من قطاع غزة والضفة بما فيها القدس والطلبة المتواجدين خارج الوطن. وأيضا في هذا الموجز الهيئة العامة للمعابر والحدود تعلن أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل سيتم تمديد ساعات العمل باتجاه القادمين إلى أرض الوطن عبر معبر الكرامة لتصبح من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا وذلك يومي الأحد والخميس من كل أسبوع. في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. إلى هنا موجز الأخبار بأمان الله.

0: صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.
1: العودة، نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد صباي.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: حكايات من قلب الوجع ومن تحت الركاب. صوت فلسطين يقدم شنطة نزول، برنامج أسبوعي من إعداد نغى أبو سمر وتقديم إيمان البدراوي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير صوت فلسطين. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شنطة نزوح، البرنامج الذي يحمل بين طياته حكايات النزوح ويسمع العالم أصواتا أنهك الحرب لكنها لم تفقد إيمانها بالحياة. في كل حلقة مستمعينا الكرام نفتح شنطة جديدة لا تحمل الملابس فقط، بل تحمل الذكريات والوجع والصبر والأمل الذي لا يزال يسكن قلوب أهل غزة رغم كل ما مروا به. ابقوا معنا في حكاية اليوم مع السيدة رواند التتر، تستحق أن تروى، وصوت ضيفتنا يحمل رسالة لكل من يسمع. بعض القصص مستمعينا الكرام لا تحتاج إلى أسئلة كثيرة، بل تحتاج إلى من يصغي لها. لذلك سنترك ضيفتنا اليوم تروي حكايتها كاملة بكل ما حملته من نزوح وفقد وصبر وأمل، فلنستمع.
2: أنا رواند التتر من مدينة غزة، واحدة من ألاف المواطنين اللي عاشوا الحرب بكل تفاصيلها، شاهدوا كيف ممكن بلحظة واحدة تتغير حياة الإنسان بالكامل. إحنا اضطرينا ننزح بسبب القصف اللي كان قريب منا وما في أي إحساس في الأمان. طلعنا وإحنا حاملين الأشياء الأساسية فقط معنا، يعني غيار واحد، صورنا الهوية، تركنا بيتنا وكل ذكرياتنا. النزوح طبعا ما كان مرة واحدة بس، كان أكتر من مرة، أكتر من مكان. كل مكان كنا نروحه كان يزيد خطورة، نروح على مكان شوي أمان، هو مش أمان كامل، كان شوي أمان. كل مرة ننزح فيها نبدأ من الصفر، إحنا ما كنا عارفين إذا حنرجع بيتنا ولا لا. وللأسف في النزوح الثاني بيتنا راح، اضطرينا نعيش في خيمة. كانت أصعب لحظة لما أنا الخوف صار جزء من حياتي، إني أنام وأصحى على قصف، كل دقيقة بتفكر إذا أنت بخير ولا لا، إذا أنت حتعيشي كمان دقيقة ولا لا، شعور العجز اللي أنت ما بتقدر تعمل أي حاجة. أنا بالنسبة لي كل اللحظات عندي صعبة كانت في الحرب، بس أصعب اللحظات لما اتحاصرنا في الشفا واعتقلوا إخوتي، كانت هي أصعب لحظة. أصعب لحظة لما بتتحاصر من الدبابات والكوات كابتر، ما بتعرفي أنت حتعيشي أو إيش ممكن تعملي. أصعب لحظة لما والدتي كانت مريضة سرطان، ولما يتقدموا اليهود كيف كنا نشرد، وهي كانت تمشي كتير بالعافية، كانت كتير تقولنا أنتوا امشوا وسيبوني أنا. كانت هاي لحظات كتير كتير صعبة كتير. برغم كل هذا كان أنا عندي أمل موجود إنه الحرب حتخلص، حنرجع على بيوتنا. كان عندي الأمل بالله كتير، كانت يعني كان شوية لما الناس تخدم بعض تساعد بعض، هذا كان يديني أمل. لما تكون مثلا نقعد نجتمع وفجأة نضحك، هاي كان شوية أمل في كان في الحرب. هذا أنا برسالتي، يعني مش لشخص معين، أنا رسالتي لكل واحد فقد غالي، لكل حدا فقد بيته. فعليا إحنا لازم نتمسك إنه الحياة هاي بدها تمشي، بدنا نستمر. بحب أقول لعائلتي إنه أنتوا كنتوا سبب قوتي، سبب إنه أنا ما استسلمت بيوم من الأيام. رسالتي للعالم إنه اسمعونا، يعملونا إن إحنا كبشر إنا حقوق، إنا أحلام، إحنا مش مجرد أرقام أو خبر عابر، إحنا بني آدمين زينا زي غيرنا. إحنا بنتمنى حياة هيك آمنة وبيت، مستقبل طبيعي لأطفالنا بعيد عن الخوف والنزوح والفقد.
1: و وهكذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج شنطة نزوح. كانت هذه حكاية من آلاف الحكايات التي يعيشها أهل غزة، حكاية تثبت أن الألم قد يرهق القلوب.

لكنه لا يستطيع أن ينزع منه الأمل. شكرا لضيفتنا رواند التتر على مشاركتنا قصتها بكل صدق، وشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. نلقاكم في حلقة جديدة مع حكاية جديدة تحمل وجعا وصبرا ورسالة تستحق أن تسمع. هذه تحيات فريق العمل، من الأعداد رافقتني الزميلة نهى أبو سمرة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل بسام حسن، ومن الإخراج الزميل أشرف حرارة. وهذه تحياتي لكم من وراء الميكروفون إيمان البطراوي. إلى اللقاء ودمتم بخير.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات. نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، عرض إخباري مفصل بأهم الأنباء وهذه العناوين. 16 شهيداً في قصف الاحتلال مناطق عدة من غزة. شهيدان أحدهما طفل برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس. الرئاسة تدين اقتحام المستوطنين للأقصى وتعتبره انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني. استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الذي استهدف مجموعة من المواطنين قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال القطاع، وكان استشهد 14 مواطنا وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في مختلف مناطق القطاع خلال 24 ساعة. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء العدوان منذ 7 أكتوبر إلى 73,311، والإصابات إلى 173,924. قال استشاري النساء والتوليد في مستشفى أصدقاء المريض إبراهيم بسينة إن حالات الإجهاض في قطاع غزة تضاعفت مقارنة بما قبل العدوان نتيجة سوء التغذية واستمرار القصف والنزوح وتراجع الخدمات. وأوضح بسينة لإذاعتنا أن المستشفى يسجل حالات وفاة للأجنة داخل الأرحام وولادات مبكرة، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في التشوهات الخلقية بين المواليد.
1: التقارير كلها تبحث سوء التغذية وعدم التغذية الكامل وعدم متابعة الحمل والاحتضان الست الحامل. اليوم احنا بنعاني يعني في المستشفى حالات كتير بتمر علينا من الطفل من الحمل في اول شهر لاخر شهر، يعني في الثلاث شهور الاولى، في الثلاث شهور الثانية، في الثلاث شهور الثالثة، يعني بوصلنا حالات انتريتراين سيتال ديث، يعني ميت في الرحم، وهذه نعتبرها احنا كارثة. يعني العيوب الخلقية حدث ولا حرج بصراحة. بعد الولادة طبعا في تشوهات في القلب، تشوهات في الأطراف، تشوهات في الأجنة، الهيدروكيفالانس الرأس الكبير في مية، يعني هذا كتير كتير كتير بنلاحظها.
0: في السياق، أعلنت الباحثة في منظمة العفو الدولية بدور حسن أن عدد المواليد في غزة انخفض بنحو 35% مقارنة بما قبل العدوان، فيما لا تعكس الأرقام المتوفرة الحجم الحقيقي لحالات الإجهاض بسبب صعوبة وصول كثير من النساء إلى المستشفيات.
2: نوثق تدمير المنظومة الصحة الإنجابية منذ بداية العبادة، وما يحصل لا يفاجئنا، تعمد اتخاذ إجراءات وتدابير مصممة من أجل منع الإنجاب. ومنذ بداية العبادة نرى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب هذه الأفعال، وهذه الأفعال متراكمة أدت إلى تدمير منظومة الصحة الإنجابية، بل وتدمير حتى البنية التحتية اللازمة للصحة الإنجابية. التجويع لا تنتهي نتائجه حتى عندما يسمح الاحتلال بدخول المزيد أو أعداد أكثر من الأطعمة، على الرغم من أن التقييدات لا تزال مستمرة. فالسيدة الحامل هي تعاني من تداعيات التجويع حتى بعد وضعها، بعد إنجابها. من أفظع ما حصل خلال الإبادة هو إجبار الأطفال الخدج على مغادرة المستشفيات. بعضهم توجه بهم الأطباء إلى الجنوب، فصلوا عن أهاليهم، بعضهم أرسل لمصر من أجل تلقي العلاج، ولم يرى أهله حتى بعد ثلاثة أعوام من الإبادة. بعضهم توفي في مصر، الأطفال الخدج نتحدث.
0: قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة رأفت مجدلاوي إن نحو 1,200,000 مواطن يعيشون في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة وسط ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه والغذاء وانعدام الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية. وأكد مجدلاوي لإذاعتنا أن المنظومة الصحية تواصل انهيارها بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية واستمرار استهداف واعتقال الكوادر الطبية، إلى جانب القيود المفروضة على سفر المرضى للعلاج في الخارج.
3: أبرز التحديات التي تواجهنا الآن هو نقص الخدمات الصحية، مشكلة المنظومة الصحية التي

0: الإحالة الطبية إلى الخارج ويفرض نظاما عقيما يعرض هؤلاء المرضى أكثر من 20,000 إلى الموت البطيء.
1: حذر عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير صبري صيدا من مخاطر المشروع الاستيطاني الهدف للسيطرة على قطاع غزة وتقسيمه جغرافيا، مشيرا إلى إقامة جدار بطول نحو 23 كيلومترا داخل محيط القطاع تزامنا مع تحركات لمجموعات استيطانية تسعى لإعادة إقامة مستوطنات في غزة. وقال صيدم لإذاعتنا إن هذه التحركات تأتي ضمن سياسة حكومة الاحتلال لتغيير الواقع الديمغرافي وفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية تزامنا مع استمرار القصف والاستهداف وتعطل ملفات إدخال المساعدات وإعادة الإعمار.
2: ما نشهده هو حالة من انفصام الشخصي السياسي بين الموقف الرسمي والدول الذي تلتزم به هذه الدول وبين تصرفات حكومات في أوروبا تأخذ قرارات من هذا النوع. مطلوب من الاتحاد الأوروبي أن ينسجم مع ذاته، أن ينسجم مع القانون الدولي، وأن ينسجم مع موقف بلاده المعلن إزاء الاحتلال، إزاء حل الدولتين، إزاء الاستيطان، وإزاء قضايا أخرى لطالما أشهر مواقفه، ولكن عندما تأتي إلى الفعل تكون الصورة مختلفة تماما عما نتوقعه جميعا. ولكن هذه الصورة ستبدأ أكيد بالتغير إذا ما اتخذت دول بمستوى هولندا وغيرها خطوات عملية باتجاه إعلاء كلمة القانون الدولي والالتزام بقرارات الشرعية الدولية. ستختلف الوتيرة بصورة أكبر فأكبر بحول.
1: أدانت رئاسة اقتحام المستوطنين يتقدمهم الوزير المتطرف تامار بن غفير وعضو الكنيسة عميد هليفي باحات المسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية في باحاته معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني. وأكدت الرئاسة أن ما يجري في الأقصى يمثل تصعيدا خطيرا يندرج في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة ومحاولات لتقسيمه زمنيا ومكانيا. وأكدت أن الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين وأنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس والمقدسات. ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ مواقف حازمة تلزم إسرائيل بوقف جميع الانتهاكات والإجراءات الأحادية في القدس والأراضي الفلسطينية. وكان أكثر من 3,200 مستوطن اقتحموا صباح اليوم باحات الأقصى تزامنا مع إحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وأكدت محافظة القدس أن قوات الاحتلال تواصل فرض إجراءات مشددة على أبواب المسجد وفي محيط البلدة القديمة وتنتشر بشكل مكثف في مختلف باحات الأقصى وتمنع المصلين من الدخول إليه. الصحفي المقدسي منير الغول.
3: فارق بين الماضي والحاضر أن الحشود الإسرائيلية تكون أكبر في كل سنة، وهذا مؤشر على خطورة ما يجري، لا سيما وأننا نتحدث عن محاولات لفرض وقائع تهويدية جديدة وخصوصا في المسجد الأقصى. طبعا منذ ساعات الصباح الباكر المستوطنون اقتحموا ساحات المسجد، ذلك بالتزامن مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. الجولات كانت استفزازية داخل ساحات المسجد وخارجه، يعني تابعنا عمليات استفزاز كبيرة من قبل المستوطنين للمنازل والأحياء والأسواق في مدينة القدس منذ ساعات صباح وفجر اليوم الباكر. وهذه الاقتحامات تأتي اليوم في ظل محاولات إسرائيلية دعت إليها منظمات ما تسمى جماعات أمناء جبل الهيكل لحجز أكثر من 5,000 مقتحم للمسجد الأقصى المبارك.
1: استشهد الشاب محمود حسين حمدان أبو سمرة 20 عاما والطفل محمد سامر محمد مليطات 16 عاما برصاص جيش الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، واحتجز الاحتلال جثمانيهما فيما أصيب آخران بجروح وتم نقلهما إلى المستشفى. نتابع تفاصيل أوفى مع مراسلنا من نابلس محمد الخطيب. أهلا بك محمد، ضعنا في تفاصيل أوفى حول هذه التطورات الأخيرة.
4: عم تحية لك ضحى ولكافة السادة المستمعين والمشاهدين. الحقيقة نتحدث عن شهيدين يرتقيا برصاص المستوطنين.

0: في بلدة بيت فريق الواقع عشر في مدينة نابلس. بدأ هذا الهجوم الكبير الذي نفذته ميليشيات المستوطنين عندما أضرمت النيران في سهل بلدات بيت فريق وسالم وبيت سجن. هرع الأهالي في بيت فريق لإطفاء الحريق، لكن تفاجأوا بوجود ميليشيات المستوطنين في تلك المنطقة وبدأوا بإطلاق النار من مسافة قريبة على المواطنين الذين كانوا يتواجدوا في تلك في محيط السهل وبداخله. أصيب الشابين الطفل مليطات وحنني برصاص المستوطنين في تلك المنطقة، ومن ثم قام الجيش الاحتلال باحتجازهم ليعلن عن اقتطاع النار قبل حوالي قبل ساعة من الآن، بالإضافة إلى تسجيل إصابتين بالرصاص من قبل ميليشيات المستوطنين وقوات الاحتلال. نقلت هاتين الإصابتين إلى مشفى رفيجة الحكومي لتلقي العلاج. نتحدث عن إصابة بالغة الخطورة كما أفادت المصادر الطبية في المشفى، وبالإضافة إلى إصابة أخرى اعتداء بالضرب. قامت قوات الاحتلال بمنع مرور مركبة الإسعاف على حاجز بيت فريق الذي أغلق أمام حركة المواطنين من وإلى بلدة بيت فريق وبلدة بيت دجن، ويفرض الاحتلال طوقا عسكريا كامل على المنطقة ويمنع أي أحد من الاقتراب منها عدا عن التنكيل الذي يقوم به الاحتلال داخل بلدة بيت فريق التي اقتحمها بعدد من الآليات العسكرية، وهناك جرافة تابعة لجيش الاحتلال تتواجد على مدخلها. نتحدث عن قدوم ما يسمى بوزير الدفاع في جيش الاحتلال لبلدة بيت فريق وفي محيط مستوطنة الأومري، وألقى تهديدات وأنهم سيقومون بتوسعة المستوطنات والبور الاستيطانية التي أقيمت على أراضي المواطنين، بالإضافة حتى طائرة هليكوبتر كانت في سماء المنطقة التي هي الآن معزولة بشكل كامل عن محافظة نابلس وعن المدينة، عندما نتحدث عن المنطقة الشرقية من محافظة نابلس وبالتحديد بلدتي بيت فريق وبيت دجن التي فرض عليهم حصار كامل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما لا تزال لغاية الآن مئات المركبات تصف على حاجز بيت فريق ويمنعها جيش الاحتلال من الولوج والمرور إلى بلدة بيت فريق. هناك مركبات إسعاف، هناك أطفال نساء كبار في السن يتواجدون على هذا الحاجز، بالإضافة إلى الجريمة التي ارتكبت قام الاحتلال وميليشيات المستوطنين بإطلاق النار على الشهيدين محمد ومحمود.
1: إذن محمد، أنت تؤكد أن الشهيدين قد أصيبا برصاص المستوطنين قبل استشهادهما وليس برصاص جيش الاحتلال؟
0: نعم، يعني هو هذه الشهادات التي وصلت من المكان الذي كان يتواجد به الشهيدين، أنهما هرعا مع باقي الأهالي لكي يطفئوا النيران، تفاجأوا بوجود عشرات المستوطنين الذين جاءوا من خلال مركبات رباعية الدفع إلى تلك المنطقة. بدأوا حدث هناك نوع كمشكلة افتعلها المستوطنين، ثم بدأوا بإطلاق النار بشكل واضح وقريب على الأهالي حتى سجل الشهيدين محمد ومحمود، بالإضافة إلى الإصابتين عدا عن تزيع عدة إصابات بحالات الاختناق، خاصة أن جيش الاحتلال جاء إلى المنطقة وأكمل الجريمة التي قام بها المستوطنون، وبدأوا أيضا بإطلاق النار ومحاصرة الأهالي وإطلاق قنابل الصوت والغاز في محيط السهل وفي داخله، ما أدى حتى إلى اشتعال أيضا المزيد من النيران في تلك المنطقة.
1: والآن كيف يبدو الوضع بعد كل هذه الأحداث والتطورات في هذا المكان؟
0: نعم، أتحدث لك أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت طوقا عسكريا كامل على المنطقة. حاجز بيت فريق مغلق في كلا الاتجاهين، مئات المركبات تطف عليه يمنعها جيش الاحتلال من المرور، بالإضافة إلى يعني قوة عسكرية من جيش الاحتلال دهمت بلدة بيت فريق وأجرت يعني التحقيقات الميدانية مع المواطنين وجبونا داخل شوارعها ويتواجدون فيها، علما أن بلدة بيت فريق أعلن الحداد وقاموا بإغلاق المحال التجارية حدادا على أرواح الشهيدين مليطات وأبو سمرة الذين التقيا على يد ميليشيات المتطرفين الذين نفذوا هذه الجريمة، وجاء جيش الاحتلال وأكملها. ونتحدث أيضا عن هجوم في المنطقة الشرقية من بلدة بيت فريق وأيضا من المستوطنين الذين أطلقوا النار بالقرب من حي الضباط والمناطق الشرقية من بلدة بيت فريق. نتحدث عن إقامة عدة بور استيطانية في تلك المنطقة تزواج فيها مجموعات استيطانية ضخمة، ونتحدث أيضا عن غلاة المتطرفين من الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة شرق وجنوب شرق نابلس.
1: شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والإيضاحات محمد الخطيب، حدثتنا من نابلس. وإلى جنين، حيث شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية شرق المدينة وأغلقت دوار حداد. تنضم إلينا مراسلتنا ابتهال فطيمة. أهلا ابتهال، كيف تبدو الصورة بعد هذه التطورات؟
2: نعم، نعم ضحى، مساء الخير لك ومساء الخير لكافة السادة المستمعين، وأهلا بكم من مدينة جنين والتي يتوالى فيها العدوان الإسرائيلي للسنة الثانية على التوالي، والمزيد من التعزيزات العسكرية ما زالت تدفع بها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى داخل المدينة وإلى داخل مخيم جنين، وهو طبعا سكنة عسكرية مغلقة. ولكن اللافت هذا اليوم ضحى منطقة شارع حداد الواقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة جنين، شهدت هذا اليوم استنفارا عسكريا واضحا، وذلك عقب ما ادعت به قوات الاحتلال بأن عملية طعن استهدف جنديا إسرائيليا قرب الموقع العسكري الذي أقامه جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا في محيط مستوطنة جنين المفلات. أعلنت مصادر إسرائيلية حسب الإعلام العبري عن إصابة جنديا، فيما قالت إن منفذ هذه العملية أو عملية الطعن قد قتل. تفاصيل هذه الحادثة حتى هذه اللحظة هي قيد المتابعة من طرفنا كمراسلين في الميدان. قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت عقب ذلك شارع حداد بالكامل ومنعت حركة المواطنين والمركبات مع انتشار مكثف حتى هذه اللحظة للقوات الإسرائيلية العسكرية وعمليات كذلك تمشيط وتفتيش في ذات المنطقة. هذا التصعيد ضحى يأتي في ظل ما تتعرض له محافظة جنين من أو للسنة الثانية على التوالي من إجراءات عسكرية متواصلة شملت إقامة معسكرات نقاط عسكرية جديدة على أراضيها، بالإضافة إلى طرق رئيسية فرعية استحدثتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وما رافق ذلك من تشديد القيود على حركة المواطنين، إلى جانب مواصلة الاقتحامات والاعتقالات وتجريف ومصادرة الأراضي وتحويل المنازل إلى سكنات عسكرية. هذا في إطار تصعيد ميداني أثر بشكل مباشر على الحياة اليومية لسكان المدينة وبلداتها وأيضا قرى المحافظة. هذه التطورات الأخيرة تؤكد ضحى أن محافظة جنين ما زالت تشهد واقعا أمنيا جدا متوترا مع استمرار هذه الإجراءات العسكرية الإسرائيلية وهذه السياسات التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذها بالقوة والتي تنعكس بشكل مباشر كما ذكرنا على حركة المواطنين والقطاعين الزراعي والاقتصادي والتجاري في وقت يحذر كذلك الأهالي هنا في مدينة جنين خوفهم من اتساع رقعة الإغلاقات وتوسيع رقعة الاستيطان هنا في مدينة جنين، وكذلك تقييد الوصول إلى الأراضي والطرق الحيوية خاصة في المناطق المحيطة بالمواقع العسكرية المستحدثة شرق وجنوب شرق مدينة جنين. نحن في الميدان ضحى، وأي جديد لكم به مباشرة عبر أثيري صوتي فلسطين من جنين. إليك
1: شكرا جزيلا ابتهال على كل هذه التفاصيل من جنين. إلى طوباس حيث اقتحمت قوات الاحتلال هذا المساء المدينة، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدد من الدوريات ودهمت منزلا واحدا على الأقل دون تسجيل اعتقالات. اقتحم مستوطنون مسلحون بحماية قوات الاحتلال أراضي المواطنين في قرية التوانة، في حين استولى آخرون على بئري مياه جنوب الخليل، ودمر مستوطنون خط المياه الرئيس الوحيد المزود لقرية بيرين شرقا وخلت الفرن واستولوا عليها. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية جدول المدد القانونية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 من تشرين ثاني العام الجاري وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر بالخصوص. وأوضحت اللجنة أن فتح مراكز تسجيل الناخبين في الضفة يبدأ صباح السبت 15 من آب، يستمر لخمسة أيام حتى مساء الأربعاء 19 من الشهر ذاته. أكد وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم جاهزية الوزارة إعلان نتائج الثانوية العامة غدا الجمعة عند 9 صباحا خلال مؤتمر صحفي يشمل أكثر من 89,000 طالب وطالبة من قطاع غزة والضفة والقدس والطلبة المتواجدين في الخارج. وقال برهم إن نحو 37,000 طالب من غزة تقدموا للامتحانات داخل القطاع وخارجه، مؤكدا ارتفاع نسبة النجاح مقارنة بالعام الماضي، داعيا الطلبة لاختيار تخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
3: الإعلان سوف يكون عبر مؤتمر صحفي لطلابنا في كل الوطن وخارج الوطن. هناك أكثر من 89,000 طالب وطالب موزعين ما بين قطاع غزة والقدس الشريف والضفة الغربية، وأيضا طلبة قطاع غزة المتواجدين في خارج الوطن. امتحان الحمد لله نسبة النجاح فيه

0: كانت هي نسبة أفضل من العام الماضي. نستطيع أن نقول بأن نجحنا في عقد هذا الامتحان برغم كل التحديات والصعاب.
1: بدوره شدد المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات على أن الشرطة ستعمل على ضبط إطلاق الألعاب النارية وكافة المظاهر الخطيرة، مشيرا إلى تنفيذ حملات توعية للمواطنين حول مخاطر هذه السلوكيات وما قد تسببه من إصابات وخسائر.
2: الشرطة أنهت كافة الاستعدادات، سيتم نشر عناصر وضباط الشرطة ودورياتها في الطرقات وتكثيف العمل الشرطي والأمني لمنع المظاهر غير القانونية من التشحيط والتفحيط وإطلاق الألعاب النارية وإطلاق النار وغيرها، حفاظا على حياة المواطنين. وسبق ذلك حملة توعية وإرشادات وتوجيهات للمواطنين تم نشرها عبر أدوات الشرطة الاتصالية وكذلك الإعلام والسوشيال ميديا لتعريف المواطنين بخطورة الألعاب النارية، بخطورة إطلاق النار، بخطورة التشحيط والتفحيط وقيادة المركبات بجنون أو بطيش وإهمال.
1: أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل سيتم تمديد ساعات العمل باتجاه القادمين إلى أرض الوطن عبر معبر الكرامة لتصبح من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، وذلك يومي الأحد والخميس من كل أسبوع. وأضافت أن ساعات العمل باتجاه المغادرين ستبقى كما هي دون تعديل وفق المواعيد المعمول بها حاليا. دوليا، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تشن مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، فيما صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن إيران في ورطة كبيرة وتواجه تضخما كبيرا وارتفاعا حادا في أسعار الغذاء. إلى ذلك أفادت شبكة ABC نيوز بأن مجلس النواب الأمريكي تبنى خطة ميزانية بقيمة 95 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران. في حالة الطقس في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. غدا الجمعة يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. وهذه العناوين. 16 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق عدة من غزة. شهيدان أحدهما طفل برصاص المستوطنين في بيت فوريك شرق نابلس. الرئاسة تدين اقتحام المستوطنين للأقصى وتعتبره انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني. إلى اللقاء.

0: هيتارة
1: قيثارة
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربا، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان جيتارتان

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز السابعة. 16 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق عدة بقطاع غزة، شهيدا أحدهما طفل برصاص مستوطن في بلدة بيت فريك شرق مدينة نابلس، شهيد من طباس إثر إصابته برصاص الاحتلال قرب دوار حداد شرق مدينة جنين واحتجاز جثمانه، الرئاسة تدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة وتعتبره انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم. لجنة المركزية تعقد اجتماعا برام الله لمتابعة أوضاع شعبنا الصعبة وتتخذ سلسلة إجراءات داخلية. نتائج الثانوية العامة تعلن غدا عند 9 صباحا. لجنة الانتخابات تعلن جدول المدة القانونية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 تشرين الثاني المقبل. اعتبارا من الأحد سيتم تمديد ساعات العمل تجاه القادمين إلى أرض الوطن عبر معبر الكرامة لتصبح من 8 حتى 4 يومي الأحد والخميس من كل أسبوع. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن قواتها تشن مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. وغدا انخفاض على درجات الحرارة. إلى اللقاء.

هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: فوقكم.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس يرفع على مسامعكم أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: مهد الديانات

0: المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
1: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم. في هذا الموجز 16 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق عدة بقطاع غزة. ورئيس شبكة المنظمات الأهلية بالقطار فات مجدلاوي يؤكد أن المنظومة الصحية بغزة تواصل انهيارها بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية. شهيدان أحدهما طفل برصاص مستوطن في بيت فريكة شرق مدينة نابلس. استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال قرب دوار حداد شرق مدينة جنين واحتجاز جثمانه. مستوطنون مسلحون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون أراضي المواطنين في ليتوانيا جنوب الخليل. الرئاسة تدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة وتعتبره انتهاكا صارخا للوضع القانوني والتاريخي القائم. اعتبارا من الأحد سيتم تمديد ساعات العمل تجاه القادمين على معبر الكرام لتصبح من 8 حتى 4 يومي الأحد والخميس من كل أسبوع. اللجنة المركزية لحركة فتح تتابع خلال اجتماعها برام الله أوضاع شعبنا الصعبة وتتخذ سلسلة إجراءات داخلية. لجنة الانتخابات المركزية تعلن جدول المدة القانونية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 من تشرين الثاني المقبل، ونتائج الثانوية العامة تعلن غدا عند 9 صباحا. هذه تحية وإلى اللقاء.

صوت فلسطين. هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

0: احنا بفلسطين منكبرش، احنا في اي لحظه ممكن نرتاح.
1: صوت فلسطين يقدم ما وراء الركام، اعداد وتقديم دانيال يوسف.
2: صوت فلسطين، أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الركام. تحت ركام المشهد في غزة لا تقبع الأنقاض والشواهد فحسب، بل تقبع حكايات علقت نهايتها، وأرواح باتت قلوب أصحابها معلقة بين الشك واليقين. ألم لم يكن وليد اللحظة ولم يبرز مؤخرا، بل هو جرح مفتوح منذ الأيام الأولى ولا يزال ينكأ في أرواح العائلات مع كل يوم يمر. قضية المفقودين، إن ألم الفقد المعلوم رغم قسوته يمنح النفس مساحة لبدء رحلة التعافي والتسليم، أما غياب الأثر والعيش في مساحة رمادية بين الرجاء والحداد، أهو في عداد الأحياء أم الأسرى أم الشهداء؟ فهذا هو العبء النفسي الأشد إيلاماً. فكيف يتعايش ذوي المفقودين مع هذا الانتظار المفتوح الذي يتضاعف ثقله يوماً بعد يوم؟ وكيف تؤثر سنوات العدوان المتواصلة وتكرار النزوح على بنيانهم النفسي والجسدي؟ وما هي السبل الكفيلة بمساندتهم وسط هذه

0: هذه الظروف الاستثنائية؟ للإجابة عن هذه الأسئلة تنضم إلينا الأخصائية النفسية الأستاذة هنادي الدنف. يسعد أوقاتك أستاذة وأهلا وسهلا فيك معنا.
1: هلا يسعد أوقاتك أستاذة دانيا.
0: يعني بداية أستاذة، كيف يدمر الفقد الغامض الاستقرار النفسي للإنسان عندما يعيش سنوات بين أمل الحياة وخوف الموت؟
1: هنا في علم النفس هاي الحالة بنسميها الفقدان الغامض، يعني هي من أصعب أنواع الفقد اللي ممكن تمر عليها الإنسان، لأنه هنا ببساطة ما فيش يقين. أهل المفقود ما بيعرفوا إذا ابنهم أو بنتهم أو أي شخص عزيز عليهم لسه عايش أو استشهد أو إنه تحت الركام أو محتجز أو وين هو موجود أصلاً، وهذا الغموض بحد ذاته بيترك أثر نفسي كتير كبير على الشخص، لأنه بيخلي الإنسان عالق بين الأمل والخوف ومش قادر إنه يوصل لإجابة حتى يبدأ يتكيف مع هذا الواقع. لما يكون مصير الشخص معروف حتى لو كان الخبر مؤلما، بيكون في فرصة مع الوقت إنه الإنسان يبدأ يتكيف مع هذا الواقع. أما لما يضل المصير مجهول فالحزن بيكون معلق، وكل يوم بيبدأ من جديد، أو إنه خبر أو في قائمة أسماء أو أي معلومة جديدة عن الأشخاص بتم العثور عليهم ممكن ترجع الأمل من جديد إله. وإذا طلع الخبر غير صحيح بيرجع الإنسان لنقطة الصفر، يعني هنا الإنسان نفسيا بيعيش حالة مستمرة بين الأمل والانكسار، وهذا الاستنزاف مع الوقت بينعكس على كل تفاصيل حياته. واللي بنعرفه من الواقع في غزة إنه كتير من الأهالي المفقودين ضلهم يراجعوا المستشفيات ويتابعوا مع قوائم الشهداء والجرحى، إنهم يسألوا في مراكز الإيواء وحتى كمان بين الناس إنهم يعرفوا أي معلومة عن أبنائهم أو أقاربهم. حتى لما يكون في أي جديد بضلهم متمسكين بأي أمل، لأنه بالنسبة إلهم إنهم يعرفوا أصعب من أي إشي، وهذه ردة فعل كتير طبيعية، لأنه الإنسان بطبيعته ما بيقدر إنه يتقبل اختفاء شخص عزيز عليه بدون ما يعرف أي إشي صار معه. ومع استمرار الحرب هاي المعاناة ما انتهت، بالعكس بتتجدد كل فترة، بتطلع فيها مستجدات أو بتم الوصول لمناطق جديدة أو إنها بتنتشر أخبار بين الناس. كل هاي الأحداث بترجع تفتح الجرح من أول جديد، وبتخلي أهل المفقود يعيشوا نفس المشاعر الأمل والخوف مرة بعد مرة. ومن حالة النفسية كتير منهم بيعانوا من قلق مستمر وأرق، وحتى كمان صعوبة بالنوم، وحتى كمان بتصير عندهم كوابيس وتشتت بالتركيز وصعوبة باتخاذ أبسط القرارات. وكتير من الأهالي بيصير استنفار مستمرة عندهم، يعني مجرد رن التليفون أو إنه مثلا رسالة أو حتى كمان سمع خبر جديد ممكن إنها يرفع مستوى التوتر عندهم بشكل كتير كبير، لأنهم بيفكروا يمكن إنه تكون هاي المعلومة اللي كانوا ينتظروها. وكمان الضغط النفسي المستمر ما بيأثر بس على النفسية، لا، هنا كمان بيأثر على الجسد، وممكن كمان يظهر عليه اللي هو على شكل صداع متكرر، ألام بالعضلات، وكمان مشاكل بالمعدة والقولون، وكمان أرق مستمر. لأنه لما بيعيش الإنسان فترة طويلة تحت ضغط الجسم نفسه بصير يعبر عن هذا الحمل النفسي. وكمان شغلة إنه بحب أأكد عليها نقطة كتير مهمة، وهي إنه أهل المفقودين مش بس إنهم فقدوا شخص عزيز عليهم، هم كمان فقدوا الإحساس باليقين. في علم النفس غياب اليقين لفترة طويلة من أكتر الأشياء اللي بتستنزف الإنسان نفسيا، لأنه بخليه يعيش كل يوم بين الأمل والخوف بدون ما يعرف أي اتجاه يمشي أو كيف يخطط لحياته. ومن أهم الاحتياجات النفسية اليوم لأهالي المفقودين هي معرفة الحقيقة، لأنه مهما كانت الحقيقة مؤلمة فهي نفسيا أهون من إنه الإنسان يضل سنوات عايش بين الأمل والخوف، وكل يوم بيصحى وهو بيسأل نفسه السؤال وينه.
0: ومن هذا الصراع الداخلي كيف يتسلل هذا العبء إلى تفاصيل يومهم في الخيام ليصبح حتى السعي للبقاء مصحوبا بشعور الذنب؟
1: نعم، فهي الحالة بتنعكس على كل تفاصيل حياتهم اليومية، لأنه أهل المفقودين مش بس عايشين ألم الفقد، لا، هنا كمان مضطرين إنهم يكملوا حياتهم بظل هاي الظروف القاسية كتير، من نزوح، من نقص بالأكل، حتى كمان شح بالمياه، وعدم إنه وجود مكان آمن إلهم. وفي هاي المعادلة بحد ذاتها بتولد ضغط نفسي كتير كبير عليهم. كتير من الأهالي المفقودين بيوصفوا شعور مستمر بالذنب، بلوموا حالهم حتى أشياء كانت أصلا خارج إرادتهم. ممكن هنا الأم والأب يفكروا يا ريت عملت هيك، أو لو رحت أدور عليه بشكل أسرع، أو مثلا لو يا ريت ما طلعنا من المكان هذا، مع إنه بالحقيقة كتير من اللي صار كان خارج قدرتهم وسيطرتهم. لكن بعد هاي الصدمات الكبيرة، الإنسان بطبيعته بيصير يراجع كل التفاصيل ويدور على أي تفسير، وأحيانا بحمل نفسه مسؤولية الأشياء ما كانت بإيده. وأحيانا هاي المشاعر بتتشابه مع اللي بنسميه في علم النفس اللي هي ذنب الناجي، واللي ممكن بتظهر على بعض الأشخاص اللي هي بعض الأحداث الصادمة. يعني الأم أو الأب ممكن يحس بالذنب لأنه اضطر يطلع يدور على أكل أو مية أو إنه يوفر احتياجات باقي أولاده، بينما ابنه أو بنته المفقودين لسه مصيرهم مجهول. وحتى لو حاول يضحك مع أطفاله الصغار ويخفف عنهم، ممكن يحس من جواته كيف بقدر أعيش هاي اللحظة، أو وأنا لسه ما بعرف وين ابني أو بنتي، مع إنه بالحقيقة هو مش مخير، هو بحاول يحافظ على حياة باقي أفراد أسرته. وفي الخيام اللي هي النزوح، هاي المشاعر بتكون أصعب لأنه ما في مساحة حقيقية للراحة أو إنه يستوعب اللي صار. الشخص من أول ما يصحى وهو بفكر كيف يوفر مياه، كيف إنه يوفر الأكل أو مكان إنه ينام فيه، أو كيف يحمي أولاده، لكن بنفس الوقت فكرة المفقود ما بتغيب عن باله، لأنه هو بجسده موجود داخل الخيمة، لكن إنه جزء كبير في تفكيره ومشاعره بضل مع الشخص المفقود. وهذا الإشي بيستنزفه نفسيا بشكل كتير كبير. وأحيانا حتى لما يحاول إنه يعيش لحظة طبيعية زي إنه يقعد مع أولاده يفرحهم شوية، أو إنه يشارك الناس في حديث، بيرجع يلوم حاله وبحس إنه ما بصير إنه يضحك أو إنه يرتاح، وإنه ابنه أو بنته لسه مصيرهم مجهول. وهي الشعور المؤلم جدا، لكن مفهوم في ظل الظروف اللي عايشينه أهل غزة. ومن المهم نوضح إنه هاي المشاعر ما مش إنها إنه الإنسان هنا ضعيف أو إنه مقصر يعني بحق الشخص المفقود، لا، هاي ردود فعل نفسية طبيعية أمام الظروف الغير طبيعية أصلاً. واستمرار الإنسان بمحاولة حماية نفسه وباقي أفراد أسرته وإنه يوفر لهم احتياجاتهم الأساسية مش خيانة للمفقود، وإنما هي مسؤولية وفرضتها عليه هاي للظروف الصعبة. ولوم النفس بشكل متكرر ما بغير اللي صار، لكنه ممكن إنها تزيد من معاناة الإنسان النفسية.
0: وهذا الذنب والمعاناة اليومية كيف ينعكسان على التماسك الأسري وعلى القدرة في احتواء بقية الأبناء؟
1: هنا لما بيجتمع الفقد الغامض مع النزوح المستمر، بصير الحمل النفسي على العيلة بشكل مضاعف كتير، لأنه مش بس عايشين غياب وجع شخص عزيز عليهم، لا، هم كمان مضطرين إنهم يتأقلموا مع هاي الحياة الجديدة اللي مليانة عدم استقرار، سواء كانوا داخل الخيمة أو مكان نزوح، مع كمان فقدان الخصوصية وضغط تأمين الاحتياجات الأساسية كل يوم. بهيك ظروف كل فرد بالعيلة بيتعامل مع الألم بطريقة كتير مختلفة عن التانية. يعني ممكن يكون أحد الوالدين بيحكي عن المفقود باستمرار وبضل إنه متمسك بأي أمل أو بأي خبر، بينما إنه ممكن الطرف الثاني يتجنب إنه يحكي عنها. ليش؟ لأنه مش قادر إنه يتحمل هذا الوجع، أو إنه بحاول إنه يركز على إنه يوفر احتياجات الأسرة. وهذا الاختلاف طبيعي، لأنه أحيانا بسبب سوء فهم أو اختلافات بينهم، مش لأنه ما في حب أو دعم، لا، هنا بيكون لأنه كل واحد منهم بحاول يحمي حاله من الألم بالطريقة اللي بيقدر عليها. وكمان لازم نحكي إنه الوالدين بهاي الظروف بيكونوا مستنفئين.

0: مستنفذين نفسيا جسديا. فبين هاي المسؤولية النزوح وتأمين الأكل والمية وحتى كمان الخوف المستمر وإنهم يبحثوا عن أي معلومة عن المفقود، ممكن ما يضل عندهم طاقة كافية حتى يدعموا بعض بالطريقة اللي كانوا يعملوها قبل الحرب. وهذا ما بنعتبره ضعف، لا، هاي نتيجة طبيعية لضغط نفسي مستمر لفترة طويلة. وكمان بدنا نحكي بالنسبة للأطفال، فهم من أكتر الفئات اللي بتتأثر حتى لو ما كانوا بيعبروا بالكلام. الطفل ممكن يصير متعلق بوالديه أو بوالده بشكل كبير وبخاف إنه يبتعد عنهم حتى لو كانت لدقائق معدودة، لأنه صار عنده خوف من إنه يفقد شخص تاني. وفي أطفال ممكن إنه يرجع عندهم اللي هو التبول لا إرادي بعد ما كانوا متجاوزين هاي المرحلة، أو إنهم يعانوا من كوابيس أو صعوبة بالنوم أو عصبية انفعال، أو بالعكس بصيروا هاديين بشكل مبالغ فيه منعزلين. وهي من أكثر ردود الفعل اللي ممكن تظهر عند الأطفال بعد ما تعرض للحرب والنزوح والفقد. والأطفال كمان بيراقبوا أهلهم طول الوقت، إذا شافوا الأم أو الأب بحالة انهيار مستمرة أو إنه ما في أي حديث أو احتواء داخل الأسرة، هم كمان بيشعروا بعدم الأمان. فلذلك حتى لو الوالدين كانوا موجوعين، مجرد إنهم يسمعوا لأطفالهم يجاوبوهم على أسئلتهم بصدق بطريقة بتتناسب مع أعمارهم، يطمنوهم قدر المستطاع، هذا بيساعد الأطفال إنهم يشعروا بإشي من بأمان وسط كل هاي الفوضى. وأنا بحب أأكد إنه على هاي النقطة كتير مهمة، وهي إنه ما في طريقة واحدة للحزن، يعني كل شخص بتعامل مع الفقد أو الصدمة بطريقته. يعني من المهم ما تفسر اختلاف ردود الأفعال بين أفراد الأسرة على إنه قلة اهتمام أو ضعف محبة. بالحقيقة كلهم عايشين بنفس الوجع، لكن إنه كل واحد بعبر بطريقته المختلفة. لما يكون في مساحة للحوار وتفهم ودعم متبادل حتى لو كان بسيط، هذا بيساعد الأسرة إنها تحافظ على تماسكها وسط الظروف هاي، من أصعب الظروف اللي ممكن يمر فيها الإنسان.
1: أيضا أستاذة، نتحدث كثيرا في علم النفس عن اضطراب ما بعد الصدمة، لكن في غزة الصدمات مستمرة ومتجددة بلا توقف، فما هو الأثر الجسدي والنفسي الذي يتركه هذا الترقب الدائم على المدى الطويل؟
0: فعلا احنا في علم النفس بنحكي عادة ما بعد الصدمة، لكن الواقع في غزة مختلف، لأنه بالنسبة لكثير من الناس ما في ما بعد، هو لسه عايشين داخل هاي الصدمة نفسها، ولسه في خطر موجود، ولسه ما في إحساس بالأمان. لذلك إنه هنا الإنسان بضل بحالة استنفار مستمرة، وكأنه جسمه وعقله جاهزين لأي لحظة استقبال خبر سيء أو حدث جديد، لأنه للأسف هذا الاحتمال ما زال قائم. ولما يعيش الإنسان بهاي الحالة لفترة طويلة، الجسم والعقل بيصيروا يشتغلوا كأنهم في حالة طوارئ دائمة، وهذا مع الوقت بيستنزف الإنسان بشكل كبير. كتير من الناس بيعانوا من قلق مستمرة، صعوبة بالنوم، كوابيس متكررة، فرط يقظة، يعني إنه بيصير الشخص ينتبه لأي صوت أو حركة بشكل مبالغ فيها، لأنه دماغه بيضل متوقع إنه في خطر. وكمان ممكن يعاني من تشتت بالتركيز، وكمان ضعف بالذاكرة، صعوبة باتخاذ القرارات، لأنه جزء كبير من طاقته النفسية مستهلك بمحاولة التأقلم مع هذا الخوف المستمر. ومش بس النفسية هي اللي بتتأثر، لا، حتى كمان الجسد بيتأثر. الضغط النفسي المستمر ممكن يظهر بشكل صداع متكرر، ألم في الرقبة، العضلات، كمان مشاكل في المعدة والقولون، ممكن كمان فقدان أو زيادة في الشهية، إرهاق مستمر حتى لو الشخص ما بذل مجهود كبير. وعند بعض الأشخاص خاصة الكبار بالسن أو اللي عندهم أمراض مزمنة، ممكن إنه يساهم الضغط النفسي في ارتفاع ضغط الدم أو إنه يزيد من حدة بعض الأمراض الموجودة أصلاً. ومن المهم كمان ننتبه إنه مش كل الناس بعبروا عن معاناتهم بالبكاء أو بالكلام، لا، في ناس بيصيروا أكتر عصبية أو أكتر انفعالا، وفي كمان ناس بينسحبوا من اللي حواليهم، في ناس بيصير عندهم شعور بالخدر العاطفي، يعني كأنهم فقدوا القدرة إنهم يحسوا أو يعبروا عن مشاعرهم زي قبل. وهاي كلها ردود فعل ممكن إنها تظهر عند أشخاص تعرضوا لضغط وصدمات متكررة. وبالنسبة للأهالي المفقودين الوضع بيكون عندهم أصعب، لأنه في عندهم جانب الحرب والنزوح، وفي انتظار مستمر وعدم معرفة بالمصير، وكل ما طال الانتظار زاد عندهم الاستنزاف النفسي والجسدي. لذلك إنه هنا بنحكي أحيانا ما بنتعامل مع صدمة واحدة لا وإنها انتهت، وهان بنتعامل مع الضغوط وصدمات بتتجدد بشكل مستمر، وهذا بيخلي التعافي أصعب، لأنه الإنسان ما بيحصل على فرصة حقيقية أو إنه يشعر فيها بالأمان أو يستعد إنه توازن النفسي. لا، هان من المهم إنه نفهم إنه ردود الفعل اللي بنشوفها اليوم عند كتير من الناس في غزة خصوصا هي ردود فعل إنسانية وطبيعية أمام ظروف بنسميها استثنائية. يعني بنحكي هان الإنسان لما يعيش سنوات تحت الخوف، الفقد، عدم يقين، فمن الطبيعي إنه يتأثر نفسيا وجسديا، وهذا ما بدل على ضعف، لا، هنا بدل على حجم الضغوط اللي بتستنزف قدرة الإنسان على التحمل مع الوقت.
1: أخيرا أستاذة، وأمام هذا الواقع المفتوح، كيف يساعد الأخصائي النفسي هذه العائلات على الصمود والتعايش دون الانهيار؟
0: في البداية من المهم أنه نوضح أنه دور الأخصائي النفسي مش أنه يزيل الألم أو أنه يقدم حلول سحرية، لأنه الألم اللي بيعيشه أهل المفقودين ألم حقيقي، يعني مرتبط بواقع قاسي ما زال مستمر، وأحياناً فيش بإيدنا إنه نغير الواقع أو نعرف مصير المفقود، لكن الدعم بيساعد الإنسان حتى ما ينهار تحت ثقل هذا الواقع، وإنه يقدر يكمل يومه بأقل قدر ممكن من الاستنزاف النفسي. أول خطوة هي إنه نقدر نوفر مساحة آمنة للإنسان إنه يعبر عن مشاعره بدون خوف من إنه يحكم عليه. كتير من الأهالي المفقودين بحسوا إنهم لازم يخف وجعهم أو يكونوا أقوياء طول الوقت، لا، هان بالحقيقة إنه التعب والبكاء والحيرة والغضب حتى التنقل من بين الأمل واليأس كلها مشاعر طبيعية جدا في ظل الظروف في الغير طبيعية أصلا. وهذا مجرد الإنسان إنه يحس في حد بيسمعه بيفهمه، هذا بحد ذاته بيكون دعم نفسي. وكمان الدعم النفسي بيساعدهم إنهم يفهموا إنه مش مطلوب منهم ينسوا أو يتجاوزوا اللي صار، لا، هنا لأنه هذا غير طبيعي، الهدف إنه يتعاملوا كيف يتعايشوا مع هذا الألم بدون ما يسيطر على كل تفاصيل حياتهم. والدعم النفسي بيركز على خطوات بسيطة إنها تساعدهم يخففوا من حدة التوتر، زي إنهم مثلا ينظموا أوقات النوم قدر الإمكان، إنهم يحافظوا على روتين اليوم بشكل بسيط حتى داخل مثلا خيم النزوح، واستغلال أي لحظة هدوء أو راحة إذا كانت الظروف بتسمح طبعا، لأنه هاي التفاصيل الصغيرة بتساعد الإنسان إنه يحافظ على إشي من التوازن النفسي. وكمان من الجوانب المهمة إنه نشجعهم يحافظوا على التواصل اللي هو مع الناس اللي حواليهم، لأنه العزلة غالبا بتزيد من الشعور بالحزن والضغط. وجود شخص بيسمعه أو قريب بساند أو حتى جلسة حديث مع أفراد العيلة ممكن يكون لها أثر كتير كبير، وبتخفف من الإحساس بالوحدة. وكمان الدعم النفسي بركز مع الوالدين على أهمية دعم الأطفال، لأنه الأطفال غالبا بيستمدوا إحساسهم بالأمان من أهليهم. مش المقصود إنه الأم أو الأب يخفوا مشاعرهم تخف أو يتظاهروا إنهم بخير، لا هان، إنما إنه يحاولوا قدر الإمكان إنهم يضلوا قريبين من أطفالهم، يسمعوا لهم، يجاوبوا على أسئلتهم بصدق وبطريقة إنها بتناسب أعمارهم، لأن وجود شخص بالغ بيحتوي الطفل حتى لو كان هو نفسه متألم بيساعد الطفل إنه يشعر بشيء من الأمان. وبحب أؤكد إنه طلب الدعم النفسي مش علامة ضعف، لا هان، ولا إنه معناه إنه الإنسان إيمانه ضعيف أو إنه مش قادر يتحمل، بالعكس إنه هان هي وسيلة إنها بتحمي الإنسان من الإنهاك النفسي، خاصة في الظروف الاستثنائية اللي عايشينها أهل غزة. وأحياناً مجرد إنه الإنسان يحكي عن وجعهم، إنه يفهم إنه اللي بحس فيه طبيعي، بيفرق معه كتير، لأنه بحس فيه إنه مش لحاله بهاي المعاناة. وبالنهاية أهم رسالة هي إنه الإنسان ما زال إنه بيواجه هذا الحمل النفسي لوحده، وجود شخص بيسمع وبيفهم وكمان بيدعم ممكن ما يغير الواقع، لكن بيساعد الإنسان إنه يضل واقف ويكمل يومه، إنه كمان يحافظ على نفسه وعلى أسرته لحد ما إنها تنكشف الحقيقة.
1: جزيل الشكر لك الأخصائية النفسية الأستاذة هنادي الدنف على هذه المشاركة والإيضاحات.
0: شكرا لكم، بتمنى لأهلنا في غزة الفرج القريب.
1: بينما تصل حلقتنا اليوم إلى ختامها، لا تزال حكايات المفقودين في غزة مفتوحة على الانتظار. إن كل اسم يتردد في مناشدة وكل صورة ترفع فوق الخيام والأنقاض هي إنسان كامل له حياة وأثر وعائلة تنتظر يقينا يريح قلبها. المفقودون ليسوا أرقاما، وأهاليهم ليسوا مجرد منتظرين، بل هم أبطال معركة صبر صامتة تخاض كل لحظة. نسأل الله أن يربط على قلوبهم وأن يمنحهم السكينة والفرج القريب. لكم تحيات فريق العمل، كنت معكم من الإعداد والتقديم دانيال يوسف، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس خالد راغمي. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، دمتم برعاية الله وأمانه.

0: 16 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة. 3 شهداء برصاص مستوطن وقوات الاحتلال في نابلس وجنين واحتجاز جثمانهم. الرئاسة تدين اقتحام المستوطنين للأقصى وتعتبره انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم. إلى التفاصيل. استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح مساء اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب مشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وكان استشهد 14 مواطنا وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيام النازحين ومواطنين في مختلف مناطق قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. قال استشاري النساء والتوليد في مشفى أصدقاء المريض إبراهيم بسينة إن حالات الإجهاض في قطاع غزة تضاعفت مقارنة بما قبل العدوان نتيجة سوء التغذية واستمرار القصف والنزوح وتراجع خدمات متابعة الحملة. وأوضح بسينة في حديث لإذاعتنا أن المشفى يسجل حالات وفاة للأجنة داخل الأرحام وولادات مبكرة لأطفال منخفضي الوزن إلى جانب الارتفاع الملحوظ في التشوهات الخلقية بين المواليد.
1: التقارير كلها تبحث سوء التغذية وعدم التغذية الكاملة وعدم متابعة الحمل والفضان الست الحامل. اليوم احنا بنعاني يعني في المستشفى حالات كتير بتمر علينا من الطفل من الحمل في أول شهر لا آخر شهر، يعني في الثلاث شهور الأولى، في الثلاث شهور الثانية، في الثلاث شهور الثالثة، يعني بوصلنا حالات انتريترايم فيتال ديث، يعني ميت في الرحم، وهذه نعتبرها احنا كارثة. يعني العيوب الخلقية حدث

0: ولا حرج بصراحة. بعد الولادة طبعا في تشوهات في القلب، تشوهات في الأطراف، تشوهات في الأجنة، الهيدروكيفالس الرأس كبير في مية، يعني هذا كتير كتير كتير بنلاحظها.
1: إلى ذلك قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة رأفت مجدلاوي إن نحو 1,200,000 مواطن يعيشون في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، وسط ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه والغذاء وانعدام الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية. وأكد مجدلاوي في حديث لإذاعتنا أن المنظومة الصحية تواصل انهيارها بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية واستمرار استهداف واعتقال الكوادر الطبية، إلى جانب القيود المفروضة على سفر المرضى للعلاج خارج قطاع غزة.
0: أبرز التحديات التي تواجهنا الآن هو نقص الخدمات الصحية، مشكلة المنظومة الصحية التي تتعقد يوما بعد يوم، والمسؤول عنها بشكل أساسي الاحتلال. الاحتلال هو الذي يمنع دخول الأدوية والمستهلكات، الاحتلال هو الذي يمنع وصول المستلزمات اللازمة لعمل ما تبقى من المستشفيات، الاحتلال هو من قيد عمل المؤسسات الصحية الدولية في قطاع غزة، الاحتلال هو من قتل الكفاءات الطبية، الاحتلال هو من اعتقل الكفاءات الطبية المختصة وما زال يحتجز حتى اللحظة حوالي 16 اختصاصي طبي، الاحتلال من سهل خروج الكفاءات الطبية من خارج قطاع غزة، الاحتلال من يتحكم في حالات الإحالة الطبية إلى الخارج ويفرض نظاما عقيما يعرض هؤلاء المرضى أكثر من 20,000 إلى الموت البطيء.
1: من جهة أخرى حذر عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير صبري صيدم، حذر من مخاطر المشروع الاستيطاني الهادف للسيطرة على قطاع غزة وتقسيمه جغرافيا، مشيرا إلى إقامة جدار بطول نحو 23 كيلومتر داخل محيط القطاع بالتزامن مع تحركات لمجموعات استيطانية تسعى لإعادة إقامة مستوطنات في غزة. وقال صيدم لإذاعتنا إن هذه التحركات تأتي ضمن سياسة حكومة الاحتلال لتغيير الواقع الديمغرافي وفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية بالتزامن مع استمرار القصف والاستهداف في قطاع غزة وتعطل ملفات إدخال المساعدات وإعادة الإحمار.
2: ما نشهده هو حالة من انفصام الشخصية السياسية بين الموقف الرسمي والدول الذي تلتزم به هذه الدول وبين تصرفات حكومات في أوروبا تأخذ قرارات من هذا النوع. مطلوب من الاتحاد الأوروبي أن ينسجم مع ذاته، أن ينسجم مع القانون الدولي، وأن ينسجم مع موقف بلاده المعلن إزاء الاحتلال، إزاء حل الدولتين، إزاء الاستيطان، وإزاء قضايا أخرى لطالما أشهر مواقفه، ولكن عندما تأتي إلى الفعل تكون الصورة مختلفة تماما عما نتوقعه جميعا. ولكن هذه الصورة ستبدأ أكيد بالتغير إذا ما اتخذت دول بمستوى هولندا وغيرها خطوات عملية باتجاه إعلاء كلمة القانون الدولي والالتزام بقرارات الشرعية الدولية. ستختلف الوتيرة بصورة أكبر فأكبر بحول.
1: في المحافظات الشمالية استشهد الشاب محمود حسين حمدان أبو سمرة 20 عاما والطفل محمد سامر محمد ملطات 16 عاما مساء اليوم برصاص مستوطن في بلدة بيت فريك شرق نابلس، واحتجز الاحتلال جثمانيهما فيما أصيب آخران بجروح وتم نقلهما إلى المشفى. وأفاد مراسلنا بأن جيش الاحتلال ما يزال يواصل عدوانه على البلدة حيث أغلق كافة مداخلها وسط انتشار واسع للجنود والمستوطنين في منطقة السهل. وذكر أنه عقب اشتعال النيران في حقول المواطنين خرج الأهالي لإخمادها، إلا أن جيش الاحتلال والمستوطنين اعتدوا عليهم وأطلقوا الرصاص الحي تجاههم. إلى ذلك أحرق مستوطنون مساء اليوم أراض زراعية في قرية جالود جنوب نابلس، وأفاد مراسلنا بأن مستوطنين هاجموا قرية جالود وأضرموا النار في أراضي زراعية في منطقة البياضة وقرب مزارع دواجن وأطلقوا النار صوب الأهالي الذين هبوا للتصدي.

0: سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة فيه ومحاولات لتقسيمه زمنيا ومكانيا. ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها وإجراءاتها الأحادية في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان أكثر من 4200 مستوطن اقتحموا منذ صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع إحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية. وأكدت محافظة القدس أن قوات الاحتلال تواصل فرض إجراءات مشددة على أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة وتنتشر بشكل مكثف في مختلف باحات المسجد وتمنع المصلين من الدخول إليها. أغلقت قوات الاحتلال اليوم منطقة باب الزاوية وشارع بئر السبع المؤدي إلى وسط مدينة الخليل. اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم مدينة طوباس بعدد من الدوريات وداهمت منزلا واحدا على الأقل دون تسجيل اعتقالات حتى اللحظة. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم اجتماعا برئاسة نائب رئيس الحركة حسين الشيخ ناقشت خلاله مجمل التطورات الوطنية والميدانية إلى جانب عدد من القضايا التنظيمية والسياسية، واتخذت سلسلة من القرارات والإجراءات الداخلية. واستعرضت اللجنة تصاعد اعتداءات المستوطنين والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا إلى جانب التوسع الاستيطاني والتصعيد الميداني المتواصل، مؤكدة متابعة هذه التطورات في إطار المسؤولية الوطنية للحركة. كما بحثت اللجنة عددا من القضايا التي تمس حياة المواطنين وفي مقدمتها أزمة البترول وتداعياتها، وقررت متابعة هذا الملف مع الحكومة والجهات القضائية المختصة. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم جدول المدة القانونية للانتخابات التشريعية والمقرر إجراؤها في 28 من تشرين الثاني للعام الجاري وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر بهذا الخصوص. وأوضحت اللجنة أن فتح مراكز تسجيل الناخبين في الضفة يبدأ صباح يوم السبت 15 من آب ويستمر لمدة 5 أيام حتى مساء الأربعاء 19 من الشهر ذاته. أكد وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم جاهزية الوزارة لإعلان نتائج الثانوية العامة غدا الجمعة، وذلك عند الساعة 9 صباحا خلال مؤتمر صحفي يشمل أكثر من 89,000 طالب وطالبة من قطاع غزة والضفة بما فيها القدس والطلبة المتواجدين خارج الوطن. وقال برهم إن نحو 37,000 طالب من غزة تقدموا للامتحانات داخل القطاع وخارجه، مؤكدا ارتفاع نسبة النجاح مقارنة بالعام الماضي، داعيا الطلبة لاختيار تخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
1: الإعلان سوف يكون عبر مؤتمر صحفي لطلابنا في كل الوطن وخارج الوطن. هناك أكثر من 89,000 طالب وطالب موزعين ما بين قطاع غزة والقدس الشريف والضفة الغربية، وأيضا طلبة قطاع غزة المتواجدين في خارج الوطن. امتحان الحمد لله نسبة النجاح فيه كانت هي نسبة أفضل من العام الماضي. نستطيع أن نقول بأن نجحنا في عقد هذا الامتحان برغم كل التحديات والصعاب.
0: أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل سيتم تمديد ساعات العمل باتجاه القادمين إلى أرض الوطن عبر معبر الكرامة لتصبح من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، وذلك يومي الأحد والخميس من كل أسبوع. وأضافت أن ساعات العمل باتجاه المغادرين ستبقى كما هي دون أي تعديل وفق المواعيد المعمول بها حاليا. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها تشن مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، فيما صرح وزير الخارجية الأمريكي

ماركو روبيو بأن إيران في ورطة كبيرة وتواجه تضخما كبيرا وارتفاعا حادا في أسعار الغذاء. إلى ذلك أفادت شبكة ABC نيوز بأن مجلس النواب الأمريكي تبنى خطة ميزانية بقيمة 95 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران. حالة طقس: يكون الجو يوم غد الجمعة حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ما بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. سيدتي وسادتي، كانت هذه النشرة إخبارية مفصلة وهذه عناوينها: 16 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة، 3 شهداء برصاص مستوطن وقوات الاحتلال في نابلس وجنين واحتجاز جثمانهما، الرئاسة تدين اقتحام المستوطنين للأقصى وتعتبره انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائلي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حكايات من قلب الوجع ومن تحت الركاب. صوت فلسطين يقدم شنطة نزوح، برنامج أسبوعي من إعداد نغى أبو سمر وتقديم إيمان البدراوي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير صوت فلسطين. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شنطة نزوح، البرنامج الذي يحمل بين طياته حكايات النزوح ويسمع العالم أصواتا أنهك الحرب لكنها لم تفقد إيمانها بالحياة. كل حلقة مستمعينا الكرام نفتح شنطة جديدة لا تحمل الملابس فقط، بل تحمل الذكريات والوجع والصبر والأمل الذي لا يزال يسكن قلوب أهل غزة رغم كل ما مروا به. ابقوا معنا في حكاية اليوم مع السيدة رواند التتر، تستحق أن تروى، وصوت ضيفتنا يحمل رسالة لكل من يسمع. بعض القصص مستمعينا الكرام لا تحتاج إلى أسئلة كثيرة، بل تحتاج إلى من يصغي لها. لذلك سنترك ضيفتنا اليوم تروي حكايتها كاملة بكل ما حملته من نزوح وفقد وصبر وأمل، فلنستمع.
2: أنا رواند التتر من مدينة غزة، واحدة من ألاف المواطنين اللي عاشوا الحرب بكل تفاصيلها، شاهدوا كيف ممكن بلحظة واحدة تتغير حياة الإنسان بالكامل. إحنا اضطرينا ننزح بسبب القصف اللي كان قريب منا وما في أي إحساس في الأمان. طلعنا وإحنا حاملين الأشياء الأساسية فقط معنا، يعني غيار واحد، صورنا الهوية، تركنا بيتنا وكل ذكرياتنا. النزوح طبعا ما كان مرة واحدة بس، كان أكثر من مرة، أكثر من مكان. كل مكان كنا نروحه كان يزيد خطورة، نروح على مكان شوي أمان، هو مش أمان كامل، كان شوي أمان. كل مرة ننزح فيها نبدأ من الصفر، إحنا ما كنا عارفين إذا حنرجع بيتنا ولا لا. وللأسف في النزوح الثاني بيتنا راح، اضطرينا نعيش في خيمة. كانت أصعب لحظة لما أنا الخوف صار جزء من حياتي، إني أنام وأصحى على قصف، كل دقيقة بتفكر إذا أنت بخير ولا لا، إذا أنت حتعيشي كمان دقيقة ولا لا، شعور العجز اللي أنت ما بتقدر تعمل أي حاجة. أنا بالنسبة لي كل اللحظات عندي صعبة كانت في الحرب، بس أصعب اللحظات لما اتحاصرنا في الشفا واعتقلوا إخوتي، كانت هي أصعب لحظة. أصعب لحظة لما بتتحاصر من الدبابات والكواد كابتر، ما بتعرفي أنت حتعيشي أو إيش ممكن تعملي. أصعب لحظة لما والدتي كانت مريضة سرطان، ولما يتقدموا اليهود كيف كنا نشرد، وهي كانت تمشي كتير بالعافية، كانت كتير تقولنا أنتوا امشوا وسيبوني أنا. كانت هاي اللحظات كتير كتير صعبة كتير. برغم كل هذا كان أنا عندي أمل موجود أنه الحرب حتخلص، حنرجع على بيوتنا. كان عندي الأمل بالله كتير، كانت يعني كان شوية لما الناس تخدم بعض تساعد بعض، هذا كان يديني أمل. لما تكون مثلا نقعد نجتمع وفجأة نضحك، هاي كان شوية أمل في كان في الحرب. هذا أنا برسالتي، يعني مش لشخص معين، أنا رسالتي لكل واحد فقد غالي، لكل حدا فقد بيته. فعليا احنا لازم نتمسك انه الحياة هاي بدها تمشي، بدنا نستمر. بحب اقول لعائلتي انه انتو كنتوا سبب قوتي، سبب انه انا ما استسلمت بيوم من الايام. رسالتي للعالم انه اسمعونا، يعملونا ان احنا كبشر ان حقوق ان احلام، احنا مش مجرد ارقام او خبر عابر، احنا بني ادمين زينا زي غيرنا. احنا بنتمنى حياه هيك امنه وبيت، مستقبل طبيعي لاطفالنا بعيد عن الخوف والنزوح والفقد.
1: و وهكذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج شنطة النزوح. كانت هذه حكاية من آلاف الحكايات التي يعيشها أهل غزة، حكاية تثبت أن الألم قد يرهق القلوب لكنه لا يستطيع أن ينزع منه الأمل. شكرا لضيفتنا رواند التتر على مشاركتنا قصتها بكل صدق، والشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. نلقاكم في حلقة جديدة مع حكاية جديدة تحمل وجعا وصبرا ورسالة تستحق أن تسمع. هذه تحيات فريق العمل، من الأعداد رافقتني الزميلة نهى أبو سمرة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل بسام حسن، ومن الإخراج الزميل أشرف حرارة. وهذه تحياتي لكم من وراء الميكروفون إيمان البطراوي. إلى اللقاء ودمتم بخير.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.

وأنا عائل من شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائل.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم. في هذا الموجز 16 شهيدا في قصف جيش الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة. شهد أحدهما طفل برصاص مستوطن في بيت فريق شرق نابلس. استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب دوار حداد شرق جنين. قوات الاحتلال تقتحم مخيم دهيشة جنوب مدينة بيت لحم. الرئاسة تدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة. مركزية فتح تجتمع برام الله لمتابعة أوضاع شعبنا وتتخذ سلسلة إجراءات داخلية. الجامعة العربية ترحب بقراري هولندا وبلجيكا حظر التعامل مع منتجات المستوطنات. رئيس البرلمان العربي يدين اقتحام المتطرف بن كفير للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة. ونتائج الثانوية العامة تعلن غدا عند 9 صباحا، وغدا لا تغير على درجات الحرارة ويكون الجو حارا. تحية وإلى اللقاء.

0: عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.
1: هنا صوت فلسطين.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية موجزة، أهلا بكم. استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح مساء اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب مشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وكان استشهد 14 مواطنا وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيام النازحين ومواطنين في مختلف مناطق قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. قال استشاري النساء والتوليد في مشفى أصدقاء المريض إبراهيم بسين إن حالات الإجهاض في قطاع غزة تضاعفت مقارنة بما قبل العدوان نتيجة سوء التغذية واستمرار القصف والنزوح وتراجع خدمات متابعة الحملة. من جهة أخرى، حذر عضو المجلس المركزي في منظمة تحرير صبري صيدم، حذر من مخاطر المشروع الاستيطاني الهادف للسيطرة على قطاع غزة وتقسيمه جغرافيا، مشيرا إلى إقامة جدار بطول نحو 23 كيلومتر داخل محيط القطاع بالتزامن مع تحركات لمجموعات استيطانية تسعى لإعادة إقامة مستوطنات في غزة. في المحافظات الشمالية، استشهد الشاب محمود حسين حمدان أبو سمرة 20 عاما والطفل محمد سامر محمد ملطات 16 عاما مساء اليوم برصاص مستوطن في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، واحتجز الاحتلال جثمانيهما فيما أصيب آخران بجروح وتم نقلهما إلى المشفى. في جنين، استشهد الشاب يزن فخري صوافطة 25 عاما من مدينة طوباس مساء اليوم برصاص جيش الاحتلال قرب دوار حداد شرق المدينة واحتجاز جثمانه. أدانت الرئاسة اقتحام المستوطنين، يتقدمهم الوزير المتطرف إيتمار بن كفير وعضو الكنيسة عميد هليفي باحات المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية في باحاته، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم. وكان أكثر من 4200 مستوطن اقتحموا منذ صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع إحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية. أغلقت قوات الاحتلال اليوم منطقة باب الزاوية وشارع بئر السبع المؤدي إلى وسط مدينة الخليلة. عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم اجتماعا برئاسة نائب رئيس الحركة حسين الشيخ، ناقشت خلاله مجمل التطورات الوطنية والميدانية إلى جانب عدد من القضايا التنظيمية والسياسية، واتخذت سلسلة من القرارات والإجراءات الداخلية. تعلن وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك في الساعة 9 من صباح يوم غد الجمعة وفي مؤتمر صحفي، نتائج أكثر من 89,000 طالب وطالبة من قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، والطلبة المتواجدين خارج الوطن كانوا قد تقدموا الامتحانات الثانوية العامة للعام 2025 للعام 2026. أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل سيتم تمديد ساعات العمل باتجاه القادمين إلى أرض الوطن عبر معبر الكرامة لتصبح من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، وذلك يومي الأحد والخميس من كل أسبوع. حالة الطقس، يكون الجو يوم غد الجمعة حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
2: صوت فلسطين. هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

16 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة. 3 شهداء برصاص مستوطن وقوات الاحتلال في نابلس وجنين واحتجاز جثمينهم. الرئاسة تدين اقتحام المستوطنين الأقصى وتعتبره انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم. إلى التفاصيل. استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح مساء أمس في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب مشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وكان استشهد 14 مواطنا وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيام نازحين ومواطنين في مختلف مناطق قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. قال استشاري النساء والتوليد في مشفى أصدقاء المريض إبراهيم بساين إن حالات الإجهاض في قطاع غزة تضاعفت مقارنة بما قبل العدوان نتيجة سوء التغذية واستمرار القصف والنزوح وتراجع خدمات متابعة الحمل إلى جانب الولادات المبكرة لأطفال منخفضي الوزن والارتفاع الملحوظ في التشوهات القلقية بين المواليد. إلى ذلك قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة رأفت مجدلاوي إن نحو 1,200,000 مواطن يعيشون في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة وسط ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه والغذاء وانعدام الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية. من جهة أخرى حذر عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير صبري صيدا من مخاطر المشروع الاستيطاني الهادف للسيطرة على قطاع غزة وتقسيمه جغرافيا، مشيرا إلى إقامة جدار بطول نحو 23 كيلومتر داخل محيط القطاع بالتزامن مع تحركات لمجموعات استيطانية تسعى لإعادة إقامة مستوطنات في غزة. في المحافظات الشمالية استشهد الشاب محمود حسين حمدان أبو سمرة 20 عاما والطفل محمد سامر محمد ملطات 16 عاما مساء أمس برصاص مستوطن في بلدة بيت فوريك شرق نابلس واحتجز الاحتلال جثمانيهما فيما أصيب آخران بجروح وتم نقلهما إلى المشفى. إلى ذلك أحرق مستوطنون مساء أمس أراض زراعية في منطقة البياضة وقرب مزارع دواجن في قرية جالود جنوب نابلس وأطلقوا النار صوب الأهالي الذين هبوا للتصدي والهجوم. في جنين استشهد الشاب يزن فخري صوافطة 25 عاما من مدينة طوباس مساء أمس برصاص جيش الاحتلال قرب دوار حداد شرق المدينة واحتجاز جثمانه. في القدس المحتلة أطلقت قوات الاحتلال مساء أمس الرصاص صوب الشاب عند حاجز مخيم شعفاطة شمال شرق المدينة أثناء وجوده عند الحاجز دون أن تتضح حتى الآن طبيعة إصابته أو هويته. أدانت الرئاسة اقتحام المستوطنين يتقدمهم الوزير المتطرف إيتمار بن جفير وعضو الكنيسة عميد هليفي باحات المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية في باحاته معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم. وكان أكثر من 4,200 مستوطن اقتحموا صباح أمس باحات المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع إحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية. عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح يوم أمس اجتماعا برئاسة نائب رئيس الحركة حسين الشيخ ناقشت خلاله مجمل التطورات الوطنية والميدانية إلى جانب عدد من القضايا التنظيمية والسياسية واتخذت سلسلة من القرارات والإجراءات الداخلية. كما بحثت اللجنة عددا من القضايا التي تمس حياة المواطنين وفي مقدمتها أزمة البترول وتداعياتها وقررت متابعة هذا الملف مع الحكومة والجهات القضائية المختصة.
تعلن وزارة التربية والتعليم العالي في الساعة 9 من صباح هذا اليوم الجمعة وفي مؤتمر صحفي نتائج أكثر من 89,000 طالب وطالبة من قطاع غزة والضفة بما فيها القدس والطلبة المتواجدين خارج الوطن كانوا قد تقدموا الامتحانات الثانوية العامة للعام 2025-2026. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل سيتم تمديد ساعات العمل باتجاه القادمين إلى أرض الوطن عبر معبر الكرامة لتصبح من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا وذلك يومي الأحد والخميس من كل أسبوع. وأضافت أن ساعات العمل باتجاه المغادرين ستبقى كما هي دون أي تعديل وفق المواعيد المعمول بها حاليا. حالة الطقس: يكون الجو اليوم الجمعة حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ما بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. سيدتي وسادتي، كانت هذه ختمة نشراتنا الإخبارية المفصلة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، ننتقل وإياكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين وهذه الجولة الإخبارية
1: برفقة عضو الكنيسة عميد ليفي ومئات المستوطنين لبحات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، وذلك بالتزامن مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل المزعوم. وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا الاقتحام يمثل انتهاكا صارخا لحرمة المقدسات الإسلامية وتعديا خطيرا على الموقف التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أن استغلال المناسبات والوقائع واليهودية لتكثيف الاقتحامات وأداء الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى يأتي ضمن مخططات الاحتلال الممنهجة لفرض التقسيم الزمني والمكاني أمرا واقعا. كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اقتحام آلاف المستعمرين المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال وبمشاركة وزراء من الحكومة الإسرائيلية. وقال فهمي في بيان إن وتيرة الاقتحامات قد تصاعدت بشدة في الشهور الأخيرة، مما يعكس مخططا متواصلا لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، ومشددا على خطورة هذا المخطط الذي تتبناه زمرة من المتطرفين الإسرائيليين الذين يسيطرون على حكومة الاحتلال ويرسمون توجهاتها. كما أكد فهمي أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وأن محاولات إسرائيل تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في البلدة القديمة تمثل انتهاكا للقانون الدولي، محذرا من عواقب خطيرة لاستمرار هذه الانتهاكات الممنهجة والاقتحامات التي يقوم بها المتطرفون بموافقة بل وبتشجيع ومشاركة من قبل سلطات الاحتلال ورموزه من الوزراء المتطرفين. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أمس اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف تيمار بن غفير وعدد من أعضاء الكنيسة ومئات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية. كما أدانت كل ما رافق ذلك من اعتداءات على المصلين وتصرفات استفزازية من المتطرفين ومن الشرطة ورفع الأعلام الإسرائيلية ودعوات تحريضية

0: ومحاولة ممنهجة لفرض وقائع جديدة بالقوة وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك. وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات لا تمثل مجرد انتهاكات فردية، بل تأتي ضمن محاولات متواصلة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس وفرض ترتيبات جديدة على مقدساتها، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي. اجتمعت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في مدينة رام الله برئاسة نائب رئيس الحركة حسين الشيخ. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الوضع الوطني العام واستمرار إرهاب المستوطنين والاعتداءات المتكررة على أبناء شعبنا في القرى والمدن والمخيمات وبناء مستعمرات جديدة والتصعيد الإسرائيلي غير المسبوق. كما ناقشت اللجنة قضايا تهم المواطنين ومنها أزمة المحروقات والتبعات المترتبة على ذلك، كما وقررت متابعة الملف مع الحكومة وجهاز القضاء. كما ناقشت المؤتمر العام لاتحاد طلبة فلسطين المزمع عقده في العاصمة اللبنانية بيروت نهاية تموز يوليو الجاري والخطوات الواجب اتباعها من أجل إنجاحه، والذي يأتي انعقاده بعد 34 عاما من الانقطاع، معتبرة أنه استكمالا للعملية الديمقراطية التي أطلقها السيد الرئيس محمود عباس مع نهاية العام الجاري. وستشارك حركة فتح بكل زخم فيه لضمان إنجاحه بالشراكة مع الفصائل الوطنية الفلسطينية. واستكملت الحركة تشكيل المحكمة الحركية ومناقشة الأوضاع الأمنية. كما قررت الحركة تكليف أبو ماهر حلس مفوضا للتعبئة والتنظيم في قطاع غزة ومحمد شتي مفوضا للتعبئة الفكرية. وستناقش اللجنة خلال اجتماعها الأسبوع المقبل القضايا المتعلقة بالانتخابات التشريعية ومعايير وآليات ترشح ممثلي الحركة للمجلسين التشريعي والوطني. شهدت منطقة دولة في حي الزيتون بمدينة غزة موجة نزوح جديدة عقب توسيع الجيش الإسرائيلي حدود المنطقة الخاضعة لسيطرته.
1: امبارح الوضع من قبل العصر صار ضربوا غاد هويتين، انذار انه احنا نخلص. بعد شوي صار يضرب عشوائي في العمارة، هان في ثلاث عيال ساكنين. بلغنا بعض وطلعنا، ما عرفناش وين نروح. طلعنا في هذا المخيم، هرم استقبلونا، بس بدنا نضلنا قاعدين عندهم طول، يعني البني ادم ثقيل، يوم يومين وحنطلع مش لاقيين مكان. خيمه فيش معنى، خيمه تصفر ما فيش معنى. هذا لململه الغراب حطناه في المخيم، عمال بحكي بدي اروح اقعد عند المنظر احسن من العطاي. يعني ايش احكي لك، ايش العيشه اللي احنا عايشينها؟ بكفي لا بيت ولا دار ولا اكل وشرب، والحمد لله رب العالمين. يعني مين برضى في هذا الوضع؟ ولا ما حدا برضى. بحسب الله ونعم الوكيل اللي كان السبب. هذا بيتنا، ايش ليش نزحت؟ صاروا قراب حق الخط الاصفر هامل. وقبلها بيوم قصفوا غاد، طلعنا بيتنا ليله وطلعنا، قصفوا غاد وخمس شهداء ضربوا زور، قصفوا مخرج ما بعرفش شو عنده. انا ليش بطلع؟ انا حابه اطلع، هذا مكاننا يعني. هذا عماره الدوله معروفه. مكاننا كانت العماره يعني معروفه للكل. يعني الله بقول هيك، طب يأمنونا مكان نقعد فيه. يعني قال لي خيمة فيش إلا، والله العظيم ما في خيمة.
2: سكان المنطقة هذا الليلة على المغرب تفاجأنا اليهود، بدأت طاقة F وبدأت الدبابات تطخ علينا على الدار هنا، فسحبنا حالنا وشردنا من الدار. الوضع كان سيء جدا طول الليل، القصف والخبط كان شغال. وزي ما انت شايف احنا طبعا نطلع الاغراض بتاعتنا وبنطلع من المكان عشان الاحتلال قدم الخط الاصفر لحد شارع صلاح الدين. واضح انا بطل في مجال الحياه نهائيا، يعني الحياه هيك الزيتون عدمت الحياه فيها نهائيا. خطة في مجال الأمن للحياة بالمرة إن في مكان. حكوا إنه في لهم عملية عسكرية قبل 3 أيام من يوم السبت لما حكوا إنه في لهم عملية عسكرية والوضع حان سيء جدا. ربنا نطلع نحاول نرجع عشان نتفقد الأغراض في الباب. الدبابات دائما يبان هذا في الشارع. أنا بقص على الباب.

0: الاكواد دائما موجوده ومستفيدين في حالنا 24 ساعه. الطخ والخبط موجود لدرجه ان الاطلاق دخلت على غرف النوم جوا عندنا بين الغرف، يعني لانه الغرف اللي انت بالك فيها لا بين الغرف دخلت اطلاق علينا وربنا اللي سلمها. بدنا نشوف الارض، شفنا الارض قدام شارع 8 بدنا نطلع عليها، امل من نتفادى شويه. والله يمكن هذه المرة السابعة أو الثامنة للنزوح، إذا ما كانش أكثر كمان، يعني إنه الحرب كلها نزوح نزوح، ما فيش تقعدش في مكان إلا بيجي بيقول لك يلا اطلع من هنا بدنا ندخل، اطلع من هنا بدنا ندخل، تلحقش تحط أغراضك لو قال لك يلا نحرك. ولا شيء، المخاوف إنه غزة كلها حتصير ضمن الحدود الجديدة تاعت الاحتلال، تضم غزة، يعني هو نتنياهو حاليا بيقول 67% لحد 70% أخذ من مساحة قطاع غزة، لكن انا شايف انه بده يسيطر على مساحه قطاع غزه بالكامل، مش حيضل لنا مكان. كلنا عايشين تحت سيطره وخضوع الجيش الاسرائيلي. لسه ما خلصت الحرب، طول ما احنا في حاله نزوح وتشرد بالصوره هذه الحرب ما خلصت، لا طول ما احنا عايشين في خوف القلق اللي احنا فيه وانت مش مأمن حالك، الدبابه في اي لحظه ممكن يكون عندك تطخ عليك، الجبال تطخ عليك، احنا ما خلصنا الحرب، لا لسه احنا عايشين حاله خوف اكبر من حاله الحرب اللي كانت الحرب نفسها شغاله.
1: وفي منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة يجلس فادي شقورة مع والديه وطفليه في خيمة نزحوا إليها في منطقة بعدما فقد ساقه باستهداف إسرائيلي سابق.
2: ثالث يوم الحرب تم إصابة الوالد عندي. لما أول الحرب بلشت فأبويا صار معي شلل، إن أنا قاعد بشيل فالوالد، قعدت معي 40 يوم في مستشفى الوفاة، من مستشفى الوفاة يعني صار معي غاز وقحة في صدره وشردت فيه، واليهود كانت عندنا محاصريننا شردت فيه على معسكر جباليا، إشي صعب يعني يهود وتخبطوا، وهذا ما قدرت. خدت أبوي ونزحت على المواصي خان يونس، ولما نزحت على مواصي خان يونس تم فقدان أخوي الكبير الله يرحمه استشهد، يعني بعد ما وصلنا للنقطة بعد 4 أيام بقول أخوك الكبير استشهد، لا ودعناه ولا شفناه. ما سنة وشهرين تم إصابة الوالدة عندي ومقعدة على كروسة، ومن فضل الله يعني أنا بقول لك يعني برجل واحدة الحمد لله، عندي الوالد مقعد مش قادر أعمل له تحويل ولا قادر أعالجه، والغاز في صدره وكل ليلة بقحقح لي ومحتاج علاج في الخارج، وعندي الوالدة قالوا لها أنت بدك مفاصل وبدك علاج في الخارج، ليش أنت قاعدة هان؟ وأنا اللي زي مبطور براعي ولد وبنت، كمان عندي ولد وبنت، ولد 5 سنين وبنت 3 سنين، أنا راعي مشلول الحمد لله، الوالد مشلول والوالدة مشلولة وأنا رجلة مقطوعة وعندي ولد وبنت، هيني بشيل فيهم، بشيل في 4 يعني، بلبس بمبز بلبس، يعني أنا بجد إن أنا يعني حياتي صعبة اللي أنا عايشها، يعني أنا نفسي أقول للعالم أنا تعبان، يعني أنا برجل مش قادر، المهام اللي بقوم فيها بالخيمة أنا بغسل، أنا بجلي، أنا بعب المي الصبح، أنا عندي دوام الساعة 6 الصبح الساعة 7 الصبح، أعب المي الحلوة، أعب ميته ودي ميته، وأعب وحافظ أبويا وحافظ بنتي وغسل بنتي وغسل ابني، يعني انت يعني انت شايف يعني كل هذا حمل على واحد برجل. الناس اللي في الشارع بقدر اقول لهم تعالوا ساعدوني، يعني انا ما بقدر يعني كمان الاثنين مقعدين ولا ولد وبنت، يعني الحياه صعبه معايا والله العظيم، دمام في رجلي هذا مش عارف من ايش، ويشهد علي الله هي هالرجل هذا اللي ضايله والله دمام من ها 1 2 3 4 5 مش قادر، يعني بقف على رجلي وخايف يعني الله لا يقدر ارتمي.
3: صار استهداف المواصي، أخذت صبية وانشليت أنا وقاعدة مقعدة على الكروسة، جوزي ثالث يوم الحرب الصواب صار مقعدة أنا على الكروسة، أنا ما بريش حدا، أنا يتيمة وين أروح وين أجي، ما حدا بقيم فيا غير ابن المبتور، بدي ناس بأهل الخير يقفوا معايا يساعدوني يقفوا معايا وين أروح وين أجي. ابني الكبير وصلني لحد النقطة واستشهد وراح مني، وعودنا رجعنا على الجبل يا قالوا رجعنا على الجبل، عودنا جينا على بهلول، عودوا استهداف بهلول، عودنا جينا هان وين

0: بدنا نروح يعني وين بدنا نيجي احنا؟ بطلب منهم متأهل الخير يساعدونا. خربت ديورنا، بيتي راح، ابني راح، كله راح، راح حبج راح وابني راح، كلنا رحنا وبيتي راح. وانا حملت قاعدة مقعدة وجوزي مقعد وابني بتر، وانا وما الى حالتي بغير رب العالمين واهل الخير يقفوا معايا يساعدوني.
1: بين رحلة العلاج ومرارة النزوح تتواصل معاناة مواطنين اضطروا إلى مغادرة قطاع غزة بحثا عن الرعاية الطبية.
2: في إطار رسالته الإنسانية والإعلامية، استضاف مكتب تلفزيون فلسطين في القاهرة الطبيب النازح معتصم الزناتي القادم من قطاع غزة ليروي حكاية نزوح امتزج فيها ألم المرض بوجع الفقد.
3: حياتنا طبعا بعد 7 أكتوبر كان عبارة عن جحيم من أمان إلى عدم الأمان والضياع في بقعة قطاع غزة بسبب الحرب اللي حصلت. زوجتي كانت مريضة وأنا كنت مريض وعاني يعني من تليف الرئة، فكان يتوفر كل شيء، أدوية وكان في رعاية صحية كاملة. بعد 7 أكتوبر طبعا هذا الشيء كله راح، رغم ذلك أنه كنت أنا في مستشفى الشفا يعني بداوم هناك، إلا أنه الواحد في فكره دائم في خوف وفي رعب أنه ممكن حد من عيلتك يدخل عليك. والحمد لله هذا الشيء يعني حصل لمعظم أطباء أو معظم الكادر الطبي الموجود في مستشفى الشفاء، كتير استقبل من عائلاتهم مصابين وجرحى.
2: وتحدث عن إصابته بكسر في العمود الفقري وكيف اضطر لمغادرة غزة برفقة زوجته وابنه لتلقي العلاج في جمهورية مصر العربية بعدما فقد منزله وكل ما كان يمنحه شعورا بالأمان.
3: اضطرينا ننزل احنا لمنطقة اللي كنا احنا في الشمال، والمنطقة كانت خطر جدا. احد الاصدقاء طلب مني ان نذهب لخان يونس لانه في كان مصاب هناك بس بدنا نشوفه يعني. رحنا هناك وبعد ما شفناه وخلاص قررنا ان نمشي، صار في قصف حوالينا بشكل كبير جدا واحنا بنحاول نهرب. وقعت انا من الطابق الاول على عمود بطون، صار عندي كسر في العمود الفقري في الفقرة الرابعة والخامسة، وبعدين كسر في مفصل الحوض.
2: لم تكن الإصابة هي أقصى ما خلفته الحرب، بل الابتعاد عن غزة وفقدان البيت وتشتت الأحبة.
3: أنا أشوف والدتي كانت هذا أعظم شيء، والدتي ووالدي نلتقي فيهم، هذا أكتر شيء مشتاق له. ومشتاق أن أنا أرجع لغزة، أرجع لأصدقائي الموجودين في غزة، لسهراتنا في غزة، لقعداتنا على البحر، إيه لكل شيء الصراحة. يعني غزة لا تعوض أبدا مهما كان ومهما صار، عمرها ما تعوض غزة.
2: بين علاج يبعث الأمل وحنين يستمر إلى قطاع غزة، يعيش الشاب معتصم الزناتي في جمهورية مصر العربية ويتلقى العلاج، ويعيش أيضا معركة أخرى مع الغربة في انتظار العودة القريبة إلى أرض الوطن. للتلفزيون فلسطين، سماح أبو
1: سمرة،
2: القاهرة.
1: تواصل قوات الاحتلال إغلاق بلدة فقوعة شرق مدينة جنين بالسواتر الترابية والاستيلاء على منزلين بعد طرد سكانهما منهما.
4: لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الاحتلال محاصرة بلدة فقوعة شرق مدينة جنين وتغلق مداخلها ومخارجها، فيما يعيش المواطنون فيها حالة من الخوف والرعب وسط انتشار الجنود في شوارع البلدة.
5: وهذا الشارع الرئيسي، المدخل الوحيد للبلد من الرئيسي، هو سكروه بهذه السواتر الترابية. ليش ما بنعرف شو الحجج اللي عندهم، شو الموضوع اللي بيحكوا فيه ليش سكروها، ما يعني ما بنعرف. كمان سكروا أكثر من منطقة أول البلد فوق، عند سكروا الطريق اللي بتيجي عن الجبل هذا بتلف على المنطقة هاي، كمان سكروا عند مزارع عند منطقة ظهر وادي الحداد، سكروها كلها مزارع هاي المنطقة. يعني ناس ذياك في بلدنا، يعني الحياة فيها ذياك بدون ما نسكروا ما يسكروا علينا هاي المناطق.
4: وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة مساء الأربعاء بعدد من الآليات العسكرية برفقة جرافة، وباشرت بإغلاق مداخل البلدة بالسواتر الترابية ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج، كما داهمت عدة منازل واعتدت على ساكنيها واستولت على منزلين وحولتهما إلى سكنات عسكرية وأبلغت أصحابها بالعودة إليها بعد 3 أيام.
6: الناس الصبح تفاجأوا بأن السواتر الترابية تغلق القرية من جميع مداخلها. هذا الشيء يشكل ضرر على المواطنين بشكل عام، لأنه الناس في القرية

0: أعمالهم وحياتهم مرتبطة بالمدينة بجنين أو بمزارعهم في حول القرية.
1: إحام القرى ومحاصرتها وفرض حظر للتجوال فيها ليست المرة الأولى من نوعها، فقد شهدت قرية زبوبة غرب جنين أحداثا مماثلة، حيث يستهدف الاحتلال هذه المناطق كونها تقع بمحاذاة جدار الفصل العنصري. محمود سمويري، تلفزيون فلسطين، جنين.
2: اجتمعت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شبيهين مع سفراء دولة فلسطين المعتمدين لدى القارة الأوروبية الذي تستضيفه الحكومة البولندية في العاصمة وارسو، بحضور سفراء دولة فلسطين المعتمدين لدى الدول الأوروبية. وكان في استقبال الوزير شاهين نائب وزير الخارجية البولندية، وخلال اللقاء نقل وزير الخارجية البولندي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البولندي مرحبا بانعقاد اجتماع سفراء دولة فلسطين في وارسو، ومؤكدا أهمية هذا اللقاء في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية جدول المدد القانونية للانتخابات التشريعية 2026 والمقرر إجراؤها يوم 28 من تشرين الثاني عام 2026 وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر بهذا الخصوص، وبما يتوافق مع أحكام الانتخابات العامة رقم 1 لسنة 2007 وتعديلاته. وأوضحت اللجنة أن فتح مراكز تسجيل الناخبين في الضفة الغربية يبدأ صباح يوم السبت الموافق 15 من آب 2026 ويستمر لمدة 5 أيام حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 19 من الشهر نفسه. حذر محافظ سلطة النقد يحيى شنعر من التداعيات الخطيرة المترتبة على قطع العلاقات المصرفية المراسلة. وقال شنعر خلال لقاء دولي رفيع المستوى عقدته سلطة النقد في مقرها بمحافظة رام الله والبيرة بمشاركة عدد من السفراء وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية والدولية والمنظمات الدولية، إن استمرار الإجراءات الإسرائيلية يقوض الاقتصاد الفلسطيني ويهدد الأمن الغذائي وانهيار الخدمات الأساسية، داعيا إلى تحرك دولي عاجل ومنسق قبل الوصول إلى نقطة لا عودة. أعلنت القوات الأمريكية انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران في الليلة 12 على التوالي، والتي أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية إن الهدف من الهجمات هو تقويض قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. وتحت وقع التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، تدخل إسرائيل حالة استنفار شامل وسط تقديرات بأن نهاية الأسبوع قد تحمل تطورات عسكرية حاسمة.
3: تشهد تل أبيب تسارعا في الاستعدادات لحالة تأهب بموازاة استنفار المنظومات الدفاعية والهجومية الإسرائيلية، تحسبا لاحتمال تدحرج سريع في المواجهة مع إيران خلال نهاية الأسبوع الحالي، وذلك في أعقاب احتدام الصدام ما بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع نبرة التهديد. ووضعت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الجيش وسلاح الجو ومنظومات الدفاع الجوي في حالة جهوزية مرتفعة مع تشديد إجراءات الحماية والهجوم استعدادا لسيناريو توسع الضربات الأمريكية ورد إيران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل. وعلى مستوى الجبهة الداخلية، أكدت بلدية رامات جان في منطقة تل أبيب إعادة فتح ملاجئها العامة في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من تعرض منطقة المركز لهجمات إيرانية محتملة. وتقدر الدوائر الأمنية والسياسية في إسرائيل أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة، وأن مفتاح التطورات موجود بالدرجة الأولى في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتنقل بحسب مسؤول إسرائيلي بين خيار توسيع العمليات العسكرية واستخدام التهديدات وسيلة للضغط على إيران للعودة إلى المفاوضات. وفي حال قررت واشنطن تنفيذ ضربات واسعة ولا سيما ضد منشآت نووية وعسكرية حساسة، تتوقع إسرائيل أن تلجأ طهران إلى كسر قواعد الاشتباك واستهداف حلفاء واشنطن بشكل واسع وفي مقدمتهم إسرائيل. كما تتعامل تل أبيب بجدية مع التهديد الإيراني باستهداف منشأة حيوية بينها محطات الطاقة والقواعد العسكرية ردا على التهديدات الأمريكية باستهداف البنى التحتية الإيرانية. أما السيناريو الأخطر المطروح أمام إسرائيل فيمتثل في أن يؤدي اتساع الهجمات الأمريكية إلى استئناف إيران إطلاق الصواريخ بصورة مكثفة نحو المناطق الإسرائيلية، ما يطرح سيناريو عودة الجيش الإسرائيلي إلى مهاجمة أهداف داخل إيران وإدخاله مجددا في مواجهة مباشرة وواسعة. وتقول مصادر إسرائيلية أن الجيش يمتلك بنك أهداف كبير وأنه قد ينتقل إلى هجوم شامل إذا استهدفت إيران إسرائيل، في وقت تشير فيه التقارير إلى أن ارتفاع الجهوزية يشمل سلاح الجو وطائرات التزود بالوقود والاستعداد لتنفيذ عمليات بعيدة المدى. في المقابل يبقى سيناريو التهدئة المؤقتة قائما إذا نجحت الضغوط والوساطات في إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، غير أن تدفق القوات الأمريكية ووضع القاذفات بعيدة المدى في حالة تأهب يدفع التقديرات الإسرائيلية إلى التعامل مع نهاية الأسبوع بوصفها نافذة زمنية قد تشهد تحولا سريعا من التصعيد المحدود إلى مواجهة إقليمية أوسع. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
2: بحث محافظ جنين كمال أبو الرب اليوم في دار المحافظة مع وزيرة الشؤون المرأة منى الخليلي الواقعة النساء في محافظة جنين وسبل تعزيز تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا.
1: أمام التحديات الكبيرة التي تواجه المرأة الفلسطينية خاصة في محافظة جنين مع استمرار العدوان والأزمة الاقتصادية التي ضاقت حلقاتها، تدفع الحكومة بكل طاقاتها وإمكانياتها لتعزيز صمود المرأة وتمكينها عبر توعيتها تارة ودعمها بالمشاريع الصغيرة وتمويل الجمعيات النسوية تارة أخرى.
4: توجيه دعم لعدد من الجمعيات النسوية ضمن مشروع أويل، وهذا الدعم سيترافق مع تدريب ومن ثم منح مالية. أيضا سيتم اللقاء مع عدد من المؤسسات النسوية للوقوف على واقع المرأة في محافظة جنين، وأيضا لإطلاعهم على ما تقوم به الوزارة لصالح المرأة الفلسطينية وبالذات في لصالح المرأة في محافظة جنين.
1: هذه الجولة التي شملت عدة محطات في مدينة جنين من بينها مقر المحافظة للقاء الجمعيات النسوية ومناقشة أبرز احتياجاتهن ومعالجتها ضمن الخطط الموضوعة من وزارة المرأة، بالإضافة إلى زيارة جمعية التكافل الخيرية والوقوف على أبرز الإنجازات التي حققتها الجمعية في دعم المرأة وتمكينها.
5: المرأة في محافظة جنين اللي بتعاني الأمرين كباقي المحافظات من جراء الوضع الاقتصادي السيء ومن جراء العدوان الاحتلال المستمر والمستوطنين واعتداءاتهم المستمرة على كل مناحي الحياة، بالتالي تقديم العديد من المبالغ المالية للعديد من الجمعيات المتميزة في محافظات الطي طوباس وجنين، هذا يساعد في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا ويقلل من نسبة البطالة.
6: أول برنامج كان إلها افتتاح دورة تدريبية لجمعيات ومؤسسات في محافظة جنين وطوباس بالشراكة والتعاون مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، كانت هذا افتتاح دورة تدريبية لتمكين النساء وإعطائهم مشاريع بما يعادل 5,000 دولار، بالإضافة للقاء نسوي لمؤسسات وجمعيات محافظة جنين حول هموم المرأة وكيفية العمل على تمكينها اقتصاديا وقانونيا واجتماعيا.
1: هذه الزيارة وغيرها من جولات الوزراء كل حسب اختصاصه تحمل دلالات كبيرة أهمها وقوف الحكومة إلى جانب المواطن في خندق واحد لمواجهة كل الصعوبات والعقبات التي يفرضها عدوان الاحتلال المتواصل والتخفيف قدر المستطاع من معاناة المواطنين. في ظل كل هذه المعطيات تبقى جهود تمكين المرأة مهمة مقدسة تسعى الحكومة الفلسطينية إلى تحقيقها.

0: بهدف تعزيز الوعي والحفاظ على النسيج الاجتماعي. محمود سمور، تلفزيون فلسطين، جنين.
1: عقد في محافظة نابلس اجتماع استكمالي لبحث تنظيم وتأهيل مجتمعات النقل العام والمواقف ومتابعة التنسيق بين الجهات المعنية لتطوير قطاع النقل.
2: في إطار متابعة واقع قطاع النقل، عقد في محافظة نابلس اجتماع استكمالي لبحث تنظيم وتأهيل مجمعات النقل العام والمواقف بمشاركة الجهات الرسمية والنقابية،
3: دراسة حالة المجمعات، الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين أولا من حمامات، من أماكن استراحة، أماكن الصلاة والعبادة، كل هاي الأمور وحالات النظافة داخل المجمعات اللي حتكون لها أثر إيجابي على المتسوقين وعلى السائقين. وتبتعرف اليوم موضوع السلامة المرورية هي من المواضيع المهمة، جيد أن السائق في فترات معينة أن يرتاح.
4: هذا الاجتماع مخصص هو لبحث المجمعات الكراجات في صحيح في نابلس، بس لكن هو الاجتماع هدفه لكل محافظات ل 47 مجمع من أجل تقديم كافة الخدمات، كافة الخدمات للسائقين بالذات وأيضا للمواطنين اللي بيستخدموا وسائل النقل المختلفة.
2: ويأتي الاجتماع استكمالا للتنسيق بين وزارة الحكم المحلي ووزارة النقل والمواصلات بهدف متابعة الخطوات المتعلقة بتنظيم قطاع النقل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
5: تحقق من إجراءات وشروط السلام العامة الواجب توافرها في هذه المجمعات، يعني من حيث سهولة الوصول، من حيث الأريحية في الحركة داخل هذه التجمعات، الوحدات الصحية، الإنارة، التهوية، الوحدات الصحية وما إلى ذلك، بما يحقق الأريحية اللازمة لعملية السفر والتنقل ما بين الهيئات المحلية المختلفة، سواء كانت ما بين قرى المحافظة مع المدينة أو كانت ما بين المدينة مع المدن الأخرى.
2: وأكد المشاركون أهمية مواصلة التعاون بين مختلف الجهات بما يسهم في تطوير قطاع النقل وتحسين واقع المواقف ومجمعات النقل العام في المحافظة. ديالا عسعوس، تلفزيون فلسطين، نابلس.
1: افتتح وزير الزراعة رزق سليمية دائرة الزراعة والبيطرة في بلدة سعير شمال الخليل.
6: ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز صمود المزارعين وتطوير الخدمات الزراعية، زار وزير الزراعة الدكتور رزق سليمية بلدة سعير شمال الخليل في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات التي يحتاجونها.
7: سعير شأنها شأن باقي المحافظات وباقي المناطق، تتعرض لاعتداءات مستمرة شبه يومية. الرد على هذا الموضوع هو بالعمل ثم العمل ثم العمل. اليوم احنا بندشن دائرة الزراعة الرقم 45 دائرة ومكتب زراعة تم فتحه في عهد هذه الحكومة اللي إلها سنتين وثلاث شهور تقريبا، وبالتالي في الوقت اللي الناس تنكمش احنا عمليا تتمدد. وحقيقة هذه الرقم مثل ما حكيت 45 دائرة زراعة وبيطرة. اليوم احنا دعمنا ايضا الدائرة بخمس موظفين او الى ست موظفين، وسيارة ستكون موجودة على الاقل بواقع ثلاث ايام في الاسبوع، يومين الى ثلاث ايام حسب الاحتياج. لدينا طبيب بيطرة، لدينا مدير دائرة، لدينا مهندس انتاج حيوان، لدينا ايضا مهندسين انتاج نباتي. المنطقة حقيقة تستحق المنطقة الزراعية بامتياز، وبالتالي قناعة الحكومة أن تقديم أفضل الخدمات هو العنوان العريض لهذه الحكومة، وبالتالي نحن نقدم الخدمات الزراعية من أجل فلسفة عنوانها يجب أن نذهب إلى مزارعينا ولا ننتظر مزارعينا أن يأتوا إلينا.
6: وشملت الزيارة لقاء مع ممثلي المؤسسات المحلية وبلدية سعير وعدد من المواطنين، حيث جرى الاطلاع على أبرز احتياجات البلدة قبل افتتاح دائرة الزراعة والبيطرة في سعير لتقديم الخدمات الزراعية والبيطرية للمزارعين في البلدة والمناطق المجاورة وتخفيف عناء التنقل للحصول عليها.
8: هذا إنجاز جديد وإبداع جديد، مهم جدا أنه يكون يعني في هذه الظروف الصعبة، في هذا الظروف يعني الأصعب في التاريخ، أنه يكون هناك إبداعات ومواقف ومبادرات من وزراء الحكومة الفلسطينية باتجاه أنه نوصل الخدمة للمزارع الفلسطيني في نفس المنطقة دون عناء. سعير منطقة مستهدفة من كل الجهات، والمزارع الفلسطيني يعاني، وبالتالي وجود هذه المديرية في هذه المنطقة تحديدا هو إنجاز. إنجاز للمزارع الفلسطيني للوصول إلى الخدمة في الملف الحيواني والملف الزراعي بدون عناء.
6: افتتاح هذه الدائرة له أهمية خاصة في ظل ما تواجهه الأراضي الزراعية في سعير من اعتداءات متكررة للمستوطنين، إذ يسهم وجود خدمات زراعية وبيطرية قريبة في دعم المزارعين وتعزيز صمودهم وتمسكهم بأراضيهم، إلى جانب تطوير القطاع الزراعي الذي يشكل أحد أبرز ركائز الاقتصاد في البلدة. من سعير شمال الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين.
1: تواصل جمعية علار التعاونية الشبابية مشاريعها الزراعية الناجحة والتي تعنى في القطاعين النباتي والحيواني.
9: جمعية علار الشبابية التعاونية الزراعية هي واحدة من أهم الجمعيات التعاونية في بلدة علار شمال طول كرم، التي تعنى في تطوير الزراعة بالقطاعين النباتي والحيواني وتربية الأسماك، حيث قبل أشهر أسست مجموعة من المهندسين الزراعيين والمزارعين الجمعية في سبيل تعزيز اكتفائهم الذاتي والحفاظ على الأرض والاستفادة من خبراتهم في إنشاء مزارع نموذجية ذات وفرة وجودة تمكنها من أن تصبح نموذجا ملهما لبقية المشاريع والمزارع في المنطقة.
10: احنا بلشنا عن طريق مشروع واحد اللي هو مشروع تربية الغنم باستخدام بديل عن العلف، زراعة نبات البونيكم، وهي النقطة اللي خلتنا نعمل أو نبلش منها كجمعية. وعندنا شغلات مثلا ثروة حيوانية وثروة نباتية وثروة سمكية، نزرع خضروات بشكل عام.
9: رغم التحديات والمعيقات، إلا أن أعضاء جمعية علارة شبابية التعاونية الزراعية من كلا الجنسين يعملون بكافة طاقاتهم من أجل تطوير مشاريع الجمعية والحصول على الدعم للاستمرار وإدخال أصناف جديدة، خاصة وأن مساحة الأراضي الزراعية المستفادة منها تفوق 10 دونمات، وهو ما يعني أن الجمعية لديها البنية المناسبة للتطور فنيا ولوجستيا.
10: مثل ما تفرجت يعني عند المزرعة هون على نظام الري الحديث، زراعة ممتازة ومزرعة ممتازة، بس شو تدني الأسعار، يعني هاي صلنا الخيار 3 شهور بتعداش 7 شيكل وال8 شيكل اللي تذكرتون، هاي كله قاعد بكلع فيه.
9: في السنوات الأخيرة بات واضحا أن الشباب يسعون للاستثمار في الأرض والتشارك في تطوير مشاريعهم، وهو ما يسهم في تثبيتها وتعزيز صمود شعبنا في وجه إجراءات الاحتلال وأطماعه. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، من بلدة علار شمال طول كرم.
1: انطلقت جهود بحثية وأقليمية مشتركة لتسليط الضوء على مكانة الأب وأهمية استعادة دوره الطبيعي في التربية والتنشئة.
11: كل من قام بواجباته الأسرية
12: في بيتنا أب، عنوان يختصر الحاجة الملحة للتذكير بالثوابت الاجتماعية والأسرية، ويسلط الضوء على أهمية الدور الذي يمارسه الأب في حياة أطفاله وتنشئتهم.
13: المؤتمر هو الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي اللي بيحكي عن الأب، لأن احنا عملنا مؤتمرات كثيرة وشاركنا في مؤتمرات كثيرة أغلبها بتحكي عن الأم وبتحكي عن المشاكل النفسية والأسرية تاعت الأم، لكن الأب مغيب، فإحنا اتفقنا أنه احنا نعمل مؤتمر خاص في الأب عشان نعزز مكانته في المجتمع.
12: مؤتمر أقيم في القاهرة بالتعاون مع مؤسسة منطقة التعاون ومنظمة الأمم المتحدة للخدمات الإنسانية والتنمية وبمشاركة مصرية فلسطينية.
14: أعتبره من أهم المؤتمرات للسبب كم مؤتمر بيتكلم عن الأب أكيد عدد قليل جدا، كم مؤتمر بيتكلم عن الرجل في حد ذاته أكيد عدد قليل. دي كانت فكرة بتراودنا، أنا كان نفسي كنت بنادي بيها دايما، دكتور علاء ودكتورة ولاء طبعا خدوا بهذه الفكرة، وأكيد يعني دي فكرة رائدة، وبعد بعتبره إن هم من أوائل الناس اللي هيتكلموا عن دور الأب أو دور الرجل في حياتنا، وهو دور مهم جدا.
12: جاءت نتائج المؤتمر بعد جهد طويل من الدراسات والأبحاث التي أجريت على أسر عربية مختلفة، خلصت نتائجها إلى أهمية إعادة الدور الأبوي إلى وضعه الطبيعي لمواجهة تحديات العصر.
15: من موقعنا ده، من المؤتمر ده في بيتنا أب، إحنا جايين نوعي كل أب وكل أسرة وكل شاب داخل مقبل على الزواج إزاي تقدر تبني أسرة وإزاي تبقى مسؤول عن كيان كامل أنت تقدر تديله كل حاجة جواك.
12: في بيتنا أب مؤتمر مصري عربي فلسطيني مشترك يؤسس لأهمية دور الأب وتفعيله في المجتمعات العربية والأسر العربية المختلفة، خاصة مع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والتطور التكنولوجي السريع. لهذا دعوات مختلفة لإعادة تفعيل دوره في الأسرة العربية. لتلفزيون

0: عن فلسطين من القاهرة حول الخالدي.
1: نهاية النشرة. للتذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين: شهيدان وإصابات بقصف من الاحتلال على شمال قطاع غزة. ثلاثة شهداء برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في جنين ونابلس. زعامة بن غفير: آلاف المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال والرئاسة برلين، وتعتبره انتهاكا صارخا. لجنة الانتخابات تعلن المدد القانونية للانتخابات التشريعية 2026. هي النشرة.

خلال إنكار هذه الجرائم لا تغير من الحقائق شيء. كل الشواهد على الأرض، كل الأدلة المادية تؤكد أن الاحتلال تعمد قتل المدنيين بطريقة وحشية، قصف البنايات السكنية والمربعات على ذويها، قتل الناس في مراكز الإيواء. هذا يعني أن هناك تقصد لارتكاب الإبادة الجماعية.

هلا الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبنكفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وانهاء تفاية خليل. وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني تصعيدية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

دخلنا بوابات هون في الحارة وتفاجأنا في الحكي هذا وفكر وأسر المنطقة

Thank you.

0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من صوت الشباب. في الحلقة الماضية تحدثنا عن كيفية اختيار التخصص الجامعي وأسس القبول، أما اليوم فرح نستكمل هذا الملف بمجموعة من الأسئلة اللي بتشغل بال طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم. رح نتحدث عن واقع سوق العمل والتخصصات الأكثر طلبا وعن آلية الدراسة في الخارج إلى جانب المنح الدراسية وصندوق الإقراض لنساعد الطلبة على اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة والتخطيط السليم. برحب مجددا بضيفي الأستاذ أيمن الهودلي، رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في وزارة التربية والتعليم العالي. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيكم مرة تانية، ومرة تانية مشكورين على هذا التوجه لدعم طلبة الثانوية العامة وذويهم في اختيار التخصصات المناسبة.
0: أستاذ أيمن، خلينا نشاهد هذا الاستطلاع لرأي الشباب حول هذا الموضوع وبنرجع نكمل محاور حلقتنا، خليكم معنا.
2: تخصص اخترته ديجيتال ميديا، وخذت في عين الاعتبار انه اي انسان عشان ينجح في المجال اللي هو داخل فيه لازم يكون اصلا بحبه عشان يقدر فعلا يعطي فيه بشغف، لانه اي مجال مهما كانت فرص العمل فيه قليله، لو كنت انت من اكثر الناس متفوقين فيه اكيد راح يكون في لك فرصه في السوق الفلسطيني مهما كان وضعنا صعب.
3: طبعا اهلي اول ناس يعني كانوا الدافع الاساسي يعني من ادخل بهذا التخصص، والشغف طبعا رفعوا لي معنويات اكثر.
4: طبعا انا التخصص اللي بدرسه هو تخصص علاج وظيفي، بكالوريوس في العلاج الوظيفي في الجامعه العربيه الامريكيه. طبعا المعيار اللي اخترت فيه التخصص يعني انه التخصص اول شيء هو انا اخترته من ناحيه انسانيه.
5: والله بدرس محاسب انا يعني اللي خلانا اخش التخصص ان ابوي عنده عقارات وبدي بحاجة لمحاسبين يعني.
0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، برحب مجددا بضيفي الأستاذ أيمن. أهلا وسهلا فيك أستاذ أيمن.
1: أهلا فيكم مرة تانية. أهلا
0: أستاذ أيمن، كثير من الطلبة بيختاروا تخصصاتهم بناء على الرغبة، لكن المهم أيضا معرفة الفرص اللي بوفرها سوق العمل لإلهم. هون بسأل حضرتك، كيف ممكن للطالب معرفة التخصصات المطلوبة في سوق العمل الفلسطيني؟
1: مرة تانية بشكركم على هاي الاستضافة، وتأكيدا على ما كان في الحلقة السابقة من توجهات خاصة بآلية التحاق الطلبة بالجامعات أو بمؤسسات التعليم العالي. ما يتعلق بسوق العمل مرة تانية، هناك تخصصات في مؤسسات التعليم العالي مرتبطة مباشرة بسوق العمل، هي البرامج الثنائية اللي يمكن للطالب أساسا منذ التحاقه بالجامعة أن يلتحق في أحد هذه التخصصات، بيكون فيها تدريب وتطبيق عملي في سوق العمل. هاي التخصصات بتأهله مباشرة للحصول على الوظيفة. الأمر الثاني أنه قبل ما يلتحق في مؤسسة التعليم العالي يطلع على معدلات البطالة اللي بيطرحها جهاز المركز الإحصاء، يطلع على احتياجات سوق العمل من خلال موقع ديوان الموظفين العام، من خلال المواقع الإلكترونية اللي بتنشر عن الوظائف واحتياجات سوق العمل. احنا في عصر التكنولوجيا كل شيء أصبح متاح. التخصصات الأكثر قربا للطالب ولأهله ولذويه هي التخصصات التي تنتهي بمهنة، لا تنتهي بوظيفة عفوا، تنتهي بمهنة لا تنتهي بوظيفة. هذا شيء مهم. اطلع على الوظائف، حجم الوظائف الموجودة في البلد. نعم. اتجه إلى الوظائف التكنولوجية، وظائف الذكاء الاصطناعي. نعم. الوظائف التي تستطيع أن تنشئ مشروعك الخاص من خلالها. هذه بالمجمل نصائح لكل الطلاب اللي راغبين. نعم. في الدراسة.
0: هل ما زالت التخصصات التقليدية قادرة على توفير فرص عمل للطلاب؟
1: يعني التخصص التقليدي إذا لم يتزامن مع مثابرة وجهد شخصي من الطالب يعني يصبح ينساق إلى سوق البطالة. أي تخصص بحاجة إلى مهارات أخرى يكتسبها الطالب أثناء الدراسة، بحاجة إلى دورات، بحاجة إلى تمكين، بحاجة إلى مهارات أخرى يكتسبها خلال فترة الجامعة. مرة أخرى، المرحلة الجامعية تختلف عن المرحلة المدرسية. المرحلة الجامعية هي حياة متكاملة، هي جو عام. اللي بروح على الجامعة فقط عشان يحضر المحاضرات ويروح، هذا أنا بعتبروش طالب اللي اجتاز المرحلة المدرسية وانتقل إلى التعليم العالي الفلسطيني. الجامعات فيها مرافق، فيها مراكز تدريب، كل تخصص في له مرشدين بيرشدوا الطالب لكيف يطور نفسه وقدراته طول فترة الدراسة ليكون جاهز في سوق العمل.
0: نعم أستاذ أيمن، إلى أي مدى بتأثر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير مستقبل بعض التخصصات عندنا في فلسطين؟
1: يعني الجامعة أو المؤسسة اللي ما بدها تأخذ الذكاء الاصطناعي والتطور الحاصل حاليا في الذكاء الاصطناعي هي تحكم على نفسها بالتراجع والابتعاد. أكيد كل التخصصات الآن في مؤسسات التعليم العالي مربوطة بالذكاء الاصطناعي أو يجري ربطها بالذكاء الاصطناعي، حتى التخصصات التقليدية إذا ما كان مربوطة بيكون في تراجع لأداء المؤسسة.
0: نعم، هل في قطاعات أو تخصصات أستاذ بتتوقع الوزارة أن يزداد الإقبال عليها من قبل الطلاب؟
1: يعني بشكل عام طلبة الثانوية العامة التوجه في الغالب لهم هي القطاعات الصحية والهندسية والحاسوبية.

0: هي أكثر التخصصات اللي بيتوجهوا لها الطلاب من خلال متابعتنا للإحصائيات وآليات تسجيل الطلاب في مؤسسات التعليم العالي، وهي غالبا هي التخصصات اللي بتنتهي بمهنة وبينتهي بمجال عمل حر مش مربوط بالوظيفة أو أنه يستنى أنه على طوابير البطالة لفترة طويلة.
1: نعم أستاذ أيمن، صدقا وبدي رأيك، هل تنصح فعلا الطالب أن يلحق سوق العمل وحاجات سوق العمل بعيدا عن ميوله؟
0: يعني هذا سؤال متروك للطالب أولا، لأنه هو صاحب القرار وصاحب الاختصاص في هذا الموضوع. لكن إذا الطالب اختار تخصص وهو يرغب فيه وسوق العمل ضعيف فيه، بإمكانه مثل ما حكينا أن يتزامن ذلك مع تعلم مهنة أخرى، مسار أكاديمي ومسار مهني في نفس الوقت، بحيث أنه يوافق بين الطرفين.
1: نعم، شو أهمية اكتساب المهارات الأخرى مثل اللغات مثلا، مثل المهارات الرقمية إلى جانب التخصص الجامعي؟
0: يعني الطالب عندما ينهي الفترة الجامعية يجب أن يكون مسلح بمجموعة من الدورات، دورة في إعداد السي في، دورة في إعداد في الاتصال والتواصل، دورات كثيرة ومتعددة تؤهله للالتحاق بسوق العمل. الطالب اللي مثل ما حكينا بيدخل وبيخرج لسوق العمل إلا من الجامعة بدون ما يطور مهاراته هو طالب تقليدي. يجب أن يتغير النمط التقليدي في الدراسة الجامعية، بحيث أنه الآن في عنا وحدات خريجين في الجامعات، هاي الوحدات بتتبع كامل التفاصيل مع الطالب، بتقدم له دورات على مدار العام الدراسي. هناك فرص للتبادل الطلاب الخارجي كمان في مراكز ابتعاث في الجامعات، ممكن يروح يدرس طالب فصل دائر في أحد الدول العربية أو الأجنبية اللي يطور مهاراته ومهارات الاتصال والتواصل. اللغات مهمة جدا. يعني أنا بنتي في الجامعة بتنافس في العديد من الدول على مقاعد وفرص تدريبية، لكن الشرط الرئيسي أنها تكون متمكنة من اللغة الإنجليزية مثلا، وأنها تكون اجتازت امتحانات السات أو غيرها من الامتحانات المطلوبة لتقوية اللغة الإنجليزية. مهم جدا الطالب يعتني بهذه المهارات لأنها بتأهله أكثر للالتحاق بالفرص التدريبية وسوق العمل في نفس الوقت.
1: ننتقل أستاذ أيمن لمحورنا الثاني في حلقتنا اللي هو الدراسة في الخارج. بلجأ بعض الطلبة للدراسة لخارج فلسطين بحثا عن فرص أكاديمية جديدة أو تخصصات مثلا تكون جديدة مختلفة عن التخصصات المطروحة عنا، لكن هذا القرار بيحتاج أكيد لمعرفة بالإجراءات والشروط حتى ما بيواجه طالب مشاكل بالمستقبل. شو آليات الالتحاق بالجامعات خارج فلسطين؟
0: احنا في الوزارة يعني عنا على الموقع الإلكتروني للوزارة أسماء الجامعات المعتمدة في جميع دول العالم. فعلى الطالب في البداية أن يتأكد من أنه الجامعة اللي بنوي الدراسة فيها خارج الوطن هي معتمدة ومرخصة لدى وزارة التربية والتعليم العالي، حتى عندما يعود يتمكن من تصديق ومعادلة شهادته.
1: نعم، هذا شيء كتير مهم طبعا.
0: طبعا بدون ذلك يعني ما يجازف وما يغامر وما يغلب أهله ويدفعوا عليه تكاليف عالية بدون ما يكون متأكد من الجامعة. الشغلة الثانية المعدل، يعني في أنه يكون المعدل مناسب للتخصص اللي بده يدرسه. يعني مثلا أنا طالب بدي أدرس هندسي وجايب 75 وتجيني فرصة في أحد الدول خارج فلسطين وأقول بدي أسافر، خلاص مني أنا لما أرجع على تحصيل حاصل الوزارة بتصدق لي شهادتي؟ لا، الوزارة ما راح تكون تحصيل حاصل تصديق شهادي، لأنه لازم يلتزم بأسس القبول المعتمدة بالوزارة سواء بده يدرس في داخل الوطن وخارج الوطن. نعم، هاي النقطة كثير مهمة. عندنا مئات الحالات من الطلاب اللي خرجوا خارج فلسطين درسوا في بمعدلات مخالفة لأسس القبول المعتمدة للوزارة، وحاليا شهاداتهم لم تصدق ولم تعادل.
1: شو مصيرهم هدول الأستاذ؟
0: بدهم ينتظروا قرار من اللجنة من مجلس التعليم العالي لا ينظر في موضوعهم.
1: هل ممكن يتغير آليات أو الشروط لالتحاق بالجامعات خارج فلسطين؟
0: حتى لو تغيرت الشروط لا تتغير بأثر رجعي.
1: نعم،
0: هم بحاجة إلى قرار استثنائي من معالي الوزير ومجلس التعليم العالي بهذا الخصوص، وحالاتهم أكيد متابعة من قبل الجهات المعنية في الوزارة ومن الإدارات العامة المعنية بالوزارة. لكن مرة تانية طلابنا ما يجازفوا في هذا الموضوع وما يعتبروا أنه تصديق الوزارة أو معادلتها للشهادة هو تحصيل حاصل. هاي نقطة مهمة. اثنين، الطرق اللي بدهم يروحوا من خلالها للخارج مهمة. الآن إحنا عندنا مكاتب خدمات جامعية معتمدة ومرخصة من الوزارة بتقدم خدمة إحضار القبول والفيز للطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج. أنا إذا ما عندهم مش حد يجيب لهم قبول من خارج الوطن يلجأوا للمكاتب المرخصة، ما يتعاملوا مع أي جهة جوا البلد بدون ما تكون مرخصة، لأنه

0: هناك دول أو جامعات تنصحوا فيها إنه الطلبة إنه يطلعوا على برامجها أكثر من الجامعات تانية؟
1: يعني إحنا بالوزارة نقف على مسافة واحدة من جميع الجامعات سواء الفلسطينية أو خارج الوطن. نعم. هو خيار للطالب أن يختار الجامعة والمؤسسة ما دام الجامعة أو الشهادة معتمدة، فلا مانع من أنه يختار المكان المناسب اللي بيناسبه وبيناسب قدرات أهله المالية ورغباته.
0: هل في نصائح أستاذ للطلبة اللي بدهم يغادروا الوطن ويتوجهوا يدرسوا بالخارج؟
1: يعني النصائح مثل ما حكينا، انتبه جيدا انه جامعتك معتمدة، ما تكونش على نظام الاونلاين لانه نظام الاونلاين غير معتمد، ما تكونش على كمان على نظام الدراسة عن بعد لانه برضو غير معتمد في الوزارة، اتأكد انه التخصص اللي انت بتدرسه مناسب لمعدلك بالثانوية العامة مرة ثانية.
0: أستاذ أيمن، المحور الثالث في حلقتنا بتحدث عن المنح والقروض، شو أبرز المنح الدراسية المتاحة للطلبة؟
1: يعني في بداية كل عام أكاديمي وبعد صدور نتائج الثانوية العامة تبدأ الإدارة العامة للمنح في الوزارة بإعلان المنح التي تأتيها من الدول بمختلف تواجدها. الآن بتم الإعلان بشكل تدريجي وعلى دفعات لهذه الدول وحسب أنظمة القبول المعتمدة في هذه الدول. على الطالب أن يتابع موقع الوزارة الإلكتروني، يتم نشر إعلانات المنح على الموقع بالتفصيل. على الطالب أن يحضر جواز سفره، اللي راغبين في الدراسة الخارجية أن يحضر جواز سفره لأنه هو الوثيقة الرئيسية المطلوبة لجميع الدول. ومن ثم بعد صدور نتائج الثانوية العامة يطلع الطالب على الإعلانات التي تصدر عن الوزارة بخصوص المنح، ومن ثم يقوم بتقديم طلب إلكتروني عن لهذه المنحة التي يرغب بالدراسة فيها. ومن ثم هاي نقطة مهمة بيغفلها العديد من الطلاب، انه بيقدم الطلب الالكتروني وبنسى انه في طلب ورقي لازم يحضر للوزارة. بعد ما يعمل الطلب الالكتروني في المنح يجب ان يحضر الملف الورقي المطلوب للوزارة، بدون ما يحضر الملف الورقي هو طلبه يعتبر غير مكتمل ولا ينافس على المنحة. اثنين، المنح لمن يعلنوا عن منحة يحق للطالب التقدم لاكثر من دولة، لكن عند ترشيحه لأحد هاي الدول يمنع من التقدم لدول أخرى. يعني هو طالب قدم
0: يعني
1: على المغرب،
0: فرصة واحدة فقط،
1: هو معاه فرص متاحة، لكن هو أجا وطلع له مثلا منحة بكالوريوس قانون في المغرب، الآن هو وقع عند الوزارة التعهد والإجراءات اللازمة وأصبح مرشح رئيسي، مش أي أجا دولة تانية شاف أنه في فرصة أحسن أنه هاي متاحة، لا بتكون مش متاحة لأنه هو ثبت المنحة. لأنه معنى أنه يترك المنحة أنه بيضيع مقعد على فلسطين في هاي المنحة اللي ثبت عليها الطالب. فعشان هيك الطالب لازم يفكر ماليا قبل ما يوقع التوقيع النهائي على المنحة الخارجية، لأن المنحة الخارجية هي حق لطلبة فلسطين جميعا وحق انه نحافظ عليه، خصوصا لطلبتنا في غزة حاليا هم عم ينتظروا اي فرصة لانهم يحصلوا على منحة دراسية في ظل الوضع اللي هم بيعيشوا فيه. وهي فرصة انه برضو يعني احنا نحكي انه كل الفعاليات اللي بتقدمها الوزارة ما بنستثني منها طلبة غزة، هي تشمل طلبة غزة سواء بالارشاد، بالتوجيه، بالنشرات، بالمتابعة، بالامتحانات، على سواء على واقع التربية والتعليم او واقع التعليم العالي. وبنتمنى كمان لطلبتنا في غزة النجاح والتوفيق، وانه هاي السنة الثالثة او الرابعة بيأدوا فيها الامتحان الثانوي العام الالكتروني، وربنا يكون بعونهم غير الطلاب اللي بيأدوا في خارج الوطن.
0: طبعا اكيد على صبرهم طبعاً. على صمودهم طبعاً. في ظل الظروف الحالية طبعاً. استاذ ايمن، كيف ممكن للطالب الاستفادة من صندوق الاقراض؟
1: صندوق الإقراض هو صندوق فلسطيني أنشأته الوزارة يعني منذ فترة. هذا الصندوق المفهوم الأول كان عنه خاطئ، إنه هو صندوق يقدم القروض ولا تسترد. هذا صندوق يقدم القروض باستدامة، يعني بنحصل القروض من الطالب لا يقدر طالب غيره يستفيد منها.
0: نعم.
1: الآن عند بداية العام الدراسي في الجامعات الفلسطينية يتم الإعلان بشكل فصلي، مرة تانية بشكل فصلي كل فصل، عن فتح باب التسجيل للقروض. على الطالب المعني والمحتاج الذي يرغب في الحصول على قرض أن يعبئ الطلب الإلكتروني الموجود على موقع صندوق الإقراض وفي بياناته كاملة، ومن ثم يتوجه إلى عمادة شؤون الطلبة داخل مؤسسة التعليم العالي ليسلم المعززات المطلوبة ورقيا. وكما في المنح، إذا لم يسلم المعززات الورقية يفقد حقه بالمنافسة على هذه القروض.
0: نعم.
1: بعد اكتمال العملية تقوم اللجنة خاصة من صندوق الإقراض بفرز الطلبات وتوزيع القروض على الطلبة. الشرط الثاني للطلاب أنه يجب أن يكون معدله في

0: للجامعة فوق ال 65% أو فوق 2 بالنقاط، وأن يكون مسجل 12 ساعة فأكثر. طبعا القروض لا تشمل الطلاب الفصل الأول فقط، لكن ابتداء من الفصل الثاني يحق للطالب أنه ينافس على هذه القروض. طبعا هناك معايير في الصندوق لمنح هذه القروض، قد تصل قيمة القرض إلى 75% من قيمة القسط الدراسي الخاص فيه، ويسددها بعد تخرجه بأقساط مريحة جدا.
1: نعم، شو المعايير اللي على أساسها بيتم المفاضلة بين المتقدمين للحصول على المنح أو القروض؟
0: في استمارة بيعبيها الطالب، اللي هي استمارة المسح الاجتماعي، اللي بيذكر فيها عدد أفراد العائلة، الدخل، الدارسين في مؤسسات التعليم العالي، البيت، ملك ولا إيجار، الدخل الشهري للأسرة، ربة المنزل بتشتغل أم في البيت. كل هاي المعايير بتم تجميعها على برامج خاصة من قبل لجنة الصندوق، ومن ثم بتم توزيع القروض بناء على هذه المعايير المتعددة.
1: شو بتنصحوا الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على منح دراسية؟
0: يعني الوزارة كمان بتقدم نوعين من المنح، في منح داخلية اللي هي منحة سيادة الرئيس للعشر الأوائل على الطلبة، وفي المنح اللي بتقدمها الجامعات نفسها. في الجامعات نفسها في سلسلة من المنح، لما يدخل الطالب للجامعة في هناك سلسلة من المنح بتقدمها الجامعة، منها منح الأخوة، منح الشؤون الاجتماعية، منح الطلبة المتفوقين. في بعض الجامعات أنشأوا صندوق الطالب الفقير، هذا الصندوق مدعوم من عدة جهات داخل الجامعة، بيقوم بتقديم المساعدات للطلبة المتعثرين. أيضا نظام التقسيط داخل الجامعة، معظم الجامعات الآن تتبع نظام التقسيط في ظل الظروف الحالية اللي بيمروا فيها الطلاب.
1: طيب أستاذ أيمن، متى يبدأ التقديم للمنح وصندوق الإقراض، وشو المواعيد اللي يجب للطلبة الانتباه لإلها؟
0: طيب المنح هي مجرد خروج صدور نتائج الثانوية العامة، تبدأ الإدارة العامة للمنح بالإعلان عن المنح المتوفرة على الموقع الوزارة أول بأول، وعلى الطالب أن يتابع الموقع بالتفصيل ليعرف المنحة اللي بيقدم لها سواء داخل فلسطين أو خارج فلسطين.
1: نعم.
0: تمام، لكي يستفيد منها في الوقت المناسب. بالنسبة لصندوق الإقراض، صندوق الإقراض كما اتفقنا هي من الفصل الدراسي الثاني بيتم الإعلان عنه داخل الجامعات، تيجي رسالة للطالب على الروبرتاج تبعه اللي خاص في الجامعة إنه في من طلبات لصندوق الإقراض بإمكانه يقدم عليها. المنح الأخرى بإمكانه يقدم عليها من خلال عمادة شؤون الطلبة في الجامعة أو المؤسسة اللي التحق فيها الطالب.
1: نعم أستاذ، في نهاية حلقتنا شو هي الرسالة اللي بتوجهها لطلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم قبل اختيار التخصص والجامعة؟
0: يعني
1: رسالتك الأخيرة.
0: رسالتي الأخيرة للطلاب، فكر جيدا قبل اختيار التخصص، لأنه سيحمل معك إلى ما بعد التخرج، يعني ستكون مهنتك مربوطة بهذا التخصص اللي اخترته. فكر جيدا في اختياره، قارن بين قدراتك ورغباتك وميولك واحتياجات سوق العمل، ومرة ثانية اتبع تعليمات الوزارة فيما يتعلق بالقبلات الرسمية وما يتبعها من منح وقروض وغير ذلك.
1: كل الشكر لك ضيفنا أستاذ أيمن الهودلي، رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه وشؤون الطلابية في وزارة التربية والتعليم العالي، على حضورك وعلى ما قدمته من معلومات قيمة بخصوص هذا الموضوع. نتشكرك كثير.
0: شكرا لكم مرة ثانية، شكرا لتلفزيون فلسطين، شكرا لإلك على هذه الاستضافة، ونتمنى أنه نكون قدمنا واجبنا اتجاه طلبتنا.
1: بهذا نصل إلى ختام حلقتنا وختام هذا الملف الخاص بطلبة الثانوية العامة واختيار التخصص الجامعي. الرسالة الأهم هي أن اختيار التخصص لا ينبغي أن يكون قرارا متسرعا، بل خطوة تبنى على معرفة بالقدرات والميول واطلاع على احتياجات سوق العمل والاستفادة من المعلومات الرسمية المتعلقة بالقبول والمنح وفرص الدراسة داخل الوطن وخارجه. كما نتمنى التوفيق والنجاح لجميع طلبة الثانوية العامة، وأن تكون اختياراتهم بداية لمسيرة أكاديمية ومهنية ناجحة. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تفاجأنا في مستوطنين يمكن حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا الخيمة هذا حرقوا الخيمة هذا حرقوا خيمة الجيش يعني مخلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كلها حرقوا
1: منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة فحرقوا بيتين لأحمد جبر سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجها

شهر يحمل بين رزنامة أيامه ذكرى مذابح النكبة الفلسطينية. هو الشهر الذي مارست فيه العصابات الصهيونية الإرهابية مذابح وجرائم وعمليات قتل يندى لها جبين الإنسانية. إنه شهر نيسان أبريل، شهر التضحيات الفلسطيني. بلدة صغيرة تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة صفد، وكان يقطنها في عام النكبة حوالي 340 نسمة. هاجمت عصابات الهاغانا والبالماخ الإرهابيتين القرية بتاريخ 21 من نيسان أبريل عام 1948. استخدم في الهجوم الأسلحة الرشاشة والمتفجرات،

ولإجبار المواطنين العزل على النزوح قامت العصابات المجرمة بنسف 12 منزلا فوق رؤوس قاطنيها، مما اضطر سكان البلدة على النزوح منها.

في تاريخ 22 من أبريل نيسان من عام 48، وبعد منتصف الليل هاجمت العصابات الصهيونية مدينة حيفا من منطقة هدار الكرمل، هذا الحي اليهودي الواقع في أعالي جبل الكرمل. استشهد 50 فلسطينيا، أما جرحى المجزرة فقد بلغوا 200.

احتلت العصابات الصهيونية البيوت والشوارع والمباني العامة. لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، ففي أثناء إخراج النساء والأطفال هربا من العصابات الصهيونية إلى منطقة الميناء لنقلهم إلى عكا، فوجئ سكان المدينة بمهاجمة المواقع الصهيونية الأمامية لهم، مما أدى لاستشهاد 100 مواطن فلسطيني أعزل وجرح 200. هي النكبة، الذاكرة الموشومة بالألم، الرواية الحاضرة في كل حين، تاريخهم حافل بالدم.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيم عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلين عشان انه ما نغرقش.

0: لإنساني أنا بعتز وبفتخر فيها. قديش أنت برغم الوضع الصحي، برغم الوضع الاقتصادي، أنت متفرغة لتعتني بثلاث أخوة احتياجات خاصة وأبوك. يعني بس نعرف في البداية يعني تفاصيل شوية عن كل وضع صحي حدا فيهم وإيش الخدمة اللي بيحتاجها منك.
1: أول إشي أنا عندي ثلاث إخوة معاقين، اثنين ذكور وفي عندي واحدة بنت، وأبوي كمان عنده ثلاث سلطات على الدماغ وباعتباره كمان مقعد وأنا اللي قايمة فيه. وهم الثلاثة بدهم أنا أطعميهم بإيدي، يعني عبد مرات بيأكل إشي بس بسيط خفيف بعود بلجأ إيله بناديني أطعميه، وأنا بطعميهم بإيدي يعني بحط لقمة بتمهم.
0: يعني التحدي الأول إنك أنت بدك تطعمي الأربعة ولا الثلاث؟
1: الثلاثة، أبوي لحد الآن بيأكل لحد
0: بيأكل يعني بدك تطعمي الثلاث وجبات أو كل ما أحتاج.
1: وبقعد ساعة قدام نظره منتع التنين اللي جوبة أخوتي التنين، وبعدين بغير لهم فوط يعني في اليوم ثلاث مرات.
0: يعني إحنا عندنا ثلاثة بيحتاج منك يومياً إنك الأكل على الأقل ثلاث مرات، والادويه
1: أكيد.
0: انت تحط يعني انا بدي اسميها الدواء. انك انت تحطي حبه الدواء في
1: كلها انا اصبعي كله بدخله عشان ادخل اللقمه ها تصل هون. كل اصبعي هاد بدخله مرات حتى بكسوني.
0: طب وغير الاكل طبعا احنا عندنا كمان الشرب، فانت بدك تكوني موجوده جنب الثلاثه على مدار الوقت عشان انه
1: اكيد
0: يعني انا بحاول ارسم يومك بالإضافة لتغيير الفوط للثلاث.
1: للثلاث كل يوم بغيرهم ثلاث مرات، الصبح والظهر والمغرب.
0: وبتحتاجي عفوا يعني مع التشطيف مع التنظيف يعني مش يعني
1: اوكي كله.
0: طب هلا يعني انا يعني عشان اقدر يعني اوضح الامر انك انت هذا الاحتياجات الخاصة هو بيكون حتى الجسم ثقيل، فانت حتى لو بدك ترفعيه وما بيساعدك او ما بيكون
1: خفيف جدا على
0: الشلل
1: رباعي، ما هو الشلل كامل عندهم.
0: طيب بالنسبة لو احتجنا لدكتور لعلاج ايش بتسوي؟
1: انا نمت في اختي في مستشفى ثلاث شهور لانه عندها تقرحات البنت، وكمان أخي الثاني شو اسمه بدي بلش عنده تقرحات لأنه إله تقريبا زي سنيمة بنامش وهو متمدد إلا هو جالس على نفس جلسته هاي.
0: طب يعني إحنا بنحكي عن عن عن حالات يعني أنت لا تقدر إنك تتركيهم للحظة.
1: صحيح أكيد.
0: طبعا يعني طب أكلهم طبيعي ولا لازم لهم أكل خاص؟
1: لا نفس أكلنا بس بتغلب فيه وبحس إنه الإشي الطاري دائما أريح لي يعني طبيخ.
0: يعني أنت إذا رحت على الشوربات إذا رحت على الشغلات اللي هو

0: أريح.
1: طب في ظل إنه الوضع اقتصادي إنه ما في حدا بيشتغل وما في أي دخل كمان إلا اللي ما يقدم من التنمية والمؤسسات.
0: بضطر بدين البقالة بدين الدكان.
1: بصراحة أنا يعني بحاول أرسم زي ما حكيت لك يومك إنك قديش أنت قادرة إنك تكوني موجودة جنب ثلاثة في كل خطوة بتحتاجها. فطبعا إذا كنا إحنا في حالة مرضية فهذا الحكي بيحتاج منك تعوجد أكثر. طب وضعك الصحي إيش؟
0: الحمد لله عندي ديسكات في أسفل الظهر وديسكات في رقبتي وكمان غضريف. فأنا أكثر إشي يعني محتاج يعني أكثر إشي محتاج إلهم حد يساعدني فيهم. يعني بدي حد يساعدني فيهم. يعني أنا تعبت يعني أنا يعني تقريبا كل أسبوع بروح دكتور العظام يعني ما خليت نوع مسكن قوي ولا إشي يعني. فقال لي حتى منعني آخر إشي عن المسكنات.
1: يعني أنت هذه الديسكات وهذا الأمراض هي بسبب إنك بتحملي
0: بحملهم برفعهم بقلبهم بحممهم بأصحى في الليل بصحوني بأريحهم يعني كمان بحبوا يرتاحوا مرة على اليمين ومرة على الشمال.
1: كمان أنت ما بتقدر حتى تغيب عنهم للحظة عشان تقدر
0: حتى لو بدي أغيب لحظة بخلي حد يعني مثلا تيجي مرات أختي هيك يعني حتى والله بكل صعوبة.
1: طب يعني بجوز أنا كان أكثر سؤالي أو متابعتي إنه يعني هذا الوضع الصحي والوضع الصعب اللي فيه ما نكونش في أسوأ من هيك. إحنا لا سمح الله ممكن يكون الوضع أسوأ خاصة إنك أنت بتحكي إنه يعني تقرحات بلشت.
0: صح.
1: أنا التقرحات بدها تدخلنا في أدوية وفي أكيد. علاجات جديدة
0: أكيد لأنه أنا التقرح بلش معها يعني صغير وهيك وبلشت علاج وأدوية في مستشفى وفي دكتور هون عندنا في البيت بس لا رجع فتح واحد تاني يعني مش لاقي إشي اللي يسكر هذا التقرح مش لقيت له ولا أي حل يعني حتى الدكتور عجز بيقول التقرح إلا بدك تضل محافظة على النظافة وهيك يعني وتغيري عليها وإيش أما إنها يسكر بالمرة لا وهي بلش فتح واحد جديد مع إنه فرشة الهواء دائما تحتيها.
1: طبعا احنا بنحكي فرشة هواء في المقابل لازم يكون في كهرباء شغالة
0: كل الوقت
1: عشان تقدر
0: فضل يعني
1: وضع اقتصادي
0: بتدفع علي الكهرباء والله لانه فيش معي اللي اجي احط كهرباء احط مي يعني فيش والله حتى اكلهم وفوطهم يعني نادر جدا لمني اقدر احصلهم.
1: يعني انت بد كل يوم بدك كيس فوط
0: انا بحط لابوي كمان
1: 25.
0: انا بحط لابوي كمان بحط لابوي ثلاث مرات بروحش على الحمام.
1: احنا يوميا بحاجه لكيس فوط بقيمه حوالي 25 او 30 شيكل حسب النوعيه.
0: اكيد
1: هذا شيء. كمان مجموعه ادويه
0: اكيد
1: لانه كل حدا له دواء بناء على زائد الاكل والشرب والامور الاخرى يعني
0: صح ومواد التنظيف الشامبو والصابونه كله يعني انا بحتاج لمعطر دجان يعني انه ريحه البيت تنظيفي منظفات محارم بعدين هيك بحس روسهم دائما هم يجسامهم دهنية وروسهم دائما في قشر يعني بعاني من القشر والحب في روسهم يعني دائما الشامبو بكون خصوصي لهم.
1: يعني هذه التحديات هي بتخليك انه مش يعني مش الحياة الطبيعية اللي ممكن يجلع هم بدهم شامبو خاص وبدهم
0: كمان
1: احتياجات اكثر لانه بدنا بحاربة معطرة بشكل اكبر. مهما حكينا فهو مش راح يكون قديش شكرنا وتقديرنا لمهمة انسانية انت بتكون فيها
0: الحمد لله.
1: تفني حياتك لاجل توفري على الاقل تخففي معاناة اخوانك وابوك في ظل الوضع الصحي البيض. وهذه هي رسالتنا انه هذه الاسر اللي بتعاني واحتياجاتها كثيره وتحدياتها كبيره قديش احنا قادرين نساند كاشخاص كمؤسسات ككل حدا قادر انه يشوف هذه الاسره والاسره المشابهه اللي بتعيش بهذه الظروف انه نقدر احنا نكون جنبهم ومساندينهم. في شغلات بسيطه ممكن تتقدم نشحن كهرباء نجيب ادويه نوفر احتياجات في وقت بس على الاقل انه قديش التحديات كبيرة وقديش احنا كلياتنا قادرين نكون ايد واحدة لمساندة هذه الحالة والحالات الثانية في مختلف المحافظات. هذا الخير والعطاء هذا النفس اللي انا بعتزه
0: وبفتخر فيه الحمد لله
1: اللي احنا مهما حكينا مش راح نقدر نشكرك ولكن انه هذا هي الأسرة الفلسطينية اللي ايدها
0: الحمد لله
1: واحدة مع بعض لنقدر نكون احنا السند لبعضنا على مدار العام.

0: أخ عبد الله أبو شيخة من جمعية بيت لحم عربي للتأهيل، يعني أنا بفتخر بهمتكم ومساندتكم لمثل هذه الحالات اللي احنا دائما بنبحث عنها لنساندها، بس يعني باطلاعك على هذه الحالة ومتابعتك المستمر، يعني ممكن بس يعني ناخذ جزء من اطلاعكم ومتابعتكم وأول وصف اللي أكثر دقة يعني بما يخص الأمور الصحية لإلهم أكثر ما إنهم علم يشوفوا كاحتياجات خاصة.
1: تمام. جمعية بيت لحم العربي للتأهيل، إحنا برنامج التأهيل المجتمعي بنشتغل في هاي المنطقة، تم تحويل الملف لنا، طاقمنا التأهيل الميداني، عمل تقييم شامل للحالات، يعني عرفنا إنه هاي الحالات هي بحاجة إلى تدخل على نطاق التأهيل.
0: كم حالة عندنا؟
1: ثلاث حالات.
0: هلا إحنا عندنا ثلاث حالات إعاقة شديدة،
1: إعاقة عقلية كاملة وإعاقة حركية كاملة.
0: طب بس بعد إذنك، لما إحنا بنحكي عن إعاقة حركية كاملة وعقلية، هل هذا الحكي شو بيحتاج جهد أكثر ما بين الخدمة والسيطرة والتعامل معها؟
1: الحالات هاي كونها إعاقات حركية كاملة فهي يعني غير قادرة على إنها تقوم بإنها تخدم حالها،
0: أكل، حمام،
1: هم عندهم اعتماد كلي على الأهل في قضاء حاجتهم اليومية من أكل، من شرب، من لبس، من استحمام، من كل التفاصيل. طاقمنا بعد ما عمل التقييم اكتشفنا أنه هاي الحالات بحاجة لتدخل كبير، بحاجة أيضا لشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي.
0: طيب. إحنا التحدي الأكبر لهذه الأسرة أنه ثلاثة إعاقات عقلية وحركية في ظل اللي بتخدمه أختهم اللي أصلاً هي بحاجة لمن يخدمها. هذا الحكي اللي خلى التحدي أو تسليط الضوء عليهم أكثر لنقدر نخفف معاناتهم.
1: هو صحيح الحالة اللي احنا بنتحدث عنها اليوم هم ثلاث أشخاص، إضافة إلى الأب كمان هو من المسنين أصحاب الجلطات الدماغية، يعني بتحكي عن أربع حالات بحاجة إلى خدمات يعني جدا عالية، والأخت هي الوحيدة اللي بتقوم في خدمتهم، وهذا بشكل عبء كبير عليها. يجب تضافر جهود المؤسسات لتوفير كافة الخدمات لهاي الأسرة تحديدا ولكثير من الأسر في المجتمع المشابهة لنفس الحالة للأسرة اللي احنا بنحكي عنها.
0: يعني أنا بدي أشكر الجهود العظيمة اللي بتقوموا فيها على مستواك الشخصي ومستوى المؤسسي لنقدر احنا كلنا نكون إيد واحدة لمساندة هذه الأسر في كافة المحافظات، لأنه هذه الأسر هي المساندة اللي أكثر تكون إنه ما يسوقش حالها أكثر، ونصف إحنا قادرين نكون جنبها في الوضع الصحي اللي قادر هي تتعامل وتعيش فيه مع مرضها وإعاقتها. شكرا لك وشكرا لجهودك.
1: أهلا وسهلا.

0: دار التوازي مدير تنمية الخليل. الجهود اللي احنا بنعتز فيها ومساندتكم لهذا الأسر وخاصة في ظل الظروف الصعبة اللي عمالها بتزيد على الناس، ولكن نحن اليوم في بيت أعتقد أنه الوجع فيه كبير، يعني متابعتكم ويعني إذا بناخذ جزء من الوضع زائد المتابعة، لأنه احنا بنحكي عن معاناة كبيرة.
1: احنا اليوم موجودين في بيت في أسرة من الأسر الصامدة التي تعاني ظروف الحياة الصعبة، المعيشية صعبة جدا. في البداية نحن في وزارة التنمية الاجتماعية متكفلين بهذه الأسرة منذ سنوات، وهي مسجل لدينا كقضية اجتماعية، ونقوم بمتابعة هذه الأسرة وبتعليمات من معالي وزيرة التنمية الاجتماعية دكتورة سماح حمد في الأوان الأخيرة. بسبب زيادة المعاناة التي تعاني منها هذه الأسرة، لأنها بحاجة إلى رعاية شاملة ورعاية باستمرار من النواحي الصحية والطبية والاجتماعية والتأهيل إلى آخره، تم العمل على شراء خدمات منزلية لهذه الأسرة عن طريق المؤسسات الشريكة لمتابعة لهذه الأسرة وتخفيف المعاناة، لأنه لا يوجد من يعيل هذه الأسرة إلا يعني بنتهم الوحيدة اللي بتقوم على رعاية أخواتها.
0: نأخذ تفصيل بسيط عن كل حدا من المرضى اللي جوا البيت.
1: المرضى اللي جوا البيت، الأب مريض لا يقدر على العمل ولا يقدر على الحركة ولا يقدر على رعاية منزل،
0: جلطات
1: وجلطات متكررة.
0: بالنسبة يعني المفروض الأب الراعي اللي بده يساعد البنت
1: لا يوجد،
0: يعني
1: لا يوجد للأسف
0: كمان.
1: صارت البنت الموجودة هي بنت هي اللي ترعى الأسرة، وهذا يعني سبب عبء قاتل وعبء كبير على هذه الأسرة وعلى هذه الست الصابرة.
0: طيب هلا عندنا كمان ثلاثة احتياجات خاصة
1: من ذوي الإعاقة العقلية الشديدة،
0: تمام،
1: في عندي غير قادر على الحركة، غير قادر على خدمة نفسهم. هذول الثلاثة كمان عملنا لهم شراء خدمة منزلية داخل البيت، يعني نخدمهم داخل البيت من ناحية من الرعاية الاجتماعية والصحية.
0: هلا احنا عندنا الأخت الأم توفت، وصفت الأخت هي الوحيدة
1: هي رعاية المنزل.
0: هلا احنا عندنا التحديين، الأول رعاية المنزل ورعايتهم، والتحدي الثاني الدخل، لأنه هذا البيت فيش فيه أي دخل في ظل أنه نحتاج فوط ونحتاج دواء، ولو بدنا كمان مستشفى بدنا إسعاف. طبعا قديش احنا قادرين تذليل هذا الصعب ما بين التنمية وأهل الخير والمؤسسات الشريكة؟
1: هذا سؤال يعني جوهري ممتاز. احنا يعني كان البيت وضعه يعني صعب جدا، بالتنسيق والشراكة مع المؤسسات الشريكة،
0: يعني هذه المؤسسات اللي احنا بنعتز وبنفتخر فيها ان هي مساندة، سواء احنا بنحكي عن وزارة التنمية في دورها والمؤسسات اللي تون، ولكن انه احنا بنحكي عن هذه الأسرة كحالي والحالات اللي موجودة في باقي المحافظات اللي احنا قادرين ان نمد ايد اليد العون ونخفف المعاناة عنهم كلياتهم.
1: احنا يعني جاهزين للتعاون مع الجميع وجميع المؤسسات، لأنه اليد الواحدة ما بتقدر يعني بالعامية ما بتسفق، بس بالشراكة المجتمعية المتكاملة ما بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الشريكة وعلى رأس لجنة المساعدات الرئاسية، بنقدر نقدم يعني جزء
0: نساند
1: هذه الأسر في تخفيف الأعباء على هذه الأسر.
0: طبعا احنا كل الاحترام والتقدير لكل طواقم وزارة التنمية والمؤسسات اللي دائما احنا وياها في الميدان مع هذا الأسر، وهذه الرسالة الإنسانية اللي احنا دائما نطلع عليها ان نكون مساندين وجنب هذا الأسر لنقدر نساندهم. شكرا لجهودكم،
1: الله يعطيك العافية.
0: احنا دائما نعتز ونفتخر بكل رسالة خير نقدر نرسل فيها بسمة لهذه الأسر اللي فعلا هي بتتوجع.
1: بس انا بدي يعني احكي كلمة أخيرة، يعني اي عمل إنساني وأي شراكة إذا ما كان هناك شراكة حقيقية ما بين المؤسسات ما بكون هناك إنجاز. يعني في هذا اليوم ووجود يعني وجودنا معكم، يعني بنقدم الشكر الجزيل والشكر والامتنان لجميع الشركاء الذين يعملون ليلا ونهارا في خدمة الإنسانية وخدمة الحالات الاجتماعية وذوي الإعاقة وخاصة في
0: طبعا احنا كل تجاربنا معك في الميدان على مدار السنوات السابقة في جنب هذه الأسر، وهذا الشكر لربنا انه مقدرنا انه نوصل لهذه الأسر ونخفف معاناتهم، وهذه الهمة والخير والعطاء اللي احنا دائما نؤمن فيه انه كلنا ايد واحدة لنساند هذه الأسر نكون جنبها، وهذه هي ما بالخير اللي بنفتخر ومعتز فيها في كل المحافظات. شكرا لجهودكم.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة والمساحة في الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر في مرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

كيف بدنا نسلك حالنا في النيل؟ الجنايب كلها امتلاك ميه والبطانيات والحصن والفراش والارض، وين احنا ننام؟ وين احنا نروح؟ وين احنا نروح من هذا الشيء؟ تفرجوا علينا يا عالم، انتوا تفرجوا علينا كيف ايش بصير فينا.

أهلا بكم. من أبرز الأعمال السينمائية التي تناولت قضية الأسرى والأسيرات من منظور إنساني يتجاوز حدود السياسة المباشرة، فيلم لم يكتفي بسرد حكاية امرأة دخلت السجن ظلما، بل فتح نافذة واسعة على عالم مليء بالقهر والعزلة والصراع النفسي، كاشفا كيف يكون السجن ساحة مواجهة يومية بين إرادة الحياة ومنظومة القمع. فيلم 3000 ليلة للمخرج مي المصري محور حلقة هذا الأسبوع من صورة وحكاية.

0: يتناول فيلم ثلاثة آلاف ليلة ليال المعلمة الفلسطينية الشابة التي تعتقل وتزج في سجن إسرائيلي وهي حامل، لتدخل منذ اللحظة الأولى في اختبار قاس بين أمومتها وواقع الأسر. ومن هنا ينطلق الفيلم في بناء سرد إنساني شديد العمق، لا يظهر السجن بوصفه جدرانا حديدية فقط، بل كآلة تسعى إلى تفكيك الإنسان نفسيا ومعنويا. فالسجان في الفيلم يسعى إلى تحطيم الروح وإشعار الأسيرات بالعزلة عن العالم حتى يفقدن الأمل. القوة الحقيقية للفيلم تكمن في تصويره صمود الأسيرات الفلسطينيات، إذ تبدو الزنازين رغم ضيقها فضاء للصبر والتضامن الإنساني. فقد نجح الفيلم في إبراز العلاقات بين الأسيرات بوصفها شكلا من أشكال النجاة النفسية، فكل امرأة تحمل حكاية مختلفة لكن الألم المشترك يوحدهن في مواجهة القهر اليومي. ومن خلال هذه العلاقات تتحول الزنزانة إلى صورة مصغرة عن الوطن الفلسطيني، وطن محاصر لكنه متمسك بالحياة.
1: ما عرفتش
2: وين بيسكن؟
1: برضه ما عرفتش.

0: مثلا ما تدخليش امي في الموضوع.
1: انت منين؟ راح اطلعك من هون.
0: مش ضروري لو تروحي.
1: بس اللي صار مش اخذوك؟
0: ما صار شيء.
1: كيف ما صار شيء؟ حققوا معي سالوني عن الولد وحاجز التسجيل. شو القصة؟ ليش ما حكيتي لي؟
0: ما صار شيء شي احكي لك.
1: مين هو الولد؟ من وين تعرفيه؟
0: ما بعرفوش.
1: لازم نثبت انه ما لك اي علاقه فيه لحتى تقدري تطلعي من هون.
0: كيف عم نقدر نثبت؟
1: قولي لهم انه حددك بسكين او
0: ايش اللي هيك؟ بس الولد ما حدد.
1: ما بسش.
2: على المستوى الفني اعتمد الفيلم على لغة سينمائية هادية وعميقة التأثير البعيدة عن المبالغة أو الخطابة السياسية. التفاصيل الصغيرة في الفيلم جعلت المشاهدة يعيش الخوف والانتظار والألم لحظة بلحظة. حتى الصمت داخل الفيلم كان يحمل دلالات ثقيلة، وكأن غياب الكلمات أحيانا أبلغ من أي خطاب.
0: صرت بشعرك الثالث، الوقت بمر بسرعة. إذا بدك تنزلي أنا بساعدك. هذا شغل يجب ما صار جوزي.
3: سليم.

0: من أبرز القضايا التي طرحها الفيلم قضية الأمومة داخل السجن، وهي زاوية نادرا ما تناولتها السينما العربية بهذا العمق. فليال لا تواجه فقط قسوة الاعتقال، بل تعيش صراعا داخليا مريرا، وهي تحاول حماية طفلها من واقع لا يرحم. هنا يتحول الطفل إلى رمز للأمل والاستمرار. أراد الفيلم أن يقول أن الاحتلال لا يعتقل الأفراد فقط، بل يحاول مصادرة المستقبل أحيانا. سلط الفيلم كذلك الضوء على التناقض الإنساني داخل السجن. تظهر الأسيرات الفلسطينيات أحيانا أكثر إنسانية ورحمة من السجان، رغم ما يتعرضن له من قهر وإهانة. هذا التناقض يمنح العمل بعدا أخلاقيا عميقا، حيث يطرح سؤالا جوهريا حول من هو السجين الحقيقي.
1: انت ما بدي احط عطله بغاسه؟ انت ما تعلم؟ ايش مكتوب حبيبتي؟ ايش مكتوب؟

0: كده هستشهد الشعب.
1: سادي فادي حبايبي، ربنا يفك اسمهم يا رب.
0: وعايزه ميلك اختها فداء اعتقلوهم من المدرسه سنه في الايام من لبنان، لها هون اكثر من 15 سنه.
1: شو طولتك؟ شو كنت تعمل مكتب المديرة؟ كيف سمحوا لك تشوفي جوزك؟
0: تقولي؟
2: تعالي تعالي تعالي تعالي
3: لعل ما منح فيلم 3000 ليلة قوة خاصة هو القدرة على مخاطبة العالم بلغة إنسانية شاملة. فالفيلم لا يعتمد على الشعارات أو الخطابات المباشرة، بل يترك الصورة والمشاعر تقودان المتلقي نحو الحقيقة. لهذا استطاع أن يحقق حضورا واسعا في المهرجانات الدولية، لأنه قدم القضية الفلسطينية بوصفها قضية إنسان يبحث عن الحرية والكرامة، لا مجرد عنوان سياسي عابر. يمكن القول إن فيلم 3000 ليلة نجح في تحويل المعاناة الفلسطينية داخل السجون إلى عمل فني يحمل قيمة إنسانية كبيرة. فالفيلم لا يوثق فقط تجربة الأسيرات الفلسطينيات، بل يحفظ الأصوات والذاكرة من النسيان، ليؤكد أن الحرية قد تؤجل لكنها لا تموت. إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم موجز لأهم وآخر الأنباء. استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح في قصف الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة. وأفاد مستشفى الشفاء بوصول شهيدين ومصابين جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. استشهد شابان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس وفقا لما أفاد به مراسلنا نقلا عن مصادر أمنية. وأكدت المصادر أن شابين استشهدا بعد إطلاق جيش الاحتلال النار عليهما في بلدة بيت فوريك، وجرى احتجاز جثمانيهما، كما وأصيب آخران بجروح تم نقلهما

إلى المستشفى. استشهد شاب من مدينة طوباس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار حداد شرق جنين واحتجاز جثمانه. وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب يزن فخري صوافطة 25 عاما عقب إطلاق الاحتلال الرصاص عليه شرق جنين. أدانت الرئاسة الفلسطينية أمس اقتحام المستوطنين، يتقدمهم الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وعضو الكنيسة عميد هيلفي باحات المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية في باحاته، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم. وأكدت الرئاسة أن ما يجري في المسجد الأقصى يمثل تصعيدا خطيرا يندرج في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة فيه ومحاولات لتقسيمه زمانيا ومكانيا. وأكدت أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دنما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس ومقدساتها. ودعت رئاسة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها وإجراءاتها الأحادية في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى ذلك اقتحم نحو 3500 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع إحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. وأفادت محافظة القدس في بيان صادر عنها بأنه من بين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وعضو الكنيسة عن حزب الليكود عميد هيلفي الذي أدى طقوسا تلمودية داخل باحاته. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية جدول المدد القانونية للانتخابات التشريعية 2026 والمقرر إجراؤها يوم 28 من تشرين الثاني من عام 2026 وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر بهذا الخصوص وبما يتوافق مع أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 1 لسنة 2007 وتعديلاته. وأوضحت اللجنة أن فتح مراكز تسجيل الناخبين في الضفة الغربية يبدأ صباح يوم السبت الموافق 15 من آب 2026 ويستمر لمدة 5 أيام حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 19 من الشهر نفسه. أعلنت القوات الأمريكية انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران في الليلة 12 على التوالي والتي أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الهدف من الهجمات هو تقويض قدرات إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله.

0: الحديث خلال توازن بيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والعرس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر بصورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنية التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم لقاء خاص الذي سنتحدث فيه عن النتائج المتلاحقة في الانتخابات التمهيدية التي تؤسس للانتخابات النصفية ودور الجاليات في مثل هذه الانتخابات، إضافة إلى دعم المرشحين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من قبل الجاليات الذين بدأوا يتخذوا منحنى باتجاه انتصار للحق الفلسطيني وتقديم بعض المشاريع داخل مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، إضافة إلى كثير من القضايا التي سنناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ سنان شغديح الناشط السياسي الفلسطيني الأمريكي. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ سنان.
1: أهلا بك وبالسادة المشاهدين في فلسطين الحبيبة.
0: أهلا وسهلا، يعني كنا نتابعك ناخذ يعني عبر الزوم، لكن هذه فرصة سعيدة أنك تكون معنا هنا في أرض الوطن وفي استوديوهات تلفزيون فلسطين. أستاذ سنان، يعني تابعنا في المرحلة الماضية كان هناك كثافة للانتخابات التمهيدية وهناك نجاحات وإخفاقات، يعني بالتأكيد لها ظروفها، لكن هناك التطور في ظل الانتصار للحق الفلسطيني وانعكاساته على أداء الجالية هناك في الولايات المتحدة.
1: نعم، هذا حقيقة لسبب بسيط من المهم إيضاحه تماما، أن هذه الشبكات التي تقوم وتنفذ الآن الحملات الانتخابية هي ذات الشبكات التي كانت تنفذ التظاهرات، المخيمات الجامعية، الفعاليات المؤيدة لفلسطين. هذه الشبكات الانتخابية ركبت على شبكات موجودة أصلا للناشطين الفلسطينيين. دعني أقدم بعض الأمثلة. زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك كان عضوا ناشطا وكان رئيسا لفرع جامعته لمنظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين، عضوة التي نجحت في الانتخابات المبدئية البرايمر الأولية في مدينة نيويورك شافيليه، هي أيضا ناشطة في منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين في جامعة كولومبيا. هناك عضو آخر نجح في الانتخابات الأولية في كولورادو، كان رئيسا أيضا لفرع هذه المنظمة الطلابية، والكثير ممن صعدوا وعدد من صعدوا الآن ونجحوا في الانتخابات الأولية من أنصار الحق الفلسطيني يصل لنحو 29 عضوا، وهذا وسيذهبون نحو الانتخابات العامة في نوفمبر، ولكن هذا رقم غير مسبوق. الانتخابات الأولية لازالت في منتصفها، لم تنتهي بعد، لازالت مستمرة في عدد من الولايات مثل ويسكونسن وميتشيغان، وهناك مرشحين لهم فرص ممتازة من أنصار الحق الفلسطيني مثل عبدول السيد في ميتشيغان وهو مرشح لموقع سيناتور. وأيضا الانتخابات للإيضاح، الانتخابات في نوفمبر ستكون على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، على 33 أو 34 مقعدا وهي ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، وأيضا على مئات المقاعد في الهيئات الحكومية، في الهيئات المحلية للولايات وبرلمانات الولايات، وأيضا على مقاعد حكام الولايات. وبين كل هؤلاء هناك قائمة طويلة من أنصار الحق الفلسطيني. قبل فترة تداعت المؤسسات الفلسطينية لإصدار قائمة بأنصار بالنواب من مرشحي الكونغرس من أنصار الحق الفلسطيني، كان ذلك قبل 3 أشهر. العدد على ما أذكر بلغ أكثر من 120 مرشحا يؤيدون الحق الفلسطيني. كما قلت الكثير منهم فشل،
0: وهناك أسباب، يعني خلينا جزئية صغيرة.
1: نعم، الأسباب تتعلق بحداثة تجربتنا الانتخابية. أتحدث عن شيكاغو مثلا،
0: المناطق يعني.
1: نعم، أنا أتحدث بشيكاغو.

0: المتحدة لها ميزانية بلغت نحو 10 ملايين دولار، صرفت نصفها على دعم مرشحين.
1: نعم أستاذ سنان، يعني نتائج هذه الانتخابات التمهيدية قديش بتكون لها انعكاس وتأثير على الانتخابات النصفية؟
0: إلى حد ما لها انعكاس كبير. مثلا 30 الذين نجحوا في الحزب الديمقراطي من أنصار الحق الفلسطيني ونجحوا في الانتخابات الأولية سيذهبون للانتخابات العامة في نوفمبر. تقريبا ثلثي هذه المقاعد مضمونة لأنها دوائر للحزب الديمقراطي، ولكن بعض هذه المقاعد سيخوضون منافسة حادة مع مرشحين جمهوريين. بالتالي ليست تقريبا الثلثين نتائج مضمونة بالوصول للكونغرس. بعض المقاعد
1: يعني هذا المؤشر من الانتخابات التمهيدية.
0: نعم نعم. الآن لازلنا لغاية الآن في مرحلة الانتخابات
1: ما زالت شغالة
0: التمهيدية. نعم ستبقى مستمرة حتى بداية شهر 9 اللي هو سبتمبر.
1: موضوع المال، وانت ذكرته عملية ضخ الأموال من أجل يعني شراء الأصوات أو إشي زي هيك، قديش هذا ممكن يساعد بتوضيح صورة أنه يعني أنت بتشتري صوت مشان يدعم روايتك؟
0: نعم موضوع المال مهم تماما. الطرف الآخر وهو الآيباك دخلوا الانتخابات الأولية،
1: لكن في الفترة هاي يعني هم لأول مرة بيعلنوا عن شغلات كثيرة. أستاذ سنان أنت موجود في السابق،
0: بدأوا يخفون يختفون. نعم
1: وكانوا في السابق لا أحد يعرف كيف يتصرف، لكن نعم. في يعني في توضيح بصورة أكثر شو السبب.
0: نعم فيما يتعلق في آيباك، هم دخلوا هذه الانتخابات بمبلغ معلن مسجل لدى الدوائر الأمريكية
1: أول مرة.
0: نعم هم دخلوا بدأوا بالاستثمار المالي منذ عام 2021، بدأوا يستخدمون الأموال وتشكيل ما نسميه في الولايات المتحدة السوبر باك أو منظمات الإنفاق الانتخابي، وهي مؤسسات تستطيع أن تجمع مئات ملايين الدولارات توجهها ضد هذا المرشح أو لصالح هذا المرشح، شريطة أن لا تتواصل مباشرة مع أي من المرشحين. هم أنشأوا هذا
1: يعني الباطن يعني بيشتغلوا
0: علنا، تم إنشاؤه.
1: لا الشغل أنهم ما بيتواصلوش مع المرشح أنه يغير رأيه
0: قانونيا، ليس من المفترض أن يتواصلوا
1: في قوانين.
0: ولكن هناك تنسيق دائما هناك تنسيق مع المرشح مع بعض أقاربه وأصدقائه وما إلى ذلك. بالتالي يقومون باستهداف المرشحين من أنصار الحق الفلسطيني. دخلوا هذه الانتخابات بمبلغ مسجل 95 مليون دولار، الآن بلغ المبلغ الموجود لديهم 145 مليون، صرفوا جزءا منه. الجديد في الموضوع أن هناك 4 لوبيات مؤيدة للحق الفلسطيني تشكلت منذ شهر شباط الماضي، أهمها منظمة الإنفاق الانتخابي الفلسطيني American Priorities. هذه المنظمة جمعت لغاية قبل أيام نحو 10 ملايين دولار، صرفت نصفها في دعم مرشحين تهاجمهم آيباك واللوبيات المؤيدة لليمين الإسرائيلي. أيضا هناك تعهدات مالية كبيرة قادمة في الطريق. الآن لدى أنصار الحق الفلسطيني ليس فقط بعض المال لمواجهة آيباك، ولكن كما قلت بداية أن الحملات الانتخابية للمرشحين أنشئت على شبكات موجودة للتضامن مع فلسطين. الشبكات الفلسطينية أو لجنة الإنفاق الفلسطيني لها نقطة قوة أنها تستطيع أن تقدم متطوعين على الأرض، خبراء في الحملات الانتخابية، متطوعين يقومون بطرق الأبواب بالعشرات في بعض المدن الكبيرة بالمئات، في بعض المدن الأخرى بالآلاف. بلغ عدد المتطوعين ولم يكن كلهم من أبناء الجالية الفلسطينية من أجل الإيضاح، ولكن أبناء الجالية العربية والمسلمة واليسارية والشباب والأقليات، بلغ عدد المتطوعين في حملة منداني نحو 1,100,000 شاب. قاموا بطرق الأبواب، قاموا بالتواصل
1: بالهواتف والواصل التواصل نعم. الاجتماعي. يعني طبعا قرأنا كثيرا عن هذا الموضوع أستاذ سنان.
0: نعم
1: هذا العمل سيتم في هذا التوجه في الانتخابات
0: عمليا ما يحدث الآن في انتخابات ميتشيغان لانتخاب نصير الحق الفلسطيني لموقع مجلس الشيوخ، تم نقل نفس الحملة.

0: هناك بعض المال لدعمه لمواجهة الدعاية السلبية التي تستهدفه. هناك شبكة من المتطوعين، هناك شبكة من خبراء الحملات الانتخابية، هم ذاتهم بعضهم الذين ساهموا في حملات نيويورك، هم انتقلوا قبل ذلك إلى كولورادو ساهموا في حملاتها، بعضهم انتقل الآن ليعمل مع عبدول السيد. وهناك ما يمكن أن أسميه ليس فقط بالبنك المالي ولكن في بنك تبادل الخبرات الانتخابية، المؤسسات الحق الفلسطيني على مدار تأسيسها، مؤسسات الحق الفلسطيني تأسست منذ أولى من المهم أن أعود للتاريخ هنا، أولى المؤسسات الفلسطينية التي تأسست أنشئت في 1890 ما إلى ذلك، أنشأها أهالي رام الله وكانت مؤسسة لدعم الطلاب، جمعية رام الله وأهالي رام الله والبيرة لهم فضل كبير في سياق إنشاء الشبكات الفلسطينية. جمعية رام الله مثلا أنشئت قبل منظمة التحرير، هذه الشبكات نمت تطورت عبر أجيال عديدة إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن. أهم ما يمكن قوله عن هذه الشبكات أنه تستطيع أن تذهب إلى أي نموذج من الذكاء الاصطناعي، تستطيع اختيار أي مدينة في الولايات المتحدة واسأل عن إن كان هناك شبكة تؤيد الحق الفلسطيني في هذه المدينة، أي مدينة تختارها أو أقرب شبكة إليها، ستجد عدة شبكات موجودة الآن. هذه هي شبكات الحق الفلسطيني، هذه هي الشبكات التي تقود الآن وتعمل في الحملات الانتخابية.
1: يعني أستاذ سنان، أنت بتشرح مسألة ضخ أموال من أجل إسقاط والعمل على سمعة المرشح اللي بنتصل للحق الفلسطيني، هذا يؤكد على يعني أحقية الفلسطيني في الانتصار لهذا التوجه. كيف يمكن تطويع كل ذلك مع اللي بنتخبه يعني في الساحه الامريكيه؟
0: نعم.
1: رغم انا بعرف ان الوضع صعب، يعني اللي بتحكي فيه مش بسهوله.
0: ثبت انه يمكن مواجهه هذه الحملات المدعومه ماليا لتشويه سمعه المرشحين، وتحديدا باستخدام تهم معلبه وجاهزه وهي معادات الساميه، وهي ضمن القانون الذي تحاول الانصار اليمين الاسرائيلي تمريره في الولايات المتحدة من رابط انتقاد الجرائم الإسرائيلية بمعاداة السامية. هناك حالة زهران ممداني تم إلصاق هذه التهم المعلبة ضده، لم تنجح وتم إطلاق حملات انتخابية بعشرات الملايين لإسقاطه، 33 مليون دولار على ما أعتقد، لم تنجح
1: لوحده.
0: نعم، وكانت هذه البداية لأن هذه الحملات المالية والتهم المعلبة كان في مواجهتها مجموعة الطارقين على الأبواب،
1: والوعي أعتقد الوعي كان
0: والوعي، وأيضا التراكم العمل في الساحة الأمريكية قاد لحالة من الوعي، قاد للتغييرات الكبيرة التي نراها الآن في الرأي العام الأمريكي، وخصيصا لدى فئات الشباب، لدى فئات حاملي الشهادة الجامعية الأولى، وأيضا بدأ ينتقل إلى الفئات تحت 50 عاما الآن، وهذا ما بدأت تشير له الاستطلاعات، بمعنى أن هذا التغير يتطور، ليس نتيجة الحرب، ليس ثابتا منذ عام، وكما يقول جالوب، أستند هنا لمعهد جالوب، منذ عام 2012 هناك تطور في الجانب الفلسطيني في الاستطلاعات الرأي بنقطة أو نقطتين، بينما هناك انخفاض في التعاطف مع إسرائيل بنسبة مشابهة. الآن التعاطف مع فلسطين في الولايات المتحدة أكثر من التعاطف مع الجانب الإسرائيلي، هناك تطور موجود وبنية موجودة وقائمة على الأرض، هي ما ستقود إن شاء الله إلى تغيير السياسة الأمريكية تجاه فلسطين.
1: التطور بحاجة إلى دائما أبديتنج، خلينا نحكيها يعني بمتابعة هذا التطور. بدي أسألك أستاذ سنان، يعني الانتخابات التمهيدية، وعندما تصل الانتخابات النصفية، الانتخابات النصفية من سياق الكلام أنها لها تأثير مباشر، قديش ممكن تشكل أهمية في السياسة الأمريكية؟
0: نعم،
1: رسم السياسة الأمريكية.
0: نعم، مهمة تماما، لأن الرئيس الأمريكي الآن يحظى بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ تتيح له تمرير جميع القوانين التي يريدها. إن نجح الحزب الديمقراطي وكما يبدو لي هناك فرصة كبيرة لأن ينجح في مجلس النواب وإمكانية لأن ينجح في مجلس الشيوخ، سيستطيع أن يتصدى ويلغي معظم هذه السياسات، وتحديدا مثلا فيما يتعلق بالجانب السياسات الفلسطينية الإسرائيلية هناك صعود لأعداد المتضامنين مع الحق الفلسطيني في الحزب الديمقراطي، ليس فقط في جانب المؤيدين ولكن هناك الكثيرين من أعضاء المجلس من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ الذين باتوا يقفزون من سفينة الآيباك والصهيونية واليمين الإسرائيلي الغارقة، من ضمنهم تصريحات اليوم للشخصية الثانية في كاترين، نسيت اسم عائلتها، شخصية ثانية في الحزب الديمقراطي أعلنت أنها ستؤيد وقف المساعدات لإسرائيل وهو مشروع قانون سيطرح اليوم للتصويت في مجلس النواب ويقابله مشروع قانون مساوي في مجلس الشيوخ.
1: خلينا نحكي عن هذا المشروع اللي قدمه موضوع يعني توماس ماس في مجلس النواب للتصويت عليه فيما يتعلق بموضوع وقف جميع أشكال الدعم العسكري لإسرائيل وأهمية هذا الطرح.
0: نعم، هو يطرح وقف جميع أنواع المساعدات لإسرائيل 3.3 مليار دولار. طبعا هذا القانون سيفشل لأن هناك أغلبية من الحزب الجمهوري ستصوت ضده، ولكن ما نتابعه كناشطين سياسيين هو عدد من سيصوتون لصالح هذا المشروع. كما تعلم في القوانين السابقة خلال العامين الماضيين كان عدد من يصوتون لصالح القوانين التي المشابهة أو التي تطالب بالحقوق الفلسطينية يصل إلى 20 أو 30 أو 40 في أحسن الأحوال. كانت هناك حملات متواصلة من أجل إقناع أعضاء الكونغرس مثلا في التوقيع على قانون لوقف توريد بعض أنواع الأسلحة لإسرائيل. ما سأراقبه اليوم شخصيا هو عدد من سيصوتون مع هذا القانون، وإن كان هذا العدد بدأ يصعد. كما قلت هناك الكثيرين من أعضاء الكونغرس ممن كانوا يتلقون دعم من آيباك أعلنوا تخليهم عنه، بضمنهم النائب المهم وبات نصيرا كبيرا للحق الفلسطيني روكانا الذي كان هنا قبل أيام وتعرض للاعتقال من قبل المستوطنين. هذا النائب حتى قبل سنوات قليلة كان يتلقى دعما من آيباك، ولكن هذه سفينة غارقة، هذه سفينة تأخذ الأموال الأمريكية لتصرفها على الحروب ليس فقط في فلسطين ولكن في إيران واليمن وفنزويلا وما إلى ذلك، بينما هناك عشرات ومئات الآلاف من المواطنين الأمريكيين الفاقدين للمأوى، وهناك الملايين من المواطنين الأمريكيين الذين يطالبون بالتأمين الطبي المجاني وما إلى ذلك. هناك تغيرات كبرى تحدث الآن، نحن في منتصفها بالساحة الأمريكية، لا أعتقد أنها ستتضح بشكلها النهائي في الانتخابات النصفية في 26 مع أهميتها، ولكن الصورة الكبيرة ستكون في الانتخابات القادمة 1928. انتخابات ستكون انتخابات الرئاسة في
1: 2028. رجعتنا 100 سنة لورا السنة. طب في كمان قانون، يعني كنا تحدثنا في مجلس الشيوخ عدم دمج الجيش الإسرائيلي مع الدمج الأمريكي مع الجيش الأمريكي واللي بيطالب فيه نتنياهو، يعني هذا التصويت هل يمر برأيك؟
0: قد يمر، ولكن هم يسعون لجعله قانونا حتى الرئيس الأمريكي إن تم تمريره سيكون عاجزا عن وقفه دون تقديم إيضاحات وطلبات لقبل 5 أشهر وما إلى ذلك. قد يمر بحكم الأغلبية، على الأغلب سيمر حتى أكون واضحا، بحكم الأغلبية الجمهورية وبحكم المقاومة الشديدة. نتنياهو يسعى الآن للانتقال من المساعدات الأمريكية وهي مستمرة حتى العام
1: إلى العلاقة الشراكة
0: مع الجيش ودمج الجيشين، وبموجب ذلك سيحصل على عشرات المليارات، سيضمن شراء معداتهم العسكرية من قبل الإدارة الأمريكية، سيضمن الشراكة في التكنولوجيا وهي أهم ما يحدث حاليا سيضمن الاستخبارات المتواصلة أو الشراكة الاستخبارية وما إلى ذلك. أيضا الاتفاقية المالية أو مبلغ 3.3 المساعدات ستنتهي في العام 1928
1: 2000.
0: بالتالي وهناك 2000 وهناك طلب ضغط كبير من قبل أعضاء الكونغرس لوقف هذه المساعدات، بالتالي هو يسعى لخلق قناة أخرى للحصول على مساعدات أكبر.
1: طب أستاذ سنان، إحنا بدنا نتحدث عن موضوع التحولات اللي حصلت في الرأي العام الأمريكي، واللي يعني كما تفضلت كان لها تأثير في الانتخابات التمهيدية، وسيكون لها تأثير في الانتخابات النصفية، ولها تأثير حتى في التصويت في مجلسي النواب والشيوخ حاليا.
0: نعم.
1: يعني أهمية كيف نشغل عليها ووصلنا لهي النقطة؟
0: نعم، كما قلت هو امتداد لعمل مؤسسي فلسطين وشخصيات وناشطين، بعضهم انتقل إلى رحمته تعالى مثل الدكتور إدوارد سعيد، بعضهم موجود، بعضهم في القيادة الفلسطينية مثل الدكتور زياد أبو عمر، بعضهم شهداء لن أذكر أسماءهم، ولكن هذا أجيال متواصلة متعاقبة أسست لذلك، طرحت في البداية موضوع الصهيونية، طرحت موضوع رواية النكبة، كل هذا تطور، ولكن جاءت لحظات تاريخية فارقة
1: في تسارع الآن.
0: نعم، مثل ليس حرب 7 أكتوبر، ولكن ما ارتكبته حكومة نتنياهو من جرائم إبادة جماعية بعد 7 أكتوبر، هذه بدأت تخلق تطورا أكثر، ولكن العمل على الرواية الفلسطينية كان متواصلا منذ فترات طويلة، كان هناك عمل في الجامعات، كان هناك عمل في النقابات، كانت نقابات حتى قبل مرحلة 2023 كانت هناك نقابات كاملة تنتقل وتصوت، كانت هناك كنائس كاملة تنتقل في مؤتمراتها تصوت أيضا لممارسة حق مقاطعة إسرائيل. كل هذا التطور وعملية الإبادة الجماعية قاد لكل هذه التغييرات، لكن أنا ما أعتقد أن أساس التغييرات التي تحدث حاليا هو أنه كان هناك شبكات جاهزة موجودة على الأرض، هي ذات الشبكات التي كانت تنظم الاحتجاجات باتت وانتقلت وعيا بوعيها إلى أن تنظيم الاحتجاجات لم يعد كافيا، انتقلت العمل على مستوى المدن، انتقلت العمل على مستوى الولايات، انتقلت العمل على المستوى الكونفدرالي، ولكن قبل ذلك هناك تاريخ طويل من العمل على الرواية الفلسطينية سواء في المجال الإعلامي، في النقاشات، في التظاهرات في الشارع. هناك على الأقل 5 مدن أمريكية كبرى مثل شيكاغو ونيويورك تحتضن منذ نحو 20 عاما، وسأقدم بعض الأمثلة هنا، مهرجان الفيلم الفلسطيني منذ نحو 20 عاما، هناك مثلا مؤسسة أو وزارة إعلام فلسطينية، المؤسسة الـEMIU فيها عشرات الموظفين، وظيفتها كانت وضع نقاط حديث ونقل الرواية الفلسطينية وتقديم متحدثين لوكالات الأنباء الرئيسية، والآن تحولت إلى لوبي وتقوم بتمويل أعضاء الكونغرس أو المرشحين الذين يؤيدون الحق الفلسطيني. هناك ما يشبه وزارة العدل وهي بال ليجل، وهي شبكة محامين فيها عشرات المحامين على ما أعتقد بين محامين وموظفين، تتولى الدفاع عن القضايا الفلسطينية وعن قضايا الطلاب. هناك مؤسسات وشبكات جاليوية مثل المجلس الفلسطيني الأمريكي موجود في عدة ولايات، هناك جمعية رام الله لها فضل كبير في العمل على الساحة الأمريكية، هناك العديد من شبكات الجالية الفلسطينية والتحالفات على مستوى المدن. كل ذلك هو ما قاد لما نشهده الآن، وهناك أرقام تدعو للتفاؤل في المرحلة القادمة إن شاء الله.
1: أفهم من كلامك أنه يعني فتح حقائق تاريخية هذا التطور كان لا يجهلها الشعب الأمريكي بفئاته الشابة، والعنصر الشبابي كان له دور مهم كما شهدنا في الجامعات يعني بشكل كبير. قديش يعني هذا رغم أنه تحارب يعني استهدف بطريقة بصراحة يعني كانت مرعبة، لكن ما زال ثابت في هذا الموضوع. قديش هذا مهم في الموضوع الشبابي تحديدا؟
0: مهم تماما، لأن الشاب أو الطالب الموجود في الجامعة هو عضو الكونغرس القادم، هو عضو البلدية القادم، هو المحامي القادم، هو المهندس القادم، سيكون عضوا في نقابة، جزء كبير منهم أو ممن شاركوا في فعاليات غزة بنوا تجربة هامة تماما من العمل العام،
1: عاشوها
0: من العمل التنظيمي
1: وعاشوها بشكل شخصي
0: تماما، لأن طبيعة العمل التنظيمي أو العمل النقابي والجماهيري في الولايات المتحدة هي شراكة ورشات عمل، فالكثيرين أو معظم من شاركوا في هذه الفعاليات كان لهم دور، سواء فيما يتعلق في نظام، في تشكيل لجان الإعلامية، لجان الثقافية، لجان إيصال أو وضع نقاط الحديث، لجان اللوجستيك، لجان حتى فيما يتعلق باللجان التي تحاول أن تضمن النظام العام وعدم التجاوز المشاركين. فهؤلاء جميعا تخرجوا من مدرسة كاملة من العمل العام، هذه سينقلونها معهم. دعني أشير لحقيقة مهمة، قبل 4 أو 5 سنوات تلفزيون فلسطين والأخ نائل كراجة أجرى لقاء في مؤتمر للاشتراكيين في شيكاغو مع الناشطين هناك. في هذا المؤتمر، وهو مؤتمر يعقد سنويا في شيكاغو، تحدث الناشطين عن تدريب نحو والعدد قد يكون مبالغ فيه ولكن هذا ما حدث فعلا وما قاله، هو الشريط موجود لديكم، عن تدريب نحو 3000 مشارك على الحملات المؤيدة للحق الفلسطيني. فكان هناك تواصل، كان هناك عملية متواصلة من التدريب والتثقيف والتطوير، هي ما قادت بشكل تلقائي وبنمو أورجانيك أو نمو فطري إلى ما نحن عليه الآن من تحقيق بعض الإنجازات على المستوى الانتخابي.
1: بدي أسألك أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي ويعني سقوط الإعلام التقليدي أمامها بمحاولة كي الوعي بالنسبة للشعب الأمريكي.
0: الإعلام التقليدي كان محتكرا ولغاية
1: وجامد.
0: نعم، وهو محتكر تماما في مصطلحاته، وهناك الكثير من الدراسات التي صدرت مؤخرا التي تتحدث عن لغة المصطلحات، كيف كانوا يرفضون استخدام مصطلح الإبادة الجماعية، كيف كانوا يتحدثون عن قتل 100 فلسطيني دون أن يحددوا من قتلهم وكيف قتلوا وما إلى ذلك. الإعلام التقليدي تاريخيا كان منحازا للطرف الآخر لأسباب تاريخية طويلة. الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي هي من قادت عملية تغيير الوعي، انتقال أو تحول المواطن الفلسطيني إلى صحفي عبر هاتفه وتحديدا في غزة، وانتشار فيديوهات المسجلة عن الجرائم والقتل والتدمير وقتل الأطفال وما إلى ذلك، قاد إلى ردة فعل كبيرة. تحديدا من يشاهد أو يستقي أخباره من وسائل التواصل الاجتماعي الآن في الولايات المتحدة هم نسبة 50%، معظمهم من الشباب. هؤلاء أتيح لهم الاطلاع على الحقيقة كما هي بدون ما تقوم بإضافته أو حذفه. مقصات الرقابة في وسائل الإعلام الكبرى التي تسيطر عليها شبكات مقربة من إسرائيل، عملية الوعي هذه هي ما قادت إلى اختلاف الأرقام لدى الشباب.
1: بدي سؤال أخير، قديش يعني بات تأثير الإعلام التقليدي في نسبة التأثير تبعته بعد هذا الرسوب؟
0: هي تقل بانتظام شديد، ولكن هناك محاولة إسرائيلية الآن كما نشرت تايمز أوف إسرائيل وهآرتس، تم تخصيص مبلغ 730 مليون دولار لما يسمونه بالحرب الثامنة لمواجهة وسائل التواصل الاجتماعي لديهم، وهذا جزء كبير منه مسجل لدى الوزارات الأمريكية. هناك برنامج خطير لتدريب الذكاء الصناعي على تبني رواية تموله الحكومة الإسرائيلية، تبني رواية مؤيدة لإسرائيل معادية للفلسطينيين.
1: شراء الرواية وشراء التاريخ وشراء الكل، يعني صفت هيك الأمور بهذا الشكل.
0: نعم.
1: وشراء الوعي حتى يعني.
0: نعم، ولكن
1: لن يجدي نفع.
0: نعم، لغاية الآن لازالت أرقام تأييد الحق الفلسطيني تتواصل رغم هذه المبالغ الضخمة التي في مرحلة ما سيتوقفون عن دفعها.
1: معلش أنا كنت حكي لك سؤال أخير، لكن يجب أن نسأل هذا السؤال. عملكم على أعضاء في الحزب الجمهوري؟
0: نعم، هناك ما يمكن أن أقول
1: يعني خلينا نسميهم تقدميين في الجمهور، في الحزب.
0: نعم،
1: الجمهوري
0: كان
1: زي ما يكون في الديمقراطي.
0: نعم. تواصلنا مع مجموعة تم إسقاطها من النائب توماس ماسي، تم إسقاطه في الانتخابات الأولية، وأيضا نائبة أخرى عملنا معهم، ولكن إلى حد كبير انسحبت من الانتخابات بفعل ضغوط من ترامب. هناك حائط نحاول أن نجتازه في بناء علاقة مع الحزب الجمهوري، ولكن هناك تغيرات تحدث.
1: يعني ردة الفعل راح تكون أقوى بالاستمرار وليس التراجع، هذا نعم. ما أفهمه. نعم. شكرا لك أستاذ سنان شبديح الناشط السياسي الفلسطيني الأمريكي على وجودك معنا هنا. شكرا. في الاستوديو. شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الكرام، أشكر لكم طيب المتابعة، لكم التحية وإلى اللقاء.

0: يا توتي الدار صبرك عن زمان جار.
1: حسن صوته يعني بيشعرك بالأمان بأنه الدنيا لسه بخير.
0: الحرب خلتنا نخفى كل حاجة، لكن ما تبقى مني هو صوتي، صوتي اللي بقدر أوصل منه رسالة لكل العالم إنه إحنا بغزة فعليا مستحق الحياة، وإنه عندنا طاقات لازم نستغلها. شباب غزة 100 100.

أنا حسن زفقوت، أسكن في مخيم الشاطئ، خريج بكالوريوس تمريض من جامعة الأزهر لعام 2023. طبعا كانت مزاولة المهن عندي في مجمع الشفاء الطبي، وطبعا مع انتهاء مزاولة المهنة اندلعت الحرب الطاحنة، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. فمن باب المهنية العالية أكملت من باب التطوع في مجمع الشفاء الطبي، وتمت محاصرتنا هناك 47 يوم، 47 يوم من الويلات، 47 يوم من الجوع، 47 يوم من المعاناة، 47 يوم. وأنا يعني من الكوادر الطبية القليلة جدا، يعني عددنا كان 12 كادر، كنت أنا من ضمنهم، محاصرين مع بعض من المرضى اللي عندهم أمراض جدا صعبة، أمراض جراحية. شفنا مجازر، شفنا أشلاء، شفنا شغلات ما بتتخيلها العين وما بيشوفها القلب، أمور صعبة جدا، يعني مش بالسهل نحن نتخطاها.

0: طبعا رغم كل اللي بيصير، رغم الإبادة الجماعية، يعني ما تبقى عندي هو صوتي، صوتي اللي بقدر أنقل فيه رسالة لكل العالم إنه عن جد غزة بخير، وعن جد غزة فيها ثلة من أبنائها قادرين يوصلوا رسالتها بصوتهم الحر لكل عربي ووطني حر وشريف.
1: حسن صوته يعني بيشعرك بالأمان، بأنه الدنيا لسه بخير، وهو في المديح كمان، مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله هيك ربنا كان موعدنا بعمره إحنا وياه، بس عدل ربنا ما أراد، وإن شاء الله هيك بترجع الدنيا ومرمى الروح. وهو كان كل يداوي جراح كل الناس، وأنا كنت أسمع الأطفال، أنتوا تعالجوناش، إحنا حدنا حسن، إحنا بدنا حسن يعالجنا. يعني أي واحد كمان بيجي على البيت بغرز وبيعمل، ما برضى يأخذ أي أجر، ما بقول أنا بعمل لله، حتى أي شيء بيعمله بقول أنا بعمله لله، عشان هيك الله بيحميه، وإن شاء الله هيك دعمنا ضربنا لا واقف معاه.

متواجد في الشغلات. صوتي محتاج ان انا اكون عايش بامان عشان انا اقدر اوصل رسالتي بكل صدق وبكل امان لكل العالم. صوتي محتاج انه يكون في راحة بال. صوتي محتاج انه اكون انا فعليا عايش وضميري انا مرتاح اقدر اوصل لكل العالم. طبعا الصوت لحاله مش كافي، يعني انا بما اني حكيم عام وطوارئ طبعا هذا الاشي بيخليني ان انا اتمسك في حلمي اكتر، بيخليني اضل عايش عشان اخدم الناس بكل الطرق وبكل الاساليب من خلال اغاثتهم ومداواتهم طبيا واغاثيا.

والله ماني حنا بوي. اه احب اسمعه كثير فيه، حلو صوته كثير. اه والاغاني برضو الوطنيه يعني تشعرك ان انت بتحين الى الوطن، ويعني ان شاء الله هيك الله يكرمه يا ربي، وحدا يتبناه هيك ويصير على مستوى العالم بدي اياه انا، مش على مستوى بس فلسطين.

من المواقف الصعبة يعني خلال محاصرتنا في مجمع الشفاء الطبي. طبعا كان في مجزرة معينة في منطقة ما، وطبعا كان في أطفال كتير في المجزرة، حوالي 20 طفل راحوا ضحيتهم. فكان من بين الموجودين طفل وأمه موجودة تحت الأنقاض لسه في البيت، يعني الدفاع المدني قاعد بيطلع فيها. هذا الطفل طلع سليم، يعني ناجي وحيد من أسرته، وكان الأمل أنه أمه تطلع فعليا عايش عشان تكون معه. فأنا يعني شفت لهفة الطفل إلي، يعني يعني كان يحضنني ويقول لي عمو أمانة دير بالك علي أمانة. من الحكي هذا يعني من هذا المنطلق شفت قديش هو فعليا محتاجني أن أنا أكون جنبه. طبعا الطفل كان، بما أنه أنا كنت معاصر في المستشفى وكانوا أهلي طبعا معاي ربنا يحفظهم، طبعا أخذت الطفل عند أهلي ومسحنا له وجهه، كان في دم على وجهه، وغيرنا له وعيه وبدلنا له كل ملابسه لحتى الدفاع المدني أجانا بوالدته. طبعا هذا اللقاء وهي المشاعر كانت جدا صادقة من القلب، وهذا يعني هذا منطلق أنه أنا خليني أقدر أكمل.

0: طيرنا تعبنا تغربنا شفنا كتير ودقنا كتير ومن الحبايب شخصنا.
1: طبعا الصوت رسالة قوية جدا. طبعا خلال المجازر يعني قد ما كان قلبي معمي من المشاهد اللي أنا بشوفها، إلا أنه بصوتي كنت أحاول يعني أحط إيدي على رأس الأطفال، وانتشرت مشاهد إلي أن أنا بحط إيدي على رأس أطفال وبقرأ لهم قرآن، وأنا بداوي جراحهم بإني أغني لهم أغاني حلوة للأطفال. كنت دائما أحط في جيبي الحلوى وأوزعها على الأطفال، أزرع عندهم يعني أخفف من الرعب، أخفف من حالة الذعر الموجودة.

0: طبعا كلمة نزوح يعني مش كلمة مكونة من 4 حروف ولا كلمة صغيرة، بجد ما كانت بتحمل آلام وأوجاع. يعني أنا شخصيا نزحت 14 مرة، يعني انتقالا من مخيم الشاطئ إلى أقصى مدينة رفح وأيضا إلى مخيم الشاطئ. طبعا يعني خلال هذه المرحلة كان فعليا صوتي له أثر كبير، كان فعليا هو الرفيق ان انا اقدر اخف عن نفسي انا شخصيا، يعني غير عن اني اخف عن الناس. كنت دائما اشوف حالي متضايق، احس حالي مستسلم او بدي استسلم، اروح اغني واطلع بصوتي لكل العالم، اسجل فيديوهات وانشرها. طبعا الفيديوهات تنتشر بين الناس. في ظل الاوضاع اللي احنا فيها كنت اغني اغاني يعني يا سامعين الصوت، يا شايفين الموت، غزة بتناديكم ما ضل فيها سكوت، يعني كثير شغلات الموجة.
1: دائما بنشجعه انه يستمر وانه يعني يغني للوطن وغني للكل، لانه بذكر الناس بالحنين للوطن. هو صوته بذكر الناس بالحنين الى الوطن وين ما راح، لانه كمان اللي بيطلعوا برا كمان بحلوا للوطن، بقولوا وقتش بدنا نرجع، يعني برغم الدمار اللي في غزة وبرغم الحروب وبرغم كل شيء، فبقولوا يا رب وقتش تفتح المعابر ونرجع احنا ونكون معاكم. هم طلعوا بندموا انهم طلعوا، يعني كتير منهم بندم انه طلع، واللي بيسافروا بيسيبوا بلدهم هذول، بروحوا اطباء، بروحوا مهندسين، باساتذه، ممرضين، يخدموا شعبهم. يعني هو ما كان بحب يخدم الناس، واي واحد بيجي والله بنده عليه بيطلع يجري، لو كان في النوم كان في اي حاجه. وانا برضه هو مرضني، انا كنت مريضه، يعلمني المحلل والله يعلقهم بالمسامير، يعني ويقولوا له انت عالج اللي بدك اياه، عالج عندك، ما بخلي عن جهده أي جهد، وبيدفع فلوس من جيبته عشان يجيب للناس علاجهم، يعني بحسسهم مش كمان إنه هو اللي دافع من جيبته، فبقول خلص أنا بعمل لله.

يعني أنا شايف إنه فعلياً العالم العربي والوطن العربي ما بتحرك يعني بظل الإبادة هاي. طبعاً الصحافة بياخد الكاميرته وبيطلع بيصور، يعني إذا كانت الكاميرا يعني ما بتوصل رسالة وكانوا فعلياً ما بيستجيبوا، فأنا يعني صوتي أنا باعتقادي إن صوتي إنه فعلياً ممكن يوصل رسالة لكل العالم، يعني مهما هدموا بيوتنا إلا إنه إحنا متمسكين في غزة وإحنا ضايلين إن شاء الله متواجدين في شمال قطاع غزة وفي جنوب قطاع غزة وفي كل منطقة بتتطلب منا إحنا أبناء غزة إن إحنا نضل موجودين.

ظروفي في السكن في المخيمات ظروف مأساوية جدا يعني، وخصوصا انها منطقة غير منفتحة، يعني هي منطقة محصورة، هي عبارة عن مخيم للاجئين. طبعا اغلب البيوت زي ما انتم شايفين اسبست، يعني هاي المنطقة مدمرة بالكامل. طبعا وجودي ورسالتي ما بتكون مقتصرة على السوشيال ميديا او حتى على المستشفى او حتى في المستشفيات، طبعا رسالتي الطبية والإغاثية انا بوصلها حتى في مخيم الشاطئ. طبعا كتير ناس بيمرضوا، كتير ناس انا بروح لهم على البيت، بقدم لهم الرعاية الطبية، وايضا بقف مع اهلي واهل مخيم الشاطئ حاليا في هاي اللحظات الصعبة جدا، من خلال تقديم لهم الإغاثة الطارئة، يعني شاحنات المياه، المبادرات الخيرية، الخضار وما شابه. طبعا احنا متمسكين في هذا المخيم، واحنا متمسكين في بيتنا، وضايلين حتى الرمق الأخير ان شاء الله.

0: ترجعنا الأوقات وللماضي اللي كنا نسيه.
1: بحب أنا إلي أسمع صوته دايما وهيك برتاح برتاح، لأنه هو عندي إياه كل حياتي، أنا عندي إياه هو كل حياتي، إيش المعزة وإيش الحب اللي بحبه إياه. عشان هيك سجلت له عمره معايا، أخذت بقول له ياخذك بياخذك عشان تخدمني ولا
2: والله.
1: فأنا بقول له هذه نتيجة إن بتتعبه، أنا بدي أعطيك إياها ومتعت بزيارة النبي
2: طبعا، كانت
1: لأنك دائما بتمدحه.
2: كانت أول عمرة إلنا في
1: 16 10
2: طبعا
1: ما أراد،
2: والحمد لله ربنا
1: الحمد لله.
2: فإن شاء الله إذا ربنا هد البال
1: الله يكرمنا ونروح إن شاء الله نزور النبي.

اليوم لو سألت أي حدا إيش طموحك، أنا طموحي إنه حالياً أنا شايل طموحات على جنب، يعني أنا بقول يا رب تطلعنا من هاي الإبادة عن جد سلمين، وفيما بعد الإبادة ممكن نفكر في طموحاتنا. طبعاً اليوم كتير ناس بقول لك أنا بدي أسافر برا، فأنا يعني بقول يا رب إنه عن جد غزة ترجع زي أول، ونحط كل طاقاتنا الشبابية وكل طاقاتنا العلمية الموجودة والكفاءات عند الطلاب وعند الأطباء وعند المهندسين، نخلي بلدنا فعليا تستفيد منها، يعني ما نخلي حدا غريب يجي عنا ويفيدنا من خبرته، احنا عنا خبرة وبنوزع كتير على الناس خبرات، فبتمنى انه نضلنا موجودين في بلدنا ونقدم ايش عنا خبرات.

طبعا اكيد صوتي حيضل، وهو امل كبير في الحياة، وهو نافذة انا بقدر من خلالها اوصل رسالة لكل العالم انه غزة بخير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الثالثة فجرا بتوقيت العاصمة المحتلة، والبداية مع العناوين. شهيدان وإصابات بقصف للاحتلال على شمال قطاع غزة. 3 شهداء برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في جنين ونابلس. بزعامة بن كبير، آلاف المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، والرئاسة تدين وتعتبره انتهاكا صارخا. لجنة الانتخابات تعلن المدد القانونية للانتخابات التشريعية 2026. استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح في قصف الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، وأفاد مستشفى الشفاء بوصول شهيدين ومصابين جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال القطاع.